0: النهر الخالد.
1: يقول حكيم: قد تنمو الصداقة لتصبح حبا، ولكن الحب لا يتراجع ليصبح صداقة. يقول حكيم: الحب تجربة حية لا يعانيها إلا من يعيشها. ونبقى مع الأقوال عن الحب. يقول حكيم: الحب سلطان، ولذلك فهو فوق القانون. ونختم بهذا القول عن الحب. يقول حكيم: قد يولد الحب بكلمة، ولكنه لا يمكن أبدا أن يموت بكلمة. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام المصدح فيصل جسمي.

زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني. زيديني موتا على الموتى، إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين. وجعي قافلة أرسلها

كانت هذه رائعه لا تنتقد خجلي، كلمات سعاد الصباح، توزيع يحيى الموجي، والحان الملحن الكبير كمال الطويل. المشوار متواصل في النار خالد مع احلى الاغاني واجملها معكم وجيه الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم كوكتيل تونسي، نبدا مع الفنان التونسي خالد محمد الجاموسي.

كانت هذه الفنانة ثريا عبيد وأغنية عودتني على الود ورحلت عندي بعيد، وهي من كلمات عبد الحميد رباعي وألحان عبد الكريم أصحاب، وهي أغنية الوحيدة لثريا عبيد. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم من جهة الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم أغنية من أجمل ما غنى سلطان الطرب الجميل أيام زمان محمد عبد المطلب، كل مرة

0: كانت هذه أسمر ملك للفنانة المغربية سميرة سعيد. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تابعنا وسهر معنا حدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشاري، أمام المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وآخر أغنية قدمها لجمهوره العظيم، أغنية قارئة الفنجان، كلمات نزار قباني، الحان محمد الموجي. تصبحون في خير مع أحلام لذيذة، نلتقي في مواعيد قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المطلوب.

الدين.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

شعري فيك على كثرته لم يقل إلا الشيء القليل، ومهما قيل في القدم عن مهمة الشعر والكلام يبقى قليلا أيضا. خير الكلام ما قل ودل، صحيح، لكن الكلام فيك خير وقليل على صورك المنتشرة، ومهما تزيى بك الفنانون يبقون قلة لأن فنك أرحب.

باستعاراته والتشابيه. أنت اللغة الأصيلة التي تنطلق على لساني بلا توقف. أنت الوتر الحساس في بحة صوتي وشدوي. إنك قدري الذي أنقذه بحارة البحر من الغرق.

أصدق من البوح في سحرك وجمالك. ماذا أقول عنك؟ والصمت أعمق جواب عندي. إنك آسرة الملهمة الغنية وساحرة المختارة من عمق خواطري. أنت مختارتي للقيام بأصعب مهمة.

النمل في آخر النهار أن يحمل المؤونة إلى خلاياه، ومهمتي أن أحمل إليك قلبي.

بعيد غريب قريب جميل، وجوعي إليك عناء وتغيب عن ذاتي المبرعة. يتجاوز النمل حدودا في تخزين المؤن، وأنا في خزن هواك تجاوزت الدنيا كلها.

أميرتي، حرص النمل على حباته آخر النهار، حرصا أغلى من مجمل الحياة. أرصفك في قلبي فأتعثر، لكن أطمئن عليك يا معذبتي وأتخلص من هاجس الرعب. مصير مظلم.

فإذا ابتعدت عنك أحترق في الصمت وأحمل هموم الدنيا وأحزن. قرب منك أمنيتي كعشق الفن للخلود وإخلاصي لك يا حبيبي لم يكن سرابا في الأحلام الغارقة في رمال الصحاري النائية. على الرغم من أن أعظم الناس من يستطيع أن يحلم بك فهو بحلمه الكبير ذاك يمسح زبد العطش عن فم حرام.

الزئبق الرجراج عندما أمد يدي إليك على الطبيعة، فتصبح لدي رغبة في الزرع والجنى. أزرع معاناتي معك كحديث مهم أغنى

0: يا عبسو، رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، لبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار، فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 13،
2: ما زلت أهلا وحللت سهلا يا عمر.
3: وأنا سعيد لوجودي بينكم يا حمل.
4: نحن بقدومك أسعد يا ابن زياد، فنحن أهل قبل أن تكون بيننا مصاهرة.
3: لقد أرسل الربيع معي أختكم يا سيد القوم، إنها منذ أشهر تحلم بزيارتكم، وهي لا تنفك تذكركم بلوعة واشتياق.
4: خيرا فعل يا عمر، أخوك الربيع رجل كريم بعيد النظر.
2: نحن أيضا اشتقنا لرؤية معاذة، ليتها جاءت ومعها كل أولادها وبناتها. لكم أتمنى أن ينادوني يا خال.
3: أعدك يا حمل أن أجعل الربيع يرسل إليكم أولاده، صغيرهم قبل كبيرهم، ليلبوا لك أمنيتك وينادوك يا خال.
4: سمعت أنكم رحلتم عن الديار وانتجعتم يا عمارة، ألهذا الحد شحت سماؤكم وأرضكم أجدبت؟
3: كتب علينا الارتحال يا سيد القوم، وماذا عسنا نفعل ومواشينا كادت تهلك، لكن السماء سترحمنا حتما، فلن نشتوى إلا في ديارنا.
2: نحن نتمنى لكم كل الخير يا عمارة. أصبروا يا أخ الهرم، السنوات البيضاء لن تستمر طويلا.
3: قوم اعتادوا حياة البرار والصبر أيام الشدائد، لكن يا حمل لم نعتدي الصبر على ظلم أو ضيم، ولم نعتدي الفر والخوف من إنسي قط.
4: لا أظنك تعني سوى ابن عمكم قيس بن زهير يا عمارة.
3: إياه أعني أبيت اللعن.
2: ولأجل ما وقع بينكم وبينه جئتنا، أليس كذلك يا ابن زياد؟
3: بل لما بينكم وبينه يا حمل؟
4: ليس بيننا وبين بني جذيمة إلا ما اتفقت عليه العرب يا أخ العرب.
3: وهل من أعراف العرب نصرة العدو على الصديق يا سيد القوم؟
4: العرب لا تمنع مجيرا يا أخ الربيع، وتعفو عند المقدرة.
2: أية رسالة حملك سيدكم يا عمر؟
3: أخي الربيع يقرئكم السلام ويقول لكم:
5: إني لم أزل لكم صديقا، أدافع عن فزارة كل أمري، أسالم سلمكم وأرد عنكم فوارس أهلي نجران وحجري، وكان أبي ابن عمكم زياد صفي أبيكم بدر ابن عمري، فألجأتم أخ الغدرات قيسا فقد أفعنتم إغار صدري، فإما ترجعوا أرجع إليكم، وإن تأبوا فقد أوسعت عذري.

0: أراك قد تعافيت قليلا يا معاذة.
1: أو تظنينني حقا كنت مريضة يا زوجة أخي؟ ما تلك إلا خدعة تظاهرت بها أمام عمارة كي يمهلني في البقاء إلى جانبكم أياما أخر.
2: مرحى مرحى يا عمة، إنك أفطن مما كنت أتخيل. هكذا تكون النساء وإلا فلا.
0: على رسلك يا شهلاء، على رسلك. عمتك معاذة تفعل ذلك حبا لنا لا حبا للمخادعة يا ابنتي.
2: مهما كانت الأسباب يا أمة، فأنا معجبة بعمتي.
1: كبرت ابنتك يا صفية، كنت أظنها ما زالت طفلة.
0: ولكنها عنيدة يا أختاه. عنيدة وسليطة اللسان.
2: لا تصغي إليها يا عمة، أمي تبالغ، فلا أنا عنيدة ولا سليطة.
1: أين ندبة؟ ألا يأتي ليسلم عليه؟
0: لعله يتدرب مع شبان الحي، أو ربما ذهب إلى مجلس أبي.
2: تعالي إلى خبائي يا عمة، تعالي وحدثيني عن قومكم.
0: إلى أين تأخذينها يا شهلة؟ دعي عمتك تسترح.
2: أريدها أن تحدثني عن بني عبس يا أمه، فهل ستمنعينني من الحديث مع عمتي أيضا؟
1: سأحدثك يا شهلاء، سأحدثك.
2: الآن يا عمة، الآن. هيا تعالي معي.
1: هيا.
0: أرأيت يا معاذة، ألم أقول لك إنها عنيدة رعناء؟
2: قولي ما شئت يا أم ندبة، عمتي معاذة لن تصغي إليك. هيا قبل أن يعود أبي يا عمتي. هيا
0: هيا, هيا.

0: أسمعت ما يقول الربيع يا سيد القوم؟ فإما ترجع أرجع إليكم، وإن تأبوا فقد أوسعت عذري.
1: وماذا يعني هذا يا حمل؟
0: قول الربيع بين يا حذيفة، بين لا غبر عليه.
1: حذيفة لا يخشى أحدا يا حمل، ولن أتراجع عن جوار قيس.
0: ابن زهير أوقعنا في ورطة لا مخرج لنا منها يا أخي، كأنه يجعلنا بين المطرقة والسندان.
1: كان على الربيع ألا يطلب منا شيئا، إنه يعلم أنني لن أتراجع عما عزمت، ومع ذلك فهو يهدد ويؤنب ويتوعد.
0: إنه زوج معاذ يا سيد القوم.
1: ولو يا حمل، بالعكس، كان عليه أن يحترم ما بيننا من مصاهرة. كان عليه أن لا يتبع قيس وهو يعلم أنني أنا من أجاره وأنه في حماي.
0: فماذا سنقول لأخي عمارة؟ وماذا سنقول لأختنا معاذة؟
1: معاذة لا شأن لها يا حمل، أما عمارة فسنجيبه بما يجب أن يكون.

0: لن يراك أحد يا عمتي، أتوسل إليك أن تأتي معي، أريد أن أتجول معك حول أطراف القبيلة. هل ستحرمينني من الفخر بك أمام صبايا القوم يا عمتي؟
1: ولكن يا شهلاء.
0: لا تمانعي أرجوك يا عمتي، فأنا لا أخرج من هذه الخيمة إلا نادرا، أبي وأمي لا يسمحان لي بالتجوال إلا مع من يثقان به.
1: طبعا يا شهلاء، أنت جميلة وهما يخافان عليك نظرات الفرسان، سيما وقد صار بالقبيلة أيضا فتيان العبسيين.
0: فهل ستخرجين معي أم تغضبينني منك؟
1: وهل بإمكان معاذة أن ترفض لابنة أخيها حذيفة طلبة؟
0: تربت يداك يا عمة وطال عمرك، الآن صرت أحبك أكثر يا أروع عمة في أحياء العرب.

0: لقد مللت الخروج وحيدا يا عتبة. أرجوك تعال معي، حتى بدر ابن عمك مالك لم أره منذ يومين.
1: قلت لك أنني لست على ما يرام يا شهاب، أشعر برعدة تخلخل كامل أوصالي، إنني لا أقوى حتى على الوقوف.
0: فما قولك إذن لو أخذت حصانك وأخذت فرسي؟ إننا لم نركبهما منذ أكثر من شهر يا عتبة.
1: وهل نعصي أوامر أبينا يا شهاب؟ ثم أنا يا أخي لا أقوى لا على الركوب ولا على المسير.
0: كسلك هو الذي جعلك طريح الفراش، عظامك سترم قبل الأوان أيها الخامل.
1: لا داعي للشتم يا شهاب، أنا فعلا مريض.
0: حتى لو كنت بعافية فأنت أجمد من صخر الوادي، لا حراك ولا حياة فيك.
1: عدت إلى الشتم أيها الماجن.
0: أنا لست بماجن أيها الصبي، أنا عاشق والهان. أين أنت من العشق يا عتبة؟ العشق لم يخلق لأمثالك.
1: هيا يا شهاب انصرف انصرف، ليست لدي القوة للرد على طائش مثلك.
0: أنا سأنصرف يا عتبة، سأنصرف لعلي أراها أو أرى من يراها. أنا أيضا لا حاجة لي بالحديث معك.

0: طلبت منكم يا قيس أن أسافر إلى الربيع بن زياد وأتحدث معه، لكنكم رفضتم. ها قد أرسل إلى حذيفة أخاه عمارة، فما أنتم فاعلون لو طردتكم بنو بدر؟
1: أصاتتك لا نفع منها يا مالك. أنا أعلم أن الربيع لن يصغي إليك، إنه عنيد ورجاله كثر. فإن أرضاه حذيفة بن بدر ومنعني من جواره سأتدبر أمر القوم، لكني لن أزج بهم في معركة خاسرة يا مالك.
0: فلننتظر يا أخي ما سيقول حذيفة. أنا لا أظنه سيطردكم ويرضي سهره الربيع. حذيفة بن بدر رجل حكيم ويخشى القالة في العرب.
1: الحياة علمتني يا مالك أن أتوقع السيء قبل الحسن. أما حذيفة بن بدر فهو رجل متقلب متردد، ومن لا يثبت على رأي يا ابن أمي وأبي لا يؤتمن له جانب وإن كان سيدا في عشيرتك.
0: أراك متشائما يا قيس، وما عهدتك كذلك يا بشاب.
1: أتعلم ما يحزنني يا مالك؟
0: أأنك لم تثأر بعد لأبينا من بني عامر؟
1: ليس هذا فحسب يا أبا بدر.
0: فماذا أيضا؟
1: يحزنني علمي أن الربيع وأخوته لا يريدون بنا شرا، وعلمي أنني لا أجسر على رفع سيفي أمامهم يحزنني أكثر يا مالك.
0: أفصح أبيت اللعنة.
1: الربيع لو أراد بنا شرا لهاجمنا حتى لو كنا في جوار ملك الحيرة، لكنك ترى أنه لم يفعل، بل ظل يتابعنا ويلاحقنا بعيونه وجواسيسه فقط.
0: فلماذا إذن لا ترسل أحدا من رجالك لإرضائه فيعيد لك درعك وترجع له ما ارتهنته من ضعائن؟
1: العربي لا يتنازل أبدا يا مالك، لا يتنازل ولا يطأطئ، حتى ولو اعترف أنه الظالم وأن ظلمه مسلط على رقبة أخيه.
0: أمركم عجيب بني عبس، تعترفون وتقولون ما لا تفعلون.
1: تقول بني عبس يا مالك؟ أولست منهم أنت؟
0: لا، أجل يا قيس، أنا منكم يا أخي.

تتأخر.

0: أعاني من الاقتراب منها. ونلك بالصحراء يا شهاب، لا يخشى رمالها المتحركة.
1: ويلك يا ابنة أخي، هذاك هو الذي حدثتني عنه؟
2: ما به يا عم، إنه شهم وشجاع، ومع كل ذلك فهو وسيم.
1: هل تعرفين اسمه يا شهلة؟
2: إنه شهاب يا عمة معاذة، هل تعرفينه؟
1: شهاب بن قيس بن الزهير.
2: هو يا عمة، هو بعينه.
1: أولم يصطفي قلبك إلا عبسيا يا شهلة؟
2: للقلب علينا سلطان يا عمة.
1: فاجأتني يا ابنة حذيفة، أقسم إنك فاجأتني.
2: هو قد اقترب.
3: طاب يومكما يا أطيب وأجمل وأحلى بنات فزارة.
2: بك اليوم يكون أجمل يا أجمل شهاب.
3: ما أحذب حديثك يا شهلة، يا هيفاء، يا حسن.
1: يا لك من وقح، أتغازلها أمامي أيها الصعلوك؟
2: عمتي.
3: من هذه المرأة يا شهلة؟
1: ما عرفتني يا ابن قيس؟
3: أعرفك، لقد رأيتك من قبل، لكن أين ومتى لا أذكر.
1: سأذكرك يا ابن قيس، نسيت. أنا معاذة بنت بدر، زوجة سيدكم الربيع بن زياد.
3: معاذة، عمة شهلة.
2: شهاب، هل كنت تعرف أننا هنا؟
3: لا، كلا كلا.
2: إلى أين يا شهاب؟ إلى أين؟
3: سأنصرف يا شهلة، علي أن أنصرف.
1: دعيه يا ابنة أخي، وجودي معك يربكه.
2: عمتي،
1: انظر إليه كيف انصرف مهرولا. هذا هو فارس أحلامك يا شهلة. أرأيت الجبن في عينيه لما رآني؟
2: ما أشأم هذا اليوم، ظلمته وظلمتني يا عمه.

0: آخر قولك يا سيد القوم؟
1: لا قول لي بعد هذا يا عمارة. أنا لا أستطيع أن أطرد قيسا وقومه. لا تحملوني ما لا طاقة لي به يا ابن زياد.
2: عمر، أنت رجل حكيم ومحنك، عليك أن تقنع أخاك الربيع. نحن لم نفضل بني جذيم عليكم، بالعكس أنتم حلفاؤنا وأصدقاؤنا، وبيننا وبينكم مصاهرة، لكن عادة العرب يا عمارة تقتضي أن...
0: لا عليك يا أخ العرب، لا عليك. رسالة أخيك حذيفة واضحة لا غبار عليها.
1: الأيام يا عمارة كفيلة بأن تمحو ما بينكم وبين قيس من ضغائن.
0: لا تهتم لأمرنا يا سيد القوم، بنو زياد تعرف كيف تثأر لشرفها. أين أختكم معاذة؟ أرسلوا في طلبها.
2: هل ستغادرنا سريعا يا عمارة؟
0: أيام الضيافة تمت يا حمل، علينا أن نسافر.
1: يا قرواش، أرسل في طلب سيدتك معاذة، قل لها تتجهز لترحل إلى بعلها وأبنائها.
3: ويحك يا عتبة، ألا زلت نائما أيها الكسول؟ قم لأخبرك من لقيت اليوم. إنها معاذة زوج الربيع يا عتبة. علي أن أخبر أبي، لكن إن سألني كيف رأيتها وأين لقيتها، هل أقول له إنني كنت أتربص بشهلة؟ عتبة، أتسمعني؟ تبا لك أيها الخامل، تتظاهر أمامي بالنوم؟ أتنام الليل والنهار كله أيها المارق؟ عتبة، أجبني، لا تثر غضبي. وجود معاذة بين أهلها أمر مهم، علينا أن ننقله لأبينا. عتبة، أيها اللعين، ألا تنهض؟

0: اللهم أذني يا شهاب. عتبة يا عتبة، عتبة لا تموت أرجوك يا أخي، يا عتبة يا أبي أين أنت يا سيد القوم؟ أغثني يا أبي، أخي عتبة يموت يا أبي.
1: داحس والغبراء.
2: عندما تقرع الطبول
1: وتركض الخيول
2: وتذكر الصحراء،
1: داحس والغبراء
2: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
1: بوكثير دومة
2: وأخرجها
1: لزهر بوعزيزي. شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات حذيفة عبد الرحمن اللحياني، حمل محمد الكراي، عمارة توفيق بخريس، صفية زكية بن عياد، معاذة زهرة النفاتي، شهلاء فاطمة خنفير، شهاب صابر ساسي، عتبة منير عوة، مالك نجح بن محمود، قيس منصف لوكيل. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 29 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن حذر الله المؤمنين من اتخاذ البطانة من غير المسلمين، وبين أنهم إن يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا، وذكرهم بما يدل على صدق ذلك بما حدث لهم حين صدقوا الله ورسوله من الفوز والفلاح في وقعة بدر، وبما حدث لهم حين عصوا الله وخالفوا أمر القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، وكيف حل بهم البلاء ونزلت بهم المصائب. بعد ذلك حذر الله المسلمين من شر صفة لازمة لليهود والمشركين وعمل من أعمالهم، وهو الربا، مع بيان أن الربح المتوقع منه ليس هو السبب في تحقيق السعادة، بل السعادة إنما تكون في تقوى الله وامتثال أوامره. وفي هذا الكلام ترهيب من التكالب على جمع المال بكل الوسائل، وشر تلك الوسائل أكل الربا أضعافا مضاعفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. دلت الآيات على تحريم الربا، وهي موعظة للمؤمنين ليحذروا التعامل به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الأكل هنا هو الانتفاع بفائض الربا، واعتباره مصدرا للرزق والتكسب. يا أيها المؤمنون، إياكم أن تأكلوا الربا كما كان الناس يفعلون في الجاهلية. نهي صريح للمؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة. قال ابن كثير: كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين يقول الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في القدر، وهكذا كل عام، فربما يضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وقال مجاهد: كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال ابن جرير: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في إسلامكم بعد أن هداكم الله، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر دينك عني وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. ودلت عبارة أضعافا مضاعفة المؤكدة على شناعة فعلهم وقبحه، حيث تتراكم الزيادات الناتجة عن التأخير في التسديد عند حلول الأجل، حتى يصبح الفائض أحيانا أكثر من أصل الدين، فيكون حملا ثقيلا على المدين. ونهى الإسلام عن ذلك لما فيه من القسوة واستغلال حاجة المحتاج، وذلك يناقض ما يدعو إليه الإسلام من تعاون وتآزر وتراحم. قال القرطبي: وإنما خص الربا هنا من بين سائر المعاصي لأنه المعصية التي أذن الله فيها بالحرب، في قوله تعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وآية الربا من سورة آل عمران هي أولى الآيات نزولا في تحريم الربا، وكانت تمهيدا للآيات في سورة البقرة عن الربا التي نزلت بعد هذه الآيات، ودلت على أن قليل الربا وكثيره حرام، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كانت المنفعة نقدا أو عينا، كثيرة أو قليلة، وأن الربا حرام محرم قطعا بنص القرآن الكريم، وأن تحريمه إنما هو لمصلحة الأمة لما فيه من خطر على الفرد والجماعة. وأما التقييد بالأضعاف المضاعفة في الآية فهو قيد لبيان الواقع وتصوير للحالة التي كان عليها الناس في الجاهلية، وتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما صارخا واستغلالا واضحا لحاجة المدين. ولا يعني هذا التقييد أصلا أن الربا اليسير حلال، وأن الحرام هو الربا الفاحش فقط، فذلك ليس مرادا من الآية، فالربا قل أو كثر هو حرام وكبيرة من الكبائر. والآيات في سورة البقرة تدل على ذلك، وفيها تصريح بتحريم الربا دون أي تقييد بأن يكون أضعافا. يقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: فلا يقتصر التحريم بهذه الآية على الربا البالغ أضعافا كثيرة، حتى يقول قائل: إذا كان الربا أقل من ضعف رأس المال فليس بمحرم. كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور: وصيغة آية البقرة تدل على أن الحكم قد تقرر. ويقول أيضا: وتحريم الربا في الآية صريح، وليس لما حرمه الله مبيح.

ثم أكد الله النهي فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اخشوا الله تعالى وتجنبوا عذابه بترك ما نهى عنه، ولا تكن قلوبكم قاسية على عباده المحتاجين، فلا تأكلوا أموال الربا، ولا تتعاملوا فيما بينكم بالربا، لتكونوا من الفائزين في الدنيا بالتعاون والتراحم، مما يؤدي إلى المحبة، والمحبة أساس السعادة، وفي الآخرة بالظفر برضوان الله وبالجنة. ثم زاد تعالى النهي تأكيدا فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا تحذير مما يؤدي إلى النار ومنه الربا، تلك النار التي هيأها الله للكافرين ومنهم المرابون، فإن لم يمتثلوا لأمر الله ولم ينتهوا عما نهاهم عنه صاروا في عداد أهل النار. روي عن أبي حنيفة رحمه الله إن هذه أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. وقد سبق أن ذكرنا أن الله تعالى في سورة البقرة أعلن الحرب والعداوة من الله ورسوله على أكلة الربا، ثم شدد الله تعالى في النهي تشديدا بليغا فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي أطيعوا الله ورسوله فيما نهيا عنه من أكل الربا، كي يرحمكم الله في الدنيا بصلاح حال مجتمعكم، وفي الآخرة بحسن الجزاء على أعمالكم. هذه مستمعي الكرام أربعة تأكيدات للتنفير من الربا: اتقوا الله، اتقوا النار، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول. ولما أمر الله المؤمنين باتقاء

أوامره وترك نواهيه، وخصها لهم فلا يدخلها كافر ولا ضال ولا المغضوب عليه. يأمرهم الله تعالى أن يعملوا الخيرات ويتوبوا عن الآثام كالربا ونحوه، ويحرصوا على أعمال الخير التي تجعل المجتمع الإسلامي متراحما سعيدا مطمئنا، لا أحقاد فيه ولا صراعات ولا حسد ولا بغض ولا كراهية بين الفقراء والأغنياء. وقدم الله المغفرة على الجنة لأن التخلي مقدم على التحلي، فلا يستحق دخول الجنة من لم يتطهر من الذنوب أولا. لقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى عمل الآخرة في آيات كثيرة، فقال تعالى هنا سارعوا إلى مغفرة، وقال في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة، وقال في سورة البقرة استبقوا الخيرات، وقال في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال في سورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما السعي للدنيا فذكر به الله تذكيرا برفق، مثل قوله تعالى في سورة الملك فامشوا في مناكبها، وقوله تعالى في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: المتقين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدرت.

كرة.

إلهك.

أقول وقد ناحت بقربي.

ولا خطرت منك الهموم.

لقد كنت أولى

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك، بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن.
1: الخامسة صباحاً.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

فيومئذ لا يعذب

أحد. يقول أهلكت مالا

وهديناه النجدين.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها الله، يا من كنت ساد

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

حلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: أمطار رعدية اليوم مع انخفاض في درجة الحرارة، إمكانية حصول اضطراب على السفارات البحرية بين جزيرة قرقنة وصفاقس، يوم تحسيسي بعدد المؤسسات التربوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. في الرياضة: النادي الرياضي صفاقس يلقي اليوم تقدم سقية الدهر ضمن منافسة الجولة الخامسة من البطولة. وفي عناوين أخبار العالم: بعد التصعيد العسكري في اليمن، تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني، وطهران تستبعد نجاح التفاوض، وترامب يؤكد انتهاء الحرب قريبا. الموعد القادم للأخبار تمام السادسة ونصف بإذن الله. أنس الرباعي تواصل معكم المشوار الصباحي، متابعة طيبة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.

أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. الساعة تشير في استوديو واحد بإذاعة صفاقس للستة وثلاثة دقائق. إن شاء الله يا ربي نهاركم أحلى وسعد ليامات، بداية يوم جديد. إن شاء الله يا ربي يكون يوم الخير والبركة والرزق الوفير للجميع. توا تنطلق معاكم رحلة أحلى صباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، الموافق للتاسع والعشرين من ربيع الثاني 1448 هجري، 42 يوم في فصل الخريف، وشروق الشمس لهذا اليوم باش يكون ان شاء الله في 6:18. شنو هي الاحوال، شنو هي الامور؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، في صحه جيده. ان شاء الله يوم جديد يحمل معاه برشا خير، برشا اخبار جديده، طموحات جديده، احلام جديده، نهايه اسبوع ان شاء الله تكون زاده مميزه ورايقه للجميع. نعرفوا نهايه اسبوع الناس الكل تحاول انها تبدل اجواء، تعيش نهاية الأسبوع بإيقاع مختلف، بنفس مختلف. إن شاء الله على كل نهاية أسبوع تكون رايقة ليكم الكل. منوعتكم الصباحية المباشرة أحلى صباح كما تعودتوا واستنستوا، وكل نهار سبت تسموها على إذاعة صفاقس، وبطبيعة على إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. عنا ليكم برشا أخبار، متابعات، استضافات، وبطبيعة برشا موسيقى وإيقاعات. اخترنا بلاي ليست متاع موسيقى اليوم تونسية 100% باش تسمعوا برشا أصوات تونسية، فما القديم فما جديد. نحاولوا ديما بالطبيعة أنه حتى على مستوى الاختيارات متاعنا باش هكاك تروق لكم، وزيدة كيف كيف تعملوا معاها تعملوا معاها جو، تتذكروا معاها ربما بعض الذكريات. خليني نقول شكرا مراد الحاش قاسم اليوم معانا في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج المرئي، ترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. نقدم بعضنا إن شاء الله حتى للتسعة. مرحبا بالجميع في أحلى صباح.

يا محلى صباحك يا بلادي. غنية سمعناها بصوت أنور السميري 6:12 هذا هو التوقيت. نحن معاكم في بداية اللقاء في بداية الرحلة في منوعتكم أحلى صباح. إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة للجميع. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 4:54، ظهر نص النهار 11 دقيقة، أذن صلاة العصر ماضي 23 دقيقة، المغرب في 5:52، وأذان صلاة العشاء في 7:13. هذا طبعا بالنسبة لتوقيت مدينة صفاقس وضواحيها. خليني زادة كيف نعطيكم فكرة على الأحوال الجوية المتوقعة بالنسبة لليوم. بعض المعطيات الأولية والأمطار اليوم باش تكون موجودة، أمطار متوقعة متفرقة خاصة في السواحل الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة في أقصى الشمال في تبرقة في نفزة كذلك في بنزرت. وستشمل هذه الأمطار محليا أثناء الليل وبتأثير ضعيف عدد من عمادات الجنوب الشرقي مع صح مرتقب في بقية الجهات. الحرارة اليوم تسجل انخفاض نسبي مع تدفق تيارات الشمال. هذه إذن بعض المعطيات الأولية بخصوص طقس اليوم. في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير نقولوها لكل من اختار الاستفاق على صوتنا هذا الصباح. الساعة تشير للستة وأربعة عشر دقيقة. سونيا مبارك في النغم هذا، نرجع بعد شوية.

الله يا ربي يكون نهارنا ونهاركم نهار خير وبركة، نهار فيه البشائر اللي تفرح، الأخبار اللي تسر، إن شاء الله خطوات جديدة تقربنا أكثر من أحلامنا. إن شاء الله ربي سهل علينا وعليكم كل صعيب، تفرج على كل مهموم وتشفي كل مريض، ترزق كل محتاج وتجبر بخاطر كل إنسان يستنى في فرحة من عندك يا ربي. نهار الخير والبركة والرزق الحلال، ربي يوفقنا ويوفقكم في أعمالنا وفي الأعمال متاعكم، في القراية، في كل خطوة نخطيها إن شاء الله تحفظ زادة كيف كيف عائلتنا وحبابنا، وديما الضحكة ما تفارقش وجوهكم والمحبة زادة ما تفارقش قلوبكم. نتمنى لكم نهار جديد يكون سعيد يا ربي. بعد شوية يتجدد الموعد مع الأخبار، موجز 6:30 مع قسم الأخبار. بعد الموجز احنا باش نرجع يا ربي نكملوا معاكم اللقاء هذية بنفس النسق، خليني أقول يبدينا بي يمكن أقوى شوية. بعد شوية بتبيع عنا أخبار، عنا متابعات، عنا استضافة. بعد شوية نرجع بكم للذاكرة أهم الشخصيات اللي مرتبطة وعندها علاقة بتاريخ اليوم واللي هو 10 أكتوبر، وش نكتشفوها بأكثر تفاصيل بعد لحظات في مثل هذا اليوم. مرحبا بالجميع في أحلى صباحة.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب الجهات، ونظرا للتقلبات الجوية المنتظرة أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على موعد سفرتها المبرمج اليوم بين الجزيرة وصفاقس، وأكدت أنه سيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بطريق جرمدة من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 11، زنقة فران الجير، عرفات، المدرسة، حي الورغمة، ثنية الماء والمداسة. تنظم وزارة التربية اليوم بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وذلك لتعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من هذه المخاطر والسلوكيات المرتبطة بها. في الرياضة، يستضيف اليوم النادي الرياضي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري تقدم ساقية الدير ضمن الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في أخبار العالم، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، في وقت ما زالت فيه الإمدادات الشحيحة بسبب القيود الإسرائيلية. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من فوز إحدى قضاتها السابقين بجائزة نوبل للسلام، مما وضع واشنطن على مسار تصادمي دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين. شكرا على المتابعة. الموعد القادم للأخبار تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: عشرتنا ما توفاش
1: وحياتنا.

0: هذا صوت شريف علوي نخلطه به للدقيقة 39 بعد الستة. احنا معكم في الصبحية، مازلنا معكم في بداية اللقاء، مازلنا في ساعتنا الأولى في أحلى صباح. نهاركم أحلى وسعد ليمات، إن شاء الله نهار مزيان وبالفرحة مليان. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم أختي واختيوة، يا رب توصلوا سلامات وين ماشيين، في الصبحية ولا في العشوية ولا في السهرية. ديما الاحتياط واجب، الحذر واجب، خاصة مع التقلبات الجوية المرتقبة في عدد من مناطق الجمهورية. يمكن صفاقس ماهيش معنية برشا بالتقلبات هذه. على كل احنا تو نزيدوا نتاكدوا من المعلومه الجويه في حدود 37 مع المعهد الوطني للرصد الجويه. ما توا عن الشخصيه باش نرجعوا نحكيوا عليها باكثر تفاصيل باعتبارها عندها علاقه بتاريخ اليوم واللي هو 10 اكتوبر. التفاصيل في الفقره هذه.
1: في مثل هذا اليوم،
0: اليوم هو 10 أكتوبر، وكما اليوم توفى عامر التونسي الشاعر الغنائي والكاتب المسرحي التونسي. هو من مواليد 15 جوان 1992، توفى نهار 10 أكتوبر سنة 1995. تولد في مدينة صفاقس، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الابتدائية القرآنية، من بعد التحق بالمدرسة العربية الفرنسية ونال الشهادة الابتدائية. تحصل عام 1947 على شهادة البروفي العربية. بعد مسار دراسي اتسم بالإصرار على مواصلة التعلم. بديت حياته المهنية كعامل في مطبعة، من بعد تم تعيينه عام 47 معلم في المدارس الابتدائية، وعام 1969 عامل في اللجنة الثقافية الجهوية بصفاقس، قبل ما يتحق عام 1975 بإذاعة صفاقس وتولى مهام متصلة بالمسرح وبالمنوعات التمثيلية. راحل عمر التونسي نشط برشا في الجمعيات المسرحية، مارس التأليف والإخراج، شارك في الحياة الثقافية في صفاقس من خلال عدد كبير من الجمعيات، كما جمعية التهذيب المسرحي، جمعية الوداد للسكك الحديدية، جمعية الهلال التمثيلي، المعهد العصري للموسيقى والتمثيل، جمعية التقدم المسرحي، إلى جانب الاتحاد الكشافي الإسلامي. وفي الشعر الغنائي بطبيعة كتب عامر التونسي عشرات الأغاني بالفصحى وباللهجة التونسية، من أشهرها ديري الهوى ديري اللي غنيها المطرب مصطفى الشرفي. عنده زادة ديوان شعري مخطوط ومذكرات بقات بحوزة ابنه. في المسرح راح عامر التونسي ألف برشا مسرحيات، منها الحق أقوى سلاح، معركة الذهب، أذان الفجر، يوم الحساب، وحي الدم وغيرها. واقتبس وأعد برشا أعمال مسرحية عن نصوص أجنبية، من بينها النار ولا العار ووصية عم، كذلك خارج من السجن وطبيب القرية. وفي تجربته الشعرية التوجه متاعه كان خاصة للشعر الوجداني والغنائي، اعتمد على البناء العمودي، كان ينوع برشا في القوافي والأشكال، وظهرت في بعض قصائده ملامح رومانسية ونزعة قصصية. في المسرح الإذاعي بطبيعة أسهم في إنتاج برشا أعمال تمثيلية أخرجها أيضا، شارك في تكوين برشا ممثلين وممثلات من أبناء صفاقس، وثم حتى بعض مسرحياته تعرضت على شاشة التلفزة الوطنية، ومن بينها معركة الذهب. الراحل عامر التونسي نال برشا أوسمة وجوائز، منها وسام الاستحقاق الثقافي عام 75، جائزة أدب الجزائر، جائزة الترجمة والتمثيل من بلدية صفاقس، جوائز مهرجان الأغنية التونسية خلال الفترة الممتدة من 1988 إلى 1993، فضلا عن جائزة محمد محفوظ واللي أسندتها لي ولاية صفاقس سنة 1990. أكيد منجموش ننساو عامر التونسي اللي يقعد أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي التونسي. كما قلنا جمع بين الشعر والمسرح والأغنية، وخلى إرث إبداعي ثري أسهم في إثراء الحياة الأدبية والفنية. وإحنا هوني في الخزينة الغنائية بإذاعة صفاقس عنا عشرات أو مئات الأغاني اللي اكتبها وألفها الفنان الراحل الشاعر عامر التونسي، كما الأغنية هذه اللي باش نسموها بصوت الفنان محمد الهادية.

0: تبسم وزها هكا غنى الفنان محمد الهادي كما قلنا من كلمات الفنان والشاعر والكاتب عمرو التونسي. 46 دقيقة هذا هو توقيتنا. صباح الفل والياسمين، صباح الورد، وصباح الخيرات لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا باش يرافقونا ويعيشوا معنا جو الصبحية إيقاع اليوم الجديد. هذا بدينا معكم الستة متواصلين إن شاء الله يا ربي حتى للتسعة. شفما جديد، شني آخر الأخبار والبلاغات، هذا الكل نكتشفه مع بعضنا في الفقرة هذية.
1: شفما جديد،
0: نبدأ ببلاغ صادر عن المرصد الوطني لسلامة المرور اللي دعا كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر على أثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من البارح وتتواصل إلى غاية اليوم. وقدم المرصد في بلاغ صادر عنه نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطرقات، منها تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق، وتجنب السرعة المفرطة تماما، ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. وحث المرصد على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع الكود حتى في النهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وعدم المجازفة، حيث يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء يبدو منخفض. كذلك حذر المرصد الوطني لسلامة المرور من الرياح الجانبية نظرا لهبوب رياح قوية عبر مسك المقود بكلتا اليدين، والانتباه من الانحرافات المفاجئة خاصة عند المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات، وأوصى بتجنب الفرملة المفاجئة عبر استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة وتجنب ركن السيارة تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشهارية القديمة تحسبا لتساقط البرد أو الرياح القوية. وأكد المرصد أنه ولطلب المساعدة أو الإرشاد عند ضرورة يمكن الاتصال بالأرقام المجانية الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، وشرطة النجدة 197.
1: فما جديد،
0: الديوان الوطني للتطهير أعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية قصد انتداب 521 عون وإطار لتعزيز موارده البشرية بعنوان سنة 2026. وتندرج المناظرة كخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف مصالحه المركزية والجهوية والموزعة على كافة ولايات الجمهورية. الشغورات المفتوحة للتناظر تتوزع بين سلك الإطارات بواقع 58 خطة وسلك التنفيذ الذي يستأثر بالنصيب الأكبر ب 463 خطة. ويشمل سلك الإطارات انتداب 36 مهندس في اختصاصات متنوعة تشمل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية والمدنية والمائية، إضافة إلى هندسة البرمجيات والشبكات، إلى جانب 22 متصرف من بين الحاملين للإجازة أو الأستاذية في التصرف والمالية والحقوق وتصرف المخاطر والموارد البشرية والصحافة والاتصال. فيما يتعلق بسلك التنفيذ تتوزع الخطط بين 376 عامل يدوي موجهة للمترشحين ممن تتراوح مستوياتهم التعليمية بين السنة الثالثة والسادسة ابتدائي، و87 سائق آلية ثقيلة لحملة المستوى الثانوي المندرجين ضمن الشروط المطلوب توفرها شريطة الحصول على رخصة سياقة من صنف جيم. وحدد البلاغ السن القصوى للتراشح ب 40 سنة لسلك الإطارات و35 سنة لسلك التنفيذ عند حلول الأول من جانفي 2026. بالنسبة لعملية التسجيل تجرى حصريا عبر البوابة الإلكترونية والمخصصة للمناظرة على الموقع الرسمي www.onas.nat.tn في الفترة الممتدة من 12 أكتوبر 2026 وحتى 1 نوفمبر 2026.
1: إيش فما جديد؟
0: الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية دعات إلى مراجعة موعد عطلة شتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي 2027 بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروف أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت الجامعة في بلاغ كان أصدر البارح أنه قرار وزارة التربية والمتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 14 ل 27 ديسمبر 2026 يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة، وعبرت عن انشغالها إزاء انعكاسات تغيير وزنامة عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية على السياسة الداخلية، على السياحة الداخلية اللي تشهد عادة ذروة نشاطها خلال العطل المدرسية باعتبارها فرصة أساسية للعائلات لقضاء أوقات مشتركة بعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل. مازال عنا برشا جديد مستمعينا، مازالت عنا برشا اخبار متابعات واستضافات، مازالت عنا زاد كيف كيف برشا موسيقى وايقاعات تسمعوها معانا في صبحيه اليوم السبت 10 اكتوبر 2026. ان شاء الله يا ربي تكون نهايه اسبوع مميزه ورايقه ليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا زاد كيف كيف معانا في المتابعه في الاستماع. عنا ليكم برشا كما قلت اخبار مع تحيات مراد الحاج قاسم، عنا اليوم في الاخراج التقني منعم جمال في الإخراج المرئي، ترافقكم أنس رباعي في الأعداد وتقديم المواد. يتجدد بعد شوية مع الأخبار تمام السابعة، تجيكم عناوين الأخبار، العناوين هذه بطبيعة تكون مفصلة في نشرة أخبار السبعة ونص. أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، نتمنى لكم ديما أحلى الأوقات برفقتنا مع تحياتي للجميع.

0: صباحكم سعيد. أمطار رعدية اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة. إمكانية حصول اضطراب اليوم على السفرات البحرية بين جزر قرقنة وصفاقس. يوم تحسيسي بعديد المؤسسات التربوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. في الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يلاقي اليوم تقدم سقيط الدير ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة. تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. طهران تستبعد نجاح التفاوض، وترامب يؤكد انتهاء الحرب قريبا. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم إن شاء الله في تمام 7:30. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: بها كارولي 7:06 دقائق ديما معاكم في صبحية اليوم 17 أكتوبر 2026. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرفوا على تفاصيل النشرة الجوية وحالة الطقس المنتظرة بالنسبة لليوم وكذلك نهاية هذا الأسبوع، في انتظار أنه يكونوا حاضرين معنا الأخيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليني نذكركم أنه في إطار الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي اليوم فما برنامج متاع يوم تحسيسي مشترك بين وزارة التربية وكذلك وزارة الشباب والرياضة. كيف نقول وزارة التربية طبعا في صفاقس مندوبية التربية بصفاقس وكذلك المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس بمشاركة مختلف المؤسسات التربوية وكذلك المؤسسات الشبابية على غرار معها 9 أفريل مدرسة الأعدادية ابن رشد في طين، المدرسة الأعدادية ابن منظور في حي الأنس، معهد منزل شاكر. بالنسبة المؤسسات الشبابية اللي باش تكون حاضرة في اليوم تحسيسي متاع اليوم، نلقاو الوحدة الأولى لتنشيط الأحياء، دار الشباب المتنقلة 2، دار الشباب المتنقلة 1، ودار الشباب منزل شاكر. اليوم التحسيسي هذايا ينطلق بعد شوية في حدود 7:30 متاع الصباح باستقبال التلاميذ والأولياء وكذلك ممثلي الوزارات، من بعد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، عرض موسيقي للتلاميذ، ثم الكلمة الترحيبية من المندوب الجهوي للتربية والتأكيد على قدسية الحرم التربوي وحمايته. بالنسبة للمختلف الأنشطة التحسيسية والتفاعلية اللي باش تكون موجودة اليوم، فما مداخلة من طبيب مختص حول الأضرار العضوية والعقلية للمخدرات ومخاطر الإدمان السريع وسبل العلاج المبكر، كذلك مداخلة لإطار أمني حول الأبعاد القانونية لترويج واستهلاك المخدرات والتعريف بالقوانين الصارمة لحماية محيط المؤسسات التربوية وكيفية التبليغ للأمن. فما أيضا مداخلة من أخصائي اجتماعي حول دور الإحاطة العائلية وتأثير التفكك الأسري في الانسياق وراء الإدمان وكيفية بناء جسور التواصل بين التلميذ وعائلته، كذلك مداخلة من مندوب حماية الطفولة حول حماية الأطفال من مخاطر الإدمان، فما أنشطة ترفيهية ورياضية، وكذلك تدخل من أخصائي نفساني ومستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي حول الأثار النفسية وتبعات الإدمان على المسار الدراسي للتلاميذ. كما قلت هذه في صبحية اليوم برنامج اليوم التحسيسي المشترك حول الوقاية من مخاطر المخدرات في إطار الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. ما نزيدش نطول عليكم باش نمشي مباشرة للنشرة الجوية. ميتيو سعيدة جدا باستقباله معنا هذا الصباح من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس صبحي بن أحمد. صباح النور.
1: صباح الخير أختي أنس، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد صفاقس.
0: شكرا لك. حسينا أن الطقس تقلب شوية البارح، نحكي على صفاقس فما بعض المناطق شهدت بعض الأمطار، أعطينا نعم. أكثر تفاصيل سي صبحي.
1: نعم، هو منذ يوم الأمس كنا معناتها مع موعد مع تقلبات جوية شملت بلادنا، كتل هوائية باردة شملت خاصة مناطق شمال الأمطار اللي كانت فيها كميات هامة. بنزرت كان أعلى كميات هي 29 ببنزرت المدينة، 23 بالميناء، 37 بمطر، و 52 بسجنان. بباجة كانت أعلى كمية هي 32 بنفزة، كذلك جندوبة كانت أعلى كمية 43 مليمتر بتبرقة، وكذلك بجندوبة المدينة 36 مليمتر. الكيف كانت أعلى الكميات قلعة سنان 22 مليمتر. القيروان كذلك كانت الأمطار حاضرة خاصة بالصبيخة، سجلنا 34 مليمتر، نصر الله 16 و18 بالحاجب. الأمطار كذلك كانت حاضرة بجهة سيدي بوزيد كانت في حدود 5 مليمترات، وكذلك في حدود تقريبا ما بين 3 إلى 5 مليمترات ببعض مناطق من جهة الغربية لصفاقس خاصة. إن شاء الله بعد قليل تأتينا الكميات الأمطار بالنسبة لجهة صفاقس. وبالنسبة للمنستير كانت الأمطار ضعيفة، المناطق الشرقية هذه المرة معناتها ما كانتش ما شملتهاش في ورشة الخلايا الرعدية. طبيعة هذا المنخفض اللي يشمل أكثر ديما مناطق شمال، يتواصل معناتها الفاعلية نتاع هذا المنخفض اليوم في الصباح زالت بقايا أمطار خاصة بأقصى الشمال، قد تكون رعدية في بعض الأحيان جهة بنزرت بعض مناطق من جهة تونس الشمالية. ما عدا ذلك تبقى معناتها السحب عابرة على بقية المناطق. بالنسبة للرياح اليوم تتواصل من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية خاصة بسواحنا الشمالية، هناك إعلام برياح قوية رطوبانة بالنسبة للبحارة، البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة تتواصل في نسق الانخفاض اليوم تتراوح القصوى إن شاء الله ما بين 19 و24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط ما بين 25 و29 درجة ببقية المناطق. بالنسبة لصفاقس اليوم بعد الظهر نسجل إن شاء الله تلك حرارة قصوى 29 درجة. بالنسبة ليوم الغد تتواصل الوضعية الجوية ديما في فترة الصباحية ملائمة لنزول بعض الأمطار، تبقى ديما بقايا أمطار كما قلنا، وإن شاء الله في الفترة المسائية ممكن بعض الأمطار لتنجم تتشكل في شكل خلايا رعدية بمناطق الجنوب الشرقي بما في ذلك صفاقس إن شاء الله غدوة العشية. والطقس يمشي نحو الاستقرار تقريبا حتى بداية الأسبوع، فماش مؤشرات انتع أمطار كبيرة إن شاء الله، تبقى ديما بقايا بعض الأمطار بين الحين والآخر، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النفع.
0: أمين يا ربي. شكرا لك المهندس صبحي بن أحمد.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: يفضل لك. كنت معنا في المباشر من المعهد الوطني للرصد الجوي، نخلت معكم التوقيت 7:12. متابعتنا متواصلة، مواكبتنا زادة، استضافتنا أكثر تفاصيل على برشا مواعيد وبرشا أنشطة وفقرات تستنى فيكم بعد شوية في أحلى صباح. ابقوا معنا.

0: مثلاً
1: محمد جبالي مثلاً 7:17 دقيقة. هذه هي موزيكتنا، هذه هي إيقاعاتنا، وهذه هي أجواءنا معكم في أحلى صباح. نهار الخير والبركة للجميع، إن شاء الله يا ربي نهاية أسبوع زادة تكون موافقة لكل التلامذة، لكل الطلبة، لكل العاملين بالفكر والساعد. الحدث في صفاقس وفي جربة الأسبوع هذا كان تسليم 5 سيارات كهربائية لفائدة عدد من البلديات النموذجية في ولاية صفاقس وجزيرة جربة في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وتجسيد الاستراتيجية الانتقال الطاقي. السيارات الكهربائية اللي تم تسليمها توزعت على بلدية صفاقس اللي انتفعت بزوز سيارات، وبلديات جربة أجيم وجربة حومة

0: حضور المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، كذلك مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى جانب الكتاب العامين للبلديات المنتفعة. بلدية صفاقس أيضا تتجه إلى تركيز نقاط جديدة لشحن السيارات الكهربائية، باش تكون مش في وسط مدينة صفاقس، باش تكون في بعض الطرقات الفرعية. وهو التأكيد نسمعه من عند سيد فرحات برايك الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس.
1: تركيز نقاط أخرى التوجه أنه نخرج شوية من السنتر فيل، خاطر ديما الهدف أنه نقسم الاكتظاظ، ما تكونش معناتها كلها كونسنتري في السنتر فيل، باش يكونوا في الطرقات الشعاعية، وفما زوز أخرين باش يكونوا في الورشة معناتها من السيارات هذوما وإلا للدراجات اللي باش يجيوا، معناتها باش يسهلوا عملي العمل البلدي. والحاجة الأخرى جديدة أنه نحبوها تكون معناتها مستقلة بذاتها، باش تكون بالليبانو سولير، معناتها بالطاقة الشمسية، ما عادش ناخذوا احنا من الطاقة الكهربائية العادية من عند ستاك، يولي معناتها منفصلة ومستقلة بذاتها، وكذا نقولوا احنا حققنا الاستقلالية في الطاقة.
0: إذن كان هذا سيد فرحات برايك كاتب عام بلدية صفاقس والمكلف بتسييرها، تحدث على تركيز نقاط شحن جديدة وسريعة قريبا في صفاقس في بعض الطرقات الفرعية. هذه شوية من برشا أخبار الحقيقة تسنى فيكم، برشا متابعات زادة كيف تسنى فيكم حتى للتسعة موعد هذا اللقاء والفضاء. أحلى صباح 27 دقيقة، نرجع لموزيكتنا، نرجع لإيقاعاتنا، إن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع.

محلاها تذبيلة عينك وقبلها سمعنا زيدا كيف كيف عرضوني زوز صبايا فرقة العازفات 27 دقيقة ما معتش برشا وقت على نشرة الأخبار تجيكم تمام 7:30 مع سهام شعور فاطمة زلوزي أخبار الرياضة اليوم مع فتحي صامت في حدود 8:15 احنا بطبيعة ما زلت لنا معاكم يعني تقريبا سويعة من زمان باش تكون فيها حاضرة المتابعات والمواكبات وزيدا كيف كيف الاستضافات من بين متابعاتنا اليوم باش تكون عنا مواكبة خاصة لليوم العالمي للروماتيزم الحقيقة نشاط للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل يوم مفتوح نجم نقولوا باش يكون للعموم للجمهور في ساحة المترجلين في شارع الهادي شاكر بصفاقس تحت شعار الدوام في الحركة يزيد بدنك بركة هذا هو الشعار هذا اليوم المفتوح باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله الدكتورة هلال الفوراتي رئيس قسم بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس اليوم زيدا كيف كيف باش نحكيو على جديد مشاريع جمعية إبصار برشا جديد الحقيقة للجمعية وباش تكون عنا زيدا كيف كيف مواكبة لفعاليات اليوم التحسيسي اللي تنظموا مندوبية التربية بالشراكة مع مندوبية الشباب والرياضة بصفاقس نحكيه بطبيعة على اليوم الخاص بالحملة الوطنية للتوعية بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي باش تأمن معنا محطة خارجية زميلتنا عايشة بيار وباش نحكيه زد كيف كيف اليوم في منوعتنا الصباحية أحلى صباح على موسيقى الطفل على أغنية الطفل وخاصة معناتها باللهجة التونسية الكلمة التونسية في موسيقى الطفل باش نحكيو على الموضوع هذا مع فنان الطفولة باش يكون ضيفنا إن شاء الله أمين ترجمان قد معنا حتى لتسعة مع تحية لمراد الحاج قاسم في الإخراج التقني سفيان ختيملة معنا اليوم في ستوندار منعم جمال في الإخراج المرئي ترافقكم أنس الرباعي في الأعداد والتقديم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. أمطار رعدية اليوم مع انخفاض في درجة الحرارة. إمكانية حصول اضطراب اليوم على السفارة البحرية بين جزر قرقنة وصفاقس. يوم تحسيسي بعديد المؤسسات التربوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. النادي الرياضي صفاقسي يلاقي اليوم تقدم ساقط الدير ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة. تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. طهران تستبعد نجاح التفاوض وترامب يؤكد انتهاء الحرب قريبا. وفي التفاصيل معكم فاطمة الزلوزي.
2: صباح الخير.
1: وسهام شعور. يتميز طقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا حيث تتراوح القصوى عامة بين 22 و27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات لتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب.
2: الرياح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، والبحر يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
1: ووسط توقعات بهبوب رياح قوية أعلنت الشركة الجديدة بقرقنة إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرتها المبرمجة اليوم، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبن. تتواصل الحملات التحسيسية الهادفة إلى توعية الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، حيث تنظم وزارة التربية اليوم بعديد المؤسسات التربوية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، يجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية.
2: هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي.
1: برنامج اليوم التحسيسي يتضمن تدخلات متخصصة في المجال الصحي للتعريف بالأضرار العضوية والعقلية والنفسية للمخدرات ومخاطر الإدمان وسبل العلاج والتدخل المبكر، إلى جانب مقاربة قانونية وأمنية تتناول الأبعاد القانونية لترويج واستهلاك المخدرات وآليات حماية محيط المؤسسات التربوية وسبل التبليغ عن المخاطر. كما يتناول البرنامج البعد الاجتماعي والأسري من خلال إبراز أهمية الإحاطة العائلية والتواصل داخل الأسرة في الوقاية من الانسياق وراء الإدمان.
2: البعد النفسي والتربوي سيكون حاضرا ضمن هذا اليوم من خلال تدخل مختصين في المجال النفسي والإرشاد المدرسي والتوجيه الجامعي للتعريف بالآثار النفسية للإدمان وانعكاساته على المسار الدراسي وتعزيز دور المدرسة في الإصغاء إلى التلميذ ورصد مؤشرات الخطر وتوجيهه نحو مسارات الإحاطة المناسبة، إلى جانب تناول المخاطر المستجدة في الفضاء الرقمي من خلال ورشة تفاعلية حول الاستدراج الرقمي واقتناء المواد المشبوهة عبر الإنترنت وآليات الحماية الرقمية والتوقي من الابتزاز الإلكترونية.
1: بالنسبة لصفاق سينتظم اليوم التحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمعهد 9 أفريل المدرسة الإعدادية ابن رشد طينة والمدرسة الإعدادية السلطنية ومعهد منزل شاكر.
2: حياتك أغلى من مخاطرة ليست مجرد عبارة تحسيسية، وإنما دعوة إلى اختيار الحياة وحماية المستقبل وتعزيز وعي التلميذ بأن الوقاية قرار وأن طلب المساعدة في الوقت المناسب يمكن أن يكون خطوة حاسمة في حماية مساره وحياته.
1: إذن للتوعية أوجه مختلفة من أهمها الحوار المفتوح داخل الأسرة، والذي يعتبر ركيزة أساسية للاستماع إلى مشاغل الأبناء وخط الدفاع الأول للتواصل معهم ومتابعة أي تغيرات مفاجئة في سلوكهم ولتحسيسهم بالمخلفات الاجتماعية والنفسية والقانونية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها تعاطي المخدرات. روبورتاج زهور الحبيب.
3: انت ما تتواصلش مع صغيرك وما تفهموش، يبدا عنده مشاكل، انت ما تحاولش تحلها معاه، تلتجئ لحاجات اخرى، خاصه كي اصحابه يحاولوا يجروه، اجي جرب، اجي اعمل، اجي شوف.
4: لازمك تتواصل معه، تحكي معه، اعتبرها مصاحبه. البورتابل هذا والفيسبوك خلك الصغار وما بقاش فما تواصل، باش ترى باش يحكي لك شنو مشاكله، شنو ايش يحب، ايش ما يحبش، شكون يخالص، شكون ما يخالص. وقت كل واحد اللي دخل الدار اللي هذا اللي فيه بيت لاي فيه بورتابل وفيسبوك، ما بقاش تعرف عليه حتى شيء.
3: كان الوالي ما يتواصلش مع صغيره، ما يراهمش يعملوا في وسط النهار ومع شكون يمشي وشكون يخالطوا، وكل ما يجيوش يعرف العواقب اللي باش يعملوها. عرفت الصغار خاصة كي يبدأ مراهق لازم التواصل مهم،
4: لازم تواصل في وسط العائلة.
5: أنا نشوف قد ما تكون فما شفافية بين الصغير ووالديه، قد ما نبعدوا قدر الإمكان على الإدمان، قد ما نبعدوا على السلوكات يعني الخايبة وسلوكات جرنا للإنحراف والإجرام. مهما كنت مشغول وكل شيء لازمك تخصص وقت لولدك وصغيرك. الولي راهو عنده تجربة وإكسبيريونس مع العباد أكثر من الصغير، تخصص بالضرورة وقت باش تحكي مع صغيرك، باش تعرف شنو هما الحاجات اللي قاعدين يصيروا في نهارو، شكون العباد اللي قاعد يخالط فيهم. العائلة عندها أهمية كبيرة باش تبعد صغارها على الانحراف. الإنترنت والسوشيال ميديا بعدت يسر لي بارون على صغارهم.
6: التواصل داخل الأسرة والمعاملات الأسرية هي أهم حاجة في المكافحة ضد مظاهر الفساد، كلك سواء إدمان ولا غير الإدمان. التأثير العائلي هو اللي باش يحطك إنه في نهار آخر كي تتعرض لصعوبة، ما تلتجئش للمخدرات أو للمظاهر الانحراف.
2: في شأن أمني، أطاحت المصالح الأمنية بصفاقس بشبكة لترويج المخدرات تتكون من 6 أطراف تنشط بين طريق جابس ومدينة صفاقس، وقد أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي هام ودراجة نارية بالإضافة إلى كمية من مادة القنب الهندية الزطلة وأقراص مخدرة من نوع الإكستازية.
1: في شأن فلاحي، شدد نائب البرلمان عن جهة صفاقس وعضو لجنة الفلاحة حسن الجربوعي في تصريحه للأخبار على ضرورة تفقد ضيعات الزيتون وجميع المشات بعد ظهور آفة سل الزيتون في عديد المناطق بولايتي المهدية والقصرين، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير لإنقاذ صابة الزيتون القادمة. وأعلن عن عقد اجتماع عاجل لسلطة الإشراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب سيناريو الحشرة القرمزية.
7: لازمنا ما نخوفوش الفلاحة من سل الزيتون، المرض هذايا موجود من قبل لكن الفترة هذه تكاثر بشكل كبير، عديد الأسباب منها تغيرات مناخية، منها الهيوميديتي خاصة من المناطق قريبة للساحل، ولا مناخ ملائم باش البكتيريا هذه تكثر. ندائي للفلاحة اليوم باش تقف لروائحها، باش تقف لضيعتها، باش تقف للثروة الوطنية. حاجة بسيطة، الفلاح يلزم يمشي لضيعته ويشوف الضيعة هذه زيتونة زيتونة، يشوف ملكه راي. حاجة بسيطة، ما فماش دواء، نشوف في برشا ناس تحكي على الدواء الوحيد هو يلزمك تصبر، يلزمك تصبر. والحاجة الأهم التصبر اللي تصبر بيها يزمك تعقمها، إذا لقيت زيتونة مريضة وتصبرها يزمك تتعدل من بعدها ما تصبر فيها إلا ما تعقم التصبر. هذاك الحل الوحيد، والحطب اللي تلم هذاك الكل يلزمه يمشي على الحد متاع الحوازة ويتحرك ما يقعدش. إذا الفلاح يستهتر بالموضوع هذايا راه وقت الجميع راهي تتنقل بشكل كبير، معناتها هي راهي حتى العود كي يحك على عود في شجرة واحدة تنتقل للعدوى. صحيح فما مناطق في الشابة في المهدية في هنشيل الشط، هذه مناطق صحيح توجد فيها رجائي من الفلاحة يمشي للضيعة متاعه، ينجم يدورها بالزيتونة بالزيتونة ويشوف الوضعية ويتدخل إلى حين نشوف الإجراءات وزارة الفلاحة. اللي المعلومات اللي عندي فما اجتماعات قاعدة تصير توا على أعلى مستوى مش ياخذوا إجراءات في الموضوع، وإن شاء الله حتى الولايات تتحرك، المعتمدين يتحركوا، يعملوا جلسات تحسيسية مع مندوبية الفلاحة والإرشاد الفلاحي، باش اليوم ما نقعوش في الخطأ اللي طحنا به في الحشرة القرمزية.
2: وبالعودة إلى أخبار صفاقس، ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال في منطقة الحاجب، منطقة سيدي عبيد، طريق المطار من كيلومتر 6 إلى كيلومتر 13.
1: إلى المنستير، حيث يشارك اليوم وغدا أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من البلدان بينها رومانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر وليبيا والبيرو ولبنان في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألم في طب الأسنان، والذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان.
2: المؤتمر يمثل فضاء لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان، والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان.
1: وسط ظروف استثنائية وتحديات يواجه الإعلام وحرية التعبير، ووسط تحديات مهنية وسياسية، يعقد اليوم وغدا بالعاصمة المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين التونسيين تحت شعار الصحافة ليست جريمة، وسيتم اليوم قراءة التقارير المالية، كما سيتم غدا انتخاب الهيئة الجديدة. إلى أخبار العالم موجزة، استشهد فلسطيني فجر اليوم وأصيب آخرون برصاص العدو الصهيوني في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وفي سياق آخر، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن جميع سكان قطاع غزة في حاجة إلى خيام أو مأوى قبل حلول الشتاء، في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
2: على الجبهة اللبنانية، أعلن جيش العدو الصهيوني اغتيال مواطن سوري على الحدود اللبنانية السورية، يزعم أنه كان يخطط لعملية إرهابية بالتعاون مع إيران.
1: أكدت القوات الحكومية اليمنية مقتل 22 من عناصرها خلال معارك في مأرب، فيما حذر المبعوث الأممي لليمن من تداعيات التصعيد العسكري وانزلاق البلاد نحو حرب شاملة.
2: أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. في الأثناء، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده المباشر لإيران بقوله إما أن تستجيب طهران لكل شروط واشنطن أو تمحى من الخارطة.
1: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من فوز أحد قضاتها السابقين بجائزة نوبل للسلام، مما وضع واشنطن على مسار تصادمي دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين، بينما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المحكمة.
2: وأخيرا، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقا بين الولايات المتحدة وروسيا يسمح لموسكو بتزويد الولايات المتحدة بديزل، واصفا إياه بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها.
1: تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. أمطار رعدية اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة. إمكانية حصول اضطراب اليوم على السفرات البحرية بين جزر قرقنة وصفاقس. يوم تحسيسي بعديد المؤسسات التربوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. طهران تستبعد نجاح التفاوض، وترامب يؤكد انتهاء الحرب قريبا.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: في الختام أجمل تحيات فاطمة الزلوزي وسهام شهور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع فتحي صامت وأخبار الرياضة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة.
10: ثنية زينة.
11: يا أخي ما تعرفش أنه السائق تتطلب تركيز تام وانتباه مضاعف باش يستجيب السائق للمواقف المرورية الطارئة ويتفطن لمفاجآت الطريق في الوقت المناسب؟
10: عشرتنا ما تفاش
8: وحكاياتنا

سبور نيوز. سبع وأربعين دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا. أحب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالمقابلات الخاصة بالجولة الخامسة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الأولى من هذه المباريات اللي تنطلق الكل في الساعتين ونص. ذكروا على مستوى المواعيد بملعب حماد العقبي براد السليقات الرجل هذه التونسي مع الأولمبي اللي بيجي بإدارة الحكم حسام بولعريس، بملعب 15 أكتوبر بمنظرة لقائد منظرة مع الاتحاد المنسيري بإدارة الحكم نضال طيف، باسم بالعيد في لقاء 7 مارس بين قردين من الاتحاد بن قردين والنادي الافريقي، ولقاء الدربي دربي صفاقس في ملعب الطيب المهيري باش يكون بتقدم ساقية الدائر والنادي الرياضي صفاقسي بإدارة الحكم وليد المنصري. ذكر حكم الفار في هذه المباراة هو من البرتغال أندري فيليبي. هذا أول لقاء رسمي بين تقدم ساقية الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي، والدربي يعود لأجواء صفاقس على مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد غياب تقريبا تواصل لمدة 31 عام. إن شاء الله نستمتعوا بمباراة متميزة عشية اليوم إذن بين تقدم ساقية الدائر ونادي الرياضي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري بصفاقس. على مستوى المقابلات الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى لقاءات الجولة السادسة باش تلعب نهار السبت 17 نهار الأحد 18 ونهار الخميس 29 أكتوبر. لقاءات باش تكون على النحو التالي: نهار السبت 17 أكتوبر لقاء اتحاد بن قردين مع عمل حمام سوسة، نهار الأحد 18 أكتوبر مستقبل مرسى مع نجم تلوي نادي حملنف مع شيبة العمران، الأولمبي البيجي مع نجم الساحلي واتحاد المنستير مع تقدم ساقية الدير، ونهار الخميس 29 أكتوبر لقاءات المتأخرة باش تكون بين النادي الأفريقي والنادي زرتي، النادي الصفاقسي يستضيف الترجي التونسي والملعب التونسي مع الترجي الجريسي. مقابلات هذم كل كيف كيف في الساعتين ونص. على مستوى أجواء الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم دفعة أولى من مقابلات الجولة الثالثة ذهاب. بالنسبة للمجموعة الأولى بش يكون الموعد كما يلي: في لقاء مستقبل سليمان وجمعية مكريم بش يكون مقابلة في ملعب جرومباليا بإدارة الحكم حمزة الوسليتي، خليل هرمي سيدير لقاء النجم الخليدي ونادي سيكاك الحديدة صفاقسي في الملعب البلدي بقربة، في ملعب مصطفى عمارة في سوسة لقاء الملعب السوسي مع البعث الرياضي بوحجلة بإدارة الحكم رضوان بالواعر، وسيم بوسيفي سيدير لقاء مكارم المهدية وهلال المساكن بملعب خواجة بالمهدية، وفي ملعب جابس المعشب زريق مستقبل جابس يستضيف الهلال الشابي سيدير هذه المباراة الحكم مالك ماشا. المقابلات هذه الكل تتلعب في الساعتين ونص كذلك بعد الزوال. اليوم كذلك على مستوى المجموعة الثانية، دائما نحكيه على الجولة الثالثة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، في الملعب البلدي برديف لقاء هلال رضيف والنادي القربي بإدارة الحكم أحمد الكيلاني، كيف كيف المقابلة في الساعتين ونص. على مستوى رياضة القاعات نحكيه على مستوى كرة اليد، الجولة السادسة ذهب. البارح كانت لعبت مباراة في ساقية الزيت بين النادي الرياضي بساقية الزيت والنصر الرياضي بطبول بانتصار للنادي الرياضي بساقية الزيت 30-23. المقابلات المتبقية من هذه الجولة ستلعب اليوم. بالنسبة للبرنامج في الماضي ساعة، لقاء النجم الساحلي مع مكارم المهدية في الخمسة امتع العشية مباراة بعث الرياضي بن خيار وجمعية الحمامات، في المكنين في الأربعة لقاء نادي سبورتينغ المكنين والاتحاد الرياضي التميمي، في الخمسة بقصر هذا بالمنزة الترجي الرياضي التونسي مع المنزة الرياضي، وفي الجورجيني في الثلاثة العشية لقاء نادي الفريقي مع نادي كرة اليد بجمال. مدامنا مع كرة اليد، نذكر أنه لقاء الدربي صفاقس على مستوى قسم الوطني ألف في المرحلة الأولى الجولة الرابعة ذهب بين الشيوخ الرياضية بالشيحية والاتحاد الرياضي بجرمدة باش تلعب نهار الأحد غدوة انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال. في كرة السلة اليوم الموعد على مستوى مباريات الجولة الخامسة بالنسبة للأكابر، ذكروا بالمواعيد الخاصة بهذه الجولة اليوم: في الخامسة لقاء النجم الرأسي مع الدالية الرياضية بجرومباليا، كيف كيف في نفس توقيت اتحاد الأنصار مع النادي الأفريقي، كذلك في الخامسة الملعب النابلي مع النادي الرياضي بحمام سوسة، في الخامسة ونص مباراة شيبة قروان مع الدالية الرياضية بجرومباليا، النجم الساحلي في الخامسة ونص يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. فيما يخص مباراة النادي الصفاقسي وشريفة المنازة مش تلعب غدوة انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الرايد البجوي. في كرة السلة الكبريات، المواعيد الخاصة بالجولة الثانية اليوم بالنسبة للقاء نادي صفاقسي مع نادي الكهرباء والغاز باش يكون في الساعتين في قاعة بوقطفة، مباراة الهلال الرياضي والملعب التونسي باش تلعب في الثلاثة نتاع العشية، مباراة جمعية دار شعبان بنادي نسائي بنزرت كيف كيف في الثلاثة، في نفس التوقيت لقاء جمعية نسائي بجمال مع النجم الرياضي الساحلي، وشيبة المنازة مع فريق المرياضي بالوطن القبلي انطلاقا من الساعة الرابعة.
في الكرة الطائرة، نهاية المباراة الودية البارح لجمعة النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي بهزيمة النادي الصفاقسي بنتيجة شوطين مقابل شوط في مواجهة دارت على 3 أشواط. نرجع لكرة القدم، لكن على الصعيد الافريقي، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم قال انه الكاف يناقش العودة الى اقامة مسابقة كأس الامم الافريقية كل عامين، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الاستراتيجي للهيكل القاري في الراس الاخضر. وذكر انه قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم باقامة البطولة القارية كل 4 سنوات كان اثار حالة من عدم الرضا على نطاق واسع في العديد من الاوساط. ورئيس الكاف كان اعلن في ديسمبر الماضي اقامة نهاية كأس الامم الافريقية في عامي 27 و28، على أن تقام النسخة التالية في 2032، على أن تقام المسابقات التالية بفارق زمني منذ 4 سنوات. الهدف من هذا التغيير استيعاب نظام جديد لإقامة بطولة دوري الأمم سنويا لتملأ الأجندة الدولية، وهو ما قال موتسيبي حينها أنها بتكون أكثر ربحية. الجامعة التونسية للكرة الطائرة أنهت علاقتها التعاقدية مع مدربة المنتخب الوطني للكبريات الإيطالية أليساندرا كامبيديلي. قرار إنهاء العلاقة التعاقدية جاء بعد الفشل في التأهل إلى نهاية بطولة العالم التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة المقبلة. منتخب الكبريات كان فشل في تحقيق الهدف المحدد بعد اكتفائه بالمركز الخامس في بطولة الأمم الأفريقية اللي أقيمت في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 5 سبتمبر 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي. العلاقة التعاقدية امتدت من غورة أفريل الماضي إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية، وانتهت بسبب طبعا كما قلنا عدم تحقيق الهدف المتفق عليه وهو التأهل لنهاية كأس العالم. على مستوى كرة القدم الأوروبية، عودة الروح البارح للدوريات الأوروبية الكبرى بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وأبرز المواجهات البارح في الليغا الإسبانية سجلنا تعادل مالاغا مع اسبانيول هدف مقابل هدف. على مستوى البونز ليغا سجلنا تعادل كذلك لبروسيا دورتموند مع فيردر بريمن 2-2. وبالنسبة للبطولة الفرنسية سجلنا انتصار لونس على ليون 2-1. بالنسبة للمواعيد اليوم بالنسبة للجولة الثامنة بالنسبة للليغا الإسبانية، في الماضي ساعة مباراة رايو فاليكانو مع أتلتيكو بيلباو، كذلك في 3:15 ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيكو مدريد، برشلونة مع ختافي في 5:30، وفي 8 متاع الليل ريال مدريد مع فياريال. على مستوى البطولة الإنجليزية الجولة السادسة، في النصف نهار ونص مباراة أرسنال مع ليز يونايتد، في 3 أستون فيلا مع بريتن فورد، في 3 كيف كيف لقاء تشيلسي مع بورنموث، في نفس توقيت إبسويتش تاون مع فولهام، في نفس توقيت ساندرلاند مع برايتون، وفي 5:30 مباراة مان يونايتد مع توتنهام هوتسبير. فيما يخص البطولة الفرنسية الجولة السادسة، اليوم في 4:15 ليل مع لهافر، في 8:15 بريست مع أونجي، في نفس توقيت لوريون مع باريس، موناكو مع تولوز كيف كيف في 8:15، وباريس سان جيرمان مع لومون في 8:15. وبالنسبة للبطولة الإيطالية الكالتشيو الجولة السادسة، ساعتين تبدأ مباراة جينوا مع فيورنتينا، في 5 لينتر مع بارما، وفي 8:15 نابولي مع فروسينوني. 54 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس، صفقة النهاية السبور نيوز. بتساوش كذلك ما قلنا الموعد المهم اليوم انطلاقا من الساعة 2:30 في ملعب طيميري لقاء ديربي صفاقس اللي يرجع بعد غياب 31 سنة تقريبا على مستوى جو الرابطة الأولى، بين تقدم ساقيت الدائر والنادي لدى صفاقس. إن شاء الله فرجة وكرة ممتعة في هذه المباراة، مباراة الديربي في ملعب طيميري بصفاقس اللي بيكون إن شاء الله منقولة بإذن الله على موجة إذاعة صفاقس وكذلك التلفزة الوطنية. أجمل تحية فتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم مراد الحاج قاسم، على مستوى الإخراج التقني أنس. نرجع لكم بعد قليل في أحلى صباح، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: قاصد راضي للعمره وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائله؟ باللوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم طمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي تي.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودورون ماليزيا 150 مليلتر ب 6890 في 13700.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: تذكرة للذاكرة.
5: المتحف الأثري بسوسة، وتحتضنه المدينة العتيقة بسوسة المدرجة على لائحة التراث العالمي داخل قلعتها. المتحف الأثري بسوسة هو ثاني أكبر متحف في تونس من حيث مجموعة اللوحات الفسيفسائية بعد متحف باردو. مجموعات المتحف متأتية من مختلف المواقع الأثرية بمنطقة الساحل، وتعد المجموعة الفسيفسائية واحدة من أضخم المجموعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي تحكي بألوان نابضة بالحياة وتكوينات فنية جذابة تحكي الحياة اليومية في الحقبة الرومانية. في القاعة المسيحية تعرض مجموعة اللوحات الفسيفسائية والمسلات والنقوش الجنائزية، والتي تعد الأكثر أهمية في العالم القديم بعد تلك الموجودة بروما. ويمكن للزوار عند مغادرة المتحف الاستمتاع بالنزهة داخل القصبة وبالمناظر البانورامية لمدينة سوسة العتيقة.
6: مع تحية رضا القلال.
7: عشرة دايما
8: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: العشرة ديما
1: إذاعة تصفيق استذاعتكم إذاعة العشرة الدائمة. مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد في المنوعة الصباحية المباشرة. حلا صباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، 29 ربيع الثاني 1448 هجري. خليني نذكركم أنه اليوم 42 يوم في فصل الخريف، ونذكركم زادة كيف كيف بالنسبة اللي فاتتهم نشرة جوية واللي كنا خذينا تفاصيل اليوم في 37 مع المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس اليوم باش يشهد سحب كثيفة في الشمال، أمطار متفرقة ومحليا رعدية في المناطق الساحلية الشمالية، سحب عابرة في بقية الجهات. واليوم درجة حرارة تسجل انخفاض، القصوى باش تتراوح بين 22 و27 درجة، تنجم توصل حتى ل 19 درجة في المرتفعات، وفي أقصى الجنوب 31 درجة. البحر شديد الاضطراب، هائج في الشمال ومضطرب في بقية السواحل، وتنبيه بطبيعة للأخوة البحار الكل باش ياخذوا بطبيعة المعطيات هذه بعين الاعتبار، بحر هيج، فالحذر مطلوب وواجب. ربي يرحمنا، ربي إن شاء الله يعطينا الغيث النافع. صحيح مش باش يكون موجود في صفاقس بكميات كبيره، يعني ربما بعض العمادات في صفاقس باش تشهد بعض الامطار، ننتظر ان شاء الله على كل امطار خير. نرحب بكم، نسلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله نهايه اسبوع رايقه ومميزه ليكم الكل. سيسر ريحكم في الطريق اختي واختيوه، ان شاء الله توصل سلامات وين ماشيين وين قاصدين. ربي في الصبحيه نهايه اسبوع ان شاء الله تكون زاده كيف كيف مميزه، نبداو نستناو فيها نهايه الاسبوع. الويكاند بالنسبه للجميع مثل هكا راحة، نفس صغير، راحة قصيرة في انتظار أنه نستأنف إن شاء الله النشاط بأكثر إيجابية بأكثر طاقة وحيوية الأسبوع القادم. إن شاء الله ديما تكونوا بخير في صحة جيدة وأموركم الكلها لاباس. احنا في ساعتنا الثالثة برمجنا لكم وحضرنا لكم مجموعة من الفقرات اللي تنجموا تواكبوها واللي تنجموا تعيشوا فيها زادة كيف كيف أجواء استثنائية مع نهاية هذا الأسبوع. من بين الأنشطة اللي باش تكون عنا مواكبة لها بعد شوية، نشاط للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم. اليوم في ساحة المترجلين في شارع الهادي شاكر بصفاقس فما يوم مفتوح ينطلق 9 متاع الصباح، معناها بعد شوية، تحت شعار الدوام في الحركة يزيد بدنك بركة. بعد شوية تكون معنا دكتورة هالة الفراتي رئيسة قسم في المستشفى جامعة هادي شاكر بصفاقس، ناخذ أكثر تفاصيل على هذا اليوم المفتوح. اليوم زاد كيف كيف باش تكون عندنا مواكبه بعد شويه مع زميلتنا عائشه بيار اللي هو يوم تحسيسي من تنظيم مندوبيه التربيه صفاقس وكذلك المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بصفاقس حول طبعا الحمله التحسيسيه من التوقي من المخدرات، ناخذ اكثر تفاصيل عليها بعد شويه. اليوم زاد باش تكون عندنا مواكبه لجديد مشاريع جمعيه ابصار، واليوم زاد باش نحكيوا على موسيقى الطفل واغنيه الطفل في العصر هذا، في الزمن هذا، زمن العولمة، زمن التكنولوجيا، زمن الأغاني السريعة والترانت، هذا الكل باش نحكيه فيه بعد شوية مع الفنان والموسيقي أمين ترجمان. اقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة، موزيكتنا كيف العادة تونسية 100%. مراد الحاج قاسم في الإخراج التقني، منعم الجمل في الإخراج المرئي، سفيان خديمة اللي معانا في ستوندار، وأنس ربيعي معاكم في الأعداد والتقديم. تحية كبيرة للناس الكل اللي تسمع فينا.

0: هذا زياد غارسان أخذت معكم 8:12 دقيقة. نصبح عليكم ونسلم عليكم, شكرا لكم على اختياركم موجاتنا. إن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع. الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي, واليوم الحقيقة برنامج مشترك بين مندوبية التربية بصفاقس وكذلك مندوبية شباب ورياضة بصفاقس بمشاركة مجموعة من المؤسسات التربوية وكذلك المؤسسات الشبابية. أكثر تفاصيل في مداخلات أمنها مشكورة زميلتنا عايشة بيار موجودة على عين المكان. صباح الخيرات عايشة.
1: نهارك زين يا أنس, صباح النور ليك ولكل مستمعينا في التوقيت هذا 8:00 تقريبا, في إطار متابعة الحقيقة ومواكبة مباشرة لفعاليات برنامج تحسيسي هو يوم وطني خليني نقول للوقاية من مخاطر المخدرات بدعوة من وزارة التربية وبشراكة لعدد كبير من الهيكل الموجودين معها. اليوم احنا في فريق السماء تقريبا اكثر من نقطة في المجال هذا, حابين نكون موجودين وسط بحر معهد ثانوي 9 أبريل. مش نمشي مباشرة, نخلي التفاصيل لأهل الاختصاص. يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للتربية شخص واحد بتبيعه سعد بجربي. نقول لك صباح الخير ومرحبا سعد بجربي.
2: شكرا لك عايشة بيار, تحية لك بيك ولكافة العاملين وإذاعة شخص وكافة مستمعي إذاعة شخص. إذن الموعد اليوم في معهد 9 أبريل 1938 الموجود وسط مدينة الساحل. في الحقيقة هو يوم تحسيسي مشترك أرادته وزارة التربية أن يكون داخل كافة المؤسسات التربوية العددية والثانوية, كل المؤسسات في مختلف ولايات الجمهورية بكافة المندوبيات. اليوم مش كون عندنا نشاط تحسيسي توعوي بالشراكة مع أكثر من 12 الوزارة. دونك احنا اخترنا ان نكون اليوم موجودين في معهد 9 أبريل. قمنا بموقف تحية العلم منذ حين بحضور جمعيات مختصة من الكشافة التنفية وبحضور عديد المسؤولين من مختلف الوزارات. احب اركز على حاجة انه اليوم هو يوم دراسة فعلي كسائر الايام, ولكن عندنا نشاط تحسيسي داخل المؤسسة. انا بنصير بالاتفاق مع سيد مدير المؤسسه السيد عبد الرحمن خطاط المسؤول بجديد الشكر هو وكافه الاطار العام في هذه المؤسسه. تم التنسيق مع مجموعه من الاساتذه بانه الاطراف التي ستشارك من مختلف الوزارات على سبيل الذكر وزاره الداخليه, وزاره الشؤون الاجتماعيه, وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن, وزاره الصحه, اداره الطب المدرسي, وزارة الشؤون الثقافية, وزارة الشؤون الدينية, وزارة الشباب والرياضة مشكورة اللي كانت حاضرة في التنشيط ولها عدة فقرات تنشيطية ما بين الساعات خلال هذا اليوم. سيكون هناك تدخلات جيدة وقيمة من مختلف المشاركين معنا. إطارات طبية ستقوم بتدخلات ومداخلات قيمة لتبيان المشكلة الحقيقية اللي تهدد أبنائنا, وهذه حقيقة لا يمكن أن يتجاهلها أي شخص اليوم, لأن نشوف في نتائجها وانعكاساتها على الناشئة داخل الأوساط المدرسية. دونك احنا سنركز داخل حرم المؤسسة التربوية وكذلك خارج المؤسسة التربوية. هيك علاش مش يكونوا معنا إطارات أمنية, مش يكونوا معنا مندوب حماية الطفولة مش يكون موجود باش يفسر لأبنائنا مخاطر هذا الادمان داخل الوسط المدرسي. مش يكونوا معانا من مندوبية التربية اخصائية نفسانية واخصائي نفساني, مش يكونوا معانا كذلك مستشار في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعية سيد جلال للكونجول بجزيل سكرة موجود معانا. دونك عديد الاطراف مش يكونوا مساهمين في التوعية والتحسيس, ولا بد من التحديث للوقاية من مخاطر هذه المشكلة الإدمان.
1: ولا بد من تكثيف هذه الأيام أيضا من أجل أنه نجني والفائدة المرجوة.
2: هي خطة عمل كاملة. نعم. كانت انطلقت
1: مهمة جدا.
2: نعم هي انطلقت بإذن السيد وزير التربية يوم الجمعة 26 سبتمبر 2026 بالمركز الوطني لتطوير الكفاءات في كارتاج, وانتج عن هذه الورشة في التزامة يوم كامل مخرجات دينا في تطبيقها. احنا دينا ممكن منذ يوم الخميس الفارس بشراكة كيف مع وزارة المرأة عملنا ساعة وقاية, عملنا في مجموعة من المدارس العربية والمعاهد شاركوا فيها كما اليوم انا عديد المختصين في المجال في البرنامج. كذلك يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله بالتنسيق مع مندوبية التربية الشخصية نحن في شراكة دائمة مع زملائنا بالتحية تحياتي محمد قاسم زميلنا في مدرسة تربية الشخصين باش نستدعوا جميع الأطراف المختلفة الوزارات لوضع خطة عمل مستقبلية، يعني مش بتكون اليوم هي إشارة انطلاق إذا تحبوا في العمل التعليمي للتوقف
3: على مدار ثلاث دراسات
2: على مدار إن شاء الله برنامج كامل مش كل داخل المؤسسات التربوية في مختلف أنواع
3: النتيجة. نعم إن شاء الله النتيجة تكون كبيرة، نتيجة سيدة كبيرة تقصد الكلام هذا والأساس. نشكرك يا عبد الوهاب يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك المندوب الجاوي للتربية 71، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك مدام فاطمة ولكافة المستمعين ذات الثقل عندنا.
3: شكرا شكرا لك. أنا التحية طبعا توصل لكل الهيكل المشرفة على اليوم هذا لأنه مش تنطلق توا الورشات بعد ما كان فما عرض في عمل مسرحي للتلامذة في إطار التوعية كما قلنا والتحية.
0: برافو برافو عائشة، شكرا لك على هذه المتابعة والمواكبة الحينية لهذا اليوم التوعوي المشترك كما قلنا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل 8:18 دقيقة ديما مواصلين معكم لقاء في أحلى صباحة.

0: عيشها
1: ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكل واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: مرحبا بكم معنا من جديد في أحلى صباح. توقيتنا 8:22 دقيقة باش تكون عنا مواكبة هذا الصباح لنشاط الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل اللي تنظم بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم، يوم مفتوح تحت شعار الدوام في الحركة يزيد بدنك بركة. يوم مفتوح الحقيقة باش يتوزع على عديد المناطق والجهات. احنا بتبيع لهمنا صفاقس، تحديدا شارع الهادي شاكر بصفاقس، وين ثم يوم مفتوح ينطلق 9 متاع الصباح. شنو باش يكون ثم؟ شنية المحاور؟ شنية الفقرات اللي نجموا نعيشوها ونواكبوها؟ أكثر تفاصيل مع الدكتورة هيلة الفراتي، رئيسة قسم المفاصل والعظام بالمستشفى الجامعي هادي الشاكر بصفاقس. دكتورة هيلة، صباح النور.
4: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
3: احنا فرحانين برشا انك تكون معنا اليوم الصباح في اذاعه صفاقس.
4: بارك الله فيك، بارك الله فيك، وتحيه لكل المستمعين. احنا فعلا اليوم متوجهين لكليه طب صفاقس. حبيت نصحح المعلومه، راهي التظاهره مش في شارع الهادي شاكر،
3: هي المراسله اللي جاتنا على ضوءها. انا قلت معناتها شارع الهادي شاكر، يعني فما تغيير
4: في الافيش. اما الظروف احسن وخفنا من جدا من التغيرات
3: المناخيه ربما.
4: باش تكون. وبالمناسبة نشكر عميد كلية الطب والإطارات، الكاتب العام إطارات كلية اللي

0: سامحونا ووفروا لنا هالفضاء باش ان شاء الله تتعدل التظاهره في احسن ظروف. كما تفضلت اليوم هذا تحسيسي وتوعوي تنظموا الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل اللي هي ينضوي تحت كل أطباء المفاصل في تراب الجمهورية. هي تظاهرة نظموها احنا كل عام بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم اللي يجي في أكتوبر من كل عام. البرنامج الثنين تاع التظاهرة هذه حبيناه يكون تحت شعار الحركة البدنية والرياضة في خدمة مريض الروماتيزم، على خاطر المريض هو الإنسان بصفة عامة ديما عنده فكرة كونه الإنسان المريض من المفاصل، ما يكون النوع المرض الأنواع تاع الأمراض المفاصل المختلفة ما ينجمش ما يتحركش يقوم بحركة بدنية، الطاقة البدنية متاعه تولي محدودة برشا، المفاصل ما تتحملش والعظام ما تتحملش ما ويش صحيح. لذلك علاش اليوم هذا مش يتكون من ورشات متتعدة فيها كل من أطباء المفاصل من القطاع العام والقطاع الخاص اللي بشي تلهيه بتحسيس المواطن للوقاية من أمراض الروماتيزم، كيفية العلاج، كيفية المواظبة على العلاج، الاحتمالات الموجودة للعلاج، خطر أمراض المفاصل ما هيش كما كنا نقول قبل راهو دواء دائما معناتها ما نجموش نتغلبوا عليه الأساليب العلاج مختلفة ومتطورة ومتعدة وكفيلة باش تحسن الأمراض هذه. التوعوية هذه اللي باش يقوم الحملة الورشات التوعوية فيما يخص الوقاية من الأمراض، فيما يخص متابعة الأمراض، أما بالأخص مش تعتني بجودة الحياة عند مريض روماتيزم، مش جودة الحياة يعني مش تخص الجانب الغذائي لأمراض لمرضى الروماتيزم، النشاط البدني وباش يكونوا مشكورين معنا ثلة من الأخصائيين في النشاط البدني وفي الرياضة من المعهد الأعلى
1: للرياضة والتربية البدنية
0: باش يشاركونا في هالورشات مشكورين. ثم الجانب النفسي مريض الروماتيزم، خاطر نعرف هي أمراض مزمنة وبعد سنوات المريض لازم يكون عنده شوية تبعات نفسية من هالأمراض من الآلام من العجز الوظيفي اللي ممكن يتكون بعد سنوات من المرض. إذن نرحبوا يوم مفتوح للعموم، نرحبوا بالمرضى وبغير المرضى اللي نجموا ياخذوا فكرة واضحة على المرض، كيفية الوقاية منه، كيفية التكيف والتعامل مع أمراض المفاصل. نذكر باللي مقر التظاهرة هو كلية الطب بشباقس شارع مجيدة بوليلة، والتظاهرة تبدأ إن شاء الله من 9 متاع الصباح حتى المنتصف النهار.
1: ممتاز. ممتاز.
0: هذا في الجميع.
1: مرحبا بكم أنتم زادة، يعطيكم الصحة، وهذا بطبيعة ديما في إطار تقريب الخدمة الطبية والصحية للمواطنين. كلية الطب بصفاقس اليوم تفتح أبوابها لعموم المواطنين، مرضى وإلا مش مرضى، باش تمشيوا وتستنفعوا برشا نصائح، برشا جوانب توعوية في علاقة بمرض الروماتيزم، كل الجوانب تقريبا معناها باش ترقولها باش تكون حاضرة في اليوم المفتوح هذايا. نحب نشكرك دكتورة على هالفرصة هذايا، مداخلتك معانا اليوم أكيد عندها أهمية كبيرة باش ننوروا باش نفيدوا السادة المستمعين أنهم ينجموا اليوم يكونوا موجودين ويستفادوا من مختلف الخدمات اللي باش تقدموها لهم في كلية الطب بصفاقس. شكرا لك دكتورة هلا الفراتي، يعطيك الصحة.
0: شكرا لك ومرحبا بالجميع.
1: شكرا لك. كنت معانا في المباشر الدكتورة هلا الفراتي رئيسة قسم المفاصل والعظام بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس. نعود إذن ذكر في كلية الطب بصفاقس دواء معناها متاحة للجميع بداية من 9 متاع الصباح إن شاء الله، لباس للجميع. 28 دقيقة توقيتنا ديما معكم في أحلى صباح.

0: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودورو ماليزيا 150 مليلتر ب 6890 جاو 13700. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة، نصبح عليكم ونسلم عليكم. شكرا على اختياركم موجتنا هذا الصباح، متابعة رائقة، نهاية أسبوع مميزة للجميع. جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية الحقيقة عندها برشة جديد في الفترة القليلة الماضية. اليوم حابين نسلط الضوء على جديد على مستوى مشاريع الجمعية هذه، ويسعدنا برشة أن يكون حاضر معنا سيد محمد المنصوري رئيس الجمعية التونسية إبصار لثقافة والترفيه ذوي الإعاقة البصرية. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي محمد.
3: أهلا وسهلا، صباح الخيرات ليك وكل عاملين وعاملات بلا صفاق، فأيضا كل مستمعي ومستمعات هذه الإذاعة.
2: شكرا لك. نبدأ لو تسمح سي محمد بالقاموس، قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية. هذا مولود جديد تم تقديمه خلال الأيام القليلة الماضية، إصدار نجم نقول فيه معناتها مرجعية موحدة للمفاهيم المتعلقة بالبيئة والوقاية من المخاطر بلغة الإشارة التونسية، وهي مبادرة لأول مرة تقريبا في تونس من النوع هذايا.
3: هو أولا بعد إذنك، إبصار عندها أكثر من سنة ونصف ولتهتم تحت طلب العديد والعديد من ذوي الإعاقات الأخرى خاصة الحركية والسمعية. وقعت في جلسة عامة تغيير صفة الجمعية إبصار لثقافة ترفيه ذوي الإعاقة عموما.
2: نعم.
3: ومن اهتمامنا هذا ما تلقينا اللي ثم الكثير والعديد من النقاط، خاصة مسألة النفاذ المعلومة. وهنا في مجال نفاذ المعلومة تسعى إبصار إلى أن تمكن أصدقائنا وصديقاتنا من ذوي الإعاقة السمعية واللي هم يستعملوا في لغة الإشارة للتواصل، انه تمكن من بعض القواميس ذات الصبغه العلميه، شبعت ذات الصبغه العلميه المتفق عليها من اكثر من 20 من ذوي وذوات الاعاقه السمعيه.
2: نعم.
3: وقع انتاج قاموس في الصحه الانجابيه منذ سنه، ثم لسنه نظرا لان مساله البيئه والاهتمام بالبيئه هو امر وطني وامر دولي وعالمي يهم كل البشر بمفهوم الأشخاص ذوات الإعاقة، لأن تأثير البيئة هو علينا كل. بالتالي نفاذ الأشخاص ذوات الإعاقة للمصطلحات البيئية الأساسية على الأقل، وقع إنتاجهم بطريقة تحترم خصوصيتهم وهي لغة الإشارة. والإنتاج هذا كان بالشراكة مع العديد من الجمعيات، وأيضا مع العديد من في إطار مجموعة الأشخاص ذوات الإعاقة وذوات الإعاقة السمعية خبراء صم داخلهم. مثلا مشاركينا في الصقس أو أصدقاء وأولياء الصم بالصقس، جمعية أخرى في جيبس، صوت الأصم في تونس، أكاديمية تونسية لثقافة ورياضة الأشخاص ذوات الإعاقة السمعية، وإلى جانب مترجمي لغة الإشارة، لأنه وأيضا هذا القاموس كان عنده دعم خاص جدا من وكالة حماية المحيط.
2: نعم.
3: هنا مش الناس تسمع وتفهمنا شوية، الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عندهم خصية التواصل. شو خصية التواصل؟ هو أنك تكلموا بالإشارة.
2: أي.
3: ولكن للأسف المردودية العلمية أو المرجعية العلمية في العديد من المجالات هي مفقودة.
2: نعم.
3: ونزيد نعلمه اللي تقريبا 90% من ذوي الإعاقة السمعية هم في حالة أمية. وإذا القيلة 90% في حالة أمية هي رقم مهول، متى يدعو إلى متى الحيرة، لأنه إلى حد الآن وهذا نحيل تحية إلى البرلمان التونسي اللي عنده على أمامه مشروع قانون زي الاعتراف بلغة الإشارة حتى تكون عندنا في تونس على أقل مرجع علمية للغة الإشارة لعدد مهم ومهم جدا من ذات الأوراق السمعية اللي يتجاوز 180 ألف شخص في تونس.
2: نعم، وهذا بطبيعة باش يعزز وباش يمكن من تيسير من تسهيل وصول الأشخاص السم للمعلومة اللي عندها علاقة كما قلت أنت بالبيئة ومشاركتهم في المبادرات البيئية. نعم،
3: القاموس هذا في 42 مصطلح.
2: أي،
3: وإن شاء الله مع الوكالة التوصيل أحمد محيد عندنا مدى نشار قدام العلم محطات لإنتاج قاموس أخرى
2: باش نزيدوا ندعموها التجربة. نعم،
3: إيه، لأنه شوف أنت تعرف مليح لو كان حومة كاملة 99% منهم يقوموا بسلوك جيد مع البيئة، 1% سلوك سلبي ما عملنا شيء.
2: بالضبط،
3: بالتالي من نفس الكل
2: تنخرط
3: وتنخرط ويكون عندها سلوك صديق للبيئة.
2: واضح،
3: بما فيه من أشخاص هذول.
2: أكيد جدا. نستغل وجودك معنا كيف كيف سي محمد، ما زلتوا كي أطلقتوا أطلقتوا مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. الحقيقة هي مبادرة نجم نقولوا قديمة جديدة، يعني كل مرة تسعوا لتحيينها وللتذكير بها.
3: الإشكال الكبير في بلاد كي تونس اللي عندنا ترسلنا من تشريعات ما شاء الله قوانين، نحكي على تشريعات مثلا قوانين مع القوانين والاتفاقات الدولية، وخاصة المسألة مهمة جدا تقريبا ما تتفرد بها تونس هو دستور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقوم فصل 54 من دستور تونس. ثم الدولة تلتزم بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الإشكال الكبير، وعندنا قانون تشغيل 20% سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، لكن الإشكال الكبير هو كيف يمكن تطبيق هذا القوانين هذه.
2: نعم،
3: عذاك تقل مبادرات متجددة دائما وحب العجرة. معناتها راهو كل يوم وكل أسبوع راهو هذه ما شغلنا لأنه ما لقيناش التطبيق. شمعنا ما لقيناش التطبيق؟ ما فماش استراتيجي للأسف تاع 5 سنين تاع 10 سنين. ايش نعملوا؟ قداش خدم من واحد؟ وين ماشي؟ شنو الاختصاصات والتكوين المهني؟ وين التكوين المهني اللي يقبل الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وين التكوين المهني اللي يتماشى مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؟ اللي يقدر شخص ذوي الإعاقة يمشي يتكون يقدر وقت يكمل يلقى سواء خدمة في المؤسسات وإلا وقت يحب يعمل مشروع وحده يمشي يعمل مشروع وحده. هذايا مفقود. وين المؤسسات الخاصة اللي ملزمة بدورها الاجتماعي؟ ثم لا رسول في المؤسسات الخاصة، وهذا ما يمكن نقول لك كلام كما هكا. عندنا 100 مؤسسات خاصة الكبار اللي هم جايين من أوروبا، يعني مراكزهم الأساسية في أوروبا.
2: نعم،
3: احنا ما تفهم سؤال علاش في أوروبا تطبقوا في القوانين وتخدموا في 5% من ذوات ذوي الإعاقة في ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا، وكي تجيو هنا لتونس برغم كل الإيجابيات اللي توفروا في العاملة الرخيصة كذا كذا
2: ما فماش تطبيق،
3: ما تطبقوش القانون على الأقل التونسي. وهنا راهو ثم دور مهم ومسؤول هو الدور الاجتماعي للمؤسسات.
2: أكيد جدا.
3: أكثر من هذايا المبادرة هذه تدعو إلى أنه نستأنس بتجارب الدول اللي كيفنا كما مصر كما المغرب، وندعو كل متدخلين في مسألة التشغيل والتكوين أنه نجلسوا في أيام تفكيرية. كيف يمكن أن نجعل هذه الأيام التفكيرية تخرج باستراتيجية وطنية؟
2: نعم،
3: شو فيها سامبل على الأخير الناس هذول اللي صاروا ذوي الإعاقة سواء السم أو المخوفين أو ذوي الإعاقة الحركية أو ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، هم شو قدراتهم يا سيدي؟ شو نجموا يعملوا؟
2: بالضبط،
3: إذا شنو نعرفوا شنو نجموا يعملوا، نعملوا متى استراتيجية تشغيلهم ونشوفوا الآليات المحمية ونشوفوا الآخرين اللي الجهة الأخرى القائمة بالواجب اللي هو يدرب مثلا المكونين في التكوين المهني، هل هذوما متدربين على استقبال وتكوين الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا هم مش متدربين هتدربوهم؟ هتشوفوا من بعض البنية التحتية المكان اللي مش جايين ندرب فيه، أسكن المكان هذاك مهيئ مش يستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا مش مهيئ أتنا يقوه. بالتالي عندنا منظومة تحترم مبدأ مهم جدا وتكافؤ الفرص. وقبل هذا كل تحترم مواطن في أنا كشخص من ذوات والأولياء.
2: هام جدا أكيد إذا كانت توفر الإرادة أكيد تم برشا حويش نجم تتبدل ويقعد الموضوع والملف هذية ولوج ذوات وذوي الإعاقة إلى سوق الشغل أولوية أولوياتكم أكيد معناها في مختلف المشاريع في مختلف المبادرات.
3: بدون شغل كل نهار يزيد عليك ويشحذ بطالة يزيدك متها يكبلك ويزيد يعقدك ويزيد ما يخليك ما تفائلش. لكن في نفس الوقت احنا كجامعة إبصار ولا حتى العديد من الجامعات الأخرى تمددها لكل متدخلين في قطاع الشغل، مش على الأقل احنا كالإكسبرتيز بتاعنا خبرتنا في مجال التشغيل اللي شفناها في دول أخرى.
2: نعم
3: اللي هو ما مش أوروبا، نحكيش عن أوروبا، نحكي على دول كيفنا كيفهم.
2: صحيح
3: نقول لكم نخرج خالي اللي يعملوا هاو اللي يعملوا في هذا
2: فما أمثلة نجم نتبعوها أكيد.
3: نعم نطبقوها. وقلت ربي الغد أفضل
2: إن شاء الله. شكرا لك سيد محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار لثقافة ذوات وذوي الإعاقة. شكرا على حضورك وتدخلك معنا. إن شاء الله القادم أفضل. هذيك هي أحسن رسالة، ربما أحسن كلمة نجم نختم بها مداخلتك معنا اليوم. شكرا لك. 8:44 دقيقة مازلنا معكم في أحلى صباح حتى للتسعة.

0: مهرجان دقله هكا كان يغني الفنان التونسي جمال الشابي 48 دقيقه. احنا معاكم في المباشر في اللايف على موجات اذاعه صفاقس. نجمو زيد كيف كيف تابعونا صوت وصوره على موقعنا www.radiosfax.in وزيد كيف كيف على صفحه اذاعه صفاقس على الفيسبوك راديو صفاقس. قلت اليوم علاش ما نختمش الحصه نحكي شوي على الانتاج الموسيقي الموجه للاطفال في تونس, موسيقى الطفل, اغنيه الطفل في الزمن الراهن, في زمن العولمه, في زمن التكنولوجيا, زمن الأغاني السريعة والتراند. اليوم كيفاش نجمو نقيم الواقع, كيفاش نجمو نحكيو على موسيقى الطفل في تونس, وهل ما زالت أغنية الطفل في تونس محافظة على مكانتها عند الصغيرات؟ الحقيقة برشة برشة أسئلة تتطرح في علاقة بالموضوع هذا, احنا حابين نجاوبوا على البعض منها بحضور الفنان التونسي والمربي أمين ترجمان. عسلامة أمين.
1: صباح النور أنس, شكرا على الاستضافة.
0: قليل وين نلقاو توا انتاج غنائي موجه للطفل, معناها فما عزوف فما قلة بصراحة مقارنة بفترة الثمانينات والتسعينات اللي نجم نقوله كانت الأوج متاع الانتاج الموسيقي للأطفال. اليوم فما عزوف هكا ولا
1: هو بصراحة صحيح عن نوعا ما شح موسيقي في المجال هذي, دونك انا قلت لا هكا علاش جاتني الفكرة, قلت علاش لا, دونك نحاول ان نثري خزينة الاغاني التربوية واللي هي بصراحة ديما نقوله هي يعني اغنية مش سهلة خاطرها موجهة لشريحة عمرية وفئة عمرية صعيبة حساسة. دونك لازم بصراحة فما ثلاثة حوايج نخدم عليهم, هي الكلمة واللحن والتوزيع وإلا الإيقاع نجم نقول.
0: نعم, يعني فما عوامل فما معايير معينة لازم احترامها, لازم توظيفها باش تبدأ أغنية جذابة يقبل عليها الطفل يقبل عليها الصغير. اليوم معناها نحب ولا نكره الصغير ولا يحل التليفون يلقى آلاف الأغاني, معناتها يلقى مقاطع في ثواني, وهذا نجم نقوله أثر معناها بشكل كبير على علاقته بالموسيقى. نلقاه الصغير اليوم يحفظ ويردد بعض الأغاني حتى من غير ما يفهم معانيها, معناها ظاهرة بصراحة خطيرة ووجب التصدي لها.
1: هي خطيرة برشا, لكن للأسف الأغاني اللي يسمع فيهم هو مش موجه لعمره ومش مناسبة مع التوجهات التربوية اللي نخدم عليها احنا في الكسوسوا في الطفولة المبكرة الأولى والمبكرة ولا الكسوسوا حتى معناتها نحكيه للكوليج ولا المدرسة.
0: نعم,
1: دونك كما قلت لك فما شح في الانتاج الموسيقي, هذاك علي جتني الفكرة, حبيت نخدم على مشاريع تربوية وثقافية.
0: نعم,
1: تكون يعني فيها كلمة هاتفة ولحن يكون يا أنس لحن لازم يكون سهل مطابق ولا مناسب للفئة العمرية هذيك, ما تجمش تعمل له أنت صغير انتقالات بين المقامات كبيرة ولا فهمتني, لازم يكون الأغنية نوعا ما سهلة والإيقاع مودرن شوية على خاطر بصراحة تو أنت جبت على الموسيقى متاع الثمانينات, هي موسيقى كل يعني تربينا عليها والتور أنا فما أغاني معينة ردوهم ونخدموهم, لكن للأسف يعني بصراحة توناليتي هذيك ولا النوع متاع الموسيقى هذيك راهو ما عاش يتناسب مع عمر في مع طفل في 2026 داكور. دونك لازمنا نوعا ما زادا نعملوا تجديد في التوزيع الموسيقي.
0: نعم,
1: باش نحافظوا على نفس المبادئ والأساسيات في المساج التربوي اللي احنا نحبوا نوصلوه.
0: نعم,
1: ولكن توزيع جديد وموزيكا يعني تكون امبو ريتميك وتتناسب مع الجيل هذا وتتناسب مع ليبوك هذي.
0: انت مشيت في التوجه هذا في رصيدك مجموعة من الانتاجات الموسيقية الغنائية الموجهة للأطفال, الحمد لله. أمين يكتب ويلحن ويوزع زادة
1: يوزع زادة
0: تبارك الله, معناتها
1: حكم لي أنا عازف أورك.
0: أعطينا هكا فكرة على بعض العناوين اللي أنتجتها واقترحتها للصغيرات أمين.
1: والله أول أغنية هي كانت عيدك يا ماما, وبصراحة كانت لي أغنية الحظ في رياض الأطفال. ما شاء الله رياض الأطفال كل في عيد الأمهات وفي كل شيء دونك
0: يرددوها.
1: عملت أغنية صباح الخير يا أطفال, عملت أيام عيد, عملت بلادي أرض الخير. دونك كان لاحظت تونس ديما فما كونسيبت وفما توجه معين, نحكيه على الأم, نحكيه على الوطن, نحكيه على نحكيه حتى على النظافة ونحكيه حتى. دونك أنا نوعا ما راني نهرب شوية للطفولة المبكرة خاطرني بحكم أنا مربي طفولة مبكرة, دونك نتعامل أكثر مع
0: الفئة العمرية 3-5 سنوات,
1: أيوة,
0: 3-6 سنوات
1: المدرسة
0: حتى أكثر. أي حتى المدرسة. نسمع هكا مقطع من غنية من غنية أمين, ترى ندندنوا مع بعضنا مراد شنية الغنية دي أمين.
1: بلادي أرض الخير,
0: بلادي أرض الخير, نسمع ونرجع.

0: بلادي أرض الخير بالحق الكلمة معناها سلسة تتحفظ بسهولة الميلودي زادة كيف كيف
1: توزيع زادة جديد استعملنا آلات جديدة يعني نوعا ما نهربوا شوية للجو الموجود تو يعني لحد شي حتى تونانيتين بتاع مزيكا تيراريرارا تيرارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارا
0: الصباح في العشية في الأوقات الكل معناتها ماهيش مربوطة بوقت موجه للطفل. وإحنا لهنا معناها مساج من خلال المصافحة معاك اليوم للأولياء زاد هم عندهم دور كبير برشا باش يراقبوا صغيراتهم شنو يسمعوا. فما بعض الأغاني بصراحة يسمعوا فيها أطفال ولا مراهقين اختيرة معناتها
1: اختيرة
0: ما نحبش نسمي شنية التوجهات متاع الموسيقى, لكن فما بصراحة أغاني فيها معناها فيها خطر على الصغيرات وعلى ذوقهم وعلى ثقافتهم وعلى تربيتهم.
1: بطبيعة أنا نقول مدام موسى نقول الكلمة سلاح هي دونك انت كي تعطيني كلمة نقولوا احنا تتخالف ولا تتعارض مع التوجهات التربوية ولا التوجهات الثقافية هذه بصراحة يقلق برشا.
0: نعم
1: سيرتو في عمر معين, يعني اذا كان الكلمه هذيك تخزنت في البرسيبشن تاع الطفل راه ماش تجم تتسيطر
0: من بعد عليه بالضبط. فما ان شاء الله مشاريع مستقبليه امين قاعدين نخدموا على اغنيات جدد موجهه للاطفال
1: بيان سور. فما ديجا اغنيه جديده قاعده مقدمه للدعم ان شاء الله تنال حظها من الوزاره
0: الشؤون الثقافيه
1: وزاره الشؤون الثقافيه.
0: نعم
1: عندي توجه ان شاء الله في القادم عرض موسيقي موجه للاطفال
0: ممتاز.
1: وديجا كانت لي مصافحة مع أطفال قرقور عرض. بالمناسبة نشكر المندوبية الجهوية للثقافة في صفاقس دونك تحت لنا الفرصة باش نكونوا موجودين بعرض افتح يا زمزم الفنانة مين ترجمان.
0: نعم
1: وبيان سور الانتاج شركة
0: انتاج من الشركة
1: رياض الشابي.
0: نعم تحية لي
1: دونك تحية لي. وعندنا ان شاء الله مشروع مع الفنان المتميز اللي كنا نسمعوا له في اغنيته ديجا الفنان جمال الشابي.
0: هاي البرشا تعامل اكيد باش يكون مثمر مع فنان خلوق كيما جمال الشابي وهو غنى راهو قبل الاطفال
1: نتذكر
0: في فتره اي نتذكر في فتره معينه
1: كانت لي يعني عديد العروض معه معناتها عزفت معاه كعازف اورك.
0: برافو بصراحه انا نحييك على الاختيار على التوجه هذا الاغنيه او الانتاج الموسيقي الموجه للاطفال في عصر معناها قلت فيه برشا النوعية متاع الانتاجات هذية. أنا أقول إن شاء الله كيما أمين برشا أساتذة أخرين وبرشا فنانين أخرين ينزجوا على المنوال هذية باش نتحصلوا على خزينة محترمة انتاج محترم نلقاو حتى احنا في الإذاعة نلقاو من عديو معناتها للصغيرات متاعنا في ظل كيما قلنا العزوف على الانتاج من النوعية هذية. خلي لك كلمة الختام أمين.
1: شكرا نحب نقدم تحية لجميع الأصدقاء والزملاء اللي قاعدين يخدموا في المجال هذا ولو أنهم أقلية.
0: نعم
1: دونك نتمنى إن شاء الله موسيقى الطفل في 2026 وفي السنوات القادمة إن شاء الله تاخذ حظ أكثر من هكا وإن شاء الله نلقاو الدعم اللازم من جميع المؤسسات اللي تجم بالحق تدعمنا في الموضوع هذا ونشجع شوية الطاقات الشابة. وميرسي على الاستضافة يا وصي عايشك.
0: شكرا لك من ترجمان فنان موسيقي ومربي نخل طول نهاية هذا الموعد من أحلى صباح. أغنية الختام باش تكون زادة كيف كيف بصوت أمين ترجمان. شكرا منعم جمال في الإخراج المرئي, مراد الحاج قاسم في الإخراج التقني, سفيان خديم الله في استقبال الضيوف وفي الستوندار, أنس ربيعي في الإعداد والتقديم. ما تنسيوش بعد شوية موزيكا مع ألفة زميت. نهاية أسبوع رايقة للجميع.

0: المسبح.
1: عشرة دايما. التاسعة صباحا.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز طقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات، فيما تشهد درجة الحرارة انخفاضا نسبيا، وتهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات. ونظرا للتقلبات الجوية المنتظرة، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على موعد سفرتها المبرمجة اليوم بين الجزيرة وصفاقس، على أن يتم الإعلام بكل تغيير في الإبان. تنظم وزارة التربية اليوم بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وذلك لتعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من هذه المخاطر والسلوكيات المرتبطة بها. في الرياضة، يستضيف اليوم نادي تقدم ساقيه الدائرة النادي الرياضي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري في حدود الثانية ونصف بعد الزوال ضمن الجولة الخامسة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم. في أخبار العالم، أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع على 10 المزارعين الفلسطينيين في منطقة عين رطبة شمال غربي رام الله، ما أسفر عن إصابة مصور صحفي بالرصاص المطاطي وعدد من المدنيين بحالة اختناق. أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين. حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ من تدهور الوضع الإنساني في تحز وانزلاق البلاد نحو حرب شاملة. وأخيرا، اتهم رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الولايات المتحدة بممارسة الاستعمار وسفك الدماء، وذلك ردا على تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو هاجم فيها طهران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أي ميوزيك برافو 9 ودرجين إشارة التوقيت. مرحبا بكم معنا، أهلا وسهلا، صباح الخير صباح النور، شلا نهاركم أسعد وأحلى ليامات. موزيكا موزيكا موزيكا بديت معاكم مع حمزة النمرة في صباح الخير، وإن شاء الله صباحكم كله خير يا ربي في بداية يوم جديد، نتمنى ويكون موفق في نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مريحة لكم ولينا. اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، 29 ربيع الثاني 1448 هجري. ألفا زميت تونسكم في الحصة هذه وتقولكم نعديو مع بعضنا إن شاء الله وقت مزيان، وقت ممتع مع مختلف الاقتراحات الموسيقية اللي حضرناها لكم لنهار اليوم. وإذا كان عندكم أي اقتراحات أخرى نجم نزيدو ندرجوها مرحبا بها، سينو ندرجوها في الحصص القادمة. شكرا لمراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، ومنعم جمال في الإخراج المرئي، وسوفيان خديم الله في ستاندر. هات نمشيو للموسيقى من جديد معاكم انتوما أحلى ناس.

النص الثاني العروس مروان حساسي نقولوا له ربي هنيك ويسعدك انت ومدامتك وكل الخير ان شاء الله مع بعضكم في طريقكم. هذا هي ان شاء الله يكون جميل ان شاء الله كل ورود يا ربي. سمعناه في الغنية هذه المزينة لكن مش نمسم وطوى أجواء أخرى بالطبيعة في موزيكتنا لنهار اليوم وبالطبيعة كي نقولوا باش نسمعوا أجواء أخرى وباش نسمعوا بعد ما نعدي وزوز ثلاثة غنيات ونبدلوا شوية الأجواء مش نسمعوا جوار تيتولير في الميسيون تاعنا في موزيكا كيما متعودين العندلي بوس عبد الحليم حافظ مش نسمعوه اليوم في مقطع مزيان من غنية الهوى هوية لو الهوى هوية أبني لك أسرع عالي هكا واخطف نجم الليالي وبرشا غنية وبرشا كلمات ياسر هكا في الصميم محلها نسمعوها بصوت عبد الحليم حافظ في الوقيت هذية. مرحبا بكم مرحبا بإهداءاتكم ومرحبا باقتراحاتكم الموسيقية موزيكا مع ألفة حتى للعالم.

برافو برافو لي نصيحة الاختيارة، ما برافو برافو للي غني لنا ودهلنا وصلت لنا في المقطع الجميل هذايا، وبرافو ليكم انتم على حسن المتابعة والاهتمام. كيما كل حصة في موسيقى الحقيقة، ونعرف تبداو تستناو وتعرضونا زيادة تقولنا ايش بتعديونا ايش بتسمعونا. انا نحب برشا منكم يقولوا نحبوا باقل الكلام ونحبوا برشا موسيقى وبرشا ايقاعات، هذيك علاش احنا مش نمشيو للموسيقى والجو اخر مزيان بعد شويه. نعم عليكم طلة في اهداءاتكم واقتراحاتكم، وعنا طلة مزيانه وديديكاس تعمل 66 كيف الصغير صغيرون بعد شويه باش نسمعوا له الاسبوع على خاطر الاسبوع نتاعو. اي نعم هذيك علاش، اما بعد اما قبل هذا مش نسمعوا جو تونسي توا بامتياز مع صوت الفنانه اللي غابت علينا فتره ومن بعد عودت رجعت توا بديت ترجع من جديد على الساحه، بديت تعمل شويه انتاج، عملت ثنائيه حفل ثنائي مع الفنان التونسي حسن ناجي. نحكيو على الفنانه التونسيه صاحبه الجو الصوت الجميل، انا نعتبرها ديفا الحقيقه، صوت ما شاء الله للفنانه التونسيه هاله الملكي.

هذيك هي دور دور ما تلقاش غيرنا احنا إذاعة صفاقس الأحلى والأولى استماعا. أهلا وسهلا ومرحبا في موسيقى. هلي وليت نشر حطينا وليت نشر على الصباح اليوم 9:35. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى ليمات. نمشي ومع الجو هذا توا باش نسمعوه توت سويت البيبي مازال كي تزيد وزين فرش أم وبوه ونور الدار. كرم محلى اسمه كرم خميخم، إن شاء الله ربي يفضلوا المامات ونورز كريشين وبابات ورامي خميخم، ماميات وبابيات ياسر فرحانين بيه، ياسر يقولوا له ربي يفضلك لينا وإحنا فرحانين بيك. سي علي كريشين، مدام هيلا شعبان، لسجيعة دمق، سي عبد العزيز خميخم، لمامي وبابي يقولوا له أحلى أحلى كرم في الدنيا كرم خميخم. اليوم السبوع متاعو، عنده جمعة من اللي تولدت اليوم 8 يوم، إن شاء الله ربي فضل هولكم. وهاي غنية السبوع بإمضاء المصري حماد هلال.

احلاها الغناية. وان شاء الله يا ربي كل ام وابو كل عائله نقول وينها كل عائله تستنى في صغير ان شاء الله ربي يجيبوا على خير، كل زوج وزوجه يتمنوا لي ام وابو ان شاء الله يا ربي يحقق لكم ما تتمنوا. وتحيه لكل ميمة تسمع فينا، تحيه لكل بو يسمع فينا. وشنو رايكم توا نضربوا عصفورين في حجره ونغني ونسمع ونتسلطنوا مع الفنانه ورده الجزائريه في يا عيون ماما انت؟ شنو رايكم؟ اللي طالع اليمين هذه نحب نهديوها لصديقتنا المستمعة الوفية سميرة بن راشد، ونقول لها ربي فضلك لصغيراتك وإن شاء الله ديما تيج فوق ريوس.

0: برشا منكم تأثرتوا بزوز غنية، غنية وردة يا عيون ماما، وإلا زيدا غنية أبي وشكون ما يتأثرش كيف يسمعها. ربي يفضل لكم والديكم وربي يفضل لنا والدينا، ربي أنا أقول الهدية ذي زيدا الوالدي محمد ربي يفضل هولي إن شاء الله، وتاج فوق روسنا العائلة كاملة هو ومماتي ربي يحفظهم. غنية مؤثرة برشا بالحق، وتقولي منيار تقولي ابداع أغنية أبي ربي فضلي بابا ويبارك في عمره، خاصة يشفيه الحج الغالي ويفضل كل بو ويرحم كل بو متوفي، وربي فرج على كل بو زادة مريض. تحيتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا، الحقيقة برشا تحايا. أنا نحب نقدم الحقيقة تحايا هذية برشا منكم اليوم عندكم أفراح ومناسبات، كيما ابتسام الشريف تحب تهني ياسمين الحمامي محمد أمين الشعري، تقول لي الليلة عرسهم وربي يكمل شلا فرحهم ويهنيهم. رجوت الغالي رجاء مرزوق حمدين تصبح علينا، وتقول لي ولوني لحقت مخرة اليوم فاتوك برشا غنيت مزيان علو الرجاء، تقول لي نحب نهني بنت أختي سلمة بمناسبة ختان ابنها آدم، وتقول إن شاء الله قولها إن شاء الله تفرح به. هنونا الغالي هنا بن سالم يعيشك يا هنا، وربي يرحم لك إن شاء الله الوالد ويفضلك على خاطرك هديت غنية يا عيون ماما السلمين، يعيشك ويعطيك ألف صحة. منى فوراتي إن شاء الله نهارك زين ونهارك أسعد الأيام. منصورة جويدة تحبنا فريد الأطرش، منصورة إن شاء الله في الحصص الجاي على شلات الدلر يا منصورة. زهيرة كمون إن شاء الله نهارك زين وكله كله خير، عائلة سراج وعائلة كودري وبوعري فويونس والكل والمجموعة الكل من الجزائر أسيل وآدم وريان، تحياتي ليكم الكل. رقيق فتحية إن شاء الله نهارك زين، تحب غنية العيد ميلاد وتهديها البنت ونهديها الولد بنتي، تقول لي شاهين بو عزيز ربي فضله لكم إن شاء الله وبطول عمره. شاهين فكرية الغرياني إن شاء الله نهارك زين ويعيشك يا فكرية. خولة سومية برشا أسامي الحقيقة. نور الدين يحيى يشكر فينا على اختيار الحليمة، نقولوا له تدلل. كيف كيف عواطف بوسرسار تحب تاني والتخوها بمناسبة زفاف، ودرصاف حمزة إن شاء الله نهارك زين يا لله. محمد علي ترشون، منذر جلولي صباح الخير، معطر وبرشا الحقيقة أسامي أخرى. شكرا لكم والمعذرة على البقية إذا كان ما نجمش نكمل نقدمهم. نحب نختموا بالإيقاعات من جديد في موزيكا كيما بدينا بالموزيكا، نختموا بال موزيكا ومضى عنا ومضى نخلطوا على الموزيكا ولا نختموا شوية بالموزيكا. شكرا للإكيب الكل، الفزاميت تقولكم نتلقى بكم إن شاء الله على قريب بإذن الله، قولكم باي باي.
1: إشهار لبيك اللهم لبيك.
2: برشة تخفيضات تستنى في معتمر يولدس ترافل بمناسبة انطلاق منصتها الجديدة، ابتداء من 1000 دينار لأربع أشخاص وتخفيضات للمسنين ومجانية للأطفال، عمر على الخطوط السعودية وفنادق قريبة من الحرمين مع مرافقة وإرشاد وتسهيلات في الدفع. العرض صالح لغاية هذا الأسبوع، ما عليك كان تزور المنصة ولا تتصل على 92 760 111.

موسيقى. موسيقى.

0: أينما كنتم سعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه المواد الإخبارية. تنظم وزارة التربية اليوم بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي لتعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من هذه المخاطر والسلوكيات المرتبطة بها. يطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تنصهر في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة وتمتد لغاية 6 من نوفمبر القادم. أكد رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطلة أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها. في العالم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المزارعين الفلسطينيين اليوم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة عين رطبة بدير أبو مشعل شمال غرب رملة، مما أسفر عن إصابة مصور صحفي بالرصاص المطاطي وعدد من المدنيين بحالات اختناق. اعتبر رئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن المفاوضات مع واشنطن لن تنجح بوجود الضغط والتهديدات، فيما شدد نظيره الأمريكي دونالد ترامب على أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة
3: محليها لمتكم حول إذاعتكم في عشوية سبت من الساعتين وحتى للستة، عنا وقفة فنية وثقافية وطبعا كيف العادة رياضية. وليد الشاهد باش يكون معاكم في المتابعات الرياضية، وهند الأسود تأمن لكم عشوية السبت. في إطار بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الثالثة المجموعة الأولى، ملعب قربة في الساعتين ونص يحتضن لقاء نجم الخليدي وسيكك الحديد الصفاقسي مع الهادي السياري. كونوا في الموعد، وأمسية رياضية ثقافية فنية شيقة على موجتنا.
2: إذاعة صفاقس،
1: عشرة ديمة
2: الناس الملاح،
1: الناس الملاح،
2: الناس الملاح.
4: يعني طول ما وشوشك سم تزل الناس
5: نسام، ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
4: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوق وحنيته ومصفي نيته.
1: الناس ملاح.

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

الفصلات والفسلام على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي في صبحيه ان شاء الله مش تكون حلوه بكم انتوما لينكم راس المال. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم السبت 10 اكتوبر 2026 ميلادي الموافق ل 29 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. اليوم 42 يوم من فصل الخريف وصلنا لمنتصف فصل الخريف. ناس قبل بينا جديدنا اللي كلامهم نقش على حجر اش قالوا؟ قالك الخريف هو العام اشتا شدة والربيع منام والصيف يبقى ضيف على الدوام. تحية لكم جميعا أينما كنتم من توا نص النهار. الناس مليح في نسخة جديدة في ثوب جديد في لوك جديد كما قاعدين تشاهدوا كما قاعدين تشوفوا بفقرات متنوعة متناغمة النص نهار بإذن الله. نحب اليوم تحية كبيرة برشا لكل ميمة تسمع فينا الآن على مستوى إذاعة صفاقس على مستوى ولاية صفاقس على كامل تراب الجمهورية وأينما وصل صوت إذاعة صفاقس هذا الصباح.

0: والله يا ميمتي الغالية، تحية لكل ميمة تسمع فينا، ربي يعطيها صحة، ربي يعطيها العافية، وربي يعطيها طول العمر. نحب نسألكم اليوم الصباح، فماشي ماكلة في الدنيا أوفح من ماكلة الميمة؟ والله العظيم لا، راهو المحمص كي تحضروا ميمتك الدنيا وما فيه، هيك الشكشوك، هيك المشلوش، أي حاجة أي حاجة ريحتها على طول، ريحة تدبشها، ريحتها هي ككل، ومحلية الإنسان كي يبدأ حتى رأسه في حضن ميمته هي تفليله في الشعر متاعه، يحس روحه مهما كبر ومهما كان مسؤول ومهما كان ربما النفوذ متاعه، راهو قدام ميمته ما يصبح شيء، قدام ميمته يحس بضعف كبير، هو الضعف متاع الأمومة والمحبة. هيك الخالوين خلوا إلى مازال الاستوديو،
1: وين هو؟ أي ناركم سعيد، ناركم دقلة وحليب،
0: تعرف وين هو؟
1: أهو أهو أهو
0: فما واحد كي صب الصب يقولوا أهو
1: أهو. أي لا هيك عندنا في قفل الصبات هيك
0: أهو
1: أهو. أنا خطيني لا يا أخويا خطيني أهو.
0: أي سيدي
1: محلاك صباح محلاك، تبدأ بالأميمة ما سميش خير من الأميمة، ربي إن شاء الله يطول في عمارها من الحيين ويرحم الأموات.
0: أمين يا رب العالمين.
1: الحمد لله ربي، كما قلت أنت ماكلتهم بسم الله ما شاء الله، الكسكسي والمحمص والمكرون، حتى التشلويشة اللي يقولوا هم يقولوا عجة حتى التشلويشة راهي ما بنا من يدين لم.
0: أنا غمضت عينيا كل أميمة وهي تفرح في الماء قدام الدار، تذكر الجماعة وهي بالعرجون تنظف قدام الدار، ويبدأوا حي كامل ولا حومة كاملة ولا زنقة كاملة، كل واحد يفرح قدام داره.
1: شفت محلها كانت كانت الدنيا كل نظيفة، علاش؟ خاطر كل حد يفرح، أو نقولوا يكنس، سارة محلها ما كلمات يفرح المصطلحات، بيقول لك يكنس معناها كل واحد قدام داره، والحوانة تقبل في نهج البي والنهج مالك بي كانت تعدى قبل في الستينات والسبعينات، الناس الكل تنظف قدام الحانوت
0: نتاعها. الستينات والسبعينات محسوبكم قرن انت معناها.
1: صلي على النبي.
0: بسم الله عليك وحويت عليك ربي يحميك لينا.
1: فهمتني
0: معناها لك المصطلحات، حكيت انت على يفرح قدام الدار، يقول لك الباب مزين، ما يقولكش الباب مسكر على الصباح،
1: ويقول لك حشاك الفحم، يقول لك البياض
0: والملح ربح،
1: الملح ربح. شوف محلاها المصطلحات وكلمة تو تسمع كان كل ما يطرش لو ذي.
0: والله بلا فما موضوع ولا باهي كي نحكيوا شويه، فما ناس اخصائيين كي يجيب لك الاخبار يا فتاح يا علي،
1: يا لطيف
0: تقعد معاه ولا مش تعمل قهوه على الصباح، يقول لك سمعت بهيك الجريمه يا ولدي، احكيوا الكلام البوزيتيف،
1: والله العظيم
0: احكيوا الكلام اللي
1: ايجابيات،
0: كي تمشيوا للمريض هزوا له المورال، شبيك ضعفت شبي وجهك هكا كملت على ما بيه يحكيوا كلمه
1: صحيحه يكمل يبرك ومسيكل،
0: تعرف هذي علاش؟ لانه نرجعوا للباز، لانه المنوعات نتاع الاطفال نتاعنا والبرامج نتاع الاطفال ولات كلها قائمه على
1: العنف،
0: كلاشينكوف
1: على العنف،
0: ولات قائمه على مدرعات تي نحكي، ولات قائمه على القتل، ولات قائمه على تيك توك، ولينا من الصغرى اضرب خاله واضرب عمه يا بابا الله، نبداو فرحين بصغارنا
1: عليها. وقتها كانت المسلسلات كيما نتاع عمان هذاك،
0: تعرف كيفاش قبل نتذكر يمير ماشي للدار نحط الكرتابلة، ووقتها قبل كي نحطوا الكرتابلة ما نطيشوهاش اخطر فيها كتاب القرآن، قبل واحنا ماشيين ونلقاو قد ما خبز نهزوها نمسحوها ونبوسوها
1: ونحطوها ونخليوها على جبينة تحت السيس،
0: لانه قبل اللي تربينا الأميمة، لكن فما حاجة كانت تربينا هي التلفزة والبرامج هذوما.

0: والله والله
1: محليه السنوات البرا ومحليه البرامج التلفزيون الكويت جكرا هكا ولا
0: الكويتي حتى احنا كانت عندنا برامج تثقيفيه للاطفال هي برشا راهو قبل في الوطنيه معناها ما تو مبقاتش يستعملوا برشا برامج الاطفال ما نعرفش علاش
1: محليه البرامج اللي تربي وبحليه البرامج الكبر
0: تعطي رساله
1: تو كاميرا كاشيه ولا فيها الزلزال وكاميرا كاشيه فيها الرعب
0: على خاطر كيف تخدم انت تو تعمل في القنوات الوطنيه خصوصا معنى على الأطفال والرسالة هذه راهو ينحيه البورتابل ويتبعوك
1: اسمعني.
0: أما أنت يزمك تبدأ يزمك أحنا تبادر
1: احنا ليمات هذيا وليمات طويلة ساعات نبدأ نقولوا على الاعتداءات على المعلمين اللي احنا ضدها لأنه المعلم تاج على الرأس وتتفرج على المسلسلات متاع رمضان تلقى فشين العجلة متاع السيارة ويصاحب الأستاذة متاعه ويمشي وياها على فيسبا وغيره وغيره وغيره
0: المحرمات وغيره وغيره
1: المحرمات فما قنوات يجيبوهم كان في رمضان باربيك في المواطن التونسي
0: وبطبيعة الحال راهو الشباب يتماهى مع هالأشياء راهو مش تقول أنك تربي في ساعة تقول له قل أنا نظهر له في الحقائق وانت لا راهو يتماهى مع اللي انت قدمته في المسلسلات
1: أنا جبت لك برشا حاجات اليوم برشا مفاجئات إن شاء الله اليوم 13 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح إذا تسمعوا فينا الآن الأسبوع الماضي عدينا هيك البنية اللي توفيت واللي بطبيعة الحال أقولها بكل أسف وحرقة ما دام نطولوا في المشاور في المؤسسات الاستشفائية وجيب هيك الورقة اللي البنية ماتت عمرها 13 سنة ولي داخل عمره 11 سنة الأم متاعه تقول لي راهي ولدي يمشي أربع خطوات ويتيح رجعوا البارح من المدرسة يلزم عمل إيرام حطوا له الموعد نهار 9 مايو 2027 مش نستناه 9 مايو 2027 قلت لكم شي ساعات بحرقة كبيرة برشا زوالي ساعات كان نستناه باش يموت يبارك لكم الصحة فوق الجميع ويلزمنا الوليد هذا اثنين ثلاث ما فيهاش فما حتى اشكال يلزمنا نعملوا ليه ريم متاعه وايضا حالة ثانية البو يلزموا ايه ريم والموعد متاعه اللي شهر افريل انا مش اقول كثافة كبيرة على مستوى الشارج في سبيطار الحبيب بورقيبة وليدي شكر وعذرهم على الطول منطقي جدا يقولك ما عندي حتى ولاية الجنوب الكل
0: تصف عندي
1: هذاك حد جيد لكن فما حالات تبقى استثنائية 70-164-280 سوفين يستناكم حبيت ديديكاس وين جوايز انيفرسير برشا عيد ميلادهم اليوم انت عيد ميلادك وقتاش
0: مازال
1: وين عادي قبل ما نستقبل المنانة
0: وفات.
1: وعندي سوربريز بعد المنانة نحب نقول جوايز انيفرسير للدكتورة ليلى عبيد رئيسة قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس دكتورة ان شاء الله كل عام انت بخير دكتور محمد جليل زيد دكتور محمد جليل نقول جوايز انيفرسير الدكتور محمد عبد المولى جوايز انيفرسير رئيس قسم الماكسيلو فاسيال ابارامون الدكاترة تولدوا الليمات هذيا تحية كبيرة برشا من فايز القروي وثريا العوي لزينب القروي مريم القروي بمناسبة عيد الميلاد علي بن عبد الله ومروة يقولوا تحية للبنت ميار بن عبد الله بمناسبة عيد الميلاد سمير الصامت صديقنا وخونا الغالي عيد ميلاده وإن شاء الله كل عام وأنت بخير محسن لك شو صديقك عاد وتوأم حياتك على طول محسن لك شو قولوا له جويز انيفرسير لطيفة عبيدة عيد ميلاد سعيد يا لطيفة خونا فرحة بريك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس عيد ميلاده دكتورة أمين بن أحمد هذايا بنت إنسان كبير عطى الإذاعة يقول شكون بن أحمد اللي عطى الإذاعة
2: سطيب بن أحمد
1: سطيب بن أحمد الله يرحمه أمين بن أحمد زميلنا وصديقنا الأمني المتألق رمزي بالحس صالح جوايز انيفرسير ورمزي نلقاوها في الباسكيت رمزي بالحس صالح عيد ميلاد سعيد كوثر شتارة جوايز انيفرسير أيضا محمد بلغيث وزوجته رحمة داود البنت مرام بلغيث جوايز انيفرسير عيد ميلادها عمين مرام السمحة الغالية أحمد القبي وزوجته زهرة الشابي في تحية لابتهال القبي جوايز انيفرسير رياض دمق يقول لي تحية لبنتي هيبة بمناسبة عيد الميلاد وتحية مني أنا ومن زوجتي أماني ومن بناتي سماح وخدوجة الهيبة هيبة إن شاء الله كل عام أنت بخير وسنة عندها باك إن شاء الله الفرحة تولي أفراح في الدار ونورهين القليل تقول لي تحية لبنتي آية عيد ميلادها اليوم 20 سنة تحية مني ومخوها محمد أمين إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما شيخين إن شاء الله ديما زهير
0: معناها تحب اللي يولي وطبة واللي مهندسين واللي رؤساء بلدية وكل لازم يتولدوا في أكتوبر
1: انا ما قلتش خمو تعرفش كيفاش
0: خاطيني
1: مش خاطيني اعطيني الرومضه الخاصه بالسكيتش هيت اعطينا
2: يا سي عليلة تبعد شوية الغاد خليني نظهر في الكاميرا.
3: أظهر أظهر وبانوا عليك لمان يا منان.
2: أنا منانة ومن دراك
3: وأنا سي عليلة وراك وراك.
1: منانة وعليلة في حلقة ثالثة فيها برشا كلام. الحلقة الثالثة المباشرة في البلاتو لكن الحلقة الرابعة منانة وعليلة اليوم يحتفلوا بعيد زواجهم. شاء عيد زواج سعيد. برك الله عندهم ستة صغار وعندهم أربعة أحفاد. ما نطولش عليكم برشا لأنه محضر الجزيرة بعد شوية سبيسيال مو الفطومة. منانة وعليلة تفضل.
3: سويقاتي السلام عليكم يا منانة. تي وينك؟
2: وعليكم السلام يا سي عليلة. تياني في الكوجينة نحضر في العشاء.
3: يا فيسة فيسة راني مت بالشر كيف ما يقولوا. من الصباح ما ذقت شيء. صار فيا ما صار اليوم في الإدارة يا منانة.
2: إيجا إيجا يا عليلتي السموح بحذية توا نغطس لك قديمة خبز في تقلية الشكشوكة اللي نطيب فيها كما كنا نعملو قبل وإحنا صغار.
3: أي يا حسرة
2: تذكر يا سي عليلة. نعملوها بالسرقة على والدينا الله يرحمهم الكل. وكلها صحة وبالشفاء باش تطفي جوعك ما بين حضر العشاء. احكي لي عاد اش صار لك اليوم يا سي عليلة.
3: استنى استنى شنو قلت لي شكشوكة؟ شكشوكة بيش يا منانة؟
2: شكشوكة بالخضرة يا سي عليلة.
3: باع باع باع.
2: لا بيس يا سي عليلة. والله نحسب علوش الجيران قاعد يبعبع. يا اخي طلعت انت ربي يلطف بينا وبيك.
3: هذا الكل من ما كلتي في الخضرة. ما تعرف يا منان انا راجل متقاعد شهريتي ضعيفة. الدجاج والحوت ما احناش لحقين عليه. اما الحم هيك مهم العيد للعيد اذا قدرنا باش نضحي. يا ما علينا عشت وشفت النهار يا منانة.
2: ايه
3: تقلي وانتي شبيك يا منانة ديما الطيب في الشكشوكة. يخي عاداتك جنات العرفة متاع مسلسل شوف لي حلة.
2: قل لي يا سي منصف ما زلت تقري في فضيلة ومسبوعي وسليمان الأبيض؟ ايش بيك ديما تجبد في المسلسلات اللي مثلت فيهم؟
3: يا فاطمة يا خنفير يا بنت دار القفل من القهرة على خاطر هالمسلسلات ديما يعودوا فيهم وباستمرار في التلزة عندهم سنين واحنا كممثلين الناس الكل يشوفونا في المسلسلات التفزية لابسين خرصيحة وراكبين في كراهب خرطيراس

0: يوسف هاش في الدنيا هذية كان الشبوك يا من أنا حاشا السمعي.
1: هو صحيح الهوى غلب هسي علي لها الدنيا غليت، أما حتى أنت أكبر قرنيطة شافتها الأمة العربية والإسلامية قاطبة.
0: بالله بالله يا منانة قد ما كركرت وجبت يا ناكرة المعروف كيف ما قال عاصي الحلاني يا كلعة.
1: اللي يسمع يقول بالمجد.
0: اش قلت يا منانة؟ ما سمعتكش.
1: قلي اش صار فيك اليوم يا سي عليلة؟
0: ما تسألنيش يا منانة، مشيت للإدارة باش نقضي مصلحة. قلت سويعة ونرجع، يخي ضيعت نهار كامل وخرجت منها نطلب في ربي.
1: يا عليش مشيت تقضي في مصلحة ولا مشيت تخطب؟
0: اما نخطب، انا متع خطبة توا، مشيت على ورقة واحدة يخي ضيعت النهار.
1: وعليش هذا الكل؟
0: الاول تعرفش قال لي قال لي استنى شوية، استنيت. والثاني قال لي الملف ناقص، والثالث تعرفش قال لي الموظف المسؤول مش موجود، والرابع قال لي ارجع غدوة الريزو طايح.
1: وانت شنو عملت يا سي علي؟
0: عملت الرياضة.
1: خرف ما فهمتكش راني.
0: معناها الجري بين البيروات.
1: وفي الاخر قضيت حاجتك ولا لا؟
0: اي لا قضيتها، رجعت للدار بخفي حنين.
1: يا اخي ما لقيتش شكون يعاونك من حبيبك وصحابك؟
0: لقيت برشا منهم، اما الفايم ما يقول لا والفعيل لا. الوقت هذا نفسي ولا ترحم من مات، وما ثم كان شكون يقول لك اش حال امك، اما ابوك لا.
1: يا سي علي لا راك وجعت لي راسي يا اخي، هذه اداره ولا مسرحيه؟
0: يا فاطمه يا بنت القفل، المسرحيه كيف ما تعرف عندها بدايه ونهايه. اما اي قضيه في الاداره عندها بدايه، اما ما عندهاش نهايه.
1: يا والله حوي
0: اما الوحيد اللي ما يلزمناش نظلموه ويخدم في الاداره بنيه وضمير وصباحا مساء ويوم الاحد وما يكلش وبشهاده الناس الكل، عرفتوش شكون يا منى؟
1: شكون هو؟ ما عرفتوش تقلي علي، هذا ناس مليح.
0: مقبوله منك، صحيح ناس مليح يا تحفونا يا منو، كيف ما وليت تربش بيا يا الاندراب هيم، شكون ماشي موت اليوم؟
1: يا لولو
0: يظهر لي بهيم مهدي قاسم. السيد هذا اللي نتحدثوا عليه هو المكيف. وباش ما نغلطوش زاده يا منانة، برشا ناس يعطلوا في خدمات الإدارة مش منظمين، يلوجوا كان في المشاكل وشني شنك ودزني ندزك.
1: الله غالب.
0: الحاصل كيف سيدي كيف جوادو، ايه يرحم الناس قبل كيف قالوا.
1: ايش قالوا يا سي عليل؟
0: تو المستمعين يقولوا لك ايش قالوا.
2: ايش قالوا ناس قبل؟ زعما ايش قالوا ناس قبل؟ عندكم جائزة قيمتها 150 دينار من عبودة إكسبريس، تعرفوني جي عادة؟
0: ايه نعرف وملا وين ثم الهمهامة نعرف.
2: وانتي مشي لتنوير 20-436-300 الليفريزون تقابل بليبس حين تونسي فور لحتب البانوز والمقلوبة تاكوس، وعبودة 2 الموجود في قلب مدينة صفاقس أمام ستيج. تحية كبيرة برشا للكيب اللي يسمعوا فينا للناس الكل. فاطمة أمورك لباس؟ منينة شيخة
1: الحمد لله.
2: أمورها لباس؟ أمورها فردة منينة
0: والله تعبة مسكينة، والله تعبة.
2: بلاي نحب نطمن على صحة عميد، أنا أقول الممثلين سعيسة حرات لباس عليه؟
0: الحمد لله يا ربي اهتموا به نفس فيها، وبعد ذلك هزوا المستشفى العسكري، اهتمت به وزارة الثقافة، يظهر لي بأمن من رئاسة الجمهورية
2: أكيد.
0: والحمد لله لباس رجع لصفاقس،
1: الحمد لله
0: تمثل الشفاء بشوية بشوية.
2: وتحية لزوجته نتيجة، تحية النتيجة زوجته والعائلة كاملة. جوز حبيت أقول أمنتك بالله تكون صريح معايا، قديش الروتريت متاع الممثل التونسي تفرجوا فيه في التلفزة في المسرح ويبدأ يعبر وكل مرة يفيس بلبسة معينة؟
0: يا مهدي والله أنا تسألني سؤال هذا، أنا مذبي الناس تاخذ ديم علينا صورة.
2: أعطيني الروتريت.
0: أما الروتريت كي نقول لك احنا الروتريت متاعنا ما يفوتش 400 دينار في الشهر. اشباش نعمل اي نعم، وهذاك علاش احنا نديو بحقوق التأليف والحقوق المجاورة، مسلسلاتنا قاعدة تتعاود كلها في التلفزة من ليم ما ناخذوش ليم لا. معناه ماذا بينا جمعية حقوق التأليف والمؤلفين، معناه ترى القانون هذايا ومجلس النواب يشوف لنا القانون هذايا، تو ما تلقى حتى ممثل حالة اجتماعية، اما تو الممثلين كل حالة اجتماعية.
2: تحية للناس كل اللي يسمعونا. فاطمة ما تخرج من الاستوديو كيما تحل بالمفتاح جزيرة الأحلام قرقنة، اسمع الشعر هذا يا بنت قرقنة.
3: ما ملا بلادي وملا هي عمري ما ننساها، ندعي الرب باش يحميها ويعلي في اسمها.

قرقنا زينة الأوطان فيها نعيش فرحان بالي متهني ومتمان ومنبتش ليلة جيعان وفي بحرها نعيش وفي خير كان سلمنا من الدنفير لسلم الحي ولا قصير ولا خلى وراطة وسفير نسق لاعي في الصبحية ونعلي في الكار شوية تبدأ الدنيا تجري بيا في لحظة نوصل للشرفية نلقاها درينة معبية مصنوعة بيدي مقادية وراطة وكحلة وامي ليا ربي كثر خيره عليا وكيف تجي مسعد قرنيت سبيستها خبز وقليت وساعات شوية زميت يا ربي بارك ويزيد وكيف تجي مسعد الشيف معونها مراية ومقداف نراها نرمي المخطاف نبيع الشوك ب6000 وهذا بلادي وما تستغرب واللي ما سمعتوش أغرب وباللي تحكي نقولوا نكذب حاجة الأسطورة أقرب واللي رفع راية البلاد في النقابة والاتحاد هما عاشور وحشاد هذه بلادي بلاد أمجاد بلاد الخير لكل أولاد ندعي الرب باش يحميها من الأعادي والفساد.

0: الجزيرة مع تحية كبيرة برشا لخونا فتحي غرسالة، تحية للناس الكل. 10:29 دقيقة.
1: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح، كل نهار سبت من 10 متاع الصباح.
0: تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام. سيد علي صامت يقول لي شخت بجو الجزيرة، إن شاء الله الخبز ما يتحرقش، الأمور تبقى لباس. تحية لخونا لسعد كمون، حاب نقول إن شاء الله باللطف لزميننا وخونا أبونا تربينا عليه في الإذاعة، زميلنا عز الدين كمون اللي مقلق شوية اللي مات هذايا، إن شاء الله باللطف عليك سي عز الدين. عايدة بوزيد زميلتنا خدمنا مع بعضنا في برامج الأطفال، إن شاء الله لباس للوالدة. أيضا سماح البهلول تقول لي تحية لروح بابا محمود البهلول اللي عنده تراث كبير في خزينة إذاعة صفاقس مع فرقة الفنون الشعبية. محمد العفيس يقول لي تحية خاصة لروح أحمد العش اللي هو العميد في التعليق الرياضي، وتحية لرشيد العيادي ربي يمتعه بالصحة ويعطيه طول العمر. وأيضا رايدة عبد الهادي والأم راضية ويلي يقولوا تحية لبنتهم هدى عبد الهادي الموجودة في قسم الريال إنعاش الطبي، ربي ينفخ في صورتها وإن شاء الله باللطف عليها. وين ماشي الآن؟ ماشي مع مرضى الروماتيزم، ما هو الصحة لباس ركيب لباس عندي
2: ركيب وكلا تشكر للذنب انكرعد يعني. انكرعد بيه
0: انت مو هكا ولا نمرو 11
2: لا ديما نمرو 11
0: عايشه
2: ساعة على الموتور.
0: عايشه الاميره على الدوام موجوده في كليه الطب صفاقس. عايشه زميلتي واختي الغايه عايشه بيار، صباح النور يا عايشه.
3: نهارك زين يا مهدي، صباح الخير عم تفهموا كيف كيف. نحب نقول لكم اللي سقيت وجع فيه قوم يمشي تو. هذاك هو الشعار، يجب أن تمشي
2: نعمل عكاز
3: بمعدل ساعتين، والله يجب المشي يجب المشي، هذه المشي والتغذية الصحيحة هذا هما نجم نقوم بهم مرض الروماتيزم. اليوم في الحقيقة الرابطة التونسية لمقاومة داء المفاصل حبت تحتفل باليوم العالمي للروماتيزم على طريقتها بورشات بيوم صحي. هو نحكي على فرع صفاقس والجنوب اللي يقودهم دكتور سعد القادر الفخاخ هكا
0: سعد قادر الخراتي
3: الخرات سامحني الخرات. فيقول لي انه اليوم مسار الصحة والرفاه هو يبدأ من وعينا احنا، من المشي، من التغذية الصحيحة، من التثقيف الصحي خاصة انه البدني مهم جدا. لذلك علاش احنا حاضرين بعض الورشات. انا اقول ما فماش اقبال كبير للأسف، لانه كانت مفروض تكون في شارع على دي شكل. الصراحة انا واحدة من الناس نشوف انه الفيستيفيتي كيما هكا لازم تكون وسط البحر
0: في 100 متر
3: اي باش الناس تجيها، مش احنا نستناو الناس، لانه احنا ما تمشي لهم العباد ما تلقاهم. فتلقاهم اكيد ترى الهادي شاكر في 100 متر وغيره من الفضاءات المفتوحه اللي مش تلقى الناس فيها. ممكن هوني يقول لك في 200 بلاش خاصه كان بجماعه الطب والا بشباب ولا بنوع معينه من الفئه. هذاك علاش احنا دخلنا مازال الاقبال، نقول لهم اللي حاب يتمتع بالخدمات هذه الصحيه بالورشات وبالمعلومه اللي تتقدم اليوم لازم يجي لكليه الطب. فما راهو عدد من الخيمات ومجموعه من الاطباء جندوا باش يقدموا المعلومه المناسبه في المجال هذا، التغذيه والروماتيزم، النشاط البدني اهم حاجه في الحقيقه. يعني باش نطاقه في يقدموها في كلمه. ربما دكتوره حشيشه هكا نبدا تقطق دكتوره تقطق مرحبا بك في كلمه. ربما شنو اللي نجمو نقدمو هوني وانت كيفاش تقدم للمواطنين خاصه اليوم؟
4: جاوي سالو. والله انا اليوم نحكي على التغذيه ودورها في انها تنقص شويه في الالام والاوجاع نتاع الروماتيزم. التغذيه حاجه هامه، بما انها يلزمنا فما انواع نتاع التغذيه اللي هما يزيدوا في الالتهابات كيما السكر والفرينه مثلا. هذا محورين النقص، اولا النقص في الميزان وثانيا النقص في الالتهابات. ونكثروا من الحوايج الصحيه نتاعنا زيت الزيتونة طبعا افيك موديراسيون، معناتها
5: بمقدار
4: باش الواحد ما يوليش ما يتيحش في السمنه. ثاني حاجه الخضر، الغلال حاجه باهيه برشا، والبروتينات اللي هما يقويو لنا الميكول نتاعنا ويحميو لنا من هجمات العظام. هو اللي هو في حوصله يعني الريجيم نتاعنا الميديترانيه اللي هو النظام الغذائي المتوسطي، هذا هو الحاجه الباهيه. معناتها
5: نرجع للعادات الزمنيه. تسمع ولا يا مهدي؟
0: قاعد نسمع في الزميت وفي البسيسه. اي
5: نرجع للعادات الزمنيه، اهل حاجه اهل حاجه باش تحافظ على صحتك. واللي عرفته معناتها الروماتيزم مشكل كبار، راهو تلقى صغار وكبار في العمر،
4: صغار ويجي للكبار. الروماتيزم مش كان تاكل في المفاصل، هو يشد زاده التهاب الاوتار، يشد العضلات. وفما نوعيه نتاع الروماتيزم اللي يجي في الدم والروماتيزم العادي اللي هو الارتروز اللي يقول لك انا ما عنديش
6: روماتيزم يعني في الدم، مش معناتها ما عندوش روماتيزم، يجي من روماتيزم يكون احتكاك ولا التهاب اوتار ولا
7: القرمش
6: ولا
7: لازم ترجع للطبيب ولازم تسال الخبير معناتها المختص في المجال هذا. نحب نتمنى الصحه للجميع،
0: نعم
7: نجم نكونوا اصحاء كان بالتغذيه الصحيحه. التغذية كما قلت انت ايام زمان مهمة جدا، نرجع لبعض عادات التقاليد نتاعنا السمحة، وكيف كيف نمارسوا النشاط البدني مهم أكيد. جدا اكد على النشاط البدني، معناتها راه نقص شوية سيارات و
2: يا عائشة
6: المشي على الثقيل والسباحة هما أحسن
7: حاجة. سمعت الدكتورة شكالك ما عملتش
2: يا عائشة وخالك السعيد اش تنصحوا ركيبات ويجعوه
7: خرج
0: انت عصبي
7: خلي مهدي وحده
0: وخرج انت احمد مار.
7: شكرا
0: لك يا عائشة
7: كلية الطب الساقس ويتمتعوا في الحقيقة بالخدمات اللي قدموها كما قلت مجموعة كبيرة من الأطباء حاضرين اليوم. مع التحية لسي عبد القادر مرة أخرى الخراز اللي هو رئيس الفرع الساقس والجنوب بالنسبة للجمعية هذه. شكرا
0: لك زميلتي عائشة بيار، تحية لك وتحية لليسرى الكين زيدة على مستوى التوثيق الصورة تلقاوها على الصفحة الرسمية لإذاعة الساقس. السويك يا جماعة ما يكون كان حار
1: بسمك الحال.

0: بسويك الحار وسوال كل قوى بيمضى سودو الحليم تبارك الله خيس دبيش بدر حمزة على مستوى توثيق كل سوار الامتيان اللي تقوى على سبحة الرسمية لإذاعة صفيقس. السويك حار وش مش نحكيه مع تحية كبيرة برشا لصديقنا فوزي الشعري وأيضا الخالي سعيد اللي الزوز هم اللي قاموا بكتابة السيناريو الخاص بالمسمع التمثيلي. تفضل يا الخال.
1: أي سيدي السويك حار.
0: أي
1: المرة هذه حار حار حار. الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى اللي نسيناها يا مهدي
0: والله.
1: ونساها الإعلام العربي كامل. منذ بدء عملية طوفان الأقصى وبالأحرى حرب إبادة الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن تجاوز العدد الإجمالي للضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة 79,220 شهيد ومفقود، وذلك وفق الإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية والتقارير الموثقة. فتحية إجلال أكبر للشعب الفلسطيني البطل على صموده وكفاحه المستمر في وجه الظلم والاحتلال، وهو مثال حي على الكرامة الإنسانية والكفاح من أجل الحقوق المسلوبة. القضية الفلسطينية يا مهدي ليست مجرد قضية شعب، بل هي قضية إنسانية عالمية تمثل العدل الحرية وحق تقرير المصير. لطغاة العالم وخاصة لبني صهيون أقول لا تنخدعوا بالقوة، فالقوة لا تدوم والظلم ظلمات يوم القيامة. أما بالنسبة للعالم العربي والإسلامي وإلى الأمم المتحدة التي تبدو أنها موجودة فقط في المباني أما قراراتها فغائبة عن فلسطين، أقول لا تقلقوا كثيرا، فكل شيء على ما يرام. هناك بيانات استنكار واجتماعات طارئة وعبارات نشعر ببالغ القلق وندعو إلى ضبط النفس ونطالب بحماية المدنيين، وكأن الكلمات قادرة على إيقاف القصف وإعادة الأطفال إلى أحضان أمهاتهم وبناء البيوت التي هدمت. أما فلسطين فعليها أن تنتظر قليلا ريثما تنتهي المؤتمرات وتصاغ البيانات بعناية وتضاف إليها بعض العبارات الدبلوماسية التي لا تغضب أحد. يا لها من مهزلة مؤلمة، عالم يستطيع أن يجتمع في دقائق عندما يريد ويصدر قرارات حين تكون مصالح الدول العظمى مهددة، لكن أمام دماء الأبرياء يتحول إلى متفرج بارع يتقن الصمت أكثر مما يتقن حماية الإنسان. فواصلوا اجتماعاتكم واصدروا المزيد من القرارات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ. أما فلسطين فستواصل دفع ثمن هذا الصمت وستظل شاهدة على سؤال بسيط: ماذا تساوي كل مواثيق حقوق الإنسان إذا كان تطبيقها يتوقف عند حدود السياسة؟ التاريخ لا يحتاج إلى بياناتكم ليعرف ما حدث، لكنه بالتأكيد سيسجل من تكلم ومن صمت ومن اكتفى بالفرجة. نسأل الله أن يعم السلام والعدل في العالم.
0: وين كلمة بركة وقال لك وينهم العرب؟ وين الملايين؟
1: وين
0: فايقين ولا راقدين؟

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: 40 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. اليوم حصة استثنائية بالحق لأنه عديد المحطات مع ديربي عاصمة الجنوب صفاقس اللي يجمع بين تقدم ساقي الدير والسي اس اس واللي بالله ميساج باش نوصلوا. نحس فما تونسيون قاعدة كبيرة شوية وفما شكون ربما في اللي باج متاع الفيسبوك يهديكم ربي. راهو ماتش بين زوج أخوة, ماتش بين زوج أشقاء, بين الخو الكبير اللي هو نادي صفاقس وبين الخو الأصغر اللي تقدم ساقي الدير. يبارك لكم اللي قاعد ربما, وهذا ميساج يسخن الأجواء. راهو من العيد راهو نحبوه ماتش متاع فيستيفال, ماتش متاع جو, ماتش متاع كورة, ماتش متاع الشيخة, ماتش متاع أجواء تكون موجودة كل سواء على المدارج ولا على عشب ملعب المهيري. وضد الناس هذوما اللي قاعدين عيب عيب وعيب وعيب اللي قاعدين يعملوا في برشا حاجات بعيدة كل البعد. جو كبير ديربي, ماتش يتلعب على أرضية الميدان اللي يربع صح عليه, لكن فما برشا حويج قاعد نسمع فيها من الفيسبوك. يبارك لكم, طيح طونسيون
1: يشغل لكم. يفهموا يا مهدي, يفهموا محواجنا الى الدربيات.
0: ماتش متاع جو, ماتش
1: متاع شوش, هما الدربيات متاع قبل وهك الفرجه وهك المتعه. يا ودي خليه ترجع الدربيات لصفاقس, خلي ترجع الرويو لوسيكا وتروازيس وغيره.
0: والله العظيم يعجبني ما يعجبنيش,
2: يعجبني ما يعجبنيش.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: يعجبني ما يعجبنيش.
0: صور رائعة جدا قاعدة الآن في المدارس الإعدادية في المعاهد الثانوية بمعية مشتركة توقعنا عليها بعد شوية سي محمد قاسم مندوب الجهة للتربية والتكوين. صفاقس اثنين في ستوب إدمان, ستوب مخدرات, وساعة للوقاية والتوعية في عديد الفضاءات التربوية. سي محمد قاسم المندوب الجهة للتربية والتكوين, صفاقس اثنين, صباح النور.
4: صباح النور وتحية لك سي مهدي ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: محلاها الصور اللي قاعد نشوف فيها, كنت معاك ولمسين في مدرسة الإعدادية بن منظور, حي الأنس, تحية للإطار التربوي للإدارة للناس الكل اللي كانت حاضرة. فما قرب من التلميذ, فما قرب من الولي, وفما التوعية بواقع قاعد يخوف الصغيرات والإقبال على المخدرات.
4: نعم الحقيقة سي مهدي, يبقى التلميذ دائما وأبدا هو في محور العملية التربوية, وكل تهديد يمس التلميذ هو تهديد يمس المجتمع التونسي بأسره. لذلك نظمت وزارة التربية بالتنسيق مع مختلف الوزارات اللي عندها علاقة بالتربية, الصحة, النقل, الشؤون الاجتماعية, الأمن, كل الأطراف اللي قادرة باش تقدم إضافة واللي عندها علاقة متواصلة مع التلميذ, يوم تحسيسي أول للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وفي محيط المؤسسة التربوية وفي كل مكان حيث يكون التلميذ التونسي. الهدف من هذا اليوم هو التنبيه إلى هذا الخطر الذي أصبح ما يهددش التلميذ فقط وما يهددش الأسرة التونسية فقط, وإنما يهدد المجتمع التونسي بأسره. يوم نعرف سي مهدي أنه عديد المجتمعات مشات في منزلقات حروب وصراعات واقتتال, لكن مجتمعات أخرى مشاولها ويستهدفوها من خلال أبنائها ومن خلال فلذات أكبادها حتى يدمروا هذه المجتمعات. نحن من مصدحكم, من مصدح إذاعة صفاقس ومن كل وسائل الإعلام اللي كانت حاضرة اليوم مشكورة, ندعو إلى تضافر كل الجهود وكل المتدخلين وكل من له القدرة على نشر هذه الرسالة, وقاية أبنائنا وبناتنا التلاميذ من مخاطر هذه المواد السامة التي تهدد وتقوض بناء المجتمع.
0: نعم.
4: حتى نؤمن مؤسستنا التربوية, نؤمن أحسن الظروف لأبنائنا وبناتنا التلاميذ من أجل التمدرس ومن أجل الارتقاء في العلم ومن أجل أن نحافظ على مكانة التلميذ التونسي والطالب التونسي كأفضل لها التحصيل علمي في هذا العالم, وأيضا نحافظ على مستقبل بلادنا, لأنه بلاش وليداتنا معنا حتى مستقبل, معنا حتى أمل في حياة جديد.
0: نعم اليوم وين بالضبط قصدت ربي يا سي محمد؟
4: اليوم عنا عديد الأنشطة, عنا نشاط أول أنا متواجد فيه الآن في منزل شاكر, في معهد منزل شاكر. نشاط ثاني في المدرسة الإعدادية السلطنية, هذا فيما يتعلق بصفاقس اثنين, وأيضا المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد لها أيضا أنشطة في معهد مدرستي 9 أبريل ومؤسسات تربوية أخرى. وكل مؤسساتنا التربوية اليوم في مختلف المندوبيات الجهوية نظمت هذا اليوم التحسيسي. لكن نحب ننبه، يوم تحسيسي لا يكفي، احنا عندنا برنامج سنوي مش يكون موجه لأبنائنا وبناتنا التلاميذ بالاشتراك مع مختلف الوزارات المعنية. ولكن أخي حتى من مصدحكم ومن برنامجكم كل من جهته ينبه أبنائنا وبناتنا إلى المخاطر اللي تحدق صحيح. بأجيال وأجيال كدت أجيال سابقة لبناء هذه الدولة ولبناء مؤسساتها ولتصدير هذه العقول اللي تفتخر بها تونس. اليوم نقول ردوا بالنا، راه الخطر يهدد ويهدد سلامة صحيح. ومستقبل بلادنا كلها.
0: محليها سوار هذايا، كل الحب وتقدير لك سي محمد قاسم المندوب الجهوي للتربية والتكوين صفاقس 2، تحياتي لكم، تحياتي لكل الأطراف سي وليد العموري زيدا ولكل أسماء الوضع، شكرا لكم. وتحية زيدا للأمن، الأمن اللي ساهر واللي سنى بصراحة الأمن قاعد يخدم في عمل كبير جبار قدام المدارس الإعدادية، المعاهد الثانوية، المقاهي. توليمات هذايا حملة على المقاهي، لأنه شمعناها وليد صغير عمره 7 سنين 8 سنين يدخل القهوة، زيدا مولا القهوة راهو فماش كلام. يا يا يا للا يا أختي الغالية وأخوي الغالي، الكلام توم القلب القلب. أنا خالكم سعيد، صغارنا تو في الليسيات وفي المدارس، يا ودي فركسوا جيبهم يا ولدي. شوف مش نقول لكم كلمتين، اللي خاف نجا راهو مش نقول لكم، مخدرات قاعدة تدور موجودة كنا نسمع حاجة يا ولدي، فركس ساعات لجيب أوكي. هو في الكوجينة أعمل دعسة للبيت، مش معناه هذاك لا، اللي خاف نجا حمل ولدك شم شوفوا يتكيف، لأنه تكيف اليوم غدوة ينجم زطلة غيره غيره غيره. راهو الصغير البرة في عالم مجهول. يبارك لكم، حلوا عينيكم، ربي عطانا زوز عيون توا نزيدوا دي كاميرا دو سيرفيونس عينين أخرين، ونتبعوا قدر المستطاع. ثبت الكارتابلة، ثبت الترسوم تاع المكياج تاع البنات، ثبت فميش حويجة، ثبت لجيب تاع الطبلية تاع غيلو. أراه الوقاية خير من العلاج برشا ملاحظة.
1: كيف المقاهي راهي ثم قانون أنه معناها الصغار ما تدخلش، ثم قانون راهو تو تلقى الصغيرة كل 10 و12 سنة و14 سنة في وسط القهوة.
0: باهي بلاي مرة أخرى جيت لابيل لي ريم لوليد اللي عمره 11 سنة، نحب إن شاء الله نلقى 764 280، والرجل الكبير اللي زاد عنده إي ريم إن شاء الله نقفوا معاهم قدر المستطاع. برشا ملاحظات على حي الزيتونة وين العمارات وناس قاعدة سايبة روائح كريهة، الأمور ما تعجبش ولا لهنا في سيتي الزيتونة اللي هو من الأحياء الأولى اللي عملت تنويت لمدينة صفاقس طريق جيبس الأضواء، حدث ولا حرج، الضوء أورانجي تقريبا ل 11 نص النهار للي طالع وللي هابط. طريق لفران كيلومتر 5 فويت متاع ماء ونافورة، سبحان الله سبحان في الطرقات نتاعنا تلقى ساعات نافوره طالعه وتبيبيلك. الكليب السايبه الموجوده في باب حر حكوا لنا عليها برشا حاجات وعديد الملاحظات، سيرتو لي سمي اللي ما نعرفش فما قانون خرج قانون مؤخرا، لكن حوسوا في قلب البلاد ودي زاكسيدون، وساعات وقتاش نتحركوا نزيدوا وقت لا قدر الله يصير حادث كما اللي صار مؤخرا طريق العين. وتعزينا لكل العائلات لانه 3 ارواح شباب تمشي في ظرف اسبوع، الله يرحمهم وربي ينعمهم. وبالله النقاط السوداء هذيا عينيكم على النقاط هذيا.
1: هو قانون يا مهدي، قانون على السميات والكمائن الكبار الدور كان من العشيه لليل،
0: فما حتى اماكن معينه يا سيدي
1: معينه. ثم حاجه زاده خفيفه ما تعجبنيش، ثم اللي يعجبني
0: اللي يعجب
1: ما تعجبنيش هو الاعداديه نتاع حي المروج، برشا ما راكد وفواضل وتلامذه بالسيف تتعدى، ماذا بينا يهتموا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: حاجه وحاجه تعجبني وليت والله ريت حويجات باهيه هكا الفوسيات اللي مش
0: انا قصه يخليهم. اليوم اللي بسمعها بعد من ضيفتنا مش شي خبيه
1: به،
0: لانه مش حطك تعيش على الاحلام الورديه
1: ان شاء الله ان شاء الله،
0: وعلى العصافير كي تزقزق
1: ايه ان شاء الله ايه. هو هذاك الحفر اللي يخليوها ويمشي وما يسدكوهاش ايه. والا الفوسيات والله نلقى في بعض انهج في بعض طرقات قاعدين يرقعوا فيهم واحد حاجة هينة
0: أي سيد.
1: إن شاء الله يواصلوا في كامل الطرقات.
0: مش نعطيك زوز أخبار سماح،
1: هات
0: الأسبوع الماضي دراسة علمية اتأكد أنه صلاة الفجر وقت صلي فجر حاضر تقي من الجلطات.
1: ما شاء الله الحمد لله.
0: أنا مش نأكد لك الكلمة هذه.
1: سبحان الله
0: سبحان الله باش تعرفوا أنه هو سبحان الله السجود في سجودنا لله عز وجل وهي أقرب اللحظات تكون من الخالق عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء أنه الإلكترون نيجاتيف يتنحاو والجسم يتغذى بشحنات إيجابية.
1: سبحان الله
0: أنا مش أقول لك اسمع جديد على صلاة الفجر.
1: هات
5: صلاة الفجر بتحميك فعلا. أنا هقول لك قصة جميلة جدا. صلاة الفجر دي بتحميك من في الشورينتي من الجلطات.
6: سمعت حضرتك
5: ده مؤتمر في ألمانيا. فقلتها مرة في التلفزيون. واحد في الأهرام يعني نص صفحة بيهزقني وبيدخل الدين في العلم والعلم في الدين وهذا لا يصح ولا يجوز. يشاء العلي القدير إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مين اللي رد عليه؟ دكتور مجدي يعقوب
6: ما شاء الله
5: من ديانة أخرى رد عليه. مش رد عليه هو رد على الحقيقة. قال لازم الواحد يقوم الفجر يمشي في البيت وينام تاني. هو مش هيقول يصلي لأن ديانته
6: أكيد.
5: تخيل صلاة الفجر بتحميك فعلا. ليه؟ في مادة أول ما تنام تبتدي تعلى تعلى تعلى. لو فضلت نايم الساعة 8 صبح تأذيك. لو صحيت الفجر تنزل صفر تاني. والمادة دي خطيرة جدا اسمها اندوسيلين. هو ما عرفهاش. هو اللي اعترض على الكلام ده فاكر ان دي دروشة. ان ده دروشة يعني بقول صلاة الفجر لها علاقة بالقلب. اللي رد عليه دكتور مجدي يعقوب.
0: هاي سمعت ولا لا؟ شوف سبحان الله. واللي يرد عليه راه طبيب مسيحي. وطبيب مسيحي ما نجمش يقوله معناها قوم الصباح. اما قال له قوم الصباح وقت هذا الفجر وتمشى شويه وارجع ارقد. معناها باش تعرفوا انه صلاه الفجر هذاك عليه مساج ننصحوا بعضنا. شفت قداه ما تربح. مش صلاه باش تتقرب الرب عز وجل. صلاه سيدي باش تزيد تحافظ على صحتك.
1: كل ما يعطينا ربي سبحانه وتعالى هيل. كل ما يعطينا ربي
0: سبحانه. أنا مش نقول لك على حاجة تعرفوش أكثر إنسان يحبك في الدنيا ومتأكد مكش مش جاوبني على الإجابة هذي
1: في بالي أنت.
0: أكثر إنسان يحبك في الدنيا والله برشا ناس اليوم مش تتفاجئوا بالإجابة هذي اللي فيها 30 ثانية. أكثر إنسان يحبك في الدنيا هذي
1: الأم. الأم ما نعرفش.
0: تحب تسمع وترحم لي على والدي
1: يرحم والديكم وحين
0: اسمع.
7: ما فيش حد في الدنيا دي بينادي لك لمصلحتك إلا المؤذن. هيا الصلاة هيا الفلاح فلاح الدنيا والآخرة يا ولدي في الصلاة. ونعم بالله يا أبا.
0: هاي سيت
1: ربي سبحانه وتعالى.
0: صحيح. فماشي إنسان يحبك في الدنيا وساعات سبهلة لا تعد أكثر من المؤذن كيقول لك حيا على الصلاة حيا على الفجر. عود هيلو من جديد. عود هيلو لأنه كلام تقشعر له الأبدان.
7: ما فيش حد في الدنيا دي بينادي لك لمصلحتك إلا المؤذن. حيا الصلاة حيا الفلاح فلاح الدنيا والآخرة ولدي في الصلاة.
0: باهي راهو انا كي هكا نقرص ياسر ناس. راهي صلاتك راهي راهي ثوابتك الدينيه. صلاتك هي اللي تحطك ديما فرحان في الدنيا هذيا. وقاعد كل نهار نسمع اكسيدون ونسمعوا ناس شباب قاعدين. الدنيا راهي ما هي دايما الحد والدنيا ما يعرفش الانسان. اين هذا الدنيا وخي؟
1: انت وين فرعون؟
0: صحيح
1: من هو فرعون؟ اي هذا ابسط ما يمكن. الدنيا فانيه
0: والله.
1: السعدات اللي فعلوا خير.
0: العشره وخمسه وخمسين دقيقه عليك كمان الله. عم تش عرست انت مبدل شوي شبيه.
1: عامش عامش يا ربي.
0: والله
1: مره تسمعني
0: بالله رجل وفي هذا.
1: بالله استنى يا مهدي.
0: برحمه والديك نهار تيش
1: 31 اوت
0: عامش لاجير
1: ولدي عام 75.
0: عديني يا ديني بحلالي فرح الرجال والزمان ورحمة والديكم.
1: يا ودي تجيني أنا في العمر هذا تقلي يا ما تاريخ وما واحدة.
0: أي سيدي حطي نهني خونا نبيل سليم محمود بن نبيل سليم وأميرة كمال اللي دخلوا القفص الذهبي يا ربي كمل عليهم إن شاء الله. أيضا تحية وتهاني خونا كمال بوقدر وزوجته سعاد بوقدر وكيف كيف جميل ويردة جولي فلور يا جميل ولطيفة البوري بزواج أيمن بوقدر وإسلام ويردة إن شاء الله 24 أكتوبر اكتوبر ربي يكمل عليهم وربي يهنيهم الناس الكل. وتحية ايضا الخونة شكري التريقي أك حلوة بيضيضية وخونا رفيق والها زواج بليل والها وأمل الطريقي نهار 25 أكتوبر ربي كمل عليهم هذي عقد القيران نتاعهم وربي هنيهم إن شاء الله الأفراح
1: كيف تكون في الدار. مهدي تحياتي نجم الدين أصحابه ومنى بوغريو يحتفلوا اليوم بزواج ابنهم طه أصحابه على الأنسة ياسمين.
0: صلح روحك مع المدام لأنك نسيت تاريخ زواجها.
1: صلح يا أخويا
0: المدام ما ميساج نحط لك ميساج.
1: تعمل لي مشاكل مع مرتي كان أنت
0: اليوم بالذات مش نحط لك ميساج للمدام. هاي ميساج أنت ميساج أبعثه للمدام.
1: إيه ربي إن شاء الله يطول عمرها ويعطيها صحة الدن وضوء بصر بشت التلابية خاطر أنا ما نعمل حد شيء.
0: خونا عادل عبد الناظر تكسيس قال لي تحية لزوجتي فاطمة معلة اليوم عيد ميلادها. قال لي وأنا عيد ميلاد زوجتي هو حياتي
1: بالطبيعة.
0: شفت الرجل التونسي قديش رومانسي.
1: اي لا لا نعرف
0: والله الرجل التونسي رومانسي.
1: لا احنا الرومانسية رو ما عندناش كي الشرق.
0: احنا
1: الشرق عندهم برشة رومانسية.
0: مش نبدأ صادق معك وقت تبدأ الشهرية مازال كي تصبت رومانسية. وهي حتى المرأة وش هي تبدأ
1: هي شهرية راي تقع ثلاثة ايام وتروح
0: هذيك عليها
1: تتنحى الرومانسية.
0: يلا جولة يتواصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكل سكول. تحية الخونة قيس دبيش. خونة بدر حمزة بعد شوية قصص رائعة جدا من أعماق الواقع.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له صباح اليوم عن كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الأخيرة في عدد من جهات البلاد. وسجلت مدينة كسرى التابعة لولاية سليانة أعلى الكميات، حيث بلغت 61 مليمتر تلتها منطقة سجنان من ولاية بنزرت، 52 مليمتر ثم مدينة برقة من ولاية جندوبة 50 مليمتر. وبالنسبة لطقس اليوم، يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. تبعا للتقلبات الجوية، فادت شركة الجديدة للنقل بقرقنة في بلاغ لها بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفراتها المبرمجة اليوم، على أن يتم إعلام جميع المسافرين بكل تغيير في الإبان. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى الغد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغرات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم متأثرين برصاص قوات العدو الصهيوني خارج مناطق سيطرته غربي مدينة غزة، ولا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. أعلنت إدارة شرطة في أحدى المدن بولاية جورجيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص بالرصاص داخل منزلا في المدينة. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد الفريخة، زوج رشيدة كريشين، والد محمد فؤاد ومديحة ونبيل وحنان ودرة وصابر وكمال. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع بوعصيدة طريق تونس كيلومتر 4.5. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه سنية زليلة، شهرت فهيمة، أرملة المرحوم عبد الوهاب زليلة، والدة سوسن ومنى وبلبابة وريم والهادي، وشقيقة نعيمة، رتيبة، زعيمة، زكية، أمال، ثبات ونجيبة، والمرحومين زهير وعبد الكريم وحمدان. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير بالشيحية. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه الصادق بوزيد، زوج فتحية البكني، والد نادر ونداء ورحمة وراوية، وشقيق عبد السلام، والمرحومين سعاد نعيمة وبيه. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بجامع سيدي الجيلاني طريق العين كيلومتر 4.5 صفاقس. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه فتحية الصافي، أرملة المرحوم محمد الصافي، والدة سنية، حياة، يسري، فاطمة، والمرحوم أحمد. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع بوشعالة طريق الجرمدة كيلومتر 2.5 صفاقس. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: ست دقائق بعد الحديث متاع الصباح. تحية لكل مستمعين الكرام. حبيت عزينا الكبيرة الدكتورة مديحة الفريخ اللي من الأسماء الوضع على مستوى قسم الجلدية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر أثر وفاة والدها محمد الفريخة زوج رشيدة كريشين. نذكر أن تعازي أثر صلاة الظهر بجامعة أبو عصيدة طريق تونس كيلومتر 4.5. تعازينا أيضا لصديقنا وأخونا الغالي مبروك القسمتيني وأيضا محمد القسمتيني أثر وفاة والدتهم. تعازينا أيضا للمحب الوفي للسياسيس محمد الفقيل يعرفوه الناس كله البلاد العربي عاشق الكحلة والبيضة وتبارك الله كل مرة تلقاه في فيراج النادي الصفاقسي كوسوا في ملعب المهيري وفي كل الملاعب التونسية. وأيضا تعازينا لوالدة صديقنا العزيز اللي توفاها الأجل صديقنا الهادي طرشوني الإذاعة الوطنية. كل تعازي للهادي طرشوني وللعائلة متاعه. تحية كبيرة برشا المستمعين اليوم تبارك الله. تعرف منين يا الخال؟ من اليابان. اليوم من اليابان تعازينا تعازينا محمد علي يقول لي تعازية مرة أخرى محمد الفقي اللي هو من الأسماء الوضاء في النادي الصفاقسي. يلا نرجع المثل الشعبي يا سيدي.
1: مثل الشعبي سهل رامو إيش برشا.
0: شو اللي قلت شعبي؟
1: إيه الحنة حرشة
0: إيه
1: والحنانة عمشة والعروسة طرشة
0: إيه
1: والعروس وكوك
0: معناها هبطهم الناس كلهم مع بعضهم. ايه قاعدة يتواصل. حبيت نحكي زيادة على اي اللجمي اللي حكينا عليها في اكثر من مساحة اللي هي في حاجة لدواء وان شاء الله اهل الخير نلقاهم في تواصل معنا على الدوام. 8 دقائق بعد الحديث متاع الصباح. قصتنا اليوم قصة كبيرة لكن قبلها نحب مرة اخرى احمد القبي وزوجته زهرة الشابي يقول لي تحية لاميرتي وحبيبتي والبنية ما وتعرف ديما يعني بوها وروح بوها
1: بنت بوها
0: ابتهال القبي اللي اليوم عيد ميلادها. ابتهال الغالي ان شاء الله كل عام بخير. زعم شنو حكايتنا اليوم في الدنيا حكاية؟
2: الدنيا حكاية الدنيا حكاية.
0: انذكر على دوام امير الجاموس اليوم على مستوى الاخراج الفني وغرفة الفار
1: كالعادة
0: جمال على بالك اليوم برتغالي فيليب في غرفة الفار
1: كالعادة معناها منعم
0: منعم في الفار منعم ما نعرفش مش يقول لي كونفيرمي ولا مش كونفيرمي
1: شوف افرج
0: يقول لي اخطاني يا ولدي يا اخطاني من المشاكل اللي قاعد تعملها لي كل مرة. وين ماشي اليوم مع قصة نجاح؟ قصة اليوم تكون درس لبرشا ناس. قصة ام عندها صغيرتها الاثنين تجاوزت البكالوريا هي فما زادة تقريبا زوز قصص مماثلة من صفاقس لكن محلية روح التحدي مع الأم اللي هي هي في ريحة النسري هكا ولا واسمها نسري تبارك الله عليها نسري العقرب. مرحبا بك يا نسري.
3: مرحبا بكم هركم زين. مرحبا بالمستمعين الكليكا.
0: نحبك ناشطة ناشطة ناشطة بديت رخي شوية في الكلام. شنو حوالي الصحة؟
3: الحمد لله يا ربي
0: أمورك لباس. نسري هات نتعرفوا عليك.
3: نسري العقربي عمري 36 سنة قفلت 37 سنة توا بون الربتور متاعي 15 تاع البكالوريا.
1: أول مرة نرى مرأة تقول على عمرها الصحة.
3: لا وما يظهرش عليا.
1: لا وما يظهرش عليك أصلا.
0: شوف هو عموما المرأة التونسية قد ما تكبر تبدأ تصغر.
1: أيوة
3: صحيح تحلى
0: لك يقول تحلك الوقت اللي دخلت في حياتي. شو تعمل توا نسرين؟
3: بون توا انا عملت توجيه جامعي متاعي سوسيولوجي
0: أي.
3: في كلية الاداب متاع صفاقس وميم طون نخدم مندوبية التربية صفاقس 2
0: وميم طون التحدي للبكالوريا. حبينا اليوم ميساج الاولياء قاعدين يسمعوا فينا الناس اللي مات ساعات يرميوا المنديل على اي فشل على اي ربما تيحة. انت اعطيت نموذج للتحدي ونموذج للنجاح.
3: باه انا كان من تجربتي هما توا اللي متاكده ان التلام ذا ماهيش مش تنجم تسمعني على خاطر تقرا
0: مش يتبعوك بعد على الفيسبوك
3: اللي اكثر الوحيد اللي انا توا مستحقتهم يسمعوا الاولياء
0: اللي هم مش تحب توصل لهم
3: اللي
0: اليوم
3: اللي نحب نوصل لهم به. شو اللي اكتشفته انا سورتوني توا دخلت بريمير اني سوسيولوجي انه الباك اصعب من الفك.
0: ايه
3: راني مش نبالغ في كلمه اصعب ميرا هي لازمها بالحق. شوف اللي ما يتعبش ما يلقاش واللي ما فهميش هذي حاجة مش تلقاها سهلة راو ريسورتو البكالوريا خاطر حاجة برك. نحب ننصح الأولياء للي يعرف صغيره ينجم يقرأ وحده فبها يسيسه ما يضغطش عليه راو العامل النفسي مهم جدا. ثاني حاجة اللي يعرف صغيره تعب شوية مزيدش يبريسينو عليه مي يحاول ينكادريه فما راهو حاجة برك مهمة جدا على الأخر يلزم التلامذة تركز فيها أولوية إنه العامل النفسي. أنا راني الحقيقة مشيت لزوز أساتذة متاعي حكيت مع التلامذات، الحقيقة كانت تجربة رائعة جدا، خاطر حسيت أن الباك مايش كان نجاح ليلي أنا، ولات ماش تخصني وحدي، ولات تخص برشا عباد. داير أني نتقابل مع عباد ويقولوا لي أخي مش أنت هي اللي نجحت في الباك،
0: ثم 15 سنة ربتير
3: لا فما شكون تقولي راك أنت شجعتني، راني معني مرأة كبيرة، راك أنت شجعتني باش نعاود نقرأ. ثم اللي شكون أنه يسمع نسمع في يحكي عليه ومش عارفني هي أنا.
0: أي
3: بالحق حسيت أنه نجاحي كانت قصة ميش نجاح كليلي. أنا
0: حكينا على القصة، كيفاش كانت، كيفاش كانت التحدي متاعك أنت؟
3: شوف أنا في حياتي أني ما عنديش حاجة راني كنحب نوصل لها ما نوصل لهاش. صار أنه عملت الباك متاعي يعني ما نجحتش وتحت كنترول، وبعد إذا ريت من الكنترول تحسب ريونتاسيون مش تاخذ الحاجة اللي تحب عليها، إيبا ما عودت ومانيش معينيش، أما ما كملتش وما عودتش به، جيتني كل عاش كومبلكس صارت لي تعقد كيفاش أنا خاطر أونكور دلاني 13 موين وبعد أني كنترول وبعد ما ننجحش ما كانت لي كل غصة كل بوانوار حسير، ودخلت نخدم من وقتها أنا عام نيول. بالحق في وسط خدمتي الكلمة اللي توجعني أنه أنت شنية عاملة، شنية الليسونس متاعك، شنية ماستيرك، عمرهم لكن يتخيلوا الان راني نيفو باك. اخي هكا بيني وبروحي صارت برشا حكايات هكا متاع لو كان جيت انت بنيفو كذا راك تعمل معنا فورماسيون، لو كان انت جيت كذا راهو
0: قلقت اتخلقت
3: قلقت خير ديسيزيون. قلت انا بوركو با، اما مش اني باش نعمل كونديدا ليبر، لا لازمني اني نقرا، خاطر راهو ريت حاجه اذا ما تتعبش عليها ما تلقاهاش، ما توصلهاش. اي با قريت عام كامل، قسمت بين قرايتي وخدمتي، فهمت؟ ما كانتش سهلة، وصلت راني في لحظات ونقولش قاعدة نعمل أنا وصلت في لحظات نتعب على خاطر راهو بالله نصيحة نحب ننصحها للتلامذة، شفتوا البروفيتا مش يجي يقولكم راهو مش تريفزوا على البارتي هذي، على الشابيتر هذا، على الدرس هذا، مش تحفظ لي كان هذا، مش يقولك على الكل مش تحفظ لي كور كامل. في الريفيزيون تاع الباك اللي راهم التلامذة تونس كاملة ما تعرف ايش الحكاية هذي
0: اللي هي
3: في الريفيزيون تاع الباك، تلقى روحك اللي متاع أول عام اللي أنت ما قريتوش ما حفظتوش ترسيك وش تعود تحفظه، خاطر الباكرة مش مش تعدي على ترميستر لا ولا ولا ثانية،
0: لازمك أجور،
3: لازمك أجور. راكم بالله يا تليم ذاتي أولية راو أجور راو تعرش معنيها أجور، راكم مش تجيب بريود ريفيزيون تكون مرتاح ما تلقاش روحك تبدأ تجري.
0: أنت كيفاش بعد 15 سنة عديت دخلت للباك أم وعندك زوج صغيرات وعندك الدار بتاعك الإرادة متاعك
3: إرادة
0: كيس حراسك هكا
3: على الأخر
4: والتحدي عنده تحدي
0: برجك بيش برجك بيش
3: أسد
0: هكا وسيد هكا
4: بلي واحد القصيد قدامه ياكل الناس
0: هو بالعكس هو خلك السيد الوحيد اللي خاف من لبوه كهو
4: بالطبيعة يخاف من لبوه من أشياء
3: لا أنا خفت من ربي
0: أكيد احنا الناس كل خافوا من ربي
4: مال أنت ما تخافش من لبوة
0: والله هو فما واحد مش اللبوة اللي عنده سيء
3: هسا يرجع في فاستر
0: واحد إلا أنت مش تولي انهرت الرزلتان تاع الباك جو كبير صغير شيخي لحسبه معك
3: والله تعرف فما طرفة
0: ايه؟
3: ولدي صغير يقول لي يا ماما تو انت تقول لنا اقرا باش تخدموا انت هاك تخدمتي واش تقرا فهم لي الباك واش تعاود تقرا فيها
4: كلامه صحيح
3: لوجيك على الاخر سينا كانت الريزلتا انا شوف راني منك العبيد اللي ما نسلمش حتى بعد ما عديت
0: وهذا ميساج للناس عمرك ما تسلم في حد شيء
3: اي تعرف شي ايش معناه ما نسلمش شفت التلامذة الكل في مخهم لا انا ناجح انا لحتي 50-50
0: ايه
3: علاش خاطر انا كي يهبط الكوريكسيون ثبت روحي انا شنو خدمت وش ما خدمتش شنو صحيح وشنو غلط
0: صحيح
3: اي قلت لا انا فما احتمال يمكن تحي كونترول
0: ايه
3: قعدت هيك البريود هيك الكل على اعصابي اي با انا عرفت الباك من الاول قلت ينقلعها يين اخوها يين اخوها لا نجيبها ما فهميش
0: نجيبك
3: جبتها حسيت نهار الريزلت كانت لي يمكن كان هبط الفيديو على السوشيال ميديا راني عملت بيك
0: كيفاش انا
3: قلت انا بنت اختي باك زاده ايكونومي هي طلعت
0: نشحت ولا
3: هي نشحت ريزوموين ما شاء الله هي جات الريزلت الخمسه ودرج وانا للسته غير ربع ما جاتنيش الريزلت
0: ميساجك للناس لا مجال للياس
3: شوف ما تقارنوش رويحكم يتلم ذات ما زلتوا صغار ما تقارنوش رويحكم باللي يعرف خير منك راه ما فما حد خير من حد راو كان فما حاجة ما فهمتاش ينجم يعطي فرصة الروح ومرة واثنين وثلاثة تو يفهمها. راو مش معناه أنت ما فهمتاش سيبوراني أنا ما نعرفيش نعديها. وبربي بربي بربي نصيحة كبيرة، ما تركزوش في الماتير برينسيبال وتسيبو السكوندير. راهو لي ماتير سكوندير هما اللي يهزوا البرينسيبال،
0: هما اللي ينجحوك هيك ال...
3: هما اللي ينجحوك
0: هيك التفتيف
3: هيك بالرسمي. راهو هيك التفتيف كي تجي في 16 و17 راهو بالرسمي راهو يطلع. علاش؟ على خاطر فما تلمذات ينجموا في الاريتميتيك ما يوصلوش. ينجموا بعد واش نقول لك حاجه، ريت في اورينتاسيون فما دي ماتير في اورينتاسيون السكور نتاعهم قوي اللي هما ما يعطيوهمش كارها.
0: صحيح. انا مش اقول لك محليك معزك الورد اهو قيس دبلي استوديو الحليب لينا كنسي. انا اول مره نود الورد بالورد
3: عايشك يا سيدي،
0: الورد قدامي والورد بجمعك. اللهم صل على النبي.
3: عايشك الله يبارك لك.
0: مش نذكر بك اغنيه حضر لي يا امير، قل لي هدي
4: يا ربي ان شاء الله يلقى فطوره.
0: لا هذه مشي للباك بدعوه امي. ما امي كي تمشي للباك شكون يديلها
3: صغارها؟
0: دعوه امي سبيسيال ما ربي نجح صغروناتنا الكل. برافو برافو برافو نسرين، قصة إكسيبسيونيل، باكالوريا 2026.

0: مسهل رايق سقي الدايره.
1: ماتش اليوم نتاع كوره، ماتش نتاع كوره
0: دور وزوز وربي سهل
1: وربي سهل. لا يا سي جمال شنو حول الصحه
0: والحمد لله يا ربي نحمدوك ونشكرك
1: سيد هذا نسى تاريخ زواجه
2: قادش يعني في المشاكل صدقني يعمل لي في المشاكل.
0: انت تخرج في الشهر من العجيب
1: انت هو مشاكل. اليوم على شكون باش تحكي سيد الناس؟
0: اليوم على الموسيقار سي عبد الطيف العايدي رحمه الله عليه، كنا نعيطوا له المعلم بصدق والله بصدق. وليد يوم 18 نوفمبر 1938 بصفاقس في وسط شعبي بورت النصرية تو شارع مجيد أبو ليلة حاليا، في عائلة محدودة الدخل لا يعرف والده، عاش مع أمه للحليمة رحمة الله عليها، وكان يعتبر شقيقه الأكبر سي محمد بمثابة والده، وأهداه شقيقه فرحات أول ناي تعلم عليها قطعة موسيقية اسمها عزيزة للموسيقار محمد عبد الوهاب. وكان كذلك من عشاق فريد أطرش، يحب فريد أطرش برشا، ومن رواد السينما. ما ثماش فيلم عربي فيه الأغاني وفيه المطربين شادي عبد الحليم محمد فوزي، يعني ما ثماش ليلى مراد، ما ثماش فيلم ما مشيش تفرج فيه. وحكي لك نحكي لي انا كنت قريب منه في استاد، وقريب منه في القهوه، وقريب منه في السوق، ونسافروا مع بعضنا وفي العواده وفي كل بقعه. سي عبد الطيف كنت صديقه حتى في داره الله يبارك فيه مع عائلته الكل. سي عبد الطيف العايدي راه هو عصامي وعاش في حومة فيها سي محمد علولو رحمة الله عليه، سي محمد دليدي الله يرحمهم كل، سي عامر الفخفاخ، الحاج محمد لجمي رحمة الله عليه، عازف الناي،
2: عازف الناي
0: هذو ولاد حومته. وشوف كان قريب
2: ولاد الربط،
0: ولاد الربط بالضبط. في الأثناء هذا الحدث الكبير قام بواجبه العسكري حيث شارك في معركة رمادة ماي 1958، ثم عاد ثانية لصفاقس ورجعت الحكاية متاع بنزرت، عودوا عيطولوا الجيش مشى عمل عام في الجيش في جويلية 1961 معركة بنزرت. يعني الراجل وطني للنخاع، الراجل
1: هذا اللي كل أول مرة نسمع به.
0: وعنده آخر ما غنيت له، شوف في آخر أياماته
1: غنيت له على الوطن،
0: غنيت له يا تونس الخضراء
3: في وطننا خاين يا زينة البلدان.
1: الله يا سي جمال.

0: والله ما احسن ما غنيت والله. كلمات ملحن بسم الله ما شاء الله عليك. رجع لصفاقس خريف 1961 بعد ذاك معركة بنزرت، وساهم في ترسيخ النواة الأولى لإذاعة صفاقس مع سيد أحمد حمزة والفرقة الموسيقية كعازف ناي. وشوف فرقة كانت تعرف بسلاح يوب ترابلسي الله رحمه
1: وسعبتي في نايم
0: لكورديو والناي كانوا يعملوا صلوات يتعرفوا قل لك هذه فرقة صفاقس تلمو خليو بصمة وخليو غصيات. سعبتي في العايدي ما قلنا احنا عصامي لكن عنده تحدي، خذ ديبلوم موسيقى العربية 1985 في تونس بالطبع، وكان عمره 49 سنة. تحدي خاطر ثم شكونك ما شكونك عنده ديبلوم موسيقى عربية كلا قلم تشوفه. وعصامي راهو قراء ابتدائي راهو والله العظيم والله لو كان عنده كان عنده شهادة علمية في الوقت هكا سعبتي في العادي يعمل القهر تلمو اجتماعي مثقف يحكي على السياسة يحكي على الكرة يحكي على الحياة الاجتماعية. والله تعلمت منه برشا حوايج. يقول لي يا جميل عمرك ولا تكون صار في دار سيموس فلوكيل البارح وتقول في القهوة أنا كنت البارح صار تحرج الرجل خطر ممكن ما استدعاش مادي إنسان. تعلمت منه برشا حوايج سعبتي في العائلة
1: نعرفه عليه
0: وعنده محبة خاصة في البلاد بلاد العربي
1: ناس كل تحبه
0: وفي القهوة في كل بقعة رغم بسم الله ما شاء الله عليه. وكان عضو بالجمعية حق المؤلفين والملحنين في تونس وكان منتج فاعل في الشركة العالمية للملحنين والمؤلفين في باريس ساسام هذه شركة كبيرة كان هو عضو فيها. ومن هنا بدأ يعني نحب نحيي منير بن مراد منير الله يبارك فيه الله يفرحه. اعطاني برشا معلومات على خاطر عمل هو ريبورتاج بعد وفاته
1: شريط وثائقي
0: مزيان برشا. سعبتي في العايدي أسس فرقة خاصة ختم معها مبروك التريكي يونس الزوش مبروك شقرون صالح الطرابلسي النود العكروت علي خريفش قدور الجمني المطربين الله يرحمه سي أنور سميري وفتحي الله يرحمه فتحي الطلة الذي قرقني محمد أشرق وغيرهم
2: الله يرحمه.
0: كنت نمشي معها رأوا حتى في الحفلات كل شيء
1: معظمها فرقة
0: فرقة خاصة رأي خدمة في الحفلات في تونس في كامل الجمهورية وحتى في الخارج. وكان

0: طرف بأتم معنى الكلمة. يعني لما يجي مطربين من تونس ولا أي يعطيوها برنامج في حفلة في المسرح خاصة, يعني إتقان تام وانضباط تام. أقسم بالله العظيم لو واحد يتحرك سيرسان في وقت عبطي في العادي في العوادة وفي الحفل, حتى واحد يقوم ويقف ويتكيف ويشرب ويترمى ويتحرك أبدا, الجميع يلزم مكانه لأنه كان منضبط, كان أنيق, يحب اللبسة ويحب الوهرة ويحب وراه خدوم للناس كل, عاور للناس كل من مطربات في الجهة. شو نقول لك, أنا من أهم محطات الفنية جائزة أولى في الجزائر مع أختي ثريا ميلادي, غنيت له
1: تحية
0: ثريا القدس ميلادي يا عرب, قدام أصوات عربية من كامل الوطن العربي, برومي بري الحان سعبتي في العادي وغناء ثريا ميلادي. شارك في في في التظاهرة يعني كامل الجمهورية بإتقان, خذا وسام استحقاق الثقافي عام 1999, وفي الفترة هيكية كان هو رئيس فرقة الإذاعة, يعني فرقة الشيف دوركستر بتاع الإذاعة. غنى له قاسم كافي اللي ريما كانت تحب اسمها ولت عالمية, كلمات وحيد ولت عالمية محليها غنية ولت عالمية حتى مايكل جاكسون
1: اشتاح عليها للي ريما
0: شيء كبير. وعنده تنصمع شوية من اللي ريما غنى له ايه اسمع
1: او كمايك اللي يشتح
0: ايه قسم بالله قسم الله
1: فما حتى حكام يشتحوا عليها راه دي زربيت نعرف مين يشتحوا عليها خاطر للليري يما كيف بدهم يعملوا في الماتش للليري يلقاو يما كاو
2: للليري يما للليري للليري يما
1: ابداعاته كبيرة سي جميل.
0: اسمع سي محمد, سي محمد عش الصوت المتميز, سي محمد عش ربي يبارك عمره وربي يحفظه ونوجه له التحية ونحبه برشا, لحن له برشا سعبتي في العادي
1: سي محمد العش.
0: سي محمد العش باش برشا
1: فما دي زكسري محمد العش
0: انت يا نعمل حماية وطني قولوا لها مبالها تنساني
3: غالي والله غالي
1: غني محمد العش
0: غني الدنيا برشا اغاني غني هم له سي محمد العش ومزيانين برشا
1: ايه
0: ولحن السلف
1: ايه
0: يشور العين تلاقينا وتعامل مع شادي الحاجي وصفوة وفاء وابتسام ربيعي وهدية جبيرة ومحمد بن عمر ورياض بوراوي ورياض شابي واحمد داود وعبد الرزاق حمودة.
1: لم تنرجى ليلو
0: لم تنرجى هيك يعمل لنا تهذيب حلوة برشا.
1: لم تنرجى
0: رياض ضربت له لم تنرجى
1: لم تنرجى من اقوى اغاني رياض الشابي
0: بالضبط.
1: لم تنرجى
0: فيك ومرسولك حلو برشا
1: صحيح ولا حوت عليك امير
0: ملا سي عبد الطيف العايد ملا سي عبد الطيف

0: الخير وبركه من الاغاني الجميله.
1: هي لحن سعد الزق حموده وجود الهبامي وعديد المطربين من جهه حتى انا لحن لي اربع اغاني، اولهم موشح انساه لا غفر الزمان، واخر في 23 2023 غنيت له اللي سمعناها الساعه هي يا تونس الخضر.
0: الله يرحمه.
1: تعامل مع عديد الشعراء للذكر للحصر، سي محمد جاموسي رحمه الله عليه، سي عامر التونسي، سي عبد المجيد حاج عشقاسم ربي يبارك في عمره، سي مصطفى البحري، الحبيب الاسود، التجاني الطهاري، احمد سالم الرغيث الله يرحمه، منجي عز الدين غنى له وطني الغالي صابر الرباعي.
2: صابر الرباعي
1: الصوت العربي غنى له صابر الرباعي وطني الغالي، من ابرز ما ما ما, ما, ما غنى صابر
0: وطني الغالي، من اقوى اغاني صابر الرباعي على الوطن.
1: منجي عز الدين الله يرحمه.
2: كلمات منجي عز الدين
1: كما تعامل مع شعراء كيما شعريار احمد شيب غني له صالح حميدات والحان سي عبطيف العايدي، غنيت له قبل الجمني مهرجان اغنيه طايره برشا الصوت النجاتي، والمطربه العربيه هو يمونس خدمته اربع اغاني من كلمات احمد شيب. يعني سي عبطيف العايدي له قرابه 250 عمل في خزينه الاذاعه والتلفزه، هو من عشاق لحن الابيض.
0: سي
1: انا كنا نعمل
0: مطبوع
1: نعملوا ابونمون في الشاز
0: في الفيراج ديما
1: سي طرحه في الشاز. شوف خذت مع سيف وسي سي عملت سيزون مش باهيه، قلت اخويا ما عادش داخل الاستاد في الصيف، ثم سهرية تقريبا 10 سهرية سهرات، قال لي جيت تحاسبوا، قال لي اذا فلوسك هذه لابون ممتع، قلت له سي انا حلفت، قال لي برا اطعام 10 مساكين نهار الماتش. والله روت اسمع طريف جدا. شوف وكان سي عبد العزيز بن عبد الله في سهراته الخاصه في بيته عيط له كان سي عبد العزيز في العايد راهو سي عبد العزيز عزف وراه
0: سهرته في طريق سكر
1: عزف سكر عزف وراه
0: كيلومتر ونص،
1: عدنان شواشي، نور الدين الباجي، ورده
0: يا حسن
1: عدويه. شوف يا مهدي بور كونتيري باش نكملوا ونختموا، الرجل الاجتماعي وثقه والناس تحبه وكل شيء، وقتاش حياته ولات سلبيه وقت مات ولده محمد الله يرحمه، ولده صديقه واخوه وصاحبه في استاد وفي كل كل مكان معاه محمد ولده، لكن عنده عائله طيبه برشا
0: ربي يحفظها.
1: لا فردوس مرته المراه الطيبه، المراه الخلوقه، المراه المحترمه، تقدرك بمقدار تبارك الله عليها. عنده يوسف واحمد في فرنسا، وعنده الدكتوره استاذه جامعيه مريم، وعنده فاطمه شجاعه
0: بسم الله القليب،
1: وعنده عليسه يحب بنت ولده عليسه في في في في قلب بعضه، عائله محترمه جدا ونحبهم ونواصلهم ونمشي لهم ربي يبارك فيهم ويحفظهم. توفي سي عبد العزيز العايدي يوم 21 جويلية 2024، يعني قد بشي جاي عليه قبل في مرضه وشنو وتوفى، يعني كان خلى
2: أثر كبير
1: الله يرحمه
2: وينعمه، موسيقار كبير.
1: ونحب نشكر ديما إذاعة سياق سري الذكر بالناس الطيبة هذه،
0: الحمد لله. وانت المعلم على دوام سي جمال، شكرا لك سي جمال. بعد شوية عماد الحداد في أربع دقائق نحكيه على ألبوم أيام زمان، وبعدها الدكتور محمد العش اتصل بينا تاوي يسلم عليك وقال لك ما تنساش أغنيتي هذية هي اللي حكينا عليها قبل لك.
1: قولوا لها مبالها
0: شي الأغنية ريت غزالة
1: ريت غزالة
0: واللي شافها هو الخالق السعيد، شاف غزالة على صبحية طلعت المدام نتاعو
1: أنا خطيبي

ما احلى جو قبل 33 دقيقة ريتم اكسيليري اليوم. نحب نقول ان شاء الله بيس لي خونا احمد مزيد اللي عمل جلطة موجود الان في احد المساحات باللطف عليك بو حميد احمد مزيد. وتحية من خونا منذر عبد الملك يقول لك الف سلام عليك يا قطعة من لحمي على طول. 34 دقيقة وين هتصور ايام زمان؟ وين البوم ايام زمان؟

0: أيام زمان.
1: ألبوم أيام زمان وزميلنا المبدع ابن الرأي العام وابن عديد المواقع الإلكترونية والصحافة التونسية العمدة عماد الحداد من أقدم وكفاءة كبيرة في عالم الصور الصحفي الرياضي عماد الحداد. أهلا عمدة.
2: أهلا بيك.
1: شنحو الكقر شوية ميكرو شنحو للصحة عماد. حضر روحك للدربي اليوم
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. قداش عندك تو من عام في الصحافة وفي التصوير؟
2: أنا دخلت في الرأي العام ما كنت وقتها
1: أيه.
2: مع بعض عام بريسك 91
1: في أي عام 91 معناها قداش عندنا من عام تو 26 9 35 سنة تبارك الله
3: ما شاء الله
1: كبرنا والله كبرنا. أي سيد
3: اليوم أنت كبرت مش أنا أنت كبرت
1: اليوم الدربي ومنع ما هم شورينا تصور صورة أولى للدربي.
2: والله يا مهدي نص دقيقة أقل حتى من نص دقيقة خاطر تو سي جمال كان يتكلم تو والله كيف يبدأ يجبد حوايج قديمة ياسر ونشوف توش فما وكل شيء معناتها واحد يتأثر شوية هكا
1: صحيح ولا
3: يتألم
2: يتألم صحيح
1: الدربية تقبل خدمة الخير والبركة الدربيات
2: الخير والبركة سي
1: سي سر الروية قرقنا والروية قرقنا سي سي
2: والله هم لوسيكا أنا في بالكل شيء المحل متاعي ما تعرفه في خمسة أوت معناتها منطقة حساسة ياسر خمسة أوت تعرفها جماعة الروية وجماعة الرلوي
3: سيكالدي
2: سيكالدي صحيح معناتها المكان بتاعي كانوا قبل احبابي
1: وجيرانوي ستي
2: والولاد الكل بحذايا ولاد بن يونس ولاد اللوز ولاد
1: عماد جمال بن يونس
2: بن يونس فهمت شعبان
3: والحفص
2: عماد شاكر شقرون جماعة كل حبيبتنا معناتها فهمت وانا وقتها كنت من صغير قبل كنت ننقز هكا في التعرف قبل ونمشي الاستاد باش ندخل من الثمانينات ندخل الاستاد طيب مهيري ونتفرج كل شيء حاسين وقت اللي حلينا المحل نتاعنا يجي يقولوا لي اسمع انت تحب الرلوي ولا سي سي انا نقول لهم نحب صفاقس
1: يعني
2: نحب صفاقس وانا كنت حتى كي نصور نمشي نصور كل شيء ما نتاثرش وقت تلعب الرلوي وسي سي بيني وبينك ما ماذا بيا تخرج تعادل
1: انت تحب الماتش الطاولي
2: أما تعادل فيه اهداف
1: ايوه
2: صالحنا احنا باش نصوروا كي نصوروا ماذا بينا بزيد اهداف
1: نبداو التصويره الاولى بطبيعه الحال عندنا برشا صور اليوم مش قدموها لكم تباعا منعم سوسير مش عادينا تصور هذايا او كمان عم بدالك بصوره الرلوي الرلوي ايام زمان والرلوي بطبيعه الحال برشا ذكريات ايام زمان او الرلوي عندك عندك الرلوي ايام زمان او الرلوي يا حسره
2: اي
1: طري محمد طرابلسي سامي الدو
2: محرز الزرقية
1: محرز الزرقيق
2: بن يونس الغداوي
1: محمد العيادي
2: محمد شعبان
3: العيادي سامي الترابلسي
1: محمد العيادي هز الحذاء الذهبي وعمل معمل في صحيح ولا
2: السوداني
1: محمد عندك تصاور وعندك برشا تصاور لوليد الرلوي
2: العيادي
3: سامي الدو
1: بالله فوزي اشتهر عندك شي تصويره لي
2: اتذكر وقتها فما ماتش العيادي
1: اقرب الميكرو اقرب
2: العيادي وقتها فما ماتش السي او تي
1: ايه
2: خرجوا في بالي وقت نذكر سنين بونتو وقت فماش فار عاد وقت
1: هذاك
2: بونتو بعيد ياسر على التسلل هو مركاه بونتو حلو ياسر معناتها سونتراج وقتها من في بالي اللوز في بالي اللوز سونتراج وراس وراس الجول وجبد بالجول ومركب بونتو ما حسبوش
1: اي سيدي عندكم تو تصوير سي سي قدماء نادي صفاقس يظل مشترجوا عليه من زمان او كعندك
2: عباس
1: الله يرحمه
2: الشيخ روحو
1: العذاب لطفي الصنهاجي حمد العقربي رضا اللجمي
2: حمد العقربي
3: الصنهاجي
2: غير شكري طرابلسي شكري طرابلسي نعطيك حكايه في هما زوز حكايات هما واحده في قربه واحده في
1: قربه البونتو نتاع دقيقه 119 120
2: هي ذكرى مش باهي وقتها خاطر فما واحده توفى بالوقت مركب البونتو طاح من كان ذكرنيش من
1: المدرسة ميكرو عطينا صورة سي سي سي
2: فهمت لا اله الله محمد رسول الله البونتو وقت اللي مركاه شكل طرابلسي في اخر دقيقة هذاك تمركا وقتها كان مراد الدعمي الحكم انا وقتها الله يذكر بالخير روف حاج طيب
1: مصور
2: جميل دخلنا من غير ما نشعروا الاستاد معناتها ونشعروا فرحانين هكا نسينا اللي احنا مصورين يعملنا هكا مردام اش تعمل في الاستاد يا ودي اش تعمل في الاستاد هكا كدور هكا واحنا وقت في اخر دقيقه وفي محيط قرقنا زاد وقت امريكا في دمارس بوتو في اخر دقيقه زاد كيف
1: سونتراج حكيت على لوسيكا ومنع مش عطينا تصوير قرقنا رجحنا كنا نشوف فيها محمد الهمامي فيها أسامة المليتي فيها منصور لرقش عز الدين الحساسي عمر بن طاهر المرحوم نعمان بن أحمد تذكروا الحج هيك البدن نتاعه وهيك الرشاقة شهاب الليلي
3: يا حسرة
1: يا حسرة
2: نعمان بن أحمد وقتها كان قبل ما قلت لك انا في الزون تاعي انا غادي كجماعه الرلوي كان قبل يجي حبيبات وكلهم من جماعه الرلوي كما منصف بالقروي وكما جماعه كل شيء قلب حذاه مع حبيبات ياسر معناتها فهمت اي فهمت
1: انا مش عطيكم توا توا تصويرات توا هذوما تصويرات جوست في دقيقتين نرجعوا لهم التصويره الاولى منعمه وكتصويره بيضاء سمحه برشا علي قراجه يا
3: أحسن
1: معلم
3: احسن تكنيسيان خلقته تونس
1: احسن الزر يعمل كنترول بالكره سي هلا سعلي قراجه
2: اي سعلي قراجه
3: كان يبدا الكره بين الزر والسقي بين الزر والسقي حتى يوصل للجول
2: والله يا مهدي هو تو
1: علي قراجه ملا بدن هاي هاي هي
2: فهمت
1: ميكرو
2: كان قبل البنية البنية البنية متاع مش حتى قبل ما نحكيو على الترانات نحكيو حتى البنية متاع الجسدية
1: لا قبل كان ياكل الكسي والملثوث يا معلم الشباتي يا معلم والملاوي
3: والملخة
1: انا راح هم ملعبية نهارة الماتش شكون يجيب لهم ملاوي للشعب بالله
2: لا تو الوقت متاع تو ساعة تلقى جوالات معناتها احنا قولوا فينو ياسر فينو فينو
1: عرفتوش التصويرة هذي اللي جبتها لكم تو
3: المعلم
1: المعلم
3: بالفعل المعلم
1: مريو ليكيب ناسيونال عزين شقرون
3: عزين شقرون
2: عزيز شقرون
1: ها
3: والدربط
1: هذا عزيز شقرون والدربط عزيز شقرون البيتر نتاع ليكيب ناسيونال
2: كان يرمي روحه نعطيك حكايه
1: ربي يشفيه وربي يشفيه وربي يحفظه ان شاء الله هي
2: اخر ماتش لعبه وقتها ضد النادي الافريقي
1: اي
2: اخر سنتراج وقتها هو طلع هو وسليم بن عثمان
3: تكسر هيك التكسير المشنع
2: هيك اخر ماتش
3: اخر
2: ماتش معناتها فهمت
3: طلع له بسقي
2: ضربه على الكلب نتاع وقتها ذكر الطبيب نتاع كلب افريكا دخل وقال له معناتها ضربه كبيره كل شيء
1: والهبي
2: وفهمت وقتها من الاسباب وقتها قال له راني كملت انا كملت الكره قال له ما تقوليش الخبر هذايا ومشى المصحة وقتها السي عزوز الاصفر مشى له حتى للكلينيك
1: التصويره هذايا صورت انت هذايا بالمريول الازرق عطوشي رقم ثلاثه ود لوسيكا شوتها
3: يا بوطبة
1: محمد بوطبة ود لوسيكا يا حسره يا عمده ما لا تصور جبتهمنا يا عميد
2: قرقنا كانت قبل في استاد عندها رونق سبيسيال معناتها تو في تونس كامله راهو معناتها فهمت الطبال في وسط الواحد في وسط الجرادا
1: والله
3: جمهور بالطبال
2: وي
1: يضلي مش نكملوا باخر تصوير اختارها محمد سحنون اللي عمل اكسيدون اللي مت طويله وحمد لله على السلام تقول ان شاء الله بلطف عليك محمد سحنون هذايا شوى الجيلين الكل نتاع تونس صحيح ولا
2: صحيح
3: فوق الالف هدف عمل
1: والله العظيم
3: فوق الالف
1: والله احنا اليوم فرحان عماد ما نقتيش اخر مره جيت الاذاعه
2: انا والله جيت بريسك وقت اخر التسعينات وقت هي راي لان بعثتني وقت في ديسمبر وقت الاحتفال بال شو اسمه تاسيس نتاع الاذاعه
1: هي معروف احنا اليوم حبينا
2: مولود في الشهر نتاعها هي في راس العام
1: احنا مدينا لك الورد اليوم حبينا نكرموك تكريم سبيسيال صفقوا عليك لهنا العمده عماد الحداد وتساو تلقاهم بمضاء سيد الاحلام خونا قيس زباش وبدر حمزه حبينا تحيه كبار وقتاش نبدا في الساد اليوم
2: ان شاء الله على بكره يمشي على
1: ما 9:30 اليوم ربي معك يا عمده
2: إن شاء الله
1: تبقى عايشة. امير الصوره عايشة. ويبقى الملك عايشة. على الدوام وتحيه عماد الحداد واليوم عندي 10 وانت خويا العزيز الغالي اللي تعلمت منك دماثة الاخلاق عايشة. والقلب الكبير قل لي يا دكتور حاضر ولا الركن نتاعو قل لي يا دكتور
3: اش براسي ديما يدور
1: كلمتين كي تسمع الدكتور وجهي الشريف تعرفوا
2: وجدي الشريف هذاك زاد كيف 10
1: اي عندك شي تصويره لوجدي الشريف هو يكور في الهوند
2: قول له
1: عنده تصويره خاطر وجدي تبارك الله عليه مش يلعب من عشاق ريال مدريد كي يلقى مريو للريال يولي بوس بوسين اعطينا قول لي دكتور تفضل سي وجدي
0: قل لي يا دكتور
4: قل له يا دكتور
0: قل لي يا دكتور

0: يا دكتور. قل لي يا دكتور.
1: قل لي يا دكتور. والكورة ساعتين ونص تبدأ الدور. دكتور شو أحوالك؟
2: مرحبا مهدي سيمانصف محلاه.
1: عماد عشيرك.
2: عماد ياسر محلاه محلاه رجل أخلاق عالي ياسر.
1: كنت شوف تصور لقدامك عجبوك ولا؟
2: نتبعوا عاد منا معناها نتبعوا عندي مدة.
1: بالله تصويرت عليه جراجة كي تشوف عليه جراجة.
3: والله
1: تذكروا بالبيه يا دكتور.
2: تذكروا شوف ما قدتش تسألوني السؤال هذايا خاطر أنا نتبع في الكورة في صفاقس وفي تونس من عام 70 سهل ياسر.
3: أنا قبلك.
2: أي لا لا
3: تفرز عليه
2: 100%. سعلي جراجة سعلي أساسي. سي منصف القايد وسارو في النجار. علاش نذكرهم ديما؟ لأن أعطوني أنا واحد من الناس المثل أنك تجم تكون رياضي ناجح وناجح في دراستك وفي الأمور العلمية. تجم تكون مهندس كما سي غازي المهيري مهندس معماري مشهور ولكن ملعب كرة طائرة نجح وقدم بالقدا. لذا الرياضة بلا على ذكر الرياضة أرجعوني الرياضة المدرسية.
3: وي
2: وراهو أزمة كرة القدم صحيح العباد اللي نقولوا احنا عملوا كل شيء باش يكسروا الرياضة في تونس باش
1: تقصد على شكون انت؟ تعرفني انا بريء.
2: نقصد على برشا ما حبيش نقولها ما تومش نقولها. زملاء اعلاميين زملائك اعلاميين اللي عملوا كل شيء باش بعد ما عملنا طرح البرازيل اللي هو كان يكون الانطلاق متاع كرة القدم التونسية
1: كان يكون الحجر الأساس.
2: قالوا والسيد اللي قال أي كملوا لعبوهم في صفاقس وكاو شو لعبوهم الشرف لي لك يا سي فلان باش تجي وتعلق على مقابلة تصير في الطيب المهيري للفريق القومي التونسي.
1: والله العظيم
2: فهمني. وعاصمة الجنوب لو كان دنيا اللعبة كان في صفاقس جماعة الجنوب يطلعوا يتفرجوا جماعة الشمال يهبطوا يتفرجوا وقتها تكون كرة قدم
1: وقتها تشيخ الدنيا كرة.
2: سمالي سيانيس بوجلبان وسي عماد بن يونس هما العنوان الصحيح للفريق القومي التونسي.
1: يا جماعة اسمع كو دكتور
2: كو كو كو كو كو كو
1: شفت البوندرول دربي صفاقس وكما حليها لهنا
2: الدربي صفاقس اليوم حلمت به. أنا البارح نقرأ في قصيدة لسي محمود بيرم التونسي حلم وهو غنيتها أم كلثوم رجعتها حبيب قلبي ولا حبيب قلبي.
1: أنت تحب أم كلثوم؟
2: تحبها برشا. أنا نحب كل متألق وكل ما هو إنسان كما السيد اللي قدامي شدد آلة التصوير فيدو ويتفنن بها وعامل بها كيف
1: كل إنسان يعشق خدمته
2: عامل بها قوته ومتألق. كل إنسان اللي نجار اللي يبدأ شد المملسة والمربوع يشده بضخامة وبفن بدين تعمل كيف كما مدرب يحب مش يجيني بعد ربع ساعة من اللي تبدأ الحصة يخرج قبل ربع ساعة باش يمشي يعمل مناعش شنو. لا يا سيدي المدرب يزم يكون ساعة ونصف في حجرة تغيير الملابس قبل حصة التدريب ويخرج آخر واحد خاطر يحب شي يحب مهنته.
1: وين معاك
2: في كل ميدان. الإعلامي يزم يحضر برنامجه. الطبيب يزم يعطي وقت المريض متاعه ويوسع باله فمشي مش يعديله ويغزر المنقلة. لا
1: داخل الدربي إن شاء الله.
2: الدربي حلمت به قلت لك محمود بيرم التونسي قال يا ريتو دام ودم نومي كيدا أحلام
1: لا
2: أنا وهو
1: لا.
2: في النشوة وأنا في نشوة كبيرة من عم ناول ومن المكان
1: تستنى في اليوم
2: نستنى من كم ليلة من كم يوم واحدة بنستنى في اليوم.
1: كلمات الدكتور وجدي الشريف الحال مهدي قاسم.
2: معناش معناتها دربي صفاقس يزم يكون ثابت كل عام ثم على الأقل دربي في صفاقس. سنة عندنا فرصة ولا في الأحلام مش نلعبوا احنا وساق الدائر
1: ماتش نذكر ما نقول على الوطنية الثانية
2: مش نلعب ساق الدائر احنا والسياسات دونك احنا وساقيه الدائر واحنا والسياسات.
3: ذكرتني في من كم ليله ومن كم يوم احنا صغار نقولوا من كم ليله من كم يوم
2: من كم يوم غناها برشا من الناس من كم يوم من كم يوم فهمني. لذا دربي اليوم دربي سمح ياسر محلاه زاد دربي قابس عندنا قلنا راهو ماشي يصير السنة هذا دربي في جابس ودربي في صفاقس قصار. لذا وقت نقول لكم على حوايج في الرياضة خذوها مسلمة، علاش مع عنا حتى نقولوا احنا خلفية.
1: والله العصفورة قالت لي توفى مع عصفورة من الكوتيفور من أبيجان، المستمع الكريم إيماتو تراوري قال لي فما الدكتور جاي بحذر الكوت ديفوار
2: ان شاء الله.
1: العصفورة قالت لي
2: حول الكوت ديفوار الجمعة الجاية نتبع فريقي،
1: نشجعك بالكوت ديفوار،
2: مرحبا بكم، نشجع فريقي، ندز مع فريق لا في الاربع تراك من العالم، وان شاء الله ترجع الايام الزاهيه وترجع العالميه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. وزايد عليك راو الرياضه وكل ميدان هو الاقتصاد والفلاحه
1: متحركوا كان رياضه
2: متحركوا كان صفاقس.
1: والله العظيم ما يسيت نبداو
2: بالجسم الغريب فورم بودي او لوكور اترونجي او الجسم الغريب.
1: اش معناه
2: بلا وقت تكلموا اي اي اي لفظ تنطقوه بالفرنسيه سي مهدي انت وزملائك
1: اي
2: ترجموه
1: الجسم الغريب.
2: 90% من اللي يسمعوا فينا راهم يتقنوا اللغه العربيه، واللغه العربيه سي نادر نادرا ما ما نادرا ما شفت واحد في الاذاعه ولا في التلزة يتقن اللغه العربيه، راي الضمة بحسابها والكسرة بحسابها
1: نادرا معناها
2: نادرا ما دونك هات تكلمونا بلغتنا. شوف وقت تنطقوا لفظ بالفرنسية ترجموا دونك عن الجسم الغريب ولا الكوري ترونجي ولا الفورم بودي. اليوم ما قلنا المريض في الدار خلي على جنبه اليسار، حاول باش ترجعوا يتنفس وحرك له الذقن متاعه تنفس، أو وإذا كان مرجعش تنفس ثبت حاجة سهلة يسر اللي هي تجم تنقذ له حياته ش عنده في فمه وخاصة الصغير. خرجونا آلة في الانترنت اللي تجم رد بالكم تستعملوها خاطر تجم تجبد له الزويد متاعه وما تجمش تجبد له الجسم الغريب
3: لطيف.
2: أي أي أي أي أي مختر يسر بلاي الانترنت او دولنا العذر او دولنا السمنه او دولنا فقر الدم. راهو فقر الدم يا سي منصف فقر الدم علامه ورد بالك الدواها اذا كانك ما تعرفش السبب. ما هو يقول لك عندي فقر الدم هاي تو ناخذ له شويه دواء وناخذ له شويه حديد واو ثم في الانترنت يبيعوا في هكا الحرام مش خذوهم تتفرد. لا لا لا لا لا لا خليه فقر الدم مش عندك فيه خليه ثم. إذا كان ما عرفش السبب متاعه وما يعرفه كان الطبيب وبعد التحليل ما تداويش، خاطر إذا كان خذيت الحديد وانت ما عملش التحليل كله ماشي يغلط بعد هذا فقر الدم. نرجع لك للجسم الغريب. إذا كان المريض عملت هكا وحاولت باش تسرح له المجاري الهوائية أو المسالك الهوائية متاعه وما نجحتش قد راو ثم حاجة هي اللي تعرض للتنفس. حلو فم المليح وارمي صبعك بالسيس رد بالك يقدمك
1: ايه
2: وتلقى جسم ساعة ساعة خاصة الصغير هيك الكورة متاع البينج بونج مثلا
3: ايه
2: زفارة خليها لوليد يجعب بها خليها في فمه ايش بدها له بصبعك ما نجمتش ما تعمل حد شيء حاول باش تعينه و شبيل الاسع
1: صحيح. اذا ما نجمش ما تبداش تتدخل تنجم تزيد على ما بيها الحال صحيح.
2: الجسم الغريب ما نجمش تخرجه ما تفورس نقولوا احنا ما ما, ما تعندوش حاول باش تبعده شويه حاول باش تسرح المسالك الهوائيه اللي حتى توصلوا المستشفى ولا المصحه باش
1: لازم به نواصل معك. امين امين كريشين يقول لي بالله الحمد لله على سلامة والده تحيه لوبيتال ميليتير الدكتور امين المسدي وتحيه لهشام عمار وانس الشريف والاسماء الكل الوضع
2: على ذكر امين المسدي محلاه محلاه طبيب جامعه فاوعى
1: سبورتيف
2: سبورتيف ناشط في المجتمع المدني
1: إيه؟
2: فهمت وطبيب ممتاز.
1: علاء القروي يقول لك يا دكتور الدربي صحيح قبل كان سيسيس ولا الوير
2: لا لا لا لا لا لا لا لا مانيش موافق لا مانيش موافق
1: الدربيات قبل كان سيسيس ولا الوير
2: لا الدربيات الكل صح
1: سيسيس ولا الوير
2: دربي قرقنا المبارك علينا اللي خذينا به الدوبلي
1: نسيتو
2: إيه؟ عنده 31 سنه
1: ملعب 2 مارس واحد
2: تقني سامي في التبنيج
1: وانت عاد بلشتوا بعضكم
2: سامي
1: اي سيدي شو تقول لهم تو
2: ولدي دونك قلنا الجسم الغريب
1: به
2: هالايام احنا اليوم 10 اكتوبر هكا
1: 10 اكتوبر
2: 10 10 تاريخ مش يقعد
1: 10 10
2: 31 سنه وبعد 20 سنه
1: لو 10 10
2: لو 10 10 2000
1: اوكي 10 10 26
2: 26 به الدربي نتاعنا به عشان نحب نحكي قبل لو 10 ثم لو 9 ولو 8 ثم لو 7 7 اكتوبر 7 اكتوبر هو عيد ميلاد المبدع نرجع للابداع
1: اللي هو
2: ذكرى بلي خمدي ثم غيره هو
1: عاد انت
3: قمه
2: فهمتي
3: قمة في التلحين
1: بليغ مع وردة بليغ مع
3: أم كلثوم
1: أم كلثوم
3: غنى لحن أم كلثوم عمره 17 سنة
2: ما كجبت وردة عاد
1: ايه
2: وش تلحين برك
1: زوجة وكان هكا ولا
3: ايه
2: انت تعرف
1: شو نعرف لو عندي بطاقة
2: قال الصحفي قال يا ست شنو اللي جرى بينك وبين بليغ قالت له مين بليغ نسيت اسمي كمان قالها وعمل غناية وعطاها الميادة وغنتها نسيت اسمي كمان
1: الله
2: نسيت اسمه
1: الحب ينسى يا دكتور
2: الحب محلاه الحب قالوا لي غني اكتب على الحب قيت الحب يكتب علي
1: الله الله دكتور
3: شعر مو طلعت شعر دكتور
1: مبلج
2: قالوا لي اكتب على الحب قيت الحب يكتب علي بلاي حبه وبخليفة حبه
1: ايه فما سؤال جاك توا
2: اي مرحبا بخليفة حبه قولوا قل لمرتك قول لصاحبك قول لصاحبتك قول لعشيرك قل له راني نحبك
3: نحشم
2: لا لا ما تحشمش قول
1: حتى يصب الشهري مش قول حتى يصب
2: قولها برشا مرات
1: بالله يا دكتور محمد علي قالك يا دكتور انتظرتك اليوم باش تقول اللي قاعد المساعي كبير هالصغار والمخدرات والاقبال على هالطوابع هذوما وعلى برشا حاجات
2: والله يا مش نقول لك موضوع كبير
1: يلزم التحسيس
2: موضوع كبير
1: واختر على صحة صغارنا
2: موضوع يلزمنا ننتبه من صغارنا
1: يلزم ننتبه
2: ننتبه
1: صحيح
2: انتبهوا ما تضيقش عليه من الخناق كما قال السيد قال لا ما تخليش بنتك تخرج وكان خرج تخرج معها
1: يلزمك تتبع
2: تبع بذكاء
1: صحيح
2: وتحكي مع صغيرك احكي واحكي كل شيء ما ثماش بالفرنسية مش نقوله ما ثماش نقوله احنا حوايج تبو ثماش لا هذه ما نحكيوش فيها لا ما يصيرش البو يحكي مع بنته في مواضيع ما لا لا ما ثماش موضوع ما تحكيش فيه انت وصغيرك احكي وقول وتكلم وشوف اشتم واشتم واي كما قلنا في اكتوبر الوردي اللي تحب راو مازال القائمة متاعنا موجودة
1: في
2: مراكز التصوير الطبي بارك الله فيهم الكل فتحوا بيوبهم وقالوا لنا فضلوا اللي يحب يلحق باش يعمل كشف أو تقصي بالصداء مبكر يجينا وإحنا على ذمتها وعلى ذمته
1: هي.
2: الراجل زاد إذا كان الشيف لاحظ تغير في مستوى صدره راهو ماذا بي يعمل هل التقصي المبكر دونك حكينا على بليغرامدي وحكينا على أنساك أنساك لحنها الأستاذ محمد فوزي لكن وقت شاف الكلمات بلي خمدي هو عمره 22 سنة عجبته الكلمات في دقائق لحنها مش شهامة متاع الأستاذ محمد فوزي بلي اسمعوني منيح يا جماعة اللي تقولوا أنا فلان فلاني أنا اللي كونته وفلان فلاني أنا اللي رجعته لا لا لا لا لا لا لا, لا وقت تخدم في مجموعة تخدم
1: المجموعة كاملة
2: قول احنا حسنا من المردود الفردي والجماعي تنسب حد شيء روحك وغالبا ما يكون غلط اللي قال لك انا هيك اللي عملته وهو في مصد مجموعه راهو هيك هو اللي غلط ايش حبيت نقول الاستاذ محمد فوزي لما ادى هز التلحين بتاع الغنايه هذه الغنايه ميتيك
1: اللي هي
2: عظيمه انساك
1: انساك بلاك كان موجود انساك يا امير
2: كلامه ودا اللي مش ممكن
1: يا امير انساك ده كلام كان موجود
2: يا ست مش انا اللي لحنتها
1: هي.
2: هي اللي اعطته الكلمات باش يلحنها مش انا راهو الشاب بليغ خمدي هو اللي لحنها والاخر قالوا لا انا اللي انا اللي حسنت من المردود الفردي نتاع الملاعب الفلاني
1: شكون هذا شكون تقصد
2: طاحسين طاحسين بالله يقراو هذه مجموعه
1: جبتها اليوم طاحسين
2: هذه الحب الضايع ان شاء الله
1: ان شاء الله القهوه
2: فهمت الايام ثلاث اجزاء الحب الضايع دعاء الكروان محلاه فهمتي خمسه كتب خمسة أو ستة والله 50 دينار بلا يقرأ أقرأ
3: ما يقراوش
2: بكل صدق. اقراو اقراو
3: بكل صدق.
1: انت حكيت على الحب الضايع. أيه. مراد قطاط يقول لي سفيان الجليلي من مواليد 16 نوفمبر 78، ضايع وعتق تعريف ورخصة السياقة قدام جامع الجاموس، ان شاء الله يلقاهم باسم سفيان الجليلي يتواصل معنا اذاعيا.
2: ايوه بس قل انت على جبت الحب الضايع صدفة راني اليوم على خاطر كان عند
1: انا بلاصتك ما نجيبهاش الحب الضايع.
2: لا لا لا لا
1: الحب الموجود،
2: حب موجود
1: لانه الحب عمره ما يضيع دكتور.
2: اون بو لو ريكوبيري، نجمو نرجعوه نسترجعوه. هو الحب الضايع علاش صدفة هو خاطر كتاب انا
1: اما قوة
2: وقوة قوة
1: قوة
2: حبيبي ضيعت لي
1: الله غالب سامحني الله غالب اليوم باعتبار الفقرات نتاع الحس عندك ما تقول
2: بكل سرور
1: او عندك رسالة وصلت لك تو اسمعها. هذه انساك
2: نهديها
1: لشكون؟
2: خويا وعشيري وعزيز عليا من احسن الفنانين اللي عرفت صفاقس، الصيدلاني طه الملولي.
1: الله ده كلام انسى،
2: وانا عمري ما ننسى طه الملولي وعمري ما ننسى عشرتي معاه.
1: عمرك ما تنسى حماد العقربي.
2: حماد الفنان.
1: وعمرك ما تنسى الكرة الصحيحة.
2: كرة صحيحة التو ان شاء الله ترجعنا في صفاقس الكرة الصحيحة ان شاء الله. اليوم نشوف المقابلة الصحيحة، مقابلة تفرج وهي مش منقولة على الوطنية الثانية.
1: الثانية اي ان شاء الله مش كنا في الموعد بعد
2: يجريوا
1: على انا ما طول الاستاد نص النهار وربع في الاستاد
2: ورينا لياقته البدنية ان شاء الله نهاية اسبوع وان شاء الله ترجع البسمة لفريقنا القومي التونسي.
1: يا عين عليك يا باعث البسمة، ولو انه الكتاب الحبل المفقود. هذه تحية مهدي خاسم خالكم سعيد امير الجاموسي ومنعم جمال مع تحية كبيرة برشا البدر حمزة وقيس دبش.
4: الناس الملاح،
5: الناس الملاح،
4: الناس الملاح،
6: يعني طول ما وشوشك سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة.
7: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.

إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تنظم دار الثقافة سقيت الدائري يومي 17 و18 أكتوبر الجاري تظاهرات حسيفساء الفنون، وذلك في إطار افتتاح الموسم الثقافي.

0: ينظم الاتحاد التونسي للشغل يوم السبت 17 أكتوبر الجاري مسيرة وطنية مدنية وسلمية تنطلق من بطحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما أكد عثمان الجلولي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل. يطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر حتى 6 من نوفمبر المقبل. طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والإخراج الفوري غير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الصهيوني. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير مأوى قبل حلول الشتاء، في وقت لازالت فيه الامتدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية. أفاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان بأن جرائم القتل الميداني ونهب الممتلكات وسرقة ثمار الزيتون والاعتداء على المتطوعين الأجانب والاستيلاء على قطعان الماشية بحماية من جيش الاحتلال تعد مخططا للتهجير القسري ضد الفلسطينيين. جرح 6 أشخاص جراء غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني على منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل شرقي لبنان. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم من الناس الكل. مستمعينا من هي الأمة اللي نقف على قصتها اليوم؟ وشنو اللي أراد القرآن أنه يبقي من قصصه عموما في أذهاننا وعقيدتنا؟ وسؤال المركزي اللي رافقنا في أمم وأقوام كما قص القرآن
1: في القصص،
0: كيف سنعتبر سي عمر؟
1: نعم، في القصص القرآني ثم دروس وعبر صالحة لكل زمان ومكان. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في هالقصص القرآنية ثم موعظة لأهل العقول السليمة، والقرآن عمره ما كان حديث مكذوب ولا مختلق كما قالوا المعارضين، ولكن المولى سبحانه وتعالى أنزل القرآن هذايا مصدقا للرسالات والكتب السماوية السابقة، وبين فيه كل ما يحتاج إليه العباد من أحكام من تحليل وتحريم وغيره، وخاصة إرشادهم إلى الحق. والقرآن الكريم جاء رحمة لأهل الإيمان تهتدي به قلوبهم فيعملوا بما جاء فيها من الأوامر والنواهي، وربي يهدينا إن شاء الله.
0: إذن مستمعينا الكرام في كل حلقة نرجع للنص القرآني، ماذا قال، ماذا كرر، ماذا اختار أن يذكر، وشنو اللي خليه من غير تفاصيل. غايتنا راهي ماهيش معرفة الماضي، ديما نقولها هذه، بل فهم الإنسان اللي صنع الماضي والوقوف على الأسباب اللي قد تجعل الإنسان اليوم يعيد إنتاج الأخطاء نفسها.

0: أمم وأقوام مع هدى لكشو والدكتور عمر المنولي.
1: أمم وأقوام كما قص القرآن.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذا أمم وأقوام واصلنا معكم حتى حدود الواحدة. أجمل تحيات أمير الجاموسي على مستوى الإخراج الفني، منعم جمال معنا على الديجيتال. صباح الخير الناس الكل. صباح خير سي عمر.
3: صباح الورد.
4: صباح الفل والياسمين ليك ولكل متابعينا ومتابعي برامج إذاعة صفاقس.
2: طبعا كالعادة باش تلقاونا على ستريمينج، تلقاونا أيضا على صفحتنا الرسمية فيسبوك راديو صفاقس، وكالعادة باش تلقاو الأفيش متاع أمم وأقوام، باش تحطونا على لي كومنتير متاعكم، تحطونا تعليقاتكم الباهية لإثراء البرنامج هنا. وأيضا بوغ لو بارتاج احنا نقولوا هكا ولا سي عمر، باش نبدلوا ونتبادلوا مع بعضنا المعلومات الثرية جدا جدا حول الأمم والأقوام اللي قصها القرآن الكريم لنعتبر زادة.
4: نعم، وإن شاء الله في الحلقة هذه مش نقفوا عند قصة قوم من أكثر القصص القرآنية اللي أحيطت عبر الزمن بالاختصار الشديد في بعض الأحيان وبالتفاصيل اللي ما كانتش ثابتة في أحيان أخرى. إحنا محنش مش نبحث عن غرابتها، وإنما مش نبحث في بنيتها العميقة، كيفاش يتحول الانحراف عموما من فعل فردي إلى مناخ اجتماعي.
2: وزاد فما مسألة في غاية من الأهمية، كيفاش يفقد المجتمع قدرته على مراجعة نفسه؟ هذا اليوم يزمنا نحكيه فيه، وشنية أسباب الإصرار على الرذيلة ورفض الفضيلة. زاد كيف كيف تفاصيل أخرى بإذن الله سنعود إليها باش نحكيه على قصة الأمة اليوم بعد الأمم اللي حكينا عليهم، بعد ما نرفع لكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.
5: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أمم وأقوام مع هدى لكشو والدكتور عمر الملولي.
1: وأيضا مع أمير الجاموسي على مستوى الإخراج الفني ومنعم الجمال على مستوى الإخراج الديجيتال. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. كما قلت لكم تلقاونا على ستريمينج، تلقاونا على صفحة الرسمية فيسبوك راديو سفاكس، تلقاونا في اليوتيوب زادة كيف كيف، وتلقاو الأفيش متاعنا أمم وأقوام وتعليقاتكم نحن في انتظارها. تعرفونا يا سيدي على الأمة اللي باش نحكيو عليها اليوم هكا ولا سي عمر، باش نعطيكم شوية تفاصيل. احنا قلنا اليوم باش نحكيو على مسألة في غاية من الأهمية، كيفاش المجتمع يفقد قدرته على مراجعة نفسه، وشنية أسباب الإصرار على الرذيلة ورفض الفضيلة، وشنو اللي يصير للإنسان وقت اللي يتحول الدفاع عن الخطأ إلى دفاع عن الذات وانحرافاتها، وزادة علاش يصبح المصلح شخص غير مرغوب فيه. ديما نفس التفاصيل تقريبا، احنا حكينا على قوم عاد، حكينا على ثمود، اليوم مش نحكيه على أمة أخرى. نتعرفوا على القوم هذه من خلال هذه الورقة. يلا مع بعضنا ونرجعوا بعد.

0: سدوم القرية التي كانت تعمل الخبائث وتتفنن في الفجور، وبلغ في أهلها أنهم ابتدعوا فاحشة لم يسبق لأحد من العالمين. كانوا يقومون بالفواحش على مرأى من الجميع. يقول الله تعالى: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ فبعث الله لهم نبيه لوط عليه السلام وراح يدعوهم فكذبوه.
1: اغتم نبي الله لوط عليه السلام وضاق ذرعا بضيوفه، وقد كانوا رجالا حسان الوجوه، فأغلق عليهم أبواب بيته خشية أن يراهم أحد من الفاسقين، ولم يعلم أن زوجته خرجت لتخبر قومها أن في بيت لوط رجالا لم تر في جمالهم قط.

جادل لوط قومه بالحسنى وعرض عليهم بناته للزواج، لكنهم أصروا على طلب الفاحشة والانحراف عن الفطرة. فلما يئس منهم تمنى لو أن له أنصارا يعينونه عليهم، أو ركنا يحتمي به هو وضيوفه. تقدم الضيوف بهدوء نحو لوط عليه السلام بعدما رأوا ما يلقاه من كرب شديد، ليخبروه أنهم ملائكة أرسلهم رب العالمين لإهلاك سدوم وقت الصبح. وأمروه أن يغادرها رفقة أهله ليلى، وأن لا يلتفت أحد منهم وراءه. أشرقت الشمس وجاء وعد الله. عقاب شديد لقوم كذبوا بالنذر.

0: به بداية ببدء شكون هما قوم لوط هكا ولا يا سي عمر؟ نعم. قوم لوط اليوم باش نتعرفوا طبعا على هذا القوم بكل تفاصيله، لكن لازمنا نعرفوا حاجه سي عمر، انه القران ما قدمناش قوم لوط كامه مجهوله بلا ملامح هكا ولا؟
1: نعم.
0: قدمنا مجتمع عنده مدينه، عنده مجالس، عنده حركة في الطرق، وعنده زاد علاقات اجتماعية وسلوك عام. ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شنو قال؟ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. الآيات هذه المستمعين الكرام مش تعطينا مفتاح مهم جدا، يعني القرآن يذكر الفعل بوضوح، ما نحتاجوش احنا باش نخفوا من الدليل متاعه صراحة.
1: الرسول هم قال لهم كيفاش تعملوا هالفعل هذه اللي هي فعلة بلغت أقصى الغايات في القبح والفحش، واللي ما عملها حتى واحد قبلكم في أي زمان، هي من البدعة متاعكم في الفساد، وانتم ما فيها بالطبيعة هو يخاطب القوم متاعه قدوة سيئة تتحملوا إثمها وإثم شكون يتبع فيكم إلى يوم القيامة. وفي هذايا بيان لأن الأفعال اللي فعلوها من السيئات مخالفة لمقتضيات الفطرة السليمة.
0: سي عمر، ربي سبحانه وتعالى قال لنا بل أنتم قوم مسرفون،
1: قال لهم
0: قال لنا في القرآن الكريم اللي نعتبر احنا قال لهم لموما، لكن هو الحديث زاد موجه لنا احنا حتى نعتبر بطبيعة الحال. الإسراف لهنا ما يفتحناش باب أوسع في الفهم، الحديث راهو ما هوش فقط عن فعل، الحديث عن تجاوز الحد، كانوا مسرفين في لذاتهم، تجاوزوا حدود العقل.

0: نحبوش هكا نحطوا عنوان ضيق على قصة واسعة ومن بعد نخليو بقية القرآن خارج الصورة. القرآن باش تبدا امورنا واضحه. طب وبالقدام مستمعينا الكرام قراءتنا وتحليلنا وطبعا يبقى اجتهاد شخصي هكا ولا القرآن ما قدمناش القصه كفضيحه، قدمها لنا كحاله انسانيه. ولهنا فما فرق بين انه نحكيو قصه قوم لوط وكيننا قدام فضيحه تاريخيه وبين ان نقراوها كما اراد القرآن ان نقراوها. القرآن راهو ما استعملش القصه لاشباع فضول الانسان ومسردش كل ما يمكن أن يقال عن القوم. علاش؟ خطر التفاصيل لهنا ما هيش هي المقصودة، صحيح ولا؟
1: ولا شو المقصود؟
0: المقصود هو إصلاح الإنسان. كيفاش سي عمر؟
1: هذا علاش القرآن ياخذ من القصة ما يخدم الرسالة، وهذا علاش وقت اللي نقرأ قصة قوم لوط يلزمنا نطرح جملة من الأسئلة. علاش ذكر القرآن هذا السلوك المنحرف؟
0: صحيح.
1: وعلاش ذكر ما كان قوم لوط يقوموا به من قطع السبيل؟ وعلاش ذكر النادي متاحهم وما كانوا يفعلوا فيه؟ وعلاش ذكر موقف القوم من النبي لوط؟ وعلاش عبر على أفعالهم بالإسراف؟ شنية الحكمة بالحديث عن النجاة والهلاك في نهاية القصة؟
0: صحيح، به الأسئلة هذه تنقلنا من القصة إلى ما وراء القصة، بل حتى تنقلنا الجوهر القصة. صحيح ولا سمر؟ به في القصة هذه رسول الله لوط ما توجهش الفرد، توجه المجتمع كامل، وإذا نقفوا احنا على دلالة التسمية متاعه. وهذا مهم، وهذا انت قلت لي عليه سي عمر، بارك الله فيك في اجتهادك في البحث متاعك، يعطيك الصحة. نلقاو انه بعض اللغويين فسروا انه اسم لوط مشتق من الفعل لاط بمعنى تعلق ولسق، يقال لاط الشيء بقلبي أي أحببته ولسق به، وقيل سمي بذلك لشدة تعلق قلبه بمحبة عم النبي إبراهيم عليه السلام. لكن باش تبدأ أمورنا واضحة، كلمة اللواط هي مصدر مشتق من أفعال القوم متاعه وفحشتهم اللي اشتهروا بها، ما هيش مشتقة من ذات اسم النبي الكريم. اسم النبي طاهر ولا حرج في التسمية به من ناحية الشرعية، صحيح ولا؟
1: نعم. ومع هذا مسهل باش نفهموا الخطأ باعتباره قرار فردي، إنسان يخطأ ويتحمل مسؤولية الخطأ متاعه. لكن القرآن في قصة لوط وضعنا قدام شيء أكبر، وضعنا قدام مجتمع كامل تتكرر فيه السلوكيات المنحرفة وتظهر في المجال العام، يولي التعامل معها جزء من الحياة الاجتماعية.
0: مستمعين الكرام، ربي سبحانه وتعالى قال وتأتون في ناديكم المنكر. لهنا النادي هو موضع اجتماع القوم، كانوا يتعرضوا للمارة بالضرب والسلب،
1: نعم،
0: يعملوا لهم في البركاجات كما يعملوا جماعة اليوم به، وكانوا زادة يعملوا في الأندية متاحهم إذا مقر الاجتماعات متاحهم ما لا يليق، ومما معناتها يخجل منه أصحاب الفطرة السليمة والعقول الراجحة. في ناديكم المنكر يعني فما حديث عن فساد المجال الاجتماعي. لهنا مستمعينا الكرام يبدأ السؤال الأخطر، ماذا يحدث عندما يرفض المجتمع التعامل مع الخطأ باعتباره أمرا يحتاج إلى مراجعة؟ كل التفاصيل إن شاء الله بعد هذه الوقفة الغنائية لنا عودة.

0: أعم وأقوام كما قص القرآن مستمعينا الكرام. ونحكيه على قوم جديد وهو قوم لوط. اليوم باش نحكيه كيفاش وقت اللي يفقد المجتمع قدرته على الإنكار والإصلاح. سي عمر،
1: نعم، هدى من الكلمات المهمة في قصة لوط هي اللي جات في قوله تعالى: في ناديكم المنكر. المنكر هو ما ينكره الشرع والفطرة السليمة، ولكن قوم لوط طبعوا مع الفاحشة، وهيك اللي خلاهم لا ينكرون المنكر ولا يرفضونه. وهنا يمكن باش نفهموا احنا الفرق بين وجود الخطأ وبين معنى فقدان وغياب الإحساس والوعي بوجود الخطأ هذايا.
0: لأنه سي عمر ينجم يكون فما فساد في المجتمع، لكن يقعد هيك المجتمع قادر على مقاومته. أما شنو هو الحل إذا كان جل المجتمع مطبع بالفساد سي عمر؟
1: هنا.
0: يعني عادي أنه نلقاه فما خطأ، المهم أنه الناس يحسوا بالخطأ هذيك، يشعروا به. المشكلة تبدأ وقت اللي تتغير الحساسية نفسها، وقت اللي الناس يوليوا ما عادش يتسائلوا، ما عادش يستنكروا سي عمر، ما عادش يراجعوا رواحهم زادة، ما عادش يحسوا اللي فما بالحق حاجة تستحق الإصلاح. ولهنا يولي أخطر ما في الانحراف مش انتشاره فقط، بل تحوله إلى شيء عادي جدا، التطبيع.
1: نعم. وهنا ماذا يعني أن يكون المنكر في النادي؟ العبارة القرآنية هذه تستحق وقفة، لأن القرآن الكريم ما قالش راهم يفعلوا المنكر فقط، وإنما قال: وتأتون في ناديكم المنكر. معناها ثم فضاء اجتماعي يتلقوا فيها ويظهر فيها السلوك السيء هذايا اللي قاعدين يقوموا بيها، وهنا تتغير المسألة. خاطر الإنسان عادة وقت اللي يغلط ويخطئ يخطئ في الخفاء ويقعد في صراع مع الضمير متاعه.
0: صحيح.
1: لكن وقت اللي يلقى جماعة تشاركوا الفعل هذاك، فأنه الجماعة هذه تمنح شعور زائف بالطمأنينة وبأنه شيء اللي قاعد يقوم بيها هو شيء مقبول.
0: لكن سي عمر ما تراش اللي هذا يصير بارشة في صور معناتها كثيرة جدا من الحياة.
1: نعم.
0: مش فقط في الانحراف الأخلاقي، خاطر ينجم معناتها في الفساد ياخذ أشكال عديدة ومتعددة، مش كان الانحراف الأخلاقي، الغش، الظلم، التعدي على المال العام، صحيح ولا خرق القانون، حتى التنمر، وسورتو تبرير الاعتداء على حقوق الناس الاخرين. معناتها كل ما يولي الانسان الضعيف محاط باشخاص يقولوا له اسمع راهو الجماعه الكل تعمل هكا، راهو هذاك هو اللي يصير، هذاك هو العادي، يولي من الاسهل عليه انه معناتها يقبل على ارتكاب المخالفات، تولي حاجه عاديه جدا. ولهنا يتحول المجتمع من قوه تصحيح الى قوه تطبيع مع الفساد.
1: وهنا النبي لوط كان عنده سؤال مع الرشد.
0: شنو الرشد يا عمر؟
1: نعم، من أعمق عبارات القصة قول لوط: أليس منكم رجل رشيد؟
0: صحيح.
1: الآية هذه من المفاتيح الكبرى لفهم القصة. لاحظوا أنه ما قلهمش أليس منكم رجل قوي، وإلا رجل ذو نفوذ، وإلا رجل يستطيع إيقافكم بالقوة، وإنما قال رجل رشيد. والرشد مفهوم أعمق من المعرفة. الإنسان يمكن يعرف الشيء ولكنه ما يكونش راشد في التعامل معه، وربما يكون ذكي ولكنه يستخدم الذكاء متاعه في تبرير رغباته، يمكن يكون قادر ولكنه ما يملكش الحكمة اللي تضبط القدرة متاعه.
0: معناتها لهنا سي عمر هكا نعش تبعني صحيح ولا الرشد هو انه معناتها ينجم الانسان يرى العقبه نتاعو، يعرف الطريق هذيك ويمشي هزاك ولا معناتها يرى ما وراء اللحظه، معناتها يسال السلوك هذا اللي يمشي هزنا شنو اللي باش يصير هكا ولا من بعد، شنو اللي زاد يبقى من المجتمع اذا فقد قدرته على التمييز، يعرف يميز بين الصحيح والغلط. ولهنا تولي قصه لوط قصة عن أزمة الرشد نعيش فيها احنا توا ولا ما نعيشوش فيها؟
1: نعيش فيها، وبالتالي نجم نأكد أن قصة لوط هي قصة عن أزمة الرشد.
0: به الإنسان والرغبة، هذا موضوع كبير برشا في قصة قوم لوط.
1: القرآن الكريم يقول: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وهنا القرآن ما يتحدثش عن وجود الرغبة في الإنسان من حيث هي، الرغبات في الإنسان معناها مشروعة، والإنسان بطبيعته يحمل رغبات متعددة. لكن القصة هذه تطرح سؤال أكبر: يا أخي كل حاجة نرغب فيها تولي عنا حق مشروع باش يعني ننفذوها. المسألة هذه إنسانية عامة، الإنسان يرغب في المال، يرغب في السلطة، يرغب في أي فعل كان، يرغب في السيطرة، يرغب في إشباع حاجته.
0: لكن مستمعين الكرام، الحضارة والأخلاق والقانون والدين كلهم يحاولوا يجاوبون على سؤال واحد،
1: اللي هو
0: أين تنتهي الرغبة وما علاقتها بالمسؤولية؟ هذا هو السؤال ولا؟
1: نعم.
0: هذيك علاش الإنسان راه ما هوش مجرد مجموعة رغبات. أنا نشوفه أحنا توا في حالة الاغتصاب، ونشوفه فيها في برشة حالات معناتها متاع شذوذ جنسي وغيره وغيره. يلزمنا ديما نتفكر اللي راهو إنسانيتنا راهي تظهر في قدرتنا على ضبط الرغبة، مراجعة الرغبة هذه ووضعها داخل منظومة من المسؤولية والحق. خاصة لهنا يجي مفهوم الإسراف، خاطر القرآن ما تحدثش فقط عن وجود الشهوة وإنما عن تجاوز الحدود. المشكلة سي عمر مش وجود الرغبة، المشكلة في غياب الميزان.
1: هذه نقطة يلزم نقولوها بوضوح، اللي هي أنه المشكلة ما هيش في وجود الرغبة وإنما في غياب الميزان. وقتنا نقرأ قصة لوطة ما يلزمش نختزل الإنسان ونقوله راه عنده رغبات، لأنه القرآن الكريم اعترف بهذه الرغبات. ولكن مع هذايا الإنسان راه عقل، راه إرادة، راه ضمير، راه مسؤولية، عنده اختياراته. ولهذا السؤال متاعنا ما يكونش ماذا يريد الإنسان، لا، وإنما نقوله هل كل ما يريده الإنسان ينبغي أن يفعله؟
0: وهذا السؤال راهو ينجم يمتد لكل مجالات الحياة. هل كل ما نستطيع أنه نملكه يحق لي أنه ناخذه؟ هذا سؤال. هل كل ما نجم نفرضه يحق لي أني نفرضه؟ هل كل ما نجم زاد نقوله يحق لي أني نقوله؟ وهل كل ما نجم زاد نعمله يولي مشروع لمجرد أنه القانون ما منعنيش منه؟ الإنسان راهو يعيش بين القدرة والضوابط، والحضارة تبدأ وقت اللي تولي القدرة هذيك خاضعة للميزان. وقت اللي يرفض المجتمع نصيحة شي يصير؟
1: هذه أهم مشكلة وأكبر مشكلة، وتجمع تقول هي المشكلة الرئيسية في قصة اليوم، قصة لوط. من المثير في قصة لوط وأنه قومه ما ناقشوش الرسالة متاعه نقاش فكري طويل، وإنما كان عنده موقف آخر، موقف الإقصاء. إش قالوا؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نقفوا عند التعبير القرآني اللي قال يتطهرون. يا أخي هكا تتقلب الموازين ويولي مفهوم الطهارة عندهم تهمة، وهذا هو اللي صار، حدث انقلاب خطير في المعايير.
0: أخاطر سي عمر وقت يوصل المجتمع إلى مرحلة يولي فيها الالتزام بالقيمة موضع سخرية، يولي الإصلاح أصعب بكثير.
1: نعم.
0: على خاطر الحق يولي ضعيف والمعيار الاجتماعي يتغير،
1: وهذه للأسف تتكرر في مجتمعات كثيرة. ففي كثير من الأحيان صاحب المبدأ ما نهجموهش لأن الحجة متاعه ضعيفة، وإنما لأنه يذكر الآخرين بالحاجة اللي هما ما يحبوش يواجهوها ويصلحوها في رواحهم. المجتمع المتوازن هو اللي نجم يعيش مع الاختلاف. وأما المجتمع اللي يشعر أن مجرد وجود شخص مختلف يهدد استقراره،
0: هذا مشكل كبير.
1: مجتمع بدأ يفقد الثقة في روحه.
0: به شوفوا قوم لوط معناتها ما قالش ولا ما قالوش احنا راهو ما احناش موافقين معك، هكا ولا؟
1: نعم.
0: وصل الأمر إلى أخرجوهم من قريتكم، يعني الاختلاف ولا غير مقبول. وهوني فما حاجة يزمنا ننتبهولها، يعني التعايش مع الآخر ولا مرفوض. ودي نعيشوه في حالات عديدة جدا ونتعلموا حاجة مهمة جدا. وقت اللي يولي المجتمع عاجز عن مناقشة الفكرة راهو ينجم ينتقل إلى مهاجم صاحبها.
1: وهنا هدى نشير إلى أخطر مرحلة من مراحل مقاومة الإصلاح، لأن المجتمع ما عادش يبحث عن الحقيقة وإنما ولا يلوج على الهدوء. والفرق كثير بين الاثنين، إنهم ربي قال إنهم أناس يتطهرون. العبارة هذه تستحق التأمل على خاطر معناها تكشف انقلاب كبير في المعايير. الإنسان اللي يحاول أنه يبتعد عن الفاحشة يولي موضع سخرية، واللي يعترض على الفاحشة يولي غريبة، واللي يتمسك بالحدود الأخلاقية يولي متشدد في نظر المجتمع المنحرف. هنا تظهر قاعدة إنسانية خطيرة، إذا كان يتغير المعيار ربما يصبح الطبيعي غريب والغريب طبيعي.
0: لهذا يا سي عمر، سلامة الإنسان راهي ما تعتمدش فقط على قوة قناعاته الفردية، تحتاج أيضا إلى قدرته على مراجعة المعيار الاجتماعي نفسه. صحيح ولا
1: صحيح؟
0: مش كل راه ما يسخر منه الناس خطأ، ومش كل ما يقبلوه الناس راهو صحيح.

0: رغم أنه نبي الله لوط وقف الحقيقة وحيد أمام تيار كبير ياسر، ولكن كان بين الغربة والمسؤولية. زاد سي عمر،
1: هي تقريبا قصته كقصة كل الأنبياء. ولوط بعث في مجتمع سقط في الرذائل، وكان الهدف متاعه إصلاحي، وبالطبيعة قدام الرفض متاع أهله، قدام الرفض متاع المجتمع متاعه، أشعر بالضيق والحزن، ولكنه ما خلاش المشاعر هذه سبب للتخلي عن الدعوة إلى الحق.
0: وهذه نقطة مهمة جدا لكل من يحاول إصلاحه، راهو الشعور بالعجز لا يعني أنه المبدأ غلط. راهو ينجم يمر الإنسان بلحظة يشعر فيها أنه صوته ما يغير حتى شيء، لكن قيمة الموقف مستمعين الكرام راهو لا تقاس دائما بعدد الناس اللي استجابوا له. قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الآية هذه راهي تحمل معنى إنساني بالغ العمق. الراجل اللي يحمل رسالة لكنه يعيش داخل مجتمع يرفضها، يتمنى القوة اللي تحميه باش تحميه. ولهنا يظهر سؤال الإصلاح: هل يستطيع الحق مستمعين الكرام أن ينتشر بلا قوة اجتماعية تحميه؟
1: هنا القرآن الكريم يقدم لناش إجابة سياسية مباشرة، وإنما يعطينا حقيقة إنسانية، هو أن المصلح دائما وأبدا محق، ومع ذلك سيكون أو يبقى محدودا من حيث أدوات التأثير، وهذا ما يجعل مسؤوليته في مسؤولية المجتمع أكبر. على خاطر المجتمع اللي ما يحميش صوت الإصلاح ويترك المجال للأصوات الأعلى، وربما هي السيرة في الفساد لا لأصوات الأصدق.
0: لكن ديما يلزمنا نسأل كيفاش يتحول الفساد إلى قوة اجتماعية، وهذه النقطة راهو ربما تكون من أهم ما يمكن أنه نخرج بها من قصة قوم لوط. خاطر الفساد ديما راهو في البدايات متاعه يكون محدود جدا، لكن باش يولي ظاهرة يحتاج إلى شيء آخر اللي هو القبول الاجتماعي.
1: من الأسئلة اللي نطرحوها في القصة هذه إيش معناها قطع السبيل؟ القرآن لما تحدث على قوم لوط ما ذكرش كان الفاحشة اللي يقوموا بها، وإنما كانوا كما قال ربي سبحانه وتعالى: وتقطعون السبيل. قوم لوط كانوا يعرضوا المارة، وكانوا يسلبوهم، وكانوا يسخروا منهم، وهذا يوسع الصورة أكثر فأكثر. إحنا ما إحناش قدام علاقة بين الإنسان ورغبته فقط، وإنما هناك اعتداء، هناك معتدي، وهناك ضحية، وتولي القضية أخلاقية بصورة أوضح. وقت تتحول رغبة الإنسان إلى اعتداء على حقوق الآخرين، ما عادش قضية متاع شأن فردي، وهنا تتقاطع قصة لوط مع كثير من القضايا الإنسانية.
0: لكن سي عمر احنا نجمو نتسائلوا علاش كانت استجابة القوم تعتبر خطيرة جدا، على خاطر وقت اللي دعاهم لوط إلى التراجع كانوا نجمو يقولوا اثبتنا اللي انت على حقك، ولا ناقشنا، ولا فهمنا، فسرنا. اما القرآن الكريم شنو اللي قال؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. هذا راه ماهوش رد على الفكرة، هذا انتقال من النقاش الى التحدي. وهنا نوصل الى مرحلة خطيرة برشا في التفكير. وقت اللي يعجز الانسان عن مواجهة الحجة ينجم يبدأ في التحدي هكا، ولا وما بطبيعة الحال ما يقراش حساب هكا النتائج. خاطر هوني كأنهم قالوا: أي أخبرنا بما سيحدث لنا، أي سر عنا بالعذاب إذا أنت كنت بالحق قادر، وإذا أنت صحيح. وكأنه غياب العقوبة الفردية سي عمر أو الآنية يولي عندهم دليل على أنه هذاك الفعل هذاك راهو صحيح. وهذا مستمعين منطق خطير، على خاطر عدم ظهور النتيجة فورا هذا ما يعنيش أنه الطريق صحيح هكا ولا.
1: نعم، هنا هو ذا نقول راهو الإنسان ساعات تلقاه لأنه مصر على الخطأ، يميل إلى قياس الأشياء بما يحدث في الوقت متاعه الراهن. القرآن يعلمنا وأنه راهو للأفعال ثم عواقب تتأخر، والفكرة هذه ما تتعلقش بالعقوبة الأخروية فقط، بل حتى بالعقوبة الدنيوية.
0: ما احنا ديما نغزروا لتحت سقينا، نغزروا ديما اللحظة الآنية، أما ما نعرفوش اللي الفساد راهو لا يؤدي إلى انهيار المجتمع في يومه الأول. راهو فما مسار كامل، خطر الظلم ينجم يستمر لسنوات عديدة. هذاك علاش قصة قوم لوط تعلمنا أنه غياب العقبة الفورية هذا ما يعنيش غياب العاقبة ككل. سي عمر، ما وراء الفاحشة فما أزمة الضوابط، زاد كيما فما ضرورة الوقوف عند الحد.
1: إذا كان حبينا نقرأ القصة هذه بقراءة أعمق، يمكن نقول أن أهم مفاتيحة هو احترام الحدود والضوابط وين نقفوا.
0: بالضبط.
1: الإنسان يحب، الإنسان يريد، ولكن من ناحية ثانية الدين وضع عنا تشريع، وضع ميزان، والمجتمع وضع قانون، والأخلاق وضعت مسؤولية. وقت لا تختفي الحدود تصبح الرغبة هي القانون الوحيد، معناها الإنسان يعيش انعكاس، وهذا ما يتعلقش بالجنس وحده.
0: باهي، توا الإنسان إذا ما عندوش حدود في المال يولي يسرقك ولا، وإذا ما عندوش حدود في الكلام يبدأ ينجم يهدم هيك سمعة الناس، يبدأ يتكلم ويقطع ويريش. وإنسان كي ما عندوش حدود في الغضب ما هو يولي يعتدي هكا ولا، وإنسان ما عندوش حدود في الرغبة ما هو يولي عبد للي يحب عليه، يحب اللي يحب عليه هكا هو يحب يعمله. هذيك علاش الرسالة الأعمق سي عمر ما هيش فقط ما تعملوش هذية، بل الرسالة الأعمق ما تخليوش الرغبة، مستمعين الكرام، الرغبة وحدها هي اللي تحدلكم أفعالكم. لكن ديما نرجع ونسألوا علاش القرآن الكريم ما ذكرناش تفاصيل كثيرة سي عمر؟
1: القصص القرآني ديما يكون المقصد منه الأساسي هو العبرة، وهذه نقطة منهجية نتلهو بها في برنامجنا. وقت نراو أو نقراو قصة قوم لوط نلقاو أن القرآن الكريم كرر المشهد في سور كثيرة، كل سورة أضافت زاوية. في الأعراف يظهر خطاب لوط القوم، في سورة هود يظهر مجيء الملائكة وضيق لوط وتصاعد أزمة، في سورة الشعراء يظهر الحوار مع القوم، في سورة النمل يظهر إنكار الفاحشة والسياق اللي جاءت فيه، في سورة العنكبوت تظهر مجموعة من الأفعال ورد القوم بالتحدي. إذن القرآن ما يكررش القصة بلا غاية، فكل موضع يكرر فيه القصة هذه يكون فيه إضاءة، تكون فيه إضاءة لجانب من الجوانب الجديدة. وهنا يعلمنا القرآن كيفاش نستفيد من قراءة القصص القرآنية من مختلف السور اللي ذكرتها.
0: الواحد يقول سبحان الله وكهو سبحان الله وبحمده. إذن مستمعين الكرام، القضية ما عادتش شكون هما قوم لوط، بل هل يسمح الإنسان لنفسه بالوصول إلى مرحلة الإصرار على ارتكاب الخطأ وعدم القدرة على مراجعة نفسه؟
1: كيفاش يتحول الخطأ إلى عادة مقيتة؟ وكيفاش تتحول العادة إلى ثقافة؟ وكيفاش تصبح الثقافة أقوى من صوت الإصلاح؟ وكيفاش يصبح المختلف هو المشكلة؟ هذه هي المسافة اللي حب القرآن الكريم باش نراوها بين الفعل والنهاية.
0: وديما نذكر مستمعينا الكرام انه الانجراف راه ما يبداش من اللحظة الأخيرة، والسقوط راه ديما عنده مراحله، ديما فما مسافة قبل النهاية اللي فيها الخيارات وفيها المراجعة وفيها التوبة وفيها إنسان ينجم يتوقف ويقول بالك شي أنا غلط. وربما هذا هو أحد أعمق الدروس اللي تتركها لنا قصة قوم لوط اليوم.
1: ما لراه الإنسان لا يختبر فقط في رغباته، بل في قدرته على أنه يحكم هالرغبات هذه، ولا يختبر فقط في حريته بل في مسؤوليته، ولا يختبر فقط في موقفه من الآخرين بل في قدرته على مراجعة نفسه.
0: مستمعينا الكرام، هكا تنتهي قصة قوم لوط، ولهنا ربما تكون الرسالة اللي تبقى لنا الناس الكل ليست العبرة أن نعرف كيف سقط الآخرون، بل العبرة مستمعين الكرام إن نعرف كيفاش نستفيد من القصص متاعهم ونحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من الطريق اللي أدى إلى سقوطهم. هذه هي أمم وأقوام كما قص القرآن، نقرأ القصة ونبحث دائما عما وراءها، لأن الأمم تمضي والأحداث تنتهي، أما الإنسان فتظل أسئلته مفتوحة. أجمل تحية الدكتور عمر الملولي، ودك شوق.

0: مرحبا بكم. توقيا من آفة المخدرات في الوسط المدرسي، يوم تحسيسي تنظمه وزارة التربية بعدد من المؤسسات التربوية اليوم في مختلف الجهات. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف الجهات ضمن تظاهرة شهر تونس الإنسانية. نواكب انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 7 شهداء في غزة و20,000 مريض ينتظرون العلاج خارج القطاع. والحرس الثوري الإيراني يؤكد مجددا سيطرته على مضيق هرمز. انتظمت اليوم في عدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد حملات تحسيسية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وتضمن برنامج اليوم التحسيسي تدخلات متخصصة في المجال الصحي للتعريف بالأضرار العضوية والعقلية والنفسية للمخدرات ومخاطر الإدمان وسبل العلاج إلى جانب المقاربة القانونية. كما تناول البرنامج البعد الاجتماعي والأسري من خلال إبراز أهمية الإحاطة العائلية والتواصل داخل الأسرة في الوقاية. في صفاقس انتظمت تظاهرة بالمناسبة في المدرسة الأعدادية ابن رشد بطينة والمدرسة الأعدادية السلطنية ومعهد منزل شاكر. وفي معهد 9 أبريل وسط المدينة كانت زهور الحبيب في المواكبة والتقت التلميذة والولية والمؤطر.
1: عبد الرحمن قرقاس مدير معهد 9 أبريل 1938 صفاقس، في الحقيقة هي بدأت وتم نعتبروها مواصلة ويتم المجهودات اللي نبدو فيها يوميا في حماية النشأة نتاعنا من هذا الظواهر وهالآفات، باعتبار أن المخدرات راهي مغرية في بدايتها ولكنها مهلكة في نهايتها. صغار ما تعرفش، يلزمك تعلمه باش هذا تكريس الدور التأطيري للإطار التربوي، يلزمه يأطر التلميذ، يلزمه يحليه، يلزمه يرافقه، يلزمه يدخل القلب ويدخل المخ وش عنده وش ما عندوش.
2: كل عملية مرهونة الداخل هي اللي تقف، لأنه اللي يدخل في هالحواجة دي ناس على مستوى كبير مش هذا المواطن. أنت تجدني في واحد يبيع في الحومة يبيع في زوج سواقر وثلاث سواقر زطلة، لا مش هذا هو الحل. الحل فيني ولا كتحب تبع الناس اللي قاعدة تجيب فيه من الخارج وتجيب فيه بالحوية.
3: لازم يحتطي يبعد على أصحاب السوق وكل شيء، يخففك من قراية شوية ترهيد معناه من العائلة، أي ترهيد باش ما يتضغطش معناه. يعني يلتجأ لعباد يمكن يزاد يأثروا عليه.
4: أنشطة نويت يعني الليسي، لازم مراقبة قدام الليسي، أنشطة في الليسي تثقيفية ثقافية.
3: أسس التربوي نجم يوعي بمخاطر المخدرات، مخاطر الإدمان معناه. ما يتبعش ثنية الغالطة
5: أي كتلة مدى نرى اللي المخدرات يسر خايب، معناتها حاجة انتشرت وخايبة، عمل لازم نوعيه، لازم مراقبة من الولدين من إطار التربوي زيادة.
0: أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة وتمتد على مدى شهر كامل. وتتضمن القافلة المساعدات التي انطلقت صباح اليوم من مقر المنظمة في مقرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة أغطية وحشايا وملابس شتوية ومواد نظافة وتنظيف ومياه معدنية ومعدات شبه طبية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. وتهدف المبادرة إلى تكريس قيم التضامن والتآزر التي قامت عليها المنظمة في 7 أكتوبر سنة 1956 ودعم قدرات الهيئات الجهوية على الاستجابة لحاجيات المواطنين وتقريب العمل الإنساني في مختلف الجهات، وهو ما يوضحه مدير عام إدارة الهلال الأحمر التونسي بصفاقس أنس الحكيم.
6: على مستوى جهة صفاقس مش يقع إفادنا وتمكيننا من مجموعة من المساعدات العينية لفائدة الفروع المحلية الموجودة على مستوى جهة صفاقس والمتواجدة على 12 المعتمدية. الإعانات هذه تدخل في إطار دعم الإنساني للهلال الأحمر، خاصة أن التوقعات تقول أنه قادمين على خريف صعيب وشتاء يجم يكون أصعب. كيف كيف فما زاد تعزيز والتمكين الفرق المحلية للاستجابة للكوارث وفرق الإسعاف والمتابعة الصحية أثناء الكوارث بأزياء مرقمة تكون على ذمتهم للتعمالة أثناء التدخل. هذا التدخل متاعنا بنا على مستوى جهة صفاقس في علاقة استثنائية ومميزة مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس. مجموعة من المساعدات مش يقع التنسيق فيها مع السيد المدير الجهوي للصحة بصفاقس بالنسبة للحالات الاستثنائية والإنسانية اللي تتطلب بعض المعدات الطبية والشبه الطبية. هذا إضافة إلى شهر سيكون شهر تكوين موجه لمختلف الشرائح لمختلف التلاميذ الطلبة العملاء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة. شهر متميز يدخل في إطار الاحتفال بسبعينية الهلال الأحمر وكل عام والهلال الأحمر بألف خير.
0: وختما لصفحة أنبائنا الجهوية والمحلية نشير إلى أن التيار الكهربائي ينقطع غدا من 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال في صفاقس بمنطقة الحاجب سيدي عبيد طريق المطار من الكيلومتر 6 إلى الكيلومتر 13. انطلقت اليوم في تونس العاصمة فعالية المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة للمدة النيابية القادمة 2026-2029 ويتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد تحت شعار الصحافة ليست جريمة. الزميلة أمنة الجابسي تواكب المؤتمر توافينا بأجواء يومه الأول وتنقل تطلعات عدد من المشاركين من المكتب التنفيذي الجديد للنقابة.
7: انتظاراتنا من المكتب الجديد هي انتظارات قديمة جديدة. مهنة الصحافة تكون هي ترجع لرونقها وترجع تكون سلطة رابعة. اليوم عندنا برشا زملاء وضعيتهم صعبة، تشغيل هش، مؤسسات إعلامية مشي نحو الاندثار. اليوم وضعية الحريات العامة في البلاد وضعية ما هيش مريحة، وما عندنا زملاء صحفيين في السجن لا لشيء لأنهم قالوا كلمتهم. المكتب الجديد حقيقة ينتظر تحديات كبيرة وكبيرة برشا.
8: انتظارات خاصة فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي للصحفيين، فيما يتعلق بالتشغيل أبناء معهد الصحافة وعلوم الأخبار بمنوبة. أيضا هناك مشاكل عالقة على مستوى التشغيل الهش ببعض المؤسسات الإعلام العمومية والخاصة. نرجو من المكتب التنفيذي أنه ينظر للمسألة هذه خاصة لأنه كرامة الصحف اليوم مرتبطة بشكل أساسي بالشغل والتشغيل.
9: طبعا انتظاراتنا كبيرة من المؤتمر ونتائجه. أولها نسترجع قيمة حرية الصحافة، قيمة حقوق الصحف في أداء واجبه، نأكد على أهمية اليوم أنه اللي بيوصل يكون الهدف الأساسي متاعه أنه يسترجع قيمة قطاع الصحافة في تونس اللي اليوم حاسين وباقي يحتضر إن شاء الله يتعافى ويرجع كما كان.
0: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة، 4 منهم في غارة من مسيرة إسرائيلية غربية غزة. وحسب مصادر طبية لا يزال أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون للإجلاء للعلاج خارج القطاع في ظل إبقاء الاحتلال الإسرائيلي المعابر مغلقة معظم الوقت والسماح بسفر أعداد محدودة لا تتناسب مع حجم الحالات الحرجة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 1344 جريح ومريض منذ سريانه في 10 أكتوبر 2025. قالت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أن استهدف مطار عدن الدولي يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني من قبل القوات الحوثية، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة برمتها. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون مجديا إلا بالتوقف عن التهديدات والتلويح بالحرب. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة التامة على حركة نقل النفط بمضيق هرمز ونفيه صحة الأرقام الأمريكية بشأن عبور ناقلات. أخيرا وصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بأنه دليل واضح على الضعف، وانتقد في تدوينة على منصة إكس توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن توريد وقود الديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. في تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، توقيا من آفة المخدرات في الوسط المدرسي، يوم تحسيسي تنظمه وزارة التربية بعدد من المؤسسات التربوية في مختلف الجهات. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف الولايات ضمن تظاهرة شهر تونس الإنسانية. وكبنا انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. عربيا وعالميا، 7 شهداء في غزة و20,000 مريض ينتظرون العلاج خارج قطاع غزة، والحرس الثوري الإيراني يؤكد مجددا سيطرته على مضيق هرمز.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: ونستكمل فترتنا الأخبارية هذه بأخبار الرياضة مع زميل خالد بوشيبا. تقبلوا أجمل تحياتنا نوال الطهري ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة. السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: عشرتنا ما تفاش
15: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. 12 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ثاني مواعيد الرياضة لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. أكيد حدث على مستوى الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم بدفعتها الأولى اليوم العشية انطلاقا من 2:30، ولقاء مرتقب في ملعب الطيب مهيري بصفاقس، لقاء ديربي الجنوب، ديربي مدينة صفاقس. التقدم الذي بسقف الدائري يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي بتحكيم وليد المصري، حكم مساعد أول أمانة الحجري، حكم مساعد الثاني مهدي الحباشي، منتصر بالعربي الحكم الرابع، حكم الفار البرتغالي أندري فيليب، ومساعد حكم الفار جمال الدرعي. أول لقاء رسمي بين التقدم هذه بسقط الدائر ونادي صفاقسي، وعودة الدربي لأجواء صفاقس تقريبا بعد 31 سنة. آخر لقاء بين نادي صفاقسي ونادي محيط قرقنة موسم 94-95 انتهت بانتصار السيساس هدفين مقابل هدف. في ذلك الموسم السيساس أحرز بطولته الوطنية رقم 6. طبعا على مستوى وضعية الفريقين، نادي صفاقسي في المركز الثالث 8 نقاط من أجل المرتبة الأولى، إذا تقدم نادي صفاقسي الدائر في المرتبة الثالثة بثمانية نقاط أيضا من أجل المركز الأول. السي اس اس خاض 4 مباريات، انتصر في 2، تعادل في 2، سجل 6 أهداف وقبل 3 أهداف. والتقدم نادي صفاقسي الدائر مباراته الرابعة أيضا 2 انتصارات 2 تعادلات، سجل 4 أهداف وقبل هدف وحيد. هذا هو اللقاء المرتقب في ملعب الطيب ميري بصفاقس. نواصلوا في آخر أخبار الرياضة، وطبعا يعني مباراة الجولة الخامسة أيضا في برنامجها اليوم العشية في ملعب حماد العقربي رادة الترجي التونسي الأولمبي الباجي بتحكيم حسين بلعريس. ملعب 5 أكتوبر بنزرة نادي بنزرة يستقبل اتحاد المنسيري نضال طيب في صفر هذه المباراة. في ملعب 7 مارس بن قردين اتحاد الرياضي بن قردين نادي الإفريقي بتحكيم باسم بالعيد. بالتوازي مع رابطة المحترفة الأولى في الدفعة الأولى، الدفعة الثانية مش تكون غدوة إن شاء الله 11 أكتوبر الأحد 2:30 في شادي زويت. شبير العمران المستقبل الذي بالمرسى محرز الملكي، والأولمبي سوسة النجم الذي سيح لدي حمام الأنف أحمد الذوادي حكم هذه المباراة. في الملعب بلدي بالمتلوي نجم الذي متلوي، ملعب تونسي فرج عبد اللوي وأمير العيادي حاضر في مباراة مركب رياضي بجرجيس بين الترجي الرياضي الجريسي وأمل حمام سوسة. نواصل دائما في استعراض لآخر أخبار الرياضة على مستوى برنامج لقاءات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لقاءات بشدور يوم السبت 17 أكتوبر دفعة بين اتحاد بن قردين وأمل حمام سوسة 2:30، لحد 18 أكتوبر مستقبل مرسى النجم المتلوي نادي حمام الأنف شبيبة العمران الأولمبي الليبيجي نجم الساحلي واتحاد منسيري تقدم سقط الدير. الخميس 29 أكتوبر نادي الإفريقي نادي البنزرتي نادي صفاقسي الترجي الرياضي التونسي كلاسيكو الجولة، وملعب التونسي الترجي الرياضي الجريسي. إلى رابطة المحترفة الثانية ولقاءات السبت في الجولة الثالثة المجموعة الأولى في جرومباليا اليوم مستقبل سليمان مع جمعية مجرين نجم الخلادي سكحد الصفاقسي، ملعب السوسي البعث الرياضي ببوحاجلة، مكارم مهدي هلال مساكن، ومستقبل ذي بجابس الهلال الرياضي الشبي. يوم الأحد ملعب بن عروس نادي سبورتينج بن عروس اتحاد تطاوين، وملعب 2 مارس 2 نادي محيط قرقنة الكوكب الرياضي بعكر. أيضا الجولة الثالثة المجموعة الثانية فرابطة المحترفة الثانية دائما يوم السبت 10 أكتوبر ملعب بلدي برديف هلال رديف النادي الرياضي القربي، يوم الأحد جمعية أريانا القلعة الرياضية أولمبيك الكيف قوف القفصة نادي سبورتينغ المكنين جدوبة رياضية الشبيبة رياضية قيروان اتحاد قصور السيف أمل بوشام الملعب القابسي نادي أولمبيك مدنين والمستقبل الرياضي بالقسري. إلى رياضة القاعات، نبدأ بكرة اليد قسم النخبة المرحلة الأولى، واليوم السبت 10 أكتوبر نادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال، يوم أمس نادي ساقيت الزيت ونصر رياضي بطولبة 30-23 للنادي الرياضي بساقيت الزيت. بقية اللقاءات في قصر رياضة بالمنزه ترجي المنزه الرياضي نادي سبورتينغ المكنين اتحاد الرياضي التميمي البعث الرياضي بن خيار جمعية الرياضية بالحمامات والنجم الساحلي مكارم المهدية. بالنسبة للقسم الوطني ألف المرحلة الأولى جولة الرابعة ذهاب شبيبة الشيحية بشتبارة غدوة أمام اتحاد الرياضي بجرمدة في تيربي طبعا مدينة سفاقس انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر في قاعة سقيط أزيد. هذا بالنسبة لكرة اليد. في كرة السلة طبعا على مستوى الأكابر أهم المباريات في هذه الجولة ديلي ريثي بيغرومبالي النجم الراتسي اتحاد الأنصار نادي الفريق نادي حمام سوسة ملعب النابجي ديلي ريثي بيغرومبالي شبيبة القيروان اتحاد المنسيري النجم الرياضي الساحلي وغدوة لقاء نادي سفاقسي وشبيبة المنازل انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر. نواصل في كرة السلة كبريات وبرنامج لقاءات الكبريات اليوم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر نادي سفاقسي مع نادي كهرباء والغاز الملعب التونسي هلال الرياضي نادي نسائي بمنزل جمعية دار شعبان نجم الساحلي جمعية نسائي بجمال أمل الوطن القبلي وشبيبة المنازل. كرة الطائرة ويوم أمس طبعا مباراة ودية جمعت بين نادي سفاقسي بالنجم الرياضي الساحلي هزيمة السي اس اس بنتيجة شوطين مقابل شوط في مواجهة دارت على 3 أشواط. دائما في آخر أخبار الرياضة على مستوى الإفريقي باتريس موتسيفي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد أنه الكاف يناقش العودة إلى إقامة مسابقات كأس الأمم الإفريقية كل عامين وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الاستراتيجي الهيكل القاري فرأس الأخضر. قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان بإقامة البطولة القارية كل 4 سنوات قد أثار حالة من عدم الرضا على نطاق واسع في العديد من الأوساط. أيضا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الفار في دوري المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في خطوة جديدة تطوير تحكيم وتقليل الأخطاء المؤثرة في المباريات خلال هذا الدور. أكيد نوصل نهاية أخبار الرياضة. تحية أمير على مستوى التأمين الفني منعم على مستوى الديجيتال قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة للجميع إلى اللقاء. سبور نيوز.
1: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذ

0: صارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقولوا بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: عشرة دايما
4: محليها لمتكم حول إذاعتكم في عشوية سبت من الساعتين وحتى للستة، عنا وقفات فنية وثقافية وطبعا كيف العادة رياضية. وليد الشاهد باش يكون معاكم في المتابعات الرياضية، وهند الأسود تأمن لكم عشوية السبت. في إطار بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الثالثة المجموعة الأولى، ملعب قربة في الساعتين ونص يحتضن لقاء نجم الخليدي وسيكك الحديد الصفاقسي مع الهادي السياري. كونوا في الموعد وأمسية رياضية ثقافية فنية شيقة على موجتنا.
5: إذاعة صفاقس
4: عشرة دايما.

ريح ما بتروح وروح لروح.

0: السلام عليكم ورحمة الله. انتظمت بعدة مؤسسات تربوية بصفاقس على غرار باقي مدارس ومعاهد الجمهورية اليوم حملات تحسيسية للوقاية من مخاطر إدمان المخدرات، شملت تدخلات في المجال الصحي والقانوني. تنظم دار الثقافة بسقيط الدائر يومي 17 و18 أكتوبر الجاري تظاهرة حسيفساء الفنون، وذلك في إطار افتتاح الموسم الثقافي. ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل السبت المقبل مسيرة وطنية مدنية سلمية تنطلق من بطحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما أكد عثمان الجلولي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل. يطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2026. العالم قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة اليوم إن غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين في القطاع في هجومين منفصلين. أصيب 6 أشخاص بجروح في غارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية على منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل شرقي لبنان. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي، وشهدت الساعات الأخيرة معارك محتدمة بمحافظة تعز جنوب غربية اليمن في ظل حصار تعيشه المدينة بسبب قطع طرق الإمداد عنها. أشكر لكم حسن المتابعة. قدمنا لحضراتكم عرضا إخباريا موجزا من إذاعة صفاقس. تلتقوننا إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت. متابعات ثقافية.
0: مواكبات رياضية.
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات.
1: المفاجآت.
0: الاستضافات.
1: المواعيد.
0: المؤنسات.

عشوية سب. ست دقائق بعد ماضي ساعتين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين الكرام، موعد جديد مع الرياضة والمتابعات الرياضية عشوية سبت. في الحقيقة تنطلق معكم الآن إلى حدود 4:30 العشية، مش تكون موزعة بين مباراة الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الثانية 100%، مش تكون متابعات رياضية في انتظار إن شاء الله تتحق بنا هندا انطلاقا من 4:30 وتنطلق معها المواكبات الثقافية والفنية. هذا برنامجنا في عشوية سبت لليوم. اليوم إذا مش يكونوا في زوز ملاعب على مستوى الوصف والتعليق والكواليس، اليوم مش يكونوا مع الديربي المنتظر، ديربي الرابطة المحترفة الأولى الجديد. نحكيو على لقاء تقدم ساقيه الدائرة، اليوم يستقبل النادي الصفاقسي في ملعب طيب المهيري. مباراة تنطلق ماضي 2:30، إن شاء الله مش تكون في أجواء طيبة، أجواء نعيش معها لقاءات الديربي ونتذكر بها الديربيات السابقة وقديمة في صفاقس. جو كبير إن شاء الله اليوم يكون مع حضور الجماهير ونعيش عيشوا معكم أجواء خاصة في هذه المباراة. في الرابطة الثانية أيضا مش نوكم معكم لقاء الجولة الثالثة، لقاء النجم الخلادي والسكك الحديدة صفاقسي، ملعب قربة يحتضن هذه المباراة. مع تحياتنا لكل زملائنا، في الحقيقة هما زوز مش يكونوا معنا في الوصف والتعليق، فتحي الصامت مش يكون في ملعب طيب المهيري، وهادي سياري مش يكون في لقاء النجم الخلادي وسكك الحديدة صفاقسي. تقريبا مش نتابعوا معكم بقية اللقاءات الخاصة بالرابطة الأولى، واليوم عندنا 6 فرق كلها تتنافس من أجل الصدارة، 6 فرق كلها مؤهلة أن تكون في صدارة الترتيب بعد نهاية جولة الجولة هذه. طبعا نحكي عن النادي الإفريقي في المركز الأول ب9 نقاط، ترجي التونسي أيضا 9 نقاط، 8 الاتحاد بن قردين، النادي الصفاقسي، الاتحاد المنستيري، وتقدم ساقية الدير. كعلاش البوديوم مش نقاوها قمة الترتيب، تكون مشوقة جدا بالنسبة لمباريات اليوم وأيضا المباريات المبرمجة يوم الغد. إذا تقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، بعد قليل يكونوا معنا زملائنا وناخذ معهم الورقة الفنية الخاصة بهم من كل ملعب.

0: عشوية سبت.
1: عشوية
2: دقيقة بعد ماضي ساعتين نرجع لكم إذن مع لقاءات الرابطة الأولى والرابطة الثانية. نذكروا اليوم تقدم ساقي الدائري استقبل نادي الصفاقسي في نفس التوقيت ماضي ساعتين ونص. الترجي الرياضي مع الأولمبي البيجي، نادي بنزرتي مع الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان مع نادي الإفريقي، وغدوة تكتمل الجولة ذي بلقاء الترجي الرجيس مع ملحم مسوسة، النجم الساحلي نادي حمل أنف، النجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران مع مستقبل المرسى. تحية لي أنور بوجلبين معنا اليوم على مستوى الإخراج، يقول لي الهادي السياري حاضر معنا من ملعب قرب الهادي السياري، لقاء النجم الخليدي وسكاك الحديد الصفاقسي. هادي مرحبا بك.
3: أهلا بك وليد، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة صفاقس. هذا هو ملعب قربة، يحتضن بعد قليل مباراة الجولة الثالثة ذهاب من الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم المجموعة الأولى بين النجم الخلادي وسكاك الحديد الصفاقسي. مباراة تدور في طقس معتدل نسبيا بأرضية من العشب الاصطناعي. لحظات قبل انطلاق المباراة تقريبا أكثر من 20 دقيقة إلى التشكيلتين وليد، تشكيلة سكاك الحديد الصفاقسي اليوم في المرمى ثلاثة تغييرات على فكرة، يعني بمقارنة بالجولة الأولى والجولة الثانية ثلاثة تغييرات. في المرمى باش يكون لواء الحاج عمار كحارس مرمى، بلال سيسي على اليمين، على الجهة اليسرى قيس العويشي، في وسط الدفاع كل من هارون الطرابلسي، عزيز الجمعاوي، ثلاثي وسط الميدان زيدان وزيدان العبيدي، راسم النلوتي وحسام المصمودي، وثلاثي الهجوم يوسف الجواشي، حمزة عبد الكريم، وهي العمري على بنك البودلة، هيك الطالب كحارس مرمى ثاني، مع اسكندر رقيق، مكرم هبيري، فيصل بالحسن، احمد اليوسفي، لؤي حمدي، عزيز الورفلي، وغسان برادع يدرب الفريق بسام برمضان. تشكيلة النجم الخليدي الفريق المحلي في المرمى اليوم، سفيان العباسي في المرمى، على الجهة اليمنى القروي عبد الرحمن القروي، على الجهة اليسرى يسري الزلعوتي، وسط الدفاع الهواري نسيم الهواري وفراس مقني، في الوسط آدم الحناشي، أسامة البجاوي ورائد بوزيد، وثلاثي الهجوم أنور العميري، كارم الطياري، وحسان المولهي، على بنك البودلي إبراهيم المختار كحارس مرمى ثاني، مع جهاد عبدلاوي، أسامة الشكيلي، قصي الغذاوي، بدر الدين ساسي، أسلم بالعمار، غازي الحزامي، محمد شعبان، وهادي الرياح يدرب الفريق قيس خلفه. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي خليل هرمي، المساعد الأول بلال سعد، المساعد الثاني ذي أجويني، الحكم الرابع طاهر الديش، وفي التنسيق الإعلامي لكل من جهاد بن يوسف وآزر السبتي. مراقب هذه المباراة هو علي الفرشيشي. تقريبا قلت أكثر من ربع ساعة شوي قبل أن تلقى المباراة، ليك الكلمة وليد في الاستوديو.
2: هذه تقريبا نفس الوضع يعيشه زوز فرق، النجم الخليدي هزيمة مع بوحجلة ثم تعادل مع مجرين، والسكاك هزيمة مع الشابة ثم تعادل مع مستقبل جيبس، يعني عدد نفس عدد النقاط،
4: أربع نقاط
3: يعني أربع نقاط لفريق سكاك الحديد الصفاقسي بعد تعادل وانتصار خارج الديار، وفريق نجم خلاد هزيمة في الجولة الأولى ثم تعادل في الجولة الثانية خارج الميدان ضد فريق جمعية مجرين.
2: خصوص في رقم من أجل أول انتصار في البطولة، دوك هوني تكمن أهمية المباراة،
3: انتصار لأنه فريق سكاك الحديد الصفاقسي لم يبدو لي عنده انتصار وتعادل.
2: تعادل أي بالفعل
3: تعادل وانتصار يعني أربع نقاط.
2: به نعش إذا كان فتحي جاهز. هادي عفوا على المقاطعة لأنه فتحي يطلب الخط خلينا نشيله. هادي الخط يكون مفتوح معك دائما طبعا، نرجع لك في كل وقت ونشوف فتحي ملعب طيب المهيري تقدم ساقي الدائري نادي الصفاقسي. تفضل فتحي.
5: اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك وليد، تحيه ليك ولكل مستمعينا الكرام، مستمعي اذاعه صفاقس على مستوى النقل المباشر لمقابله ديربي صفاقس بين تقدم ساقي الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي. تقريبا 31 سنه وليد، 31 سنه واحنا نستناو في ديربي من صفاقس على مستوى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. هلا نرجعوا اذا بعد 31 سنه تقريبا منذ 1995 نرجعوا من جديد لاجواء الديربي في مدينه صفاقس في ملعب الطيميري بصفاقس بالتحديد. ان شاء الله على كل نستمتع بمباراه شيقه بين الفريقين، مباراه ممتعه اكيد بين النادي الرياضي الصفاقسي، علاقه هذا الفريق طبعا تولى عن كل تعليق، وفريق تقدم الرياضي بساقيه الدير الجار طبعا اللي بمشروع كروي كبير تمكن في ظرف زمني قياسي من انه يصعد الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، وكذلك يقدم في بدايه موسم اكثر من ممتازه طبعا نتمنى أن هذا الدربي لمحل الحضور الجماهيري مش كبير برسة طبعا الأسباب تنظيمية إلى غير ذلك، لكن نتمنى أن الأمور الفنية تكون جاهزة كما ينبغي اليوم نستمتع بمباراة دربي بأتم معنى الكلمة ومستوى فني يليق بالفريقين وبداية الفريقين في هذا الموسم. وطبعا نتمنى أن المباراة تفي بوعودها كذلك على مستوى الروح الرياضية اللي نتمنى ديما حاضرة، أكيد لقاء جارين شقيقين إن شاء الله نستمتع بمستوى فني وأخلاقي كبير في مباراة اليوم بين نادي الصفيقسي وتقدم الذي بسقيط الدائر في طقس نجم نقوله ربيعي صيفي في مباراة اليوم. أرضية ميدان من أعلى طراز كالعادة في ملعب تيميري بصفيقس، أكيد بعض الأمور اللوجستية اللي تبدت شوية على مستوى كذلك المنصة الصحفيين، تعرف ثم مسؤول من الكاف موجود باش يعمل دوره بعد شويه واكيد باش يعمل تقرير نهائي يخص تاهيل ملعب التيميري بصفاقس. ان شاء الله نقول الامور لاباس 5-5 بصراحه، حتى الامور اللوجستيه اللي تم لا انا نعطيك من تو انه لاباس لقاءات دور المجموعات والمنتخبات التونسي ان شاء الله تكون في صفاقس ملعب التيميري، يعني ثم خدمه كبيره تمت. تحيه لكل الناس اللي ساهمت في ان تركز بسرعه كل التحسينات والامور اللي تهم تاهيل ملعب التيميري للمستوى الافريقي، يعني نجم نقولوا الخدمه كانت كما ينبغي وان شاء الله على التاهيل مع شيبطه بالكل على مستوى الافريقي بالنسبه لهذا الملعب. على كل بدون اطاله وليد ندخل في صلب الموضوع، مباراه الدربي الفريقين كانوا يقوموا بالحركات الحمايه مع طاقم التحكيم دخلوا لنا الحجرات الملابس. نعطيك التشكيله الخاصه بالفريقين، مش نبدا بالفريق الضيف اليوم اللي هو النادي الصفاقسي اللي مثلوه كل من ايمن دحمان على مستوى حراسه المرمى، حمزه المثلوثي، علي معلول، يوسف حبشيه، كيفن مونديكور، ان الدربالي، جاكن بي، محمد الترابلسي، لؤي تراعي، ايمانويل اوكبولي واياد بالوافي. على مستوى الاحتياطيين عبسام الحلاوي في حراسه المرمى، محمد بن بلعلي، محمد صلاح المهذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، حسام ادو دراغو، وليد ذويب، حكيم موتيبي، وديارا بوا. المدرب هو نبيل الكوكي. على مستوى الفريق المحلي فريق التقدم الذي بسقيط الدير، عبد القادر شوي في حراسه المرمى، مصعب العجيلي، امادو با، حمزه ربيعي، ابراهيم برتران، فرج عجروت، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العمري، بهاء الدين المولي، وناصف العطوي. الاحتياطيين يوسف توش في حراسه المرمى، حمدي السلامي، لسعد بوراوي، فادي درقاش، ليدي منتصر، وسيم بن عتيق، احمد امير الجوادي، اكرم بهلول، وايمن عزازه. المدرب طبعا هو يسري بن كحله. على مستوى طاقم التحكيم الحكم الرئيسي وليد المنصري، المساعد الاول امين الله الحجري، المساعد الثاني مهدي الحباشي، الحكم الرابع منتصر بالعربي. بالنسبه لحكم الفار من البرتغال الحكم الرئيسي اندري فيليبي، المساعد جمال الدرعي، مراقب الحكام منظر الأطرش، وتحية للتنسيق الإعلامي عادل هنتيتي والمونجينيلي. مونجينيلي اللي سلم برشا على مستمعي إذاعة صفاقس وعلى إذاعة صفاقس،
2: تحية لي
5: متساكني صفاقس، تحية كبيرة للمونجينيلي. إذن هذه الورقة الفنية المباراة، يحضر معي اليوم في التحليل الفني وليد لهذا اللقاء الدربي المدرب نجي جراد سينجي. أنست برشا على موجة إذاعة صفاقس كالعادة، وطبعا سينجي مش يعطينا فكرة عن رأيه في هذه المباراة اللي أكيد نجم نقولوا بيزوس فريق عملوا بداية موسم طيبة، وخاصة فريق تقدم سكت الدير اللي البداية بتاعه كفريق صاعد من الرابطة الثانية إلى الرابطة الأولى كانت أكثر من ممتازة.
0: بالفعل مرحبا بك فتحي قبل، ومرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بوليد زاد الاستوديو. على كل بالنسبة للمقابلة هذه مقابلة نورمالمون معناتها نعرفوها اللي هي مقابلة ديربي، أول ديربي في مدينة صفاقس بعد سنوات كما كنت تحكي أنت، دونك نستناو باش نشوفوا طبق كروي ما بين زوز أندية قدموا في منذ بداية الموسم، قدموا مقابلات طيبة تليق بسمعة زوز فرق. لكن في المقابلة هذه بالنسبة لزوز فرق ما تقبلش القسمة، معناتها التعادل ما يكفيش لزوز فرق، يلزم واحد منهم يفوز. ونتصور انه معناتها بالنسبه للمقابلات اللي قدموهم سواء النادي الصفاقسي ولا تقدم سقيط الدير اليوم ما فماش مساومه في المقابله هذه، واللي مش يكون اكثر استعداد واللي يكون قام في الفتره نتاع زاد ما نساوش فما فتره نتاع كانت فتره معناتها فتره اللي يرتاحوا فيها واللي قاموا بها بعض المقابلات الوديه سواء كان تقدم سقيط الدير ولا النادي الصفاقسي باش وقفوا على الاخطاء نتاع الفرق وكذلك على اهليه اللاعبين، خاطر فما بعض العناصر اللي ما كانش مؤهله باش تشارك في المقابلات زاد تخذات ريتم مقابلات والمصابين زاد كذلك دخلوا في المقابلات هذه. انتدابات كانت كبيره بالنسبه لتقدم سقيط الدير وتغير الفريق بصفه كبيره، والنادي الرياضي الصفاقسي وجه اللي قدمه ضد نادي الرياضي بنزرتي مطالب انه اليوم باش يقدم نفس الوجه ويقدم نفس اللعب حتى تكون معناتها جماهير نادي الرياضي الصفاقسي راضيه على فريقها بعد ما خرجت راضيه في مقابله نادي الرياضي بنزرتي. اليوم كيف كيف تحب تلقى روحها راضيه على فريقها في ديربي ما بين زوز فرق.
5: الامور الفنيه الخاصه بالمباراه سينيجي على مستوى تشكيله الفريقين وانتشار اللاعبين يظل تقريبا التمشي هو نفسه بالنسبه لفريق النادي الصفاقسي مقارنه بلقاء النادي البنزرتي. تقدم سقيط الدير كذلك بالتشكيله المثاليه اليوم
0: بالفعل بالنسبة للنادي الصفاقسي ما فماش تغيير كبير على مستوى التشكيلة نتاعو. مونديكو حبشية وحمزة المثلوثي ثلاثة في محور الدفاع، ريان دربالك احنا نقولوا اكسنتري على اليمين، وعلي معلول اكسنتري على اليسار، وعنده الحرية أكثر علي معلول نجم يتنقل من اليمين لليسار الوسط الميدان. دونك الرئة نتاع النادي الصفاقسي نلقاو زاد محمد طرابلسي اليوم عودة للميدان بعد الإصابة اللي كان، اليوم يرجع كمتوسط ميدان دفاعي مع إيمانويل أوكبولي ولؤي تراي اللي استنى منه النادي الصفاقسي الكثير، إمكانيات كبيرة عنده في سقيه ما يقدم. دونك باش يلعب تحت زوز مهاجمين اللي هما الوافي وإيمانويل أوكبولي كقلب هجوم، دونك زوز قلوب هجوم، واحد سريع واحد يكون ستاسيون والاخر يتنقل بجنبه. بالنسبه للتقدم سقيد الدير هنا فما لاعب برك بالنسبه للنادي الصفاقسي استغرب ما عندناش عليه حتى معلومه اللي هو لولاندو اللي قدم مقابلات طيبه اليوم نقاو ماهوش موجود لا في التشكيله الاساسيه لا على البنك البدلاء. دونك نقطه استفهام كنا نجمو نعرفوا على الاقل علاش الغياب نتاعو، ممكن نتمنوا له الخير ممكن اصابه ممكن كذا لكن ما عندناش المعلومه الصحيحه. بالنسبه هما زوز قلوب هجوم اللي مش لقاهم متغيبين سواء كان لولاندو بالنسبه للنادي الصفاقسي والعلوي زاد كذلك بالنسبه

0: متقدم صغير داير باش يلعب بطريقه 4-3-3 في حالة الهجوميه وفي الحاله الدفاعيه باش نلقاو 4-5-1. دونك النجم يجهز روحه باش نلقاو نعرفوا باش يخدم ممكن لي ترانزيسيون رابيد مع النادي السفيقسي. اللي يعرف النادي السفيقسي مش يندفع باش يحاول باش يحقق نتيجه ايجابيه باش يخلي مساحات صحيح، لكن هذه هيك هي يلزمو يخلي المساحات ويلزم يمشي لقدام ويضغط عالي باش ينجم يحقق نتيجه. دونك والتقدم صغير داير نتصور ان حضر يوسف بن كحله حضر جاهزيه للطريقه هذه. بالنسبه للنادي السفيقسي كما قلنا 5 لاعبين في وسط الدفاع اللي هما حبشيه مونديكو وحمزه المثلوثي، رين دربيلي على اليمين ومعلول على اليسار، لؤي تراعي والوافي وايمانويل اوكبولي، هذوما جوج مهاجمين قارين. مع الاضافه كل مره باش نلقاو ممكن لؤي زاد معاهم، ممكن زاد كيف معلول نلقاو القدام. دونك تغييرات على مستوى التمركز اللاعبين ينجم يكون في البدايه يبدا ب5-3-2، لكن بعد نجم نلقاو ب3-4-3.
1: نعم إذن هذه فكرة وليد شافي وضافها بالمدرب إجران على مستوى الأمور الفنية الخاصة بهذه المباراة قبل انطلاقتها. نحن في انتظار خروج الفريقين إلى أرضية الميدان وأعطى إشارة انطلاق المباراة من قبل الحكم وليد المنصري لقاء درب صفاقس كما قلت ليرجع بعد غياب 31 سنة كاملين عن صفاقس وعن الرابطة الأولى النادي الرياضي الصفاقسي. التقدم الرياضي بساقيه الدير إن شاء الله نستمتع بمباراة تليق باسم الفريقين وباسم كرة القدم في جيت صفاقس
2: إن شاء الله. يعطيك الصحة فتحي، شكرا نجراد. طبعا هذه تقديم للقاء ساقيه الدير والنادي الصفاقسي، تقدم ساقيه الدير النادي الصفاقسي. هادي معنا، مازال معنا هاد السياري، هادي به مش معنا هادي السياري، باش نرجعوا له بعد قليل نعملوا استراحه نغميه قصيره في انتظار يلتحق بنا هادي طبعا وناخذوا الاجواء ايضا من ملعب قربه في لقاء نذكره النجم الخلادي وسكاك الحديده الصفاقسي.

0: ثاني من عشر هيد يلتحق بينا ولا هيد السياري معنا بقربة. هادي
1: مرحبا وليد.
0: مرحبا
1: جديد. لحظات قبل صفيرة الحكم لانطلاق المباراة بين النجم الخلادي وفريق السكاك الحديد الرسفيق.
0: فقط هادي للتأكيد الترتيب اللي قدمته أنت طبعا هو الترتيب الصحيح للتأكيد. إذن النجم الخلادي بنقطة من هزيمة وتعادل، وسكاك بأربع نقاط من تعادل مع مستقبل جيبس وفوز كان أمام هلال شاب. أربع نقاط للسكاك، كعليش مش في الوضع كما قلت أنا هي نفسها مباراة مهمة. أيضا الخطيق المفتوح معك هادي، ونمشيو الى ملعب الطيب المهيري. لقاء النادي الصفاقسي اليوم في ضيافه تقدم ساقيه الدائر. فتحي
2: اكيد وليد، عوده من جديد الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس. لحظات اذا يعطي الحكم وليد المنصري اشاره انطلاق هذه المباراه لقاء ديربي صفاقس بين التقدم الرياضي بساقيه الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت الحاجه الممتازه اللي قاعد تشاهد فيها اليوم وليد انه على الاقل ثم جمهور الفريقين حاضرين في نفس الوقت في المدارج، جمهور التقدم ساقيه الدائر وجمهور النادي الرياضي الصفاقسي جنبا الى جنب محله. نعم هذه انطلاق مباراه في قرب عندك وليد في لقاء القربي والرلوي. نعود نرجع الملعب الطيب المهيري بصفاقس. كما قلت لان الحكم وليد المنصري يستعد لاعطاء اشاره انطلاق المباراه. تجواء طيبه لحد الان في الميدان على المدارج، ان شاء الله تواصل كما ينبغي مع وجود ممثل كما قلت ملكاف كذلك يتابع في هذه المباراه، وان شاء الله كما قلت الامور تكون 5-5 من بدايه المباراه الى نهايتها. اذا الحكم وليد المنصري ينظر الى سعته كل في اللاعبين على ارضيه الميدان. ننتظر اذا اشاره تنطلق المباراة ديربي صفاقس. الآن تنطلق المباراة إذن بين الفريقين. الدحماني وزع الكرة طويلة في مناطق التقدم الرياضي بساقية الدير، ترجع الكرة من قبل اللاعب إبراهيم برتراند، يوزع الكرة القدام الهجوم صلاح العطوي، ترجع من جديد الكرة لصالح فريق التقدم الرياضي بساقية الدير من جانب اللاعب محمد الدين المولي، والتماسك الحكم لصالح النادي الرياضي صفاقسي. تماسي إذا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى مناطق الدفاعية. علي معلول يرجع الكرة لفئة حمزة المثلوثي، يرفعها طويلة لفئة يد بالوافي، خلط ولا ما خلطش، تم التغطية الدفاعية كانت جيدة من إبراهيم برتراند. إبراهيم برتراند أمدوبا من جديد الكرة لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي، يتقص الكرة من جانب محمد رمسي، حاول يوزع لكن التماس ما وصلتش الكرة كما ينبغي لإياد بالوافي، تمشي رمي التماس لصالح النادي الصفاقسي. التنفيذ كالعادة من جانب علي معلول في الدقيقة الأولى من هذه المباراة مع توصل تعادل 0-0 بين الفريقين هنا في ملعب طيميري بصفاقس. ورأي الكرة لكيفن مونديكو، كيفن مونديكو لأيمن دحمان، أيمن دحمان يخرج من مناطقه، ترجع الكرة من جديد لصالح دفاع النادي الصفاقسي، وكيفن مونديكو يتقدم رويدا رويدا على مستوى مناطقه الدفاعية، تخرج الكرة أرضية ليد بالوافي، محمد الطرابلسي ماخذهاش، ترجع من الدفاع توصل لمحمد علي العمري في محاولة عكس الهجوم لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير. الهجوم يتواصل عن طريق بديل مولي، مازال محافظ على كرته على الجهة اليسرى، يوزع تصدم الكرة في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، ثم دحمان ياخذ هذه الكرة لا يخليها تخرج ضربة مرمى لفائته ولفائة النادي الرياضي الصفاقسي. دقيقتين لعب، ضربة المرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي تنفذ بسرعة من قبل أيمن دحمان. أيمن دحمان كرة ترجع من جديد لصالح حبشية، كرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تخرج كرة من شاكمبي، العملية تتواصل من وايت راعي والعملية تبقى لصالح النادي الصفاقسي. الحكم يقول هذه مرة مخالفة ضد النادي الرياضي الصفاقسي ولفئة فريق تقدم الرياضي بساقية الدائرة على مستوى وسط الميدان في مناطقه. تنفيذ مش يكون من جانب إبراهيم برتران، لكن في الأخير الكرة تمشي لمصعب العجيلي أو حمزة الربيع على مستوى التنفيذ. هذه المخالفة
0: هذا في الأول فتحي للترجي الرياضي من الأولمبي البيجي، منذ الدقيقة الثانية حازم المستوري 1-0 إذن للترجي من الأولمبي البيجي. تفضل.
2: شكرا. الكرة تتوزع، محمد علي العمري بالرأس يحاول يصلح هذه الكرة من جديد، مصعب العجيلي بالرأس 1-2. العملية تتواصل من جانب التقدم الرياضي بساقية الدير، والكرة في الأخير الحكم يقول ما ثم حد شيء، تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كانت ثم مطالبة بمخالفة في هذه العملية الأخيرة اللي قادها نصف العطوي، لكن الحكم قال ما ثم حد شيء، تمشي كرة ليوسف حبشية، يوسف حبشية يعود يرجعها لفئة دحمان، أيمن دحمان في مناطقه، يقترب منه محمد علي العمري، يوسف حبشية من جديد، كرات قصيره بين لاعبين نادي الرياضي الصفاقسي على مستوى منطقة الدفاعيه. عاود يرجع بالكره اللي فاتت من دحمان، يوزعها طويله من دحمان، الكره من اوكبولي بالراس ما خذهاش، لكن ثم المعاده من محمد الطرابلسي. محمد الطرابلسي ثم علي معلول على الجهه اليسرى، علي معلول يمد محمد الطرابلسي من جديد باش يوزع او لا قبل ما تخرج الكره، والعمليه في الاخير يقول حكم ركنيه لصالح النادي الصفاقسي. ركنيه تجي على يمين الحارس عبد القادر شويه، الركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. شكون يمشي للتنفيذ من جانب النادي الرياضي الصفاقسي؟ علي معلول كالعاده على مستوى تنفيذ هذه الركنيه. تقريبا كل لاعبي تقدم بسقي تداري يرجعوا لمنطقه الجزاء، ننتظر في التنفيذ بالنسبه للركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الحكم يعطي الاذن بالتنفيذ او لا، ينبه على اللاعبين داخل منطقه الجزاء. قبل ذلك تنبيه على جاكمبي وابراهيم مافيرتروند. ننتظر اذا في تنفيذ الركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الان علي معلول هو اللي باش يرفع الكره ويلف الضرب رابط الركنيه. طال تنفيذ الركنيه اكثر من اللازم، الحكم ينبه برشا. وليد المنصري على اللاعبين داخل منطقه الجزاء يعطي الاذن الان بالتنفيذ. علي معلول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، الكره تتوزع وتخرج من دفاع التقدم الذي بسقيت الدير. شكون ثم في التغطيه؟ ثم حمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي عاود يرجعها لعلي معلول على اليسار. علي معلول يراوغ علي معلول، مازال محافظ على كورته، يفضل يرجعها من جديد لحمزه المثلوثي في اعاده البناء الهجومي لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كره في وسط الميدان تخرج لحبشيه، حبشيه لجاكمبي، حبشيه من جديد يفضل يرجعها لحارس مرمى دحمان ليخرج من مناطقه. كره تبقى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في الخمس دقائق لعب الاولى في هذه المباراه مع تواصل التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين. حبشيه، حبشية لدربالي، دربالي على اليمين، دربالي وزع الكرة اللي فات يد بالوافي تخلط له، يد بالوافي، يد بالوافي يدور بالكرة، يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، الدفاع يدخل في مناسبة أولى ثم التغطية من جانب علي معلول، جاكن بي تخرج الكرة على اليمين أو على اليسار مع حمزة المثلوثي، عاود يوزع داخل منطقة الجزاء والدفاع يحط الكرة في الركنية. ممتازة التغطية الدفاعية كانت من قبل حمزة الربعي، يحط الكرة في الركنية، ركنية ثانية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. هذه المره على اليسار عبد القادر شويه، وعلي معلول كالعاده يمشي لتنفيذ هذه الركنيه لصالح النادي الصفاقسي. الركنيه اذا لصالح النادي الصفاقسي من جديد. علي معلول هو اللي بيشتولى التنفيذ، حكم منصري يعطي الاذن بالتنفيذ الان. علي معلول الركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، الحكم يقول العب. ينفذ علي معلول الكره بالراس والكره الجانبيه تمشي ضربه مرمى لصالح التقدم الذي بسقيت الدين. نعم. يظل بدايه لازم نقولوا طيبه من جانب الفريقين، كنت تاخذ خطوه ثم نرجع مع نجراد.
0: نعم انطلاق اللقاء. نعم برافو فتحي. نمشوا الى ملعب قرب نشوفوا السكاك. نجم خلادي هادي،
3: وسهلا بك من جديد وليد. 7 دقائق لعب هنا في قرب تعادل الاصفار بين النجم الخلادي وفريق سكاك الحديد الصفاقسي. فرصه وحيده تستحق الذكر في الدقيقه 5، كان عبد الرحمن القروي ظهير الايمن في تشكيله النجم الخلادي، كان قريب جدا من افتتاح النتيجه بازدواجيه داخل منطقه 18، مرت فوق مرمى الحارس لواء الحاج عمار حارس سكاك الحديد الصفاقسي. كره مستوى وسط الميدان للحديد، الحديد الصفاقسي على مستوى الهجوم، هذه كره تقطع من دفاع على النجم الخلادي، ترجع كورة على مستوى وسط الميدان، يمشي بكرة رائد بوزيد، حط كرة على اليمين رائد بوزيد الهجوم لفريق النجم الخلادي والكرة في التماس. رمي التماس للنجم الخلادي، رمي التماس باش تولى تنفيذ رمي التماس عبد الرحمن القروي. عبد الرحمن القرمي نفذ الكرة تمشي على مستوى وسط الميدان، دارت وسط الميدان لمولدي الحناشي، مودي الحناشي بعد الكرة على اليسار، الكرة لفريق النجم الخلادي على مستوى وسط الميدان، والكرة ورائية على المستوى الدفاعي، ترجع من جديد تطويل الكرة لدفاع السكاك الحديد الصفاقسي في هذه المباراة. وقارنا بالجولة الأولى والثانية، 3 تغييرات فقط في تشكيلة السكاك، دخول كل من زيدان العبيدي، قيس العويشي ويوسف الجواشي كأول مرة كأساسيين في تشكيلة المدرب بسام بن رمضان مدرب سكاك الحديد الصفاقسي. كرة في التماس، رمي التماس للنجم الخلادي تتنفذ على الجهة اليمنى في الاستقبال قيس العويشي، يرجع كرة، كرة في مناطق النجم الخلادي من جديد لسكاك الحديد الصفاقسي إلى قائد الفريق أنور العميري، العميري لفريق النجم الخلادي، والافتكاك من وسط ميدان فريق سكاك الحديد الصفاقسي. كرة تمشي لرسم الأنالوتي، ما زالت الكرة لكن تخرج التماس، رمي التماس لفريق النجم الخلادي على الجهة اليمنى قريبة من خط وسط الميدان في مناطق السكاك الحديد الصفاقسي. تتنفذ رمية التماس تمشي الكرة لأسامة البجاوي، البجاوي حط كرة على اليمين لكن تماس تمشي رمية تماس لفريق سكاك الحديد الصفاقسي في مناطقه على الجهة اليسرى. سكاك الحديد الصفاقسي قلت بأربع نقاط بعد التعادل والانتصار خارج الديار في الجولة الثانية. فريق نجم الخلادي بنقطة وحيدة بعد هزيمة في الديار وتعادل خارج الميدان في الجولة الأخيرة الجولة الثانية. وصلنا لتقريبا 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول والتعادل هنا أصفار في ملعب قربة بين سكاك الحديد الصفاقسي وفريق النجم الخلادي. نعود إلى درب صفاقس الجديد.
0: شكرا يعطيك صحة هادي. نذكر في الرابطة الثانية تعادلات بدون أهداف باستثناء هلال مساكن المتقدم على مكان المهدية هدف مقابل صفر. نرجع لك فتحي تفضل.
2: شكرا لك. إذا وليد 9 دقائق لعب في هذا الشوط الأول مع تواصل تعادل صفر مقابل صفر. تنشت شوية الأعصاب وليد، لأن كانت طبعا لقطة بين حبشية بين مهاجم التقدم الذي بساقة الدير والكرة كانت في طريقة للخروج إلى ضربة مرمى. المهاجم طبعا على ما يبدو بيدين مولي كان عمل ضغط على حبشية، فحبشية لربما تعرض إلى الإصابة. النرفزة وقعت من دحمان اللي مشى للاعب تقدم الذي بساقة الدير ليلومه لربما على دفع يوسف حبشية. طبعا شوية تصنص عصاب الأمور هديت الآن لباس، لكن إن شاء الله كما قلت مقابلة ما تخوش أكثر من الحجم متاعها على مستوى طبعا الروح الرياضية، لأن نحبه الدربي ذي يتعادل لباس ودربي معناه عنا بد عليه برشا ونحبه ينجح جماهيريا وأخلاقيا كذلك. على كل نرجع المباراة 9 دقائق لعب الهجوم لصالح النادي الصفاقسي. تابع هذا الهجوم قبل كل شيء من جهة محمد الترابلسي، محمد الترابلسي خروج الكرة لفاتي الدلوفي يحاول يوزع لكن الكرة تصادف في الدفاع وترجع من جديد العملية لصالح النادي الصفاقسي. كرة بالوايت راعي مثل حافظ على كورتي يراوغ مرة واحدة ومرة أورا ومرة ثانية ترجع لجاكن بي والدفاع يرجع فيك الكرة لصالح تقدم الذي بسقيت الدائرة محاولة عكس الهجوم مع نصف العاطفي الكرة اللي تبع فيها كذلك حمزة المثلوثي يحاول يخوها ممتازة قطع الكرة من جانب حمزة المثلوثي مع مونتيكو علي معلول يوزع لأوكبولي ما وصلتش الكرة تبقى لصالح جاكن بي على مستوى تغطية في وسط الميدان ويوسف حبشي على مستوى امتلاك الكرة والهجوم يرجع لصالح النادي الصفاقسي. سينجي نجم نقوله بداية بدون جس نبض بين الفريقين مباشرة في صلب الموضوع سواء بين النادي الصفاقسي ومنتقدم صفقة الدير.
4: بالفعل فتحي معناتها بداية معناتها بداية قوية، زوج فرق حاولوا باش ياخذوا الزمام المقابلة منذ البداية وكيف باش يبدا التنافس بيناتهم. قد معناتها حاول تقدم صفقة الدير باش يمشي للهجوم أكثر مع إشارة أنه وقت اللي تلقى مهاجم كيما محمد علي العمري معناتها مهاجم ستاسيون يعمل معناتها ينجم يعمل كل شيء هذاك علاش، وتلقى ناصب العطوي كمهاجم على شيرة اليسار على شيرة اليمين قاعد يزحف كثير هذا مخطر ولا يلعب على الجناب زوز اللي على الجناب المولي ومعاه خط هجوم ومعاه الناصب العطوي ومعاه العمري ثلاثة خطوط هجوم راه ماهمش ساهلين معناتها وين يلقاو فراغات باش تلقى سرعة كبيرة ومش تلقى تناسق بيناتهم، فما تناسق كبير بيناتهم. النادي الرياضي الصفاقسي قاعد يلعب في لعب هادي قاعد يدرج بالكرة قاعد يلوج في اللي فاي ما بين دفاع تقدم سقي الدير باش يحاول لك التمريرات ما بين محور الدفاع باش يلقى روحه على الأقل ينجم يسجل.
2: واضح 12 دقيقة لعب الهجوم من حمزة المثلوثي 1-2 مع التراعي ترجع كرة من جديد يفات علي معلول على الجهة اليسرى علي معلول يحاول يمر لمحمد الطرابلسي المراوغة من محمد الطرابلسي ثم التغطية من جانب التراعي رجعها مع معلول لحمزة المثلوثي يحاول يخرج أوكبولي لكن الدفاع تقدم الذي بساقة الدائري قص هذه الكرة لكن ثم التغطية من يوسف حبشية جاكن بي من جديد يحاول يخرج بالويفي لكن ما وصلتلوش.
0: هدف الثاني للترجي الرياضي فتحي دائما عن طريق نفس اللاعب حازم المستوري 2-0 للترجي من أولمبي البيجي تفضل.
2: شكرا. الكرة إذا تعود بمخالفة لصالح تقدم الذي بسقيت الدير برشا دفاع بدني صراحة في هذه المباراة.
4: هو الدفاع البدني الساعة ليش دحمان معناتها تغش شوية خطر معلول كان وقع عليه معناتها دفع قوي ومن بعد ذاك على حبشية دفع قوي. الدفاع البدني القوي من طرف تقدم سقيت الدير معناتها على الأقل نحاولوا تهدى الأمور نلعبوا كرة صحيحة واللي بيسجل صح عليه أكثر من هكا باش نشوفوا العطوي شفناه وين يرجع معناتها على الأخير يرجع كظهير أيسر وكذلك من اليمين المولي إذا يرجع كظهير أيمن معناتها باش نلقاو زوز مهاجمين يرجعوا كأذر علاش باش يخليوا التفوق العددي على مستوى الأروقة باش ما يخليش النادي الصفاقسي يتعدى من الأروقة، وهذاك علاش الحل بالنسبة للنادي الصفاقسي بالفترة هذه هو قلب الدفاع وبناء المدافعين الزوز يحاول كيفاش يلقى الفائقة هذيك باش ينجم يعدي تمريرة صحيحة.
2: وحل هجوم يرجع لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من جانب طرابلسي، تخرج الكره ليد بلوفي على الجهه اليسرى اللي بدل موقع بلوفي كان يلعب على اليمين ولي على اليسار، تتخص الكره من جانب التقدم الرياضي بساقيه الدائري نصف العاطوي من جديد مصعب العجيلي، مصعب العجيلي في عكس الهجوم لصالح التقدم الرياضي بساقيه الدائري تتخص الكره من مونديكو، مونديكو الحكم يقول العب ما ثم حتى شيء ثم طلب مخالفه كان طلب من النادي الصفاقسي، لكن الحكم وليد المنصري كان قريب العمليه طلب اللعب والهجوم السريع لصالح التقدم الرياضي بساقيه الدائري الكره على الجهه اليسرى، الهجوم يتواصل وسقوط اللاعب داخل منطقه الجزاء من تقدم الرياضي بساقيه الدائر من هيرون بالعامر والحكم يعطي مخالفه.
4: شوف فتحي التدخل كان سليم من عند حبشيه، لكن بعد مهاجم نادي مهاجم تقدم ساقيه الدائر كان يندفع عليه من الاخير وعمل مخالفه كانت نجم تستوجب انذار في اللحظه هذه.
2: واضح 14 دقيقه لعب، 14 دقيقه لعب، مازال التعادل 0 مقابل 0 والمخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، يظل ثم انذار فعل ثم تمويه، هذاك الحكم وليد المنصري كان قريب من العمليه ويوجه الانذار بالنسبه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، اذا انذار نصف العطوي. نعم الكرة ترجع لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من جاكن بي والمخالف يقول حكم هذه المرة لصالح هروم العامر ولصالح التقدم الذي بسقيط الدير، هروم العامر طبعا لاعب سابق النادي الصفاقسي اللي نقاوه أساسي اليوم في هذه المباراة، مخالفة طبعا تقريب 30 متر على مرمى الحارس نحمان.
4: بالنسبة للورقة الصفراء كانت البرنار ظهير الايسر بيرتون هو اللي قام بالمخالفه من الخلف على مدافع على النادي الرياضي الصفاقسي، هو اللي اخذ الانذار.
2: واضح واضح، اذا المخالفه تبعوها ثم اعطيك الخط وليد، مخالفه اذا لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير، مخالفه كما قلت مواجهه لمرمى الحارس دحمان طبعا تقريبا 33 متر على مرمى الحارس دحمان امام الكره. بيرتون من سيتولى التنفيذ هذه المخالفه، كذلك هارون بن عامر نستنى شكون باش ينفذ. بن عامر يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، يخرج دحمان بقبضه يديه بعد الكره في مناسبه اولى في مناسبه ثانيه عكس الهجوم السريع لصالح النادي الصفاقسي بطرابلسي، يخرج الكره بالوفي لكن ثم التدخل الدفاع الاخير كان من جانب التقدم الذي بسقيط الدائر قصد الكره بهدين لمولي، والمخالفه هذه المره تصبح اكثر خطوره من جانب النادي الرياضي الصفاقسي، مخالفه تقريبا برشا من زاويه الركنية تجي على يسار الحارس عبد القادر شوية تقريبا قريبة برشا من منطقة الجزاء، هذه المخالفة الجانبية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. فقط تذكر بتوقيت 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول مع تواصل التعادل دون أهداف، وعلي معلول يأتي لتنفيذ هذه المخالفة، تقريبا كل لاعبي التقدم الذي بسقيط الدير يرجعوا لمنطقة الجزاء، النادي الصفاقسي كذلك يصعد، يبقى فقط متأخر شوية حمزة المثلوثي، والتنفيذ ثنائي بين طرابلس وبين معلول باش تكون داخل منطقة الجزاء. أكيد هذه التوزيعة بالنسبة لهذه المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي.
0: هدف أول اتحاد بن قردين أمام النادي الإفريقي 1-0 اتحاد بن قردين دقيقة 18.
2: نعم نعم الأهداف بدأت تتهاطل في الملعب ونحن في انتظارها هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. على كل حكم وليد المنصري يعطي الاذن ام لا، مازال ينبع اللاعبين داخل منطقه الجزاء، الان يعطي الاذن وليد المنصري كيف سيكون تنفيذ هذه المخالفه من علي معلول، يوزع الكره داخل منطقه الجزاء تجيب ركنيه، دفاع حط راسه هارون بن عامر وركنيه على يسار عبد القادر شويه، دائما لصالح النادي الرياضي الصفاقسي اللي يحاول يضغط اكثر ما يمكن في هذا الوقت من اجل المباغته، والركنيه كالعاده علي معلول وراء كل الكرات الثابتة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي في تنفيذها. علي معلول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع في مناسبة أولى مناسبة ثانية وحاولة التوزيع أخرى هذه المرة من جانب محمد الطرابلسي باش يوزع عملية، يفضل يرجع لحمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يرفع الكرة لكن ثم بالدون المولي تصدم في الكرة، ونرجع لك وليد في دقيقة 17 وما زالت النتيجة 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا فتحي، طبعا مباراة تدور تحت أنظار مستشار التحكيم في صفاقس زار دربيل، إن شاء الله تكون حوصلة لأهم اللقطات التحكيمية اللي صارت في هذا اللقاء. إذا نذكر 1-0 لاتحاد بن قردين أمام النادي الإفريقي و 2-0 للترجي أمام الأولمبي البيجي، البقية تعادلات بدون أهداف، وفي الرابطة الثانية فريق المساكن يضيف الهدف الثاني أمام كير المهدية 2-0، البقية أيضا تنتظر الأهداف بقية اللقاءات. نمشي مع الهادي السياري لقاء نجم الخلادي السكاك. هادي
3: شكرا لك وليد. في 19 دقيقة لعب هنا في قربة عدد الأصفار بين السكاك الحديد الصفاقسي والنجم الخليدي. الكرة لفريق السكاك على مستوى الجهة اليسرى قريبة من خط ال 18، وجون لفريق السكاك الحديد الصفاقسي يدخل منطقة ال 18 فرصة، والله حارس سفيان العباسي حارس فريق النجم الخليدي ياخذ الكرة الأخيرة. الحقيقة لحد الآن ما فهمش فرصة كبيرة الحقيقة، سيطرة طفيفة لفريق النجم الخلادي، واللعب يتوقف وليد لإسعاف أحد لاعبي فريق النجم الخلادي. نعود إليك ولا فتحي في طيب الميل.
0: شكرا لك، نرجع لك فتحي تفضل وصل.
2: نعم وليد، المباراة إذا ستتواصل بمخالفة لصالح تقدم الرياضي بساقيت الدير، كأنه حظ حسين السقطة برشا. سينيجي بعد بداية قوية لازم نقولوا اللي في 19 دقيقة لعب تقريبا عندنا 3-4 دقائق، شفناش لربما عملية هجومية منسقة بين كلا الطرفين، ثم شوية أسبقية خفيفة لصالح النادي الصفاقسي على مستوى السيطرة.
4: بالفعل فما أسبقية صحيح، لكن فتحي زاد كي تلقى تشوف تقدم ساقيت الدير على مستوى وسط الميدان بخمسة لاعبين دفعة واحدة، والنادي الصفاقسي يلعب بثلاثة مدافعين فقط بثلاثة متوسطين ميدان دفاعي، دونك هنا باش تلقى مشكل. ثلاثة ضد خمسة الكرة مش قاعدة تخرج من وسط الميدان، قاعدة تمشي على الأطراف، هذاك علاش تحصل النادي الصفاقسي على خمسة ثلاثة ركنيات منذ البداية، دونك هنا وقت اللي يتعدى على الأطراف قاعد يلقى في الحل، لكن وسط الميدان إذا كان مش واصل بالطريقة هذه يلزم معلول يدخل في الوسط، ومعاه الدربالي كيف كيف يدخل في الوسط، هكاك يولي متوازن العدد متوازن، وتنجم وقتها تحكم في المقابلة أكثر. النادي الصفاقسي بثبات قاعد يلعب، وبالنسبة لتقدم ساقيت الدير قاعد عنده السرعة التنقل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه مع امتلاك مهاجمين يجري ويعرفوا يجري بالقدا القدام، ومهاجمين حاطين هذاك علاش بالتوازن قاعد موجود.
2: نعم اذا المخالفه لصلاح تقدم الذي بسقيط الدير بعد الاصابه اللي كانت للاعب بيرترون ابراهيم بيرترون. اذا المخالفه لصلاح تقدم الذي بسقيط الدير ننتظر في تنفيذها. الحكم يعطي الاذن 20 دقيقة لعب، الكرة تتوزع في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي بالرأس جاكيمبي، الكرة تخرج تماس لصالح التقدم، يمشي كالعادة إبراهيم بيرتراند في تنفيذ رمية التماس ويرجع الكرة للعب. إبراهيم بيرتراند نبيل كوكي يطلب من اللاعبين أكثر تركيز على مستوى المنطقة الفنية، نبيل كوكي نفس الشيء بالنسبة لي يسري بالكحلة وقوفا في المنطقة الفنية، ترجع كرة لصالح النادي الصفاقسي. ياد بالويفي يحاول يراوغ، ياد بالويفي ينطلق على الجهة اليمنى، ياد بالويفي والكرة في الأخير سبق أكثر من اللازم، وتنرفز ياد بالويفي لأنه ما عرفش باش يتفاعل ربما مع هذه الكرة وهذه الفرصة اللي كان بإمكانه يخلق بها الخطر، وتمشي الكرة تماس لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير. كانت فرصة واعدة لصالح الصفاقسي لو اكتملت، لكن تسرع ياد بالويفي ربما على مستوى الترويض. كرة ترجع لصالح تقدم ساقيت الدير، بيتران ينفذ الكرة ترجع لصالح النادي الصفاقسي، الحكم يقول تمس يبقى من جديد لتقدم الرياضي بساقيت الدير. تقريبا كرة حبست وسط الميدان، التماس من جانب بيرتران من جديد باش يرجع الكرة برمي تماس، بيرتران ينفذ الكرة بالرأس، شكون ثم على مستوى التغطية، ثم العطوي لكن الترابلسي ياخذ هذه الكرة يرجعها مع علي معلول، جاكيمبي خرج الترابلسي على اليسار، ترابلسي الكرة ما وصلتش كمان بغي لكن ترجع له محمد ترابلسي زيد راوغ يفضل يرجع كرة ورائية لحمزة المثلوثي لكيفن مونديكو، كيفن مونديكو في مناطق دفاعية، حمزة المثلوثي من جديد، حمزة المثلوثي تمشي لجاكيمبي، خروج كرة سلس من مناطق دفاعية فريق النادي الصفاقسي، جاكيمبي في وسط الميدان، جاكيمبي مازال محافظ على كورتو يتبع فيه هارون بن عامر.
4: فتحي للسادة المستمعين، شوفوا رقم 20 رقم 7 رقم 6 كلهم خمسة متوسط ميدان، قاعد كان قلب الهجوم رقم 9 الوحيد اللي قاعد معناتها في الهجوم اللي هو العمري، البقية الكل في وسط الميدان، هذاك علاش مش يلقى مشكلة بالتدرج بالكرة النادي الصفاقسي، مش يلقى مشكلة كبيرة. شوفوا هنا
2: تبعوا هذه اللجبة قبل كل شيء صالح النادي الصفاقسي، الحكم بالفعل يعطي مخالفة لمحمد الترابلسي لصالح النادي الصفاقسي. طبعا أكثر من 30 متر على مرمى الحارس عبد القادر، شوية جي تقريبا مجنبه شويه على يمينه. اذا المخالفه لصالح النادي الصفاقسي، علي معلول كالعاده هو الذي سيتولى تنفيذ هذه المخالفه، يقترب منه محمد الترابلسي، ننتظر اذا التنفيذ من جانب علي معلول، ياتي الحكم ويطلب من الدفاع بالنسبه لتقدم ساقيت الدير على مستوى احترام الامطار القانونيه. الحكم الان ياتي الاذن بالتنفيذ، علي معلول مش كنت في ثنائي بين محمد الترابلسي، الحكم يقول له العب، علي معلول.
0: التعادل الافريقي 1-1 بين اتحاد بلقردية ونادي الافريقي. تفضل يا فتحي.
2: شكرا لك. الحكم يقول مخالفه لدفاع التقدم الذي بساقيه الدير في هذه المخالفه ضد يد بالوفي. إذا المخالفة لصالح دفاع تقدم الذي بسقيط الدير. على كل الحسينة فعلا سيناجي أنه يعني المشكل واضح جدا أن سفيرسي قاعد يلقى في صعوبات على مستوى خلق الاختار باعتبار أولا الانتشار دفاعي محكم بالنسبة لتقدم الذي بسقيط الدير وكذلك الكثافة اللي لعبها في وسط الميدان خلت شوية صعوبة بالنسبة لفريق سفيرسي في بناء الهجمة بطريقة سهلة.
4: بالفعل ما أنت تشوف أن تقدم سقيط الدير على مستوى الكرة الثابتة ما أنت ثابت أماكنه في التمركز نتاعو ثابت زاد كيف في الديال ما انت كل واحد يكون شيخ وصعب وثابتين زاد كيف تنقلاتهم على مستوى الدفاع ممتازه وهذا يشكر علاش خاطر ما تقدمش قدام قابل هدف فقط من بدايه الموسم ما انت قابل هدف ونادي السفيقسي اليوم لاقي اريحيه بخروج كره من الدفاع لكن وين تخلط الكره لوسط الميدان هنا تراعي لازم يكون اكثر حركيه باش ينجم يوصل الكره للمهاجمين وين تعدى النادي السفيقسي على الاطراف وين فما نجاح نتاع وزيعات لكن في الديوال ايريان تقدم ساقي الدير على مستوى الدفاع كان هو اللي ياخذ الكره الاسبقيه هنا مشكله النادي السفيقسي قلنا هو النقص العددي على مستوى وسط الميدان خلى التقدم ساقي الدير ياخذ وسط الميدان ويخلي له صعوبه باش يوصل للمرمى وهنا يحب يمشي المقابله مدرب التقدم ساقي الدير يحب يخلي يمشي المقابله لاكثر وقت ممكن باش يدخل الشك على مستوى النادي السفيقسي وهكاك زاد كيف وعلى مستوى تنقله من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه في المرتد باش يلقى روحه اكثر ثقه ومش يلقى روحه في وضعيه احسن.
2: نعم
0: هذا شنو توقيت فتحي
2: لشرب الماء بالنسبه للاعبين بالضبط 25 دقيقه لعب زالت عاده دون اهداف.
0: بنذكر مباراه في المجموعه الثانيه مباراه مجال اليوم النادي القربي يسجل الهدف الاول امام هلال دايف في الرابطه الثانيه وفي الرابطه المحترفه الاولى اسامه الشريمي هو صاحب هدف التعادل الافريقي امام اتحاد بنقردين وهدف بنقردين جاء باقدام دانيل اوبو 1-1 بين الفريقين. منعش ايضا توقف لشرب الماء عندك هادي ولا ملعب قربه؟
3: لا متواصل في 26 دقيقة لعب هنا في قربة والتعادل أصفار بين الفريقين.
0: تفضل واصل.
3: شكرا لك وليد. ترجع كرة لفريق السكك على مستوى الجهة اليسرى تمشي كرة في التماس للسكك الحديد السفاقسي رمية التماس على مستوى تقاطع خط وسط الميدان وخط التماس على الجهة اليسرى رمية التماس لفريق السكك الحديد السفاقسي حكم يطلب من اللاعب احترام الامطار القانونيه لعب رميه التماس ورعيه على مستوى دفاع السكاك الحديد السفيقسي مباشره الى حارس المرمى اللي هو الحاج عمار يرجع الكره لاعب من جديد للحارس حارس الرالوي كره على اليمين لفريق السكاك الحديد السفيقسي اليوم يلعب سكاك بالزي التقليديه الحمراء الصفراء والسوداء مع الارقام السوداء وفريق النجم الخلادي بالالوان البيضاء مع الارقام الحمراء. النجم الخلادي يلعب في ملعب قربة باعتبار الملعب اليوم مازال مش جاهز مع وصول العشب الاصطناعي يقول الاخوين انا والهيئه المديره لفريق النجم الخلادي ان شاء الله في اخر هذه السنه او اقصى تقدير مطلع السنه القادمه سيكون الملعب جاهز لاحتضان مباريات فريق النجم الخلادي. ترجع كرة للنجم الخلادي على مستوى الدفاع كرة طويلة ترجع على مستوى وسط الميدان في الاستقبال اللاعب حمزة عبد الكريم الكرة ما مازالت لفريق السكك الحديد الاسفيقسي على مستوى وسط الميدان من جديد تقطع الكرة من فريق سكك الحديد الاسفيقسي الهجوم على مستوى اليسار كرة هجوم خطير لفريق سكك الحديد الاسفيقسي لكن الحكم يقول التسلل كانت كرة من هاني العمري مباشرة الحكم يصفر تسلل لفريق النجم الخلادي يرجع الكرة اللعب عبد الرحمن القروي على مستوى الجهة اليمنى لفريق النجم الخلادي تتنفذ الكرة طويلة تجاوز وسط الميدان لفريق النجم الخلادي لكرة لكن الحكم يصفر ضربة مخالفة لدفاع فريق سكك الحديد السفيقسي في 28 دقيقة لعب تقريبا لحد الآن هنا في قربة التعادل أصفار بين النجم الخلادي وفريق سكك الحديد أسفيقس
0: تقريبا في نفس التوقيت هلال الشابة يسجل أمام مستقبل جيبس 1-0 لهلال الشابة. نرجع الفتحي ملعب طيب ميري. تفضل فتحي.
2: شكرا لك وليد. دخلنا في دقيقة 28 في لقاء النادي الصفيقسي وتقدم الذي بسقيط الدير مازال تعادل دون هدف بين الفريقين مازال ما شفناش صراحة الفرص كثيرة لا من جانب النادي الصفيقسي لا من جانب تقدم الذي بسقيط الدير كرة لفتح حبشير يعني الدربالي على اليمين، الكرة تخلط لين لجاكمبي، كرة قصيرة بين لعبين دسفيرسي مخداش لوي تراعي تتقص الكرة من جانب التقدم الرياضي بسقيت الدير، الهجوم من قبل شرف الدين عون والقطع الكرة من جاكمبي، الحكم يرجع المخالفة ضد جاكمبي والمخالفة لصالح التقدم الرياضي بسقيت الدير، مخالفة إذن في وسط الميدان تقريبا في مناطق النادي الرياضي الصفيقسي، هذه المخالفة اللي تحصل عليها فريق تقدم الرياضي بسقيت الدير. ننتظر إذن التنفيذ بالنسبة لهذه المخالفة لهارون بن عامر ليقوم لباس، قوم لباس إذن هارون بن عامر، مخالفة بعيدة على مرمى الحارس دحمان، كل لاعبي الصفيقسي يرجع لمنطقة الدفاعية، فقط يبقى يد بالوافي في وسط الميدان في انتظار كرة مرتدة على المستوى الدفاعي. ننتظر إذا تنفيذ هذه المخالفة من جانب إبراهيم بيرتراند، يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء الدفاعي، يطلع حمزة المثلوثي في مناسبة أولى، مناسبة ثانية الركنية لصالح تقدم الذي بسقيت الدير، لو يتراعي يحط كرة في الركنية، ركنية إذا جاء على يسار لحمان ولفئة التقدم الرياضي بسقيت الدير. في نص ساعة لعب الآن في هذا الشوط الأول دون أهداف بين الفريقين، يمشي للتنفيذ هارون بن عامر بالنسبة لهذه الركنية لصالح التقدم الرياضي بسقيت الدير، الركنية لصالح التقدم. نزلنا في انتظار ربما ارتفاع أكثر لنسق اللعب، هارون بن عامر في تنفيذ الركنية لصالح التقدم الرياضي بسقيت الدير، تترفع الكرة داخل منطقة الجزاء والهدف الأول، ممتاز الهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بسقيت الدير، هدف رائع من محمد علي العمري، خذ الكرة بالرأس، تقريبا الركنية تنفذت في المكان المناسب وتقريبا كانت مليمترية على رأس محمد علي العمري، والتسديد الرأسية ما كانش ثم رقابة لمحمد علي العمري، والتسديد الرأسية يغالط بها الحارس الدحمان. إذن النتيجة تتغير هنا في ملعب طيميري بصفاقس لصالح تقدم سقيت الدير، محمد علي العمري يأتي بالهدف الأول تقريبا في دقيقة 31 من المباراة.
0: أعطيك ساعة فتح، شكرا لك، نرجع لك إذن بعد قليل. الموعد الآن مع موجز الساعة الثالثة، موجع كاشة في التقديم، ونوصل معكم أجواء مباشرة بعد الأخبار.
5: إذاعة صفاقس الأخبار.
6: السلام عليكم. انتظمت بعدة مؤسسات تربوية بصفاقس على غرار باقي مدارس ومعاهد الجمهورية اليوم حملات تحسيسية للوقاية من مخاطر إدمان المخدرات. تنظم دار الثقافة سقيت الدير يومي 17 و18 أكتوبر الجاري تظاهرة فسيفساء الفنون، وذلك في إطار افتتاح الموسم الثقافي. تنظم الاتحاد العام التونسي للشغل السبت المقبل مسيرة وطنية مدنية وسلمية تنطلق من بطحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما أكد عثمان الجلولي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل. قال مسؤولون بقطاع غزة اليوم أن غارتين صهيونيتين أسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين في القطاع في هجومين منفصلين يمثلان إمعانا متواصلا من الكيان الصهيوني في خرق وقف إطلاق النار. ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما اليوم يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر 2026 وتحديد موعد انتخابات رئاسية وتشريعية في 11 سبتمبر 2027. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة من السعودية وتحالفها وجماعة الحوثيين، وشهدت الساعات الأخيرة معارك محتدمة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن التي تعيش حصارا بسبب قطع طرق الإمدادات عنها. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المنستير على 100.2
5: عشرة دايمة
2: عشوية سبت
5: عشوية سبت.
0: معطى جديد إذن في ملعب طيب المهيري، تقدم ساقية الدير، يسجل الهدف الأول دقيقة 31 1-0 لتقدم ساقية الدير أمام النادي الرياضي الصفاقسي. نذكر إذن 2-0 أيضا للترجي أمام الأولمبي البيجي، 1-1 بين اتحاد بن قردان والنادي الأفريقي. فقط نشوف هادي ثم تغيير في النتيجة ولا هادي ملعب قربة؟
3: الى حد الان في 34 دقيقه لعب في قرب تعادل الاصفار بين سكاك الحديد الصفاقسي والنجم الخليجي.
0: شكرا لك. نرجو الفتحي ملعب طيب هيري تفضل.
2: شكرا وليد. 33 دقيقة لعب. إذن كما كنت تقول معطى مهم في المباراة. محمد العمري يستغل خطأ دفاعي كبير بصراحة من جانب النادي الصفاقسي. يمكن استمع حتى تغطية, يمكن استمع حتى رقابة. صحيح ركنية كانت روعة على مستوى التنفيذ من رومبر عامر, لكن كذلك يمكن استمع تغطية متابعة دفاعية خلى محمد العمري ياخذ الكرة براس تسديدة في المحور بالضبط تقريبا وقوية غلط بها الحارس الدحمان سينيشي.
4: عكس ما انتهى الكره الثابته بالنسبه لتقدم الرياضي سقيد دير سجل بها هدف. قلنا احنا كنا قلنا لاحظنا على محمد العمري انه في الكره اللايقه قاعد ياخذ فيهم لايريان ما شدوش معه المدافعين ما خذوش معه كاستاسيون قاعد يهبط في الكره. وتشوف كي غلطه كيما هذه ما انت فماش رقابه بالكل على مستوى شوفوا فيهم ما فماش رقابه ما فماش كل لاعب شكون هو صاحبه ما انت نورمالمون قلبه وجهه ما عنده شكون معه رقم 4 تقول له انت لو تاخذ رقم 9 معك رقم 3 تاخذ رقم 6 هنا الرقابه وتوزيع المسؤوليه في وسط 18 متر ماهيش موجوده.
2: واضح. اذا هذا هو السبب اللي خلى النادي الصفاقسي يقبل الهدف الاول في هذه المباراه. التماس يعود لصالح النادي الصفاقسي. كيف ستكون الفعل بالنسبه للنادي الصفاقسي بعد قبول هذا الهدف؟ كره ترجع لصالح علي معلول في وسط الميدان. يخرج الكره لفت محمد الطرابلسي يحاول يخرج بالكره. محمد الطرابلسي يوزع مباشره ليد بالوافي داخل منطقه الجزاء. يدور بالكره يد بالوافي سدد جانبيه بقليل من يد بلوفي. تمشي ضربة مرمى لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. تقريبا كما قلت الانتشار الدفاعي محكم
4: كما قلت تو الانتشار الدفاعي. شفنا تقدم سقيط الدير تغطية موجودة على مستوى الرواق زاد زوز مهاجمين اليمين قاعدين يرجعوا باش ما خلاوش معلول يبدأ في حرية متاع لعب. وكذلك على الشيط اليسار قاعد يرجع باش محمد علي طرابلسي ولا أي لاعب باش ينضاف نص الميدان ولا له أي تراي قاعدين ياخذوه. دونك هنا فما انتشار وفما تعليمات واضحة وكذلك اللاعبين تاع تقدم سقيط الدير يمتازوا بالكرات الهوائية قاعدين ياخذوا فيهم قدام نادي الصفاقسي.
2: واضح. شكرا لك سينيجي. ترجع الكرة لصالح تقدم الرياضي بسقيط الدير من جديد في وسط الميدان. بيتران يوزع الكرة نصف العاطفي يحاول يقترب منها لكن ثم كيفر مونديكو يقصها. ترجع الكرة من جديد حبشية لكن ترجع لصالح تقدم الرياضي بسقيط الدير. طبعا ارتفعت المعنويات كثير لتقدم سقيط الدير بعد هدف ويربح التماس لفيته في مناطق النادي الصفاقسي قريبة من زاوية الركنية على يمين الدحمان. تماس لصالح تقدم الرياضي بسقيط الدير ياخذ وقته طبعا على مستوى التنفيذ بالنسبه لهذا التماس فريق التقدم. حمزه الربعي شكون تماس طويل على ما يبدو داخل منطقه الجزاء من جانب النادي الصفاقسي. دحمان يرجع الكره بقبضه يدي ثم التسديده من رومبر عامر كانت بعيده كل البعد. تمشي ضربه مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. 36 دقيقة لعب الآن في هذا الشوط الأول. هدف لصفر لتقدم سقيط الدير. هدف محمد علي العمري في دقيقة 31.
4: ضيفه فتحي شفنا الكرات الراجعة معناتها الكرة الثانية شكون ياخذ فيها؟ ديما ياخذ فيها هارون بن عامر. ما فماش لاعب ثاني قدام هارون باش نجم تاخذ الكرة الثانية لما يرجعها دعمان ولا يرجعوها قلوب دفاع على الأقل باش نجم تعمل مرتدة من جديد. هنا إذا كان ياخذ لك الكرة الثانية ويزيد ياخذ لك وسط ميدان باش تحكم في المقابلة.
2: واضح واضح. نادي الصفاقسي إذا في محاولة منه للعودة في المباراة توزيع ما كانش فيها حتى عنوان. تمشي رمي تماس لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. حسينا النادي الصفاقسي ثم لخبطه شويه في الامور على مستوى الكرات وتمرير الكرات. يعني ثم برشا اخطاء قاعد يقوم بها لاعبي الفريق في هذه الاونه. محاوله منها طبعا صحيح الهدف لربما جاء مش في وقته باعتبار المقابله كانت تقريبا فيها شويه تعادل على مستوى السيطره وحتى نسبه التفوق نسبيا كانت قليله لكن لصالح الصفاقسي. لكن تقدم سقيط الدير طبعا الكره الثابته من الاسلحه اللي يجي معتمد الفريق على مستوى طبعا تسجيل الاهداف. وهذا محصل لفريق التقدم الذي بسقيط الدير تقدر تقريبا نعم. 8 دقائق من نهايه التوقيت الاصلي للشوط الاول. وليد
0: شكرا. الى قرب النجم الخليدي والسكك هادي السياري تفضل هادي.
3: 38 دقيقة لعب وليد في قربة تعادل مازال أصفار بين النجم الخلادي وسكاك الحديد الصفاقسي. هذه كورة ضربة مخالفة تتنفذ ترجع من الدفاع لفريق قلت سكاك الحديد الصفاقسي. كورة في منطقة النجم الخلادي والهجوم يتعكس لفريق النجم الخلادي على الجهة اليسرى لكن الحكم يقول تماس ما خلطش على الكورة. اللاعب حسان المولهي كورة في التماس تماس لفريق سكاك الحديد الصفاقسي تتنفذ على مستوى الدفاعي من اللاعب هارون الطرابلسي. دائما الكرة لمصلحة سكك الحديد الصفاقسي تغير الكرة على اليسار على مستوى وسط الميدان لفريق السكك. يمشي بالكرة قيس العويشي. العويشي مازالت الكرة لفريق سكك الحديد الصفاقسي ياخذ الكرة زيدان لعبيدي على مستوى السلمتين ترجع ورايا ليارونا الترابلسي الترابلسي يتجاوز السلمتين يقترب حط كرة على اليمين لفريق السكرك الحديد السفاقسي إلى قائد الفريق النلوتي لكن مختة مختة من اللعب قائد الفريق الأساسي والكرة تمشي ضربة مرمى ضربة مرمى لفريق النجم الخليدي شينفذها الحارس سفيان العباسي اللي يحرس شباك فريق النجم الخليدي للمباراة الثانية على التوالي بعد ما بدأ في بداية الجولة إبراهيم المختار اللي هو الآن على دكة البودلاء ضربة مخالفة لسكك الحديد السفيقسي فما لعب ملقى الأرضية المدينة قيس العويشي نتمنى له كل السلامة لعب سكك الحديد السفيقسي قيس العويشي مع الإنذار الإنذار لقائد فريق النجم الخليدي أنور العميري ورقة صفراء مازال لعب القراضية الميدان نتمنى له السلامة في 40 دقيقة لعب وليد وتعادل أصفار هنا في خلال
0: توقف اللعب إذن نرجع إلى فتح ملعب طيب المهيري نذكر إذن إلى حد الآن 1-1 بين النادي اتحاد بن قردين والنادي الإفريقي 2-0 للترجي من أولمبي البيجي 1-0 لتقدم ساقط الدائرة من نادي صفاقسي تفضل
2: شكرا لك وليد 39 دقيقة لعب هنا في لقاء النادي صفاقسي تقدم ساقط الدائرة التقدم الذي بساقط الدائرة يتقدم بهدف مقابل صفر هدف محمد علي العمري في دقيقة 31 هذه مخالفة يتحصل عليها النادي الصفيقسي طبعا تقريبا 30 متر على مرمى الحارس عبد القادر شوية جي تقريبا على يساره مخالفة إذن يتحصل عليها الترابلسي النادي الصفيقسي كما قلت الهدف أثر فعلا على معنوية اللاعبين وفريق تقدم الذي بساقية الدير استغل هذا التأثر كما ينبغي يلعب بكل راحة يلعب بكل تركيز هذه المخالفة إذن لصالح النادي الصفيقسي ثم محمد الترابلسي وكذلك علي معلول قرب الكرة من سيتولى تنفيذ هذه المخالفة حكم وليد المنصري هنا بعض اللاعبين داخل المنطقة ننتظر في التنفيذ المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفيقسي الحكم يعطي الإذن بالتنفيذ الآن على ما يبدو محمد الترابلسي وعلي معلول علي معلول فعلا يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع من الدفاع في مناسبة أولى مناسبة ثانية من برتراند ثم تغطية من جري محمد الترابلسي مباشرة علي معلول أرضية لجاكن بي يراوغ جاكن بي وتتقص له الكرة يحاول يرجعها جاكن بي وفعلا يتمكن من ذلك يربح التماس جاكن بي يقوم بدور كبير وكبير جدا على مستوى وسط الميدان كرة لصالح النادي الصفيقسي تخلط لأيمن دحمان يخرج من مناطق ودحمان يمدها لفات حبشية حبشية على الجهة اليسرى ثم لوي تراعي لوي تراعي ما زال محافظ على كورته تراعي يبحث عن المساندة يلقاها في أوكبولي خلط عليها أم لا ما خلطش الكرة تتقص تتقص من جانب التقدم الذي بسقيط الدين النادي الصفيقسي قد يخسر في برشا كرات على المستوى الهجومي تقدم سقيط الدين يقص في برشا كرات الكرة ترجع لصالح التقدم الذي بساقية الدير يضغط النادي الصفيقسي محاولة منه لافتكاك هذه الكرة وعلي معلول خلط ولا ما خلطش تماس لصالح النادي الصفيقسي التقدم الذي بساقية الدير في مناطقه الدفاعية
4: شفت فتحي لونتيسيباسيون قراية اللعب بالنسبة للاعبين تقدم ساقية الدير قاعدين كل مرة يونتيسيبيو وياخذوا الكرة قبل ما توصل للاعب النادي الصفيقسي هذه لونتيسيباسيون خلت مشكل بالنسبة للنادي الصفيقسي ولات التمريرات كلها معناتها مش ناجحة دونك لازم على الأقل فما تحرك قبل التمرير لازمك تتحرك باش نجم تاخذ الكره وما تخليش روحك واقف باش تجيك الكره توصل لك
2: نعم نعم هذه محاوله من جانب التقدم الذي بسقيط دير تقطع كانت المحاوله اللي فات محمد علي العمري صاحب الهدف الوحيد لحد الان في هذه المباراه محمد الترابلسي على الجهه اليسرى محمد الترابلسي 42 دقيقه لعب 1-0 للتقدم جاكن بي في وسط الميدان تمشي لحمزه المثلوثي حمزه المثلوثي كره في وسط الميدان لو يتراعي لو يتراعي يوسف حبشيه كرات قصيره بين لاعبي الصفيقسي من جاكن بي أو من مونديكول مباشرة لمحمد الترابلسي كما قلت الصفيقسي قد يبقى في صعوبة كبيرة في إيصال الكرة للمنطقة الهجومية بالنسبة لي باعتبار الكثافة الكبيرة اللي يلعب بها التقدم الذي بساقية الدائرة في وسط الميدان تقريبا الساقية ربحت وسط الميدان في نظري لأنه واضح جدا في انتشار اللاعبين الآن ثم تقريبا تفوق عددي واضح من لاعبي تقدم ساقية الدائرة في وسط الميدان على فريق النادي الرياضي الصفيقسي على غير هذه اللقطة اللي يحاولوا بكل جهد من يفكوا هذه الكرة النادي الصفيقسي برشا صعوبات في امتلاك هذه الكرة كرة ترجع لصالح النادي الصفيقسي من جانب الترابلسي خرج الكرة الآن الترابلسي تخلط حمزة المثلوثي على الجهة اليسرى حمزة المثلوثي عاود يرجعها لعلي معلول علي معلول الكرة ما وصلتش بالوافي التماس لصالح النادي الصفيقسي تماسي صلح النادي الصفاقسي ينفذ بسرعه لمعلول من جديد، يعاود يرجعها لفات بالوافق ولا تخرج لطرابلسي في وسط منطقة الجزاء يسدد وترجع من اوكبيلي يسدد كذلك في داخل منطقة الجزاء. دفاع تقدم الرياضي بسكت الدائري قصة هذه الكره تخلط سهله للحارس عبد القادر شويه. إذن النادي الصفاقسي يحاول بزوز تسديدات لكن الدفاع كان واقف كما ينبغي. فريق تقدم ساقية الدائري رجع الكرات الكل هذه والخطر زال بالنسبة لدفاع تقدم ساقية الدائري، لكن ثم الضغط من تراعي هذه المرة لصالح النادي الصفاقسي. كرة أرضية لفات علي معلول يحاول يراوغ ويخسر الكرة، وثم التغطية من جانب كيفن مانديكو يعاود ياخذ هذه الكرة. مازالوا دقيقتين عن نهاية الشوط الأول في الوقت الأصلي. طبعا تقدم ساقية الدائري مازال متقدم في النتيجة بهدف مقابل صفر. ترجع الكرة من تراعي راوغ في وسط الميدان دخلت لكيفن مانديكو في عاد بناء الهجمة لصالح النادي الصفاقسي. جاكن بي على اليمين، جاكن بي كرة لفئت أوكبولي ودخلت الكرة لصالح دربالي. الحكم مش يقول ركنية على ما يبدو، نعم ركنية لصالح النادي الصفاقسي. على يسار عبد القادر شوية إذن ثبت لحد الان في حراسة المرمى بالنسبة لفريق تقدم ساقية الدائري.
4: فتحي ما شفناش عمل حتى تدخل، علاش؟ خاطر الكرة ما تجيوش حية، كرة قاعدة توصل له تعبة، معناتها في الأخير الدفاع وسط الميدان هم اللي قاعدين يفتكوا في الكرة، الحارس معناتها دوش تدخلات منذ بداية 45 دقيقة ما شفناش حتى تدخل.
2: بالضبط الكرة ترجع من دفاع تقدم ساقية الدائري.
4: تأكد هذه اللقطة هذه تأكد شفنا قلب الدفاع كيفاش قدام الحارس هو اللي بعد الكرة.
2: نعم دفاع تقدم ساقية الدائري من جديد بعد الكرة. حارس عبد القادر شوية يبقى طريح الميدان والهجوم يتواصل لصالح النادي الصفاقسي. قبل بيصل عبد القادر شوية مونديكو يكمل الهجمة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي مع لوايت راعي تخلط الكرة لحمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي جاكن بي في وسط الميدان. جاكن بي تقريبا أبرز لاعبين النادي الصفاقسي هو جاكن بي وعلي معلول، هذو الاثنين اللي هذه شنو هذه تسديدة لا فهمت لا تسديد لا تمرير ما فهمتش من مونديكو بصراحة تسرع بشكل كبير في هذه الهجمة وتبين التسديد هذه أنه تقريبا أمور ذهنية ما هيش بالنادي الصفاقسي. نعم
4: بالفعل ما أنت ملاعبين نادي الصفاقسي خرجوا من المقابلة بداوا يلعبوا على أعصابهم خايفين من نتيجة أكثر من هكا ما هو مش قاعدين يقوموا كما يلزم بالتنقلات نتاعهم. ما أنت يلزمك تغير مركز اللعب مركز نتاعك، يلزمك تدخل بوسط الميدان، يلزمك تحاول تاخذ الكرة وتعاود تبني الهجمة. بالنسبة للي هو الكرة الثانية ما خذوهاش وأكثر من هكا وسط الميدان كان عند تقدم ساقية الدائري. هذاك علاش النتيجة تعكس الشوط الأول اللي قدموا في ثلاثة ركنيات بالنسبة للنادي الصفاقسي، أربع ركنيات ما كانوش فيهم يفادوا كلهم خذاهم قلب دفاع ومدافعين تقدم ساقية الدائري. وبالنسبة لتقدم ساقية الدائري زوز ركنيات منهم واحدة تسجل فيها الهدف وكان مهاجم يصعد وحده في وسط 18 ويضرب كرة ديزماتش ويسجلها، معناتها هذا يوري الضعف.
2: ثلاث دقائق أضاف من الحكم وليد والنتيجة 1-0.
0: الوقت البديل أيضا في قربة، نمشي للهادي السياري، تفضل هادي.
3: شكرا لك وليد. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، حكم أضاف ثلاث دقائق وقت بديل والنتيجة أصفار. تعادل هنا في قربة بين النجم الخلادي والتقدم وفريق السكرين حديد الصفاقسي. تسديدة ضعيفة كان سهلة في يد الحارس سفيان العباسي حارس فريق النجم الخلادي. ترجع كرة لفريق سكرين حديد الصفاقسي، كرة وسط الميدان الهجوم لفريق السكرين كان تقطع من دفاع النجم الخلادي. ضربة مخالفة لأسامة البجاوي، ضربة مخالفة لأسامة البجاوي ارتكبها زيدان العبيدي لاعب سكاكر حديد الصفاقسي. يبقى ملقى لأرضية الميدان أسامة البجاوي. نرجع لك فتحي في طيب الميري.
0: تفضل فتحي. كان تقريبا ثلاث دقائق نفس التوقيت وقت بديل بيناتكم.
2: ثلاث دقائق عندي وفات أنا تقريبا مشتوفة مازال دقيقة ونص. نعم مازال دقيقة ونص تقريبا. دشنش الأعصاب شوية على مستوى البنك احتياطي نادي الصفاقسي. الحكم موجه انذار لأحد المرافقين أو المدرب المساعد، أنا كنت نحاول نثبت المهم الانذار لأحد ممثلين نادي الصفاقسي على مستوى البنك احتياطي الفريق. الكرة ترجع لصالح تقدم الذي بساقية الدائري في هذه الهجمة على الجهة اليسرى والحكم يعطي المخالفة أو تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كرة كانت خارجة تماس دربالي يسرع في التنفيذ الكرة مع جاكن بي والمخالفة لصالح النادي الصفاقسي. مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي قد تكون الفرصة الأخيرة في هذا الشوط الأول. تنفذ الكرة وترجع من جديد بتماس لصالح النادي الصفاقسي. تماس آخر لصالح النادي الذي الصفاقسي. أكيد المدرب نبيل كوكي مطالب بتعديل الأوتار على مستوى بين الشوطين لأنه فعلا برشا أمور ما مشيتش في هذا الشوط الأول. يوسف بالكحل أكيد ناجح تكتيكيا لحد الآن في هذا اللقاء, قاري كما ينبغي أسلوب لعب النادي الصفاقسي ولحد الآن متقدم في النتيجة وحتى على مستوى تعامله مع ظروف المباراة كما ينبغي. صراحة نقولها لأنه اللي أعطى لكل ذي حق الحق هو تقدم الذي بسقي الدير, كذلك مش مقصر في هذه المباراة ولحد الآن متقدم في النتيجة كما ينبغي.
4: هو تقدم سقي الدير فارض نفسه على الميدان, معناتها هو اللي خذاب زمام الأمور واللي قاعد ماسك بزمام المقابلة. هو النادي الصفاقسي ما قاش آلية اللعب نتاعو وقت اللي قا منافس قدامه غط معناتها خلال وسط الميدان فكوله, وكذلك الأطراف زادا فيهم تغطية نوعا ما فيهم تغطية وتاخذ لي ديال الأيريان الكل والأرضية هكاك ما تنجمش تقدم.
2: واضح إذا الثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول ربي تتماس لصالح النادي الصفاقسي, تنفذ ربي التماس, الهجوم يبقى للنادي الصفاقسي, تقدم سقيت الدير دفاعيا
0: النادي الإفريقي يضيف الهدف الثاني أمام اتحاد بن قردين في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل. إذا 2-1 دي الإفريقي أمام اتحاد بن قردين. فتحي الوقف الآن مش يكون مع الأذان, رفع أذان صلاة العصر وبعد نرجع لك نختم معك الشوط الأول.
8: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها, الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع لكم طبعا إلى مواكبتنا الرياضية. هادي سياري قربان هيت شوت.

0: هكا كي ما تنجمش تاخذ الكرات العاليه الهوائيه ما خديتهمش واكثر الكرات الارضيه ما خديتهمش والكره الثانيه دونك بطبيعتك النتيجه مش تكون 1-0 لتقدم سقي الدير.
1: واضح. شكرا لك سينيجي. اكيد وليد نرجع مع بدايه الشوط الثاني من هذه المباراه.
2: نعم شكرا لك. اذا الفار يلغي هدف الثاني للنادي الافريقي. اذا تبقى النتيجه 1-1 بين اتحاد بنقردين والنادي الافريقي، 0-0 بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري، 2-0 للترجي الرياضي امام الاولمبي البيجي، 1-0 لتقدم ساقية الدير امام النادي الرياضي اسفيقسي. بالنسبه للرابطة الثاني، مستقبل جيبس منهزم امام هلال الشاب هدف مقابل 0، مكان المهديه منهزم امام هلال مساكن 2-1، 0-0 بين النجم الخلادي وسكاك الحدث اسفيقسي، هلال رديف منهزم امام نادي القربي هدف مقابل 0، 1-0 لجمعيه مقرين امام مستقبل سليمان، و1-0 للملعب الجيبسي الملعب السوسي امام بعث بوحجل. هذه نتائج الاشواط الاولى، وقاعدين نعيش اللحظات الاخيره في لقاء مستقبل سليمان وجمعية مقرين، فرصة ممكن لإضافة هدف ثاني لفريق جمعية مقرين. بالفعل 2-0 لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. حش نرجع لكم بعد عن البوز غنية صغيرة ونرجع لكم معكم مشوارنا في عشوية السبت.

0: 38 دقيقة بعد الثالثة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرجع لكم متواصلين معكم دائما في عشرية السبت الجزء الأول طبعا المخصص لمتابعة الرياضية، لقاءات الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الخامسة، ولقاءات الجولة الثالثة طبعا للقاءات الرابطة المحترفة الثانية. مش نمشيو مباشرة مرة أخرى، نذكركم تقدم ساقية الدائرة المتقدم على نادي صفاقس هدف مقابل صفر، محمد علي العمري منذ دقيقة 31، وفي ملعب قربة نجم الخليدي متعادل مع نهاية الشوط مع السكاك بدون أهداف. هذوما المباريات اللي معنا في المباشر، إضافة طبعا إلى مواكبتنا الحينية لكل اللقاءات الخاصة في الرابطة الأولى والرابطة الثانية. نمشيو إلى ملعبنا فتحي صامت، ملعب الطيب المهيري. فتحي مرحبا بك.
1: شكرا لك إذا وليد، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام. إذا بالفعل هذا هو ملعب الطيب المهيري، مباراة النادي الصفاقسي تقدم ساقية الدائرة بعد حظات ستعطى إشارة انطلاق الشوط الثاني من اللقاء. الشوط الأول نذكر انتهى على نتيجة هدف صفر لصالح تقدم ساقية الدائر، محمد علي العمري في دقيقة 31 كان افتتح النتيجة لصالح تقدم ساقية الدائر بركنية من هارون بن عامر ورأسية من محمد علي العمري، استغل ثغرة دفاعية وسوء تغطية دفاعية في المحور، وطبعا بتسديدة رأسية قوية غالط الحارس أيمن دحمان. الشوط الثاني بدون تغييرات، قاعد نشوف نفس التشكيلة من كل فريق، تواصل اللعب كما هي. شوية ثم تغيير سينجي،
2: تصور ثم تغيير على مستوى محور الدفاع، مش يولي حبشية مونديكو فقدت، ومثلوث مش يمشي على الشيط اليسار، هو الدربيلي مش يولي على الشيط اليمين، معلوم مش يدخل في الوسط، ممكن مش يولي بربع ملاعبية.
1: نحكي على الانتشار، انت
0: الانتشار مش على التغييرات.
1: لا تغييرات ما ثماش بالفعل، على كل التشكيلة هي بيدك كما قلت. ساقي الدير حب قدر شوية العجيل يا مدوبا، الربع بيرتراند عجرود عون بن عامر العامري الملهي النصف العاطفي بالنسبة لنادي الصفاقسي، دحمان مثلوثي معلول حبشية مونديكو دربيلي مبي ترابلسي تراعي اوكبولي وبالوافي، هذه التشكيلة الأساسية لكل فريق. انطلاق الشوط الثاني تقريبا منذ 30 ثانية، وننتظر إن شاء الله مباراة إيجابية في الشوط الثاني. تنسينا ربما المستوى اللي ما كانش كبير برشا في الشوط الأول. تفضل وليد.
0: نذكر أنه الفار تدخل في زوز مرات في لقاء اتحاد مجردين ونادي الإفريقي، ألغى الهدف الثاني للنادي الإفريقي، تبقى نتيجة التعادل إذن 1-1 بين الفريقين. نمشي لهادي السياري، لقاء نجم الخليدي السكاك. هادي
3: أهلا وسهلا بك من جديد وليد، تحية ليك ولكل مستمعين الأنفية على موجة إذاعة صفاقس. انطلق الشوط الثاني هنا في قربة في 4 دقائق لعب، ولازال التعادل 0-0 هي نتيجة الشوط الأول. قلت تركنا الشوط الأول التعادل أصفار بين النجم الخلادي والسكاك الحديد الصفاقسي. هذه تسديدة للسكاك الحديد الصفاقسي من زيدان العبيدي، لكن تصطدم بالدفاع النجم الخلادي وقطع تقطع كرة في هجوم لفريق النجم الخلادي، الكرة قريبة من خط ال 18 يستعلذي، والتسديدة من قائد الفريق أنور العميري قائد فريق النجم الخلادي، وتعلق للحارس لواء الحاج عمار حارس فريق السكاك الحديد الصفاقسي. مباراة انطلقت في شوطها الثاني دون أي تغيير لا في كتيبة قيس خلف مدرب النجم الخلادي أو في تشكيلة بسام برمضان مدرب فريق السكاك الحديد الصفاقسي. قلت وصلنا لي 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، ولازال التعادل أصفار. هذه كرة تسديدة لكن الحارس يتألق من جديد، كانت تسديدة لفريق سكاك الحديد الصفاقسي وتألق لحارس سفيان العباسي حارس فريق النجم الخلادي. قلت دخلنا لدقيقة تقريبا 6 أو 5 دقائق في هذا الشوط الثاني، والتعادل أصفار بين الفريقين. كمل الهجوم، نعطيك الكلمة وليد. هجوم لفريق النجم الخلادي لكن تقطع من دفاع سكاك الحديد الصفاقسي، تبقى النتيجة التعادل أصفار هنا في قربة بين النجم الخلادي وسكاك الحديد الصفاقسي.
0: شكرا هادي، شكرا لك، الخطيقة دائما مفتوحة معك. هدف ثالث لحازم المستوري، 3-0 للترجي، وثلاثية لحازم المستوري أمام الأولمبيا البيجي منذ الدقيقة الأولى طبعا في الشوط الثاني. نرجع لفتحي ملعب طيب مهيري، تفضل.
1: شكرا لك إذن وليد. 48 دقيقة لعب، النتيجة 1-0 لصالح تقدم ساقية الدير. جاكن بي رجع كرة ليوسف حبشية، يوسف حبشية مونديكو كما يحكي سينيزي، يعني ثنائي على مستوى محور الدفاع الآن. حمزة المثلوث يدخل على الجهة اليسرى، وطبعا رير الدربيل على الشيرة اليمين. جاكن بي طبعا موجود مع محمد الترابسي وترايعي، والقدام تقريبا كالعادة بالوافي وأوكبولي، هذه التشكيله اللي يلعب بها، وكذلك يد الوافي. اما التغيير اللي صار على مستوى النادي الصفاقسي مع مستوى الانتشار الدفاعي والهجومي بالنسبه لي، الخطه كانت بدلت شويه سينيش.
2: بالفعل فتحيت بدلت حبشي ومونديكو وزوز قلوب دفاع، مثلوث يخذ اليسار، ايمن الدربالي يخذ اليمين، وجاكم بي وترابلسي زوز متوسطين دفاعي. معلول عنده الحريه في وسط الميدان، مين يحب يقف على اليسار في الوسط على اليمين اعطاه الحريه اكثر. تراي يخذ الكولوار اليمين، اوكبوليك قلب هجوم، والوافي يخذ الكولوار اليسار. Thank you.
1: واضح واضح جدا. الكره تعود لصالح النادي الصفيقسي في هذا الهجوم على الجهه اليمنى من جانب لؤي تراعي، يحاول يعكسل الهجوم لصالح النادي الصفيقسي بمراوغه من التراعي والتدخل الدفاعي يقص هذه الهجمه من جانب النادي الصفيقسي. الكره تبقى لتقدم النادي بسقيط الدائره، تغطيه من يوسف حبشيه، يوسف حبشيه ترجع الكره لمحمد الترابلسي، راوغ محمد الترابلسي، الكره الدربالي ينطلق على الجهه اليمنى مش يوزع او لا ويربح الركنيه، يقول الحكم المساعد بالتحديد ركنيه لصالح النادي الصفيقسي اللي يبدا بقوه هذا الشوط الثاني. على يسار عبد القادر شويه ركنيه يمشي للتنفيذ علي معلول. النادي الصفيقسي طبعا مطالب بالتدارك العوده في المباراه، تقدم سقيط الدائره طبعا من اجل الحفاظ على النتيجه ولما لا تدعيم هذه الامور في الشوط الثاني. كل طبعا فريق واهدافه وطموحاته. ننتظر اذا في تنفيذ ركنيه لصالح النادي الصفيقسي، تتوزع الكره من معلول ترجع بالراس ومن جديد معلول ياخذ هذه الكره ورائيه لفات محمد الترابلسي، عاود يبني الهجمه مع حمزه المثلوث، حمزه المثلوثي يرجعها على الجهه اليسرى، كره لصالح النادي الصفيقسي من جديد جاكمبي، جاكمبي الكرة تتقص، هجوم سريع لصالح التقدم الذي بسقيط الدائر من جانب محمد علي العامري، هجوم خطير لصالح التقدم الذي بسقيط الدائر يدخل منطقة الجزاء، العامري سدد كرة جانبية بقليل، جانبية بقليل هذه التسديدة من محمد علي العامري، مرة أخرى الخطأ يكون على مستوى وسط الميدان بالنسبة للنادي الصفيقسي وامتلاك الكرة وتخريجها كان بشكل خطأ.
2: في هجمة كما هكا التمريرات العرضية اللي يقوم بها النادي الصفيقسي من اليمين اليسار، تمريرات عرضية تقدم سقيط الدائر بالكثافة العادية في وسط الميدان، قاعد يقص فيهم مع قلب هجوم يحسن ويحذق العمل بالكرة لما في الكرات المرتدة.
1: واضح الهجمة كانت تسريعة من يد بالويفي تتقص والحكم يقول بخلفة ضده، نعم زي النرفز نتاع بالويفي لأنه كان مخطئ فعلا على مستوى التسرع في التمرير وما عرفش كيفاش يتحكم في الكرة، ضيع على نفسه على النادي الصفيقسي لربما في خلق فرصة خطيرة على المستوى الهجومي. المهم الكرة إذا ترجع بمخالفة لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير.
2: بالفعل معناتها مخالفه لتقدم سقيط الدائره، نشوف فيزم فما تغييرات على مستوى زاد اللاعبين، فما ثقل بعض اللاعبين عندهم ثقل، تراي موش في نهاره اليوم نجم نستغنى عليه وندخل مهاجم اخر، ينجم يكون زاد كيف عبسي ما نعرفش ينجم يدخل، محمد صلاح المعدبي نجم يكون موجود، حسمدو اودراغو زاد كيف وسط في الوسط، معناتها يزم تغييرات على مستوى اللاعبين باش نادي الصفيقسي ياخو على الاقل نسق ثاني. تقدم سقيط الدائره نفس التكتيك ونفس الرسم التكتيكي هو بيده ونفس الاندفاع البدني.
1: واضح الكرة تتوزع القدام من جانب النادي الرياضي الصفيقسي، الكرة من جديد تعود جاكيمبي يحاول يراوغ، ترجع كرة واحدة اثنين، الكرة تصطدم في الحكم وليد المنصري اللي يعتذر طبعا، يعني كانت كرة ماشية لليمين الدربالي، حكم وليد المنصري كان عنده رأي آخر، على كل الكرة تخرج لصالح النادي الرياضي الصفيقسي من جديد، العملية من علي معلول باش يوزع أولا، علي معلول يوزع كرة داخل منطقة الجزاء، الدفاع يدخل يقص هذه الكرة في مناسبة أولى، الدفاع مصعب العجيلي يخرج الكرة من جديد لمحمد علي العمري، قاعد يقوم بدور كبير على المستوى الهجومي في فريق تقدم سقيط الدائرة وقطع الكرة من دفاع النادي الصفيقسي، ممتاز محمد علي العمري صراحة في قل كبير برشا هجومي قاعد يخليه على دفاع النادي الصفيقسي. الكرة تخرج للواي تراي على الجهة اليمنى، كرة من تراعي يوزع الكرة توزيعها مش باير صراحة بالكل، تتقص سهلة من دفاع التقدم الذي بسقيط الدائرة، هارون بن عامر، هارون بن عامر، وثم التغطية من حبشية، حبشية رجعها من جديد لفات الدربالي، تخلط الكرة للمعلول لكن كانت طويلة عليه، تتقص من جانب التقدم الذي بسقيط الدائرة ويرجع تراعي بالرأس، ممتاز يقص هذه الكرة كيفن مونديكو، كيفن مونديكو في عادة الأزمة لصالح النادي الصفيقسي من علي معلول، طلب الكرة من الدربالي، علي معلول حسيناه شويه اليوم لربما ثم شويه تعب من علي معلول، هذول حتى الاصابه في بدايه المباراه مع تدخل خليته شويه لربما يخسر بعض الكرات في بعض المحاولات.
2: تغييره من مركز لمركز اثر عليه، وعلي معلول اليوم ماهوش في ناره، انه هو هذاك علاش نادي الصفيقسي قاع صعوبه كبيره. بالنسبه زاد كيف لو اي تراي مش موجود وقت اللي تخسر زوز لاعبين في وسط الميدان هكاك راك مش تفقد السيطره على المقابله.
1: نعم على كل علي معلول ديما يبقى في اسمه تريس في نادي الصفيقسي حتى ماهوش في ناره، في ناره يجي يخلق الخطر في كل لحظه. كره ترجع ليد بالويفي يرمي التماسي صلاح النادي الرياضي الصفيقسي، 53 دقيقه لعب باقي التقدم الذي بسقيط الدائر متقدم بهدف مقابل صفر هدف محمد علي العمري في الدقيقة 31 من الشوط الأول. حبشية رجع الكرة ورائية لجاكمبي، جاكمبي من جديد علي معلول، هذه المرة لحبشية على اليمين، حبشية باش يوزع الكرة أرضية ما وصلتش كما ينبغي، ثم مشكلة على مستوى التوزيع في النادي الصفيقسي، برشا كرات غالطين سواء من الدربالي الآن حبشية يعني ساعة من تراعي، يعني توزيعات على اليمين على اليسار ما نجحتش اليوم في فريق النادي الصفاقسي برشا كرات قصت من دفاع التقدم الرياضي بساقيه الدائره، الكره ترجع لتقدم الرياضي بساقيه، الحكم يرجع للمخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان في مناطق التقدم الرياضي بساقيه الدائره. توقيت 54 دقيقه لعب والتقدم متقدم في النتيجه هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك. 1-1 بين اتحاد بن قردين والنادي الافريقي، 0-0 بين نادي البنزرتي اتحاد مونستيري، 3-0 للترجي من الاولمبي البيجي، و1-0 لتقدم ساقيه الدائره امام النادي الصفاقسي. نغير الوجه الى الرابطه الثانيه، الهادي السياري لقاء النجم الخليدي والسكك هادي.
3: شكرا لك وليد. نعود من جديد في 56 دقيقة لعب العمر مباراة قربة بمباراة النجم الخليدي وسكك الحديد الصفاقسي، ولا زال تعاد الأسوار بين الفريقين. زوز تغييرات في تشكيلة بسام بورمضان مدرب سكك الحديد الصفاقسي، خروج قائد الفريق بلال ساسي ودخول اسكندر رقيق وخروج يوسف أشواشي ودخول لؤي حمدي. شارة القيادة ذهبت من بلال ساسي لغادر إلى اللاعب حمد حسام المصبودي دون أي تغييرات في تشكيلة النجم الخليدي إلى حد هذه اللحظة. ترجع كرة بضربة مخالفة للنجم الخليدي في مناطق سكاك الحديد الصفاقسي، تبعد أكثر من 40 متر عن مرمى الحارس سفيان ولواء الحاج عمار حارس سكاك الحديد الصفاقسي باش تنفذ ضربة المخالفة من أنور العميري لفريق النجم الخليدي. قائد الفريق تنفذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء، يسعد الحارس لواء الحاج عمار ياخو كورتو بكل امتياز والحكم يعطيه ضربة مخالفة مع الأنظار. الورقة الصفراء ليسري الزلعوتي، يسري الزلعوتي مدافع فريق النجم الخليدي، تتنفذ الكرة لفريق سكك الحديد الصفاقسي بعد الكرة الأخيرة قد ضربة مخالفة للحارس لواء الحاج عمار. حارس الراوي يلعب الكرة على اليسار مع قيس العويشي، العويشي يتقدم الكرة يقترب من خط وسط الميدان، يراوغ يرجع كرة على مستوى وسط الميدان على الجهة اليمنى لقائد فريقه حسام المصمودي. المصمودي تول الكرة طويلة، الكرة على المستوى الهجومي توصل الكرة لفريق اللاعب لؤي حمدي لكن مقطوعة من جديد لفريق السكاك الحديد الصفاقسي عن طريق حسام المصمودي. المصمودي كرة ورائية، ورأي لدفاعات فريق السكاك الحديد الصفاقسي من اللاعب الرقم 10 راسم النلوتي. راسم النلوتي مازالت كرة للسكاك في مناطق النجم الخليدي، الكرة على مستوى الجهة اليمنى يخلط ما يخلطش اللاعب حسام المصمودي والكرة تمشي ضربة مرمى لفريق النجم الخليدي في توقيت تقريبا 59 دقيقة لعب بن عمر هذه المباراة ولا زال التعادل اصفر بين الفريقين.
0: شكرا لك هادي، شكرا لك. نرجع مع فتحي من العطيم بيري، تفضل.
1: شكرا وليد. 57 دقيقة لعب في المباراة، ما زالت النتيجة 1-0 لصالح تقدم ساقيه الدائره. مصعب العجيلي او بيرترون حاول يراوغ هذه المرة ويكسب التمس، تمس لصالح فريق تقدم الذي بساقيه الدائره من اللاعب امادو با. ترجع الكرة من جديد لفائت شرف الدين عون وتبقى العملية الهجومية لصالح التقدم الذي بساقيه الدائره. التسديدة الأخيرة من نصف العاطمة كانت شوية تمشي سهلة للحارس دحماني، عاود يرجعها طويلة في مناطق التقدم الرياضي بساقيه الدائره براس اوكبولي. ماخذها حتى كره تقريبا اوكبولي اليوم خارج الموضوع لولندو لو حاله كنا تسالنا علاش، واضح انه اصيب تقريبا في اخر لحظه قبل المباراه علاش مش موجود على مستوى الاساسيين ولا على مستوى الاحتياطيين. وموتيا با مازال تعب عاد مع السفر من فريق منتخب البنين ومشاركته الدوليه، هذاك علاش كذلك مش موجود على مستوى تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي. زوز غيبات كانوا مؤثرين فعلا حسب شاهدنا لحد الان في المباراه. الكره تبقى صالح تقدم ساقية الدائر، كرة لهارون بن عامر في وسط الميدان، هارون بن عامر الكرة تخلط من جديد لفئة بالدين المولهي، الكرة على اليمين مصعب العجيلي يوزع داخل منطقة الجزاء ثم لعب مونديكو بالرأس يقص الكرة مع جاكم بي محمد الترابلسي. برشا دفاع بدني من فريق تقدم الذي بساقية الدائر، ترجع الكرة من جديد لصالح جاكم بي لكن الكرة مرة أخرى تقدم ساقية الدائر يعاود يمتلكها. قلت انه في وسط الميدان صراحة ثم تفوق واضح من التقدم امام لاعبين النادي الرياضي الصفاقسي، معظم الكرات تتقص ومعظم الكرات يلقى لها حل فريق تقدم ساقيه الدائره. مع غير هذه اللقطه من جانب حمزه الربيعي يخرج من مناطقه لكن الكره ترجع لصالح علي معلول في عكس الهجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. علي معلول تخلط اليد بالوافي والكره لاوكبولي، اوكبولي عاود يرجعها لعلي معلول، علي معلول يتريث ثم يفضل يمرر لمحمد الترابلسي، محمد الترابلسي مازال بكل لصالح النادي الصفاقسي. علي معلول مره اخرى داخل منطقه الجزاء المراوغه الماتش هذه المرة تتقص من دفاع التقدم الذي بسقيت الدير. الحكم يصفر المخالفة ضد جاكن بي ولصالح اللاعب من جانب التقدم الرياضي بسقيت الدير فرج عجرود يربح هذه المخالفة. و 59 دقيقة لعب باقي تقدم سقيت الدير متقدم على مستوى النتيجة هدف مقابل صفر. النادي الصفاقسي مازال يبحث عن العودة في نتيجة المباراة.
0: وتذليل الفارق للأولمبي البيجي أمام الترجي الرياضي في 60 دقيقة لعب تصبح نتيجة 3 أهداف مقابل هدف للترجي. تفضل.
1: شكرا. المخالفة لصالح تقدم سقيت الدير ترجع الكرة بهذه المخالفة تتنفذ طويلة في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي يرجع على مستوى امتلاك الكرة فريق التقدم الذي بسقيت الدير من بيرتران. بيرتران مدوبا الضغط من جانب مولي يحاول يفك هذه الكرة لكن تتقص من جانب التقدم الذي بسقيت الدير. ممتاز العملية من مدوبا. أمدوبا العملية تتواصل لصالح التقدم الذي بسقيت الدير بهذه المولي بهذه المولي با المراوغة بس الحمد لله كرة عجلة يسار بشي وزع تصدم الكرة في اللاعب حبشية وحبشية قبل ما تخرج الركنية يحطها في التماس لصالح التقدم الرياضي بسقيت الدير. صراحة اللاعبين الأجانب نحكي على مستوى تقدم الرياضي بسقيت الدير سينيجي والله معناتها مش مقصرين بالكل.
2: لا مو مش قصير معناتها على مستوى اللياقه البدنيه لكن اللي يلعبوا في كره سهله تقدم سقيت الدير يلعبوا دي توش دبال حاولوا يقربوا لبعضهم يعملوا تريونجلاسيون هذاك اللي سهلين المهم نتاعهم. النادي الصفاقسي قاعدوا بعاد على بعضهم فما ثقل كبير فما ثقل كبير على مستوى اللياقه البدنيه ما هماش جاهزين كما يلزم المقابله هذه.
1: نعم الكره ترجع لصالح النادي الصفاقسي لين ما وصلش الوقت راعي ومره اخرى يخسر هذا هروب عابر خطيره جدا العمليه داخل منطقه الجزاء دفاع الدخل في مناسبه اولى مناسبه ثانيه ثم ترابلسي يحاول يخرج بالكره لكن تبقى لبادي المولي سدد فوق المرمى لا الحارس دحمان خذاها قبل ما تخرج. يعني النادي الصفاقسي عز على مستوى اخراج الكره بسلاسه من الدفاع الى الوسط الى الهجوم خلى فريق تقدم سقيت الدير طبعا مارتين يفتك الكره ويكون قريب في منطقه الجزاء مشكل كبير واضح على مستوى طبعا الجاهزيه البدنيه كذلك للاعبين الصفاقسي في لقاء اليوم كما قال سيناجي. محمد بن سليل في وسط الميدان يسارع الكره مع لو يتراعي على اليمين لو يتراعي لا يتراعي يقترب من ورين الدربالي يفضل يرجع الكره لفت محمد الترابلسي. محمد الترابلسي يعاود يخرجها للدربالي ريان الدربيني من جديد واحد اثنين مع تراعي يوزع الكرة لين كانش توزيع محكمة بالمرة تتقص من جانب التقدم الذي بسقيت الدير كما قلت يلعب براحة أكثر وإخراج الكرة لمحمد علي العمري وتصدب الكرة في مونديكو لكن تم إصابة يظهر لمحمد علي العمري يظهر لي إصابة إن شاء الله ما تكونش كثيرة برشا. طبعا محمد علي العمري يبقى على أرضية الميدان يقوم لباسه في الأخير يقول لك كان ثم اصطدام بينه وبين مونديكو. الكرة تتوزع لفاتيات بالوافي طويلة طويلة طويلة برشا عليه تخرج تماس لصالح التقدم الرياضي لسقيت الدير. طبعا بعض الجمهور الحاضر من جماهير النادي الصفاقسي طبعا في هذه المباراة ما إش راضية بالمرة لحد الآن على مردود الفريق. نلعب في توقيت 62 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت التقدم الذي بسقيت الدير متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر على النادي الصفاقسي. هدف محمد علي العمري في دقيقة 31 من الشوط الأول اللاعب يتوقف هنا وليد باعتبار ثم إصابة لمحمد علي العمري.
0: شكرا فتحي نعطيه الخط لهادي السياري كانوا مع لقاء النجم الخليدي وسكك في الرابطة الثانية. تفضل هادي.
3: شكرا لك وليد. 66 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة تسديدة تسديدة كانت تختيرة لفريق السكك الحديد الصفاقسي ممتاز للتسديدة فرصة لكن مرت التسديدة على الجهة اليمنى تسديدة اللاعب قيس العويشي والكرة مرت على يمين الحارس سفيان العباسي حارس النجم الخلادي منذ حين قيس خلف مدرب النجم الخلادي عمل زوج تغييرات خروج رائد بوزيد ودخول محمد شبعان وخروج أنور العميري قائد الفريق ودخول هادي الريحي ذهبت شارة القيادة ليسري العوتي. في المقابل بسام برمضان بعد زوج تغييرات مع بداية الشوط الثاني قام زوج تغييرات التغيير الثالث والرابع خروج كل من حسام المصمودي ودخول فيصل الحسن وخروج حمزة عبد الكريم ودخول أحمد اليوسفي. شارة القيادة هذه المرة ذهبت لي راسم النلوتي في تشكيلة فريق السكك الحديد الصفاقسي. هذه كرة للنجم الخلادي على المستوى الجهة اليسرى قبل ما تخرج للركنية ترجع على كرة من جديد تقطع من دفاع السكك الحديد الصفاقسي من قائد الفريق رسم النلوتي. النلوتي يلعب الكرة دائما الكرة لمصلحة السكك الحديد الصفاقسي لكن تقطع من جديد لفريق النجم الخلادي. هذه كرة من جديد تمشي في التماس رمية تماس لفريق السكك الحديد الصفاقسي في مناطقه على الجهة اليمنى تتنفذ رمية التماس لسكك الحديد الصفاقسي على مستوى وسط الميدان بالرأس لاعب رقم 9 الوعي حمدي من جديد كرة طويلة لكن دون عنوان تمشي للحارس سفيان العباسي. حارس النجم الخلادي، الكرة لفريق السكك في مناطقه على مستوى الجهة اليسرى. من جديد لقيس العويشي، قيس العويشي، قيس العويشي رجع كرة ورائية لدفاعه، واللاعب الرقم 35 عزيز الجمعاوي، والهجوم لفريق السكة حديد الاسفاقسي ممتاز الكرة، لكن أسبق الدفاع والحارس سفيان العباسي. ترجع من جديد لفريق السكك فريق النجم الخلادي، كرة طويلة من الحارس سفيان العباسي، طويلة على مستوى الهجوم لفريق النجم الخلادي، لكن تقطع من دفاع السكك الحديد الاسفاقسي على مستوى الجهة اليسرى. تمشي لواي حمدي والاستقبال قائد الفريق واللاعب فيصل بالحسن، فيصل بالحسن تقطع كرة من جديد لفريق النجم الخلادي في مناطق فريق سكك الحديد الاسفاقسي، والحكم يصفر ضربة مخالفة للنجم الخلادي في مناطق سكك الحديد الاسفاقسي. تتنفذ بسرعة الهجوم للنجم الخلادي بقائد الفريق يسرى زلعوتي، زلعوتي على الجهة اليسرى لوش على المساندة، يلقاها مع اللاعب رقم 18 محمد الشبعان، دائما الكرة لمصلحة النجم الخلادي لكن تقطع من دفاع سكك الحديد الاسفاقسي في توقيت 68 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة، ولا زال تعادل أصفار في قرب هنا بين النجم الخلادي وسكك الحديد أسفق.
0: شكرا لك هادي، نرجع لك بعد قليل. نرجع فتحي أيضا بعد قليل في لقاء تقدم ساقية دير، ذكر المتقدم على نادي أسفق هدف مقابل صفر، النجم الخلادي متعادل مع سكك بدون أهداف مباشرة بعد موجز الساعة الرابعة. لنا عودة معكم دائما في عشوية السبت.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. عضو نقابة تونسية للزيتين عبد الله الصحراوي يحذر من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، داعيا إلى ضرورة تكاتف المجهودات لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد التونسي. وبخصوص إصابة الزيتون لهذا الموسم، أضاف عبد الله الصحراوي بأنه من المتوقع أن تكون منخفضة مقارنة بالموسم الفارط مقابل إمكانية تسجيل ارتفاعا في سعر زيت الزيتون في ظل الارتباط بالسوق العالمية. بلدية الشيحية تستعد لتنظيم يوم صحي للتقصي المبكر لسرطان الثدي ومرضى السكري وضغط الدم غدا الأحد من 9 صباحا إلى منتصف النهار بمقر البلدية. من المنتظر أن ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 3 بعد الزوال في صفاقس بمنطقة الحاجب ومنطقة سيد عبيد وطريق المطار من كيلومتر 6 إلى كيلومتر 13. في الرياضة، تم اليوم انتخاب عدن الموفق رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرياضة المعوقين على ضوء الجلسة العامة الانتخابية التي أجريت اليوم بمدينة المنستير. في أخبار العالم، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة، ووزارة الصحة في غزة تفيد بأن 20,000 جريح ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع بسبب تواصل إغلاق المعابر من قبل الاحتلال. آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون اليوم الحكومة البريطانية بوقف تسليح الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليها في مسيرة رفعت شعارات تطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتواطؤ البريطاني في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان توثق نحو 280 توغلا إسرائيليا داخل الأراضي السورية الشهر الماضي، داعية إلى التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، خاصة مع تسجيل توغل عسكري جديد لقوات الاحتلال في ريف دمشق الغربية اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
0: وحكايتنا ما تتنسيش،
1: على خاطركم ديما أقرب،
0: ديما أقرب، ديما أقرب.
1: عشوية سبت،
0: عشوية سبت،
4: أربع دقائق بعد الأربع نرجع لكم إلى عشوية السبت. اتحاد بن قردان يضيف الهدف الثاني أمام النادي الإفريقي 2-1 إلى حدود دقيقة 72 من المباراة. قبل نمشي لطيب البيري، نمشي إلى الهادي السياري، ملعب قرب. هادي،
5: أهلا وسهلا بك من جديد وليد. في 72 دقيقة لعب هنا في قربة، ما زال التعادل أصفار بين الفريقين.
4: شكرا لك، شكرا هادي. نرجع الفتحي، ملعب طيب البيري، تفضل.
6: شكرا لك وليد. 70 دقيقه لعب، مازال التقدم النادي بسقيط الدير متقدم بدفقه بالصفر، لكن ثم السيطره واضحه من جانب النادي الرياضي الصفيقسي. النادي الصفيقسي تقريبا ثم تغييرات قاعده تصير، محمد صلاح المهذبي يستعاد للدخول، كيف التغيير تم لدخول حسام دو دراغو، كذلك بواديارا خرج بولي. طبعا بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفيقسي اللي يحاول يقرا سق هجومي في هذه المباراه، على كل ننتظروا الان في زوج تغييرات اخرين باش يتموا في التشكيله الاساسيه بالفعل. يد بلوف اذا يخرج ويدخل مكانه محمد صلاح المهذبي، هذا تغيير تم الان بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفيقسي، في انتظار طبعا التغيير الثاني اللي قاعد نشوف فيه الان شكون باش يدخل في التشكيله الاساسيه. اللي طال الفني بقيت نبيل كوكي يحاول يلقى الحلول طبعا للعوده في نتيجه المباراه. النادي الصفيقسي خاصه عن طريق علي معلول تحرك بشكل كبير، رغم كما قلت مش جاهز 100%، لكن حسيناه فعلا ديما يبقى لاعب عنده وزن كبير في تشكيله النادي الرياضي الصفيقسي، قاعد يقدم في اضافه كبيره على مستوى التمريرات على مستوى خراج الكرات. لكن حد النادي الصفيقسي هجوميا مش قاعد يستغل في التوزيعات اللي تقريبا كلها ما كانتش في المستوى المأمول، كلها خرجت تألق. كذلك عبد القادر شويه على مستوى التقاط كل التوزيعات اللي تمت بالنسبه لفريق النادي الصفيقسي. حاليا ثم استراحه يمنحها الحكم للاعبين للارتواء بالماء والنصائح الفنيه. طبعا بعد مرور 72 دقيقه لعب سينيجي كيف نشوف الان المقابله مع التغييرات اللي صارت من جانب التقدم سقيدير. كذلك ثم خروج اصابه من جانب اللاعب محمد علي العمري، اصابه كانت تعرض لها وتخلى مكانه اللاعب محمد امير الجويتي.
7: بالنسبه للعمري اصابته معناتها كانت متوقعه، المجهود اللي كبر بذله كبير ياسر، مجهود كبير ياسر، كانت عنده السرعه، كانت عنده التنقلات، كانت عنده الايقاف الكره زاده باش ما تخرجش من دفاع النادي الصفاقسي صحيحه، وكذلك الضغط على مدافعي النادي الصفاقسي، عمل مجهود كبير هذاك على جهه شد عضلي، وخير المدرب يخرجه ويدخل مهاجم اخر على اليسار ويغير زاده مركز اللاعبين بالنسبه له العطوي واللي كقلب هجوم وتخلي الجوادي واللي ياخذ الرواق. بالنسبه للنادي الصفاقسي تغييراته ما تو شفت محمد صالح المد بيدخل مكان بالنسبه للياد بالوافي، وما عادش تمركز كيفاش باش يولي، وكذلك رقم 23 ولا رقم 20 رمضان وليد ذويب اللي تنقص المقابلات مش نشوفوه اليوم يظل في اول مباراه رسميه مع النادي الرياضي الصفاقسي، شوفوا شنو التمركز نتاعو، وقاعده تصعب المقابله قد ما هي قاعده تمشي، قاعده تصعب خاطر في ماشي التمريره الصحيحه ماهيش موجوده.
6: نعم التمرير الصحيحه هو كذلك التركيز خاصه اثناء اللعب هو اللي قاعد ينقص فريق النادي الرياضي الصفيقسي. شفنا يعني برشا تسرع على مستوى التمريرات اللي خلى فريق تقدم الرياضي بسقيط دير كما قلت لحد الان قادر انه يحافظ على نتيجه تدريقه ممتازه من وليد ذويب. التمريره فات محمد الترابلسي على الجهه اليمنى، محمد الترابلسي تم طلب الكره من حمزه المتوتي تخلط له، حمزه المتوتي وزع الكره داخل منطقه الجزاء ما يخلاش بواديارا وترجع من جديد لصالح النادي الصفيقسي من جانب لوي تراعي، ثم لمسه يد مطالبه باللاعب الصفيقسي، الحكم يقول ما ثم حد شيء، الفار من بعد يشوف الكره تبقى لصالح النادي الصفيقسي، تراعي التوزيع داخل منطقه الجزاء، عبد القادر شويه ياخذ كورته قبل وليد ذويب، ممتاز عبد القادر شويه على مستوى التقاط هذه الكره كانت في طريقها الى وليد ذويب ويتمكن من التقاطها ويرجع الكره طويله. الكره لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير، ترجع من جاكن بي قصه وحسم ادو دراغو، حسن مدو اللي فات تراعي أرضية ما وصلتش الكرة لبواديارا، لكن تبقى الكرة في وسط الميدان لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. ثم مونديكو في التغطية الدفاعية، مونديكو يرجع للتغطية الدفاعية مباشرة لحمزة المثلوثي، تتقص الكرة تغيث الصغير في الحقيقة هو اللي يتمكن من أخذ هذه الكرة، لكن يرتكب المخالفة والحكم لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير، مخالفة إذن لصالح التقدم الذي بسقيط الدير. ثم هارون بن عامر على مستوى امتلاك هذه الكرة، نلعب في 74 دقيقة لعب الآن، ما زال التقدم الذي بسقيط الدير متقدم بدفقة بصفر، حكم يقفل اللعب للتثبت من حالة صحية لأحد لاعبي التقدم في هذه المباراة وليد.
4: نعم شكرا لك فتحي، باش نرجع لك بعد قليل، فقط نذكر بنتائج الوقتية. اتحاد بن قردان متقدم 2-1 على النادي الافريقي، تعادل بدون اهداف بين البنزرتي والاتحاد المنستيري، الترجي الرياضي متقدم 3-1 على الاولمبي البيجي، وتقدم سقيط الدير متقدم على الصفاقسي هدف مقابل صفر. الى الرابطة الثانية الهادي السياري النجم الخليدي السكك هادي.
5: شكرا لك وليد، وصلنا لتقريبا 77 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة في قرب مباراة النجم الخلادي وسكاك الحديد الصفاقسي، ولا زالت عاد الأصفار بين الفريقين. تغيير أخير في سكاك الحديد الصفاقسي، خروج زيدان العبيدي ودخول عزيز الورفلي، هذه كرة ضربة مخالفة تتنفذ للنجم الخلادي في مناطق سكاك الحديد الصفاقسي، ترجع من الدفاع كرة على مستوى وسط الميدان لفريق السكاك بالراس اللاعب رقم 28 اللاعب عزيز الورفلي، دخل منذ لحظات الهجوم لفريق السكاك لكن حديد السويقسي على الجهه اليسرى لفريق النجم الخلادي، لكن الكره ما زالت من جديد على اليسار، لكن تقطع من الدفاع لفريق سكاك الحديد السويقسي، والهجوم لفريق سكاك على الجهه اليمنى يمشي بالكره اللاعب رقم 13، اللاعب قلت رقم 13 في تشكيلة السكاك أحمد اليوسف، لكن مقطوع على هجوم لفريق التسديد، ممتاز جدا ممتاز البارات لحارس السكاك الحديد السويقسي والحاج عمار، كانت تسديدة من اللاعب رقم 15 من فريق النجم الخلادي في رأس مقني، والحارس لؤي الحاج عمار عفوا يفسق هدف محقق للنجم الخلادي ويخرج الكرة في الركنية على يمينه. ممتاز لواء الحاج عمار الحقيقة، براد ولا أروع من هذا الحارس، يخلي فريقه في المباراة تمشي كرة. ضربة ركنية، ضربة ركنية لفريق فضل.
8: تفضل تفضل وصل هذه
5: كرة، سمعت هناك يعني بعض صيحات الجماهير على كل ضربة ركنية لفريق النجم الخلادي، كرة تأتي على يمين الحارس لواء الحاج عمار حارس فريق السكاك الحديد الصفاقسي، ضربة ركنية باش تنفذ على القائم الأول، ترجع من الحارس يخرج الحارس، لكن ترجع من الدفاع واللاعب الرقم 5 في فريق سكاك الحديد الصفاقسي هارون الترابلسي، تبقى النتيجة التعادل أصفار هنا في قربة في التوقيت تقريبا 79 دقيقة لعب، 70 دقيقة لعب نقترب، ولازال قلت التعادل أصفار بين النجم الخلادي وفريق سكاك الحديد الصفاقسي.
8: صح، هذه صيحة تأتي من لاعب تايب الميريان وثم مخالفة خطيرة طبعا، كان يسمعنا صوت الجماهير. هاي نرجع لك فتح تفضل.
6: نعم، اذا مخالفه اختيار لصالح النادي السويسري طبعا تقريبا 20-21 متر على مرمى الحارس عبد القادر، شويه جيب جانبه تقريبا على يمينه، هذه المخالفه، ثم اصابه للاعب با على ما يبدو من جانب الفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، شق اخراج للتداوي خارج الميدان، والمخالفه امام الكور علي معلول وكذلك غيث الصغير من سيتولى تنفيذ هذه المخالفة. في انتظار طبعا نستناه إخراج مدافع تقدم النادي بسقيط الدير لتلقي الإسعافات خارج الميدان. مخالفة إذن، هل تأتي الجديد بالنسبة للنادي السويقسي أم سيواصل فريق تقدم سقيط الدير الحفاظ على التقدم متاعه على مستوى النتيجة؟ تقدم سقيط الدير لحد الآن مش مقصر في هذا اللقاء صراحة، يلعب في كرة بسيطة سهلة لكنها ناجعة يعني كما ينبغي، الأمور ماشية كما ينبغي بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. إذن الكرة نستناو تنفيذ المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفيقسي، حكم وليد المنصري نبه لاعبين غيث الصغير على ما يبدو يسدد، تصدم الكرة في الدفاع، تصدم الكرة في الدفاع، ترجع له غيث الصغير من جديد، الكرة لعلي معلول يحاول يأخذ الكرة والعملية الفنية تتواصل ويربح التماس علي معلول لصالح النادي الصفيقسي قريبة من زاوية الركنية على يمين عبد القادر، شوية التماس لصالح النادي الرياضي الصفيقسي، رميت التماس لصالح النادي الصفيقسي، الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، يطلع الدفاع في مناسبة أولى مناسبة ثانية، ترجع لغيث الصغير، التوزيع دفاع تقدم سقيط الدير جاهز للتغطية ويحط الكرة من جديد في التماس، تماس آخر لصالح النادي الصفيقسي علي معلول على مستوى التنفيذ، مش يكون كيف كيف، تماس طويل داخل منطقة الجزاء من جانب علي معلول، كرة طويلة من علي معلول ترجع من الدفاع متواجد كما ينبغي مصعب العجيلي هذه المرة، ثم حبشية، حبشية لحسمدو ورائية لأيمن دحمان يخرج من مناطقه، أيمن دحمان ذكر بالتوقيت 79 دقيقة لعب في المباراة، ما زلت النتيجة 1-0 لصالح تقدم سقيط الدير، الكرة لحبشية تخرج لحمزة المثلوثي على الجهة اليمنى، حمزة المثلوثي مباشرة لمحمد الترابلسي، محمد الترابلسي راوغ، محمد الترابلسي مازال يحافظ على كورته، تمرير لغيث الصغير 1-2 تخلط لمحمد الترابلسي قبله، يقول لغيث الصغير، غيث الصغير فش يعمل بالكرة، يقترب من زاوية الركنية يمرر لحمزة المثلوثي، تخرج الكرة لمحمد الترابلسي، الكرة 1-2 مع بوتيارا وما وصلتش لمحمد الترابلسي، تتقص من دفاع تقدم سقيط الدير، يقطع هذه الكرة لكن ثم حسم دو على مستوى التغطية في وسط الميدان، يقص هذه الكرة ويرجع الهجوم لمونديكو من جانب النادي الصفيقسي، كرة في وسط الميدان، ضغط واضح من جانب النادي الصفيقسي على دفاع التقدم الذي بسقيط الدير، لكن طبعا لحدرين دون نجاعة، غيث الصغير يخرج الكرة لفائت تراعي مازال محافظ على كورته، يدور بالكرة معها حمزة المثلوثي، تراعي من جديد تخرج الكرة لغيث الصغير 1-2 مع محمد الترابلسي، ما وصلتش لبواديارا، ثم مونديكو يحاول ياخذ الكره لكن الهيرون بن عامر في عكس الهجوم، ثم حبشيه في التغطيه الدفاعيه يرجع الكرة لحارس مرمى دحمان. 10 دقائق على نهاية اللقاء في الوقت الأصلي. دائما محمد علي العمري وصاحب الهدف التقدم الوحيد في مباراة الاتحاد الآن لصالح التقدم. غيث الصغير في وسط الميدان، عملية هجومية جديدة لصالح النادي الصفاقسي. كالعادة على اليمين حمزة المثلوثي، برشا تركيز على الجهة اليمنى، توزيع داخل منطقة الجزاء، دفاعي دخل في مناسبة أولى، بوديرا يطلع لكن ما عاد القادر شوية كذلك ياخذ هذه الكرة ويتمكن بسرعة من عكس الهجوم لصالح التقدم الرياضي بساقيه الدائر. ثم روبن العمري يطلب الكرة وقبله ثم تسلل، يظل ثم تسلل للمهاجم والكرة جانبية وفيها تسلل. نعم تنتظر الحكم إكمال العملية كالعادة، والتسلل كان واضح من محمد أمير الجوادي. تبقى النتيجة على حالة إذن قبل وليد 9 دقائق من نهاية اللقاء في الوقت الأصلي، تقدم ساقيه الدائر هدف، النادي الصفاقسي 0.
4: شكرا لك فتحي. قبل ما نمشي لهذه نذكر بالنتائج الوقتية على مستوى الرابطة الثانية. مستقبل جيبس منهزم أمام الهلال الشاب 2-1، 2-2 بين مكارم المهدية وهلال مساكن، 0-0 بين بني خلاد وسكاك الحدا الصفاقسي، 1-0 لنادي القرب أمام الهلال رديف، 3-1 لجمعية ميغرين أمام مستقبل سليمان، 1-0 للملعب السوسي أمام بعث بوحجلة. نرجع لهادي السياري ملعب قربة. هادي تفضل.
5: شكرا لك وليد. في 84 دقيقة لعب هنا في قربة ما زال التعادل أصفار بين النجم الخلادي وفريق سكاك الحديد الصفاقسي. تغيير أخير في تشكيلة النجم الخلادي، خروج كارم الطياري ودخول غازي الحزامي. قلت التغيير الأخير في تشكيلة المدرب قيس خلف مدرب سكاك، أو عفوا مدرب النجم الخلادي. تعرش على الكرة برمية تماس لفريق النجم الخلادي في مناطق سكاك الحديد الصفاقسي. حكم او ضربه مخالفه تتنفذ بسرعه للنجم الخلادي في مناطق سكاك الحديد الصفاقسي. تارسع من الدفاع واللاعب قيس العويشي، الكره لسكاك على المستوى الجهه اليسرى، لكن الكره في التماس مقطوعه من النجم الخلادي. رمي التماس للرلوي باش ينفذ رمية التماس كالعادة على الجهة اليسرى قيس العويشي، يلعب الكرة ترجع من دفاع النجم الخلادي ولا هجوم لفريق النجم الخلادي. مباشرة الكرة للحارس لواء الحاج عمار حارس فريق سيكاك الحديد الصفاقسي، كرة على اليمين تمشي للاعب اسكندر رقيق. اسكندر رقيق لاعب فريق سيكاك الحديد الصفاقسي، والهجوم لفريق سيكاك على مستوى دفاع النجم الخلادي. ترجع من جديد، ترجع من جديد في هجوم لفريق النجم الخلادي. يمر اللاعب رقم 28 غازي الحزامي، الحزامي مقطوعة. ممتاز التدخل الدفاعي بين اللاعب رقم 35 في تشكيلة سكاك الحديد الصفاقسي، اللاعب عزيز الجمعاوي. كورة على مستوى وسط الميدان من قائد الفريق لاعب رقم 10 رسم النلوتي قائد فريق الرلوي، والكرة تمشي في التماس، تمشي الكرة للتماس لفريق النجم الخلادي. رمية التماس، حكم يقول ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لسكاك الحديد الصفاقسي في مناطق النجم الخلادي. نكمل المخالفة، نعطيك الخط، تتنفذ أو باش تنفذ ضربة المخالفة، قلت لسكاك الحديد الصفاقسي في مناطق النجم الخلادي على مستوى الجهة اليمنى. ضربة المخالفة، الحكم باش يعطي إشارة التنفيذ. ضربة المخالفة لفريق سكاك الحديد الصفاقسي، باش ينفذ ضربة المخالفة اللاعب أحمد اليوسفي، ينفذ ضربة المخالفة طويلة داخل منطقة الجزاء، ترجع بالرأس، ما زال اختار لفريق سكاك الحديد الصفاقسي، ترجع بالرأس من فيصل بالحسن، لكن تقطع من دفاعات فريق النجم الخلادي في توقيت تقريبا إلى حد الآن 86 دقيقة لعب في من عمر هذه المباراة، ولا زال التعادل أصفار في قربة بين النجم الخلادي وسكاك الحديد الصفاقسي.
4: شكرا لك هادي. نرجع إلى الرابطة المحترفة الأولى. في الحقيقة لقاء اتحاد بن قردين والنادي الإفريقي، لقاء الفار بامتياز، يعني حتى الهدف الثاني لاتحاد بن قردين تم رفضه، وتبقى نتيجة إذن التعادل 1-1 بين الفريقين. نادي بنزرتي متعادل بدون أهداف مع الاتحاد منستيريا، ترجي 3-1 متقدم على الأولمبيا البيجي، وتقدم ساقيه الدائر متقدم 1-0 على نادي الصفاقسي لحدود دقيقة 84 تقريبا في مختلف اللقاءات. نرجع لك فتحي، تفضل. طيب ميريا.
6: نعم شكرا لك. إذن وليد الكرة ستعود برمية تماس صالح نادي الصفاقسي، حمزة المثلوثي ينفذ رمية تماس طويل داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع والمخالفة ضد هجوم النادي الصفاقسي لصالح دفاع التقدم الرياضي بساقيه بقيه الدائره. وذا قليل كانت يعني فتره استغلها عبد القادر شويه المداويات، والحكم بعد ما كمل عبد القادر شويه مداويات واعطى انذار، يعني قالوا انا فايق بيك على مستوى اذاعه الوقت، لكن في الاخير النتيجه كما قلت عبد القادر شويه يحاول طبعا بخبرته انه يخلي الامور تمشي لفئه فريق وتقدم الوليد بسقي الدير. سينيجي مازالوا خمس دقائق على نهايه المباراه، الامور صعبه شويه على الوليد الصفيقي. سينيجي بسقي الدير تقريبا يلعب براحه اكبر، واضح جدا على مستوى المعنويات خير من الصفيقي ومتحكم لحد الان، حتى الصفيقي مسيطر، ما حسيناش انه تقدم سقي الدير متاثر بالضغط اللي فرضه الوليد الصفيقي.
7: نعود نقول معناته وقت اللي فريق كيماذا يقبل هدف في اربع مقابلات ماهوش غريب، انك على مستوى وسط الميدان الدفاعي فك الكره كما يلزم، كذلك على مستوى الدفاع بصفه عامه كان موجود، سواء كرة ثابتة سواء التماسات الطويلة الكل كان موجود فيها والكل كان ياخذ فيها الكرة.
6: واضح الكرة ترجع لمحمد الترابلسي، يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، ترجع من دفاع التقدم الرياضي بسقي الدير. اللي الصفيقي يحاول يفتك هذه الكرة، برشا إصابات في تقدم سقي الدير، برشا لاعبين يوقعوا على أرضية الميدان ويطلبوا الإسعاف، لكن الحكم يطلب اللعب من جديد. الكرة حمزة المثلوثي، الكرة تتوزع داخل منطقة الجزاء، علي معلول يعاود يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء من جديد، التسديدة الرأسية من جانب محمد الطرابلسي تمشي ضربة مرمى لصالح التقدم الرياضي بسقي الدير. ثم تغييرات، ثم تغيير في تشكيلة النادي الرياضي الصفيقسي، ننتظر شكون باش يخرج شكون باش يدخل، ننتظر في اللوحه الالكترونيه طبعا مع اشعه الشمس اللي تقريبا في مكان النقل نتاعنا، نحاول على كل نشوف شكون باش يدخل من جانب النادي الرياضي الصفيقسي. بجانب هروب بن هروب عامر بالتقدم سقي الدير يخرج ويدخل مكانه اللاعب هذا من النادي الصفيقسي اللي خرج علي معلول. علي معلول خرج، نعم
7: سقي الدير خرج هارون بن عامر وزيد قلب دفاع قاعد يمشي مع المقابله، المدرب قاعد يعيش مع المقابله، فما ضغط كبير من النادي الصفيقسي، زيد عمل قلب دفاع ثاني باش على الاقل هكا يضمن اكثر نتيجه.
6: نعم اذا كما قلت علي معلول خرج يظل من جانب النادي الصفيقسي في انتظار ان التغيير ما تمش، ما زال موجود علي معلول. اللوحه الالكترونيه رفعت رقم 10 خرج من جانب النادي الصفيقسي لكن ما تمش التغيير. على كل تبقى الامور على حالها، غيث الصغير ترجع الكره لصالح يوسف حبشي من جانب النادي الصفيقسي، غيث الصغير من جديد في وسط الميدان، الكره تخلط الان لصالح اللاعب وليد ذويب، يراوغ باش يسدد فوق المرمى بقليل. ممتاز وليد ذويب صراحه، لاعب عنده امكانيات فنيه كبيره، مازال ما خذاش برشا وقت لكن لاعب واعد صراحه في تشكيله النادي الصفيقسي. اذا التغيير يتم الان، محمد طرابلسي هو اللي يخرج، محمد طرابلسي هو اللي يخرج واللي خذا مكانه من جانب النادي الرياضي الصفيقسي موتيبي، حكيم موتيبي. نعم اذا هذا هو اللي دخل، حكيم موتيبي. على كل وليدي سياري قال لك عندي خمس دقائق وقت بديل، نرجع للتعليق المباشر على هذه المباراه. مونديكو في قطع الكره لصالح النادي الرياضي الصفيقسي، الهجوم يرجع، نلعبوا في 88 دقيقة لعب هنا، وما زال التقدم الذي بسقي الدير متقدم بهذه الشهادة مقابل الصفر. ترجع الكرة من موتيبي تخلط لحسمدو، حسمدو الدقائق الأخيرة في هذه المباراة، حكيم يراوغ التمرير لفئت وليد ذويب، يراوغ ممتاز وليد ذويب يربح المخالفة، مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. مضطر باش نقوم شويه من مكان التعليق لانه تقريبا الشمس ما خليت لنا حتى شيء بشوفوه، حتى النظارات الشمسيه ما نفعتش. على كل مخالفه لين اختيرها جانبيه طبعا تقريبا 23 متر على مرمى الحارس عبد القادر شويه تحت سينجيقا، ما هو كيف المخالفه اختيرها لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. علي معلول على مستوى التنفيذ معاه كذلك غايه الصغير، 89 دقيقه لعب، مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفيقسي، ننتظر في تنفيذ هذه المخالفة، الحكم ينبه اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ننتظر في التنفيذ بالنسبة لعلي معلول بجانب النادي الرياضي الصفيقسي وغيث الصغير. شكون باش ينفذ المخالفة؟ بينتهم الاثنين، يظل علي معلول فعلا يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، مرت جانبية بقليل كانت تكون مباشرة، تمشي ضربة مرمى لصالح التقدم الرياضي بسقي الدير.
8: في توقيت فتحي ذكرنا توقيت عندك
6: 90 دقيقة لعب،
8: 90 ننتظر الوقت البديل. 90 بالفعل، خلينا نمشي للهادي نشوف تقريبا دقائق قليلة وزود دقائق على نهاية اللقاء.

0: ركنية الحكام يوقف اللعب مرة أخرى. الحكام يوقف اللعب مرة أخرى. شد أعصاب في آخر المباراة. طبعا آخر المباراة قد تكون كورة حاسمة لفريق السكاك الحديد الصفاقسي. حكام يعايد للعب النجم الخلادي. توصيات لزوج لاعبيه في الحقيقه، لاعب النجم الخلادي ولاعب من فريق سكاك الحديد الصفاقسي. تنبيه الشفوي فقط، تنفيذ ضربه الركنيه قلت على يسار الحارس سفيان العباسي باش تنفذ الكره. تنفذ اسمه اسكندر قي كره ارضيه لكن تقطع من دفاع فريق النجم الخلادي وتمشي في التماس. رمي التماس لفريق سكاك الحديد الصفاقسي في مناطق النجم الخلادي. تتنفذ رمية التماس بسرعة، يمشي بالكرة فيصل بالحسن. فيصل بالحسن من جديد لكن تقطع كرة بهجوم لفريق النجم الخلادي على الجهة اليسرى. هيدي الريح يمشي بالكرة على اليسار لكن مقطوعة. ممتازة تدخل من راسم النلوتي. راسم النلوتي لاعب فريق سكاك الحديد الصفاقسي. ترجع الكرة لفريق السكاك على الجهة اليسرى من قيس العويشي. العويشي بدي كرة على اليسار لكن كرة لفريق السكك من جديد. يتدخل دفاع على النجم الخلادي والحكم يصفر ضربة مخالفة لفريق سكك الحديد الصفاقسي قريبا من خط ال 18 لفريق السكك على الجهة اليسرى. ضربة مخالفة باش ينفذها لاعب رقم 28 عزيز الورفلي. نكمل فقط المخالفة نعطي الخط لفتحي في طيب المهيري. تنفيذ ضربة المخالفة من عزيز الورفلي. تتنفذ ضربة المخالفة لفريق السكك الحديد الصفاقسي. كرة داخل منطقة ال 18 بالراس لكن تمشي وسيرة الحارس. قدس سفيان العباسي تبقى نتيجة متعادلة حدان 0-0 تقريبا. نلعبوا في الدقيقة الأخيرة من وقت البديل وتعادل أصفار هنا في قرب.
1: خط مفتوح معك ديما هذه الإعلان عن نهاية اللقاء. دخلنا الوقت البديل أيضا في لقاء نادي الصفاقسي تقدم ساقية الدير. اللحظات الحاسمة طبعا ياما للتعديل ولا لنهاية اللقاء. تفضل فتحي.
2: نعم 8 دقائق قبل اضافه من الحكم. نلعبوا في الدقيقه الثالثه. 8 دقائق الدقيقه الثالثه في الوقت البديل. مازال التقدم الذي بساقي الدير متقدم بثلاث اهداف مقابل صفر. هذه محاوله لصالح النادي الصفاقسي تتقاسم الدفاع. التقدم الذي بساقي الدير يخرج دحمير من مناطقه يعاود يرجع الهجمه لصالح النادي الصفاقسي من جديد عن طريق لاعب كيفن مونديكو. كيفن مونديكو في وسط الميدان. كيفن مونديكو يمرر الكره لبواديارا. بواديارا الكره تخلط في الاخير على الشير اليمين مع حمزه المثلوثي. حمزة المثلوثي بدل اللعب لمونديكو في وسط الميدان. مونديكو على اليسار. تفضل
1: تفضل يا ادي تفضل.
0: المعذرة نهاية المباراة هنا في قربة بالتعادل 0-0 بين سكاك الحديد الصفاقسي وفريق النجم الخلادي. تحية لكم ولكل السادة المستمعين. تفضل لك.
1: شكرا يعطيك الصحة يا ادي. شكرا لك. نرجع لك فتح.
2: شكرا. كانت فرصة كبيرة صالح الحديد الصفاقسي من اجل تعديل النتيجة لكن مرت الكرة ضربة مرمى. توزيعها كانت من حمزة المثلوثي لم يقع استغلالها هجوميا. ضربة مرمى إذا لصالح التقدم الذي بسقيت الدير. دقيقة الرابعة في الوقت البديل. مازال 4 دقائق أخرين. عبد القادر شوية باش يرجع الكرة اللعب لصالح التقدم الرياضي بسقيت الدير. عبد القادر شوية يرفع الكرة طويلة في مناطق النادي الصفاقسي. ثم مونديكو بالراس يرجع الكرة من جديد. الكرة تبقى لصالح التقدم بسقيت الدير. محمد أمير جوادي خطير هذا الهجوم لصالح التقدم. الكرة تبقى لصالح تقدم النادي الصفاقسي لكن قطع الكرة لصالح النادي الصفاقسي.
1: دقيقة 90+6 فتحي اتحاد بن قردان يضيف الهدف الثاني من النادي الافريقي 2-1. نعرفش الفار باش نحي المرضية ولا لا. هاي اللحظات الأخيرة لأنه ثم برشا هدف نحات في المباراة هذه. 2-1 اتحاد بن قردان. تفضل.
2: نعم الفار هنا لم يتدخل بتاتا في هذه المباراة بين النادي الصفاقسي تقدم ساقية الدير. كرة ترجع من حسامادو. كرة ورائية ترجع له الكرة من جديد. حسامادو أرضية لفات غيث الصغير تخرج كرة لفات حكيم متيبي. حكيم متيبي حمزة المثلوثي على اليمين مش يوزع يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء والحكورة التسديدة من حكيم تمشي ضربة مرمى. توزيعها ما كانش في بلاصتها بكل تسديدة كان بإمكان أنه يتريث أكثر. الضغط كبير الآن صراحة لصفاقسي السيناجي ولا تقدم يحاول تأمين نتيجة المباراة.
3: ضغط كبير بدون نتيجه معناتها حتى الكرات اللي جات التوزيعات ما كانتش محكمه وتمركز دفاع تقدم سقيط الدير اليوم كان متمركز كما يلزم. النادي الصفاقسي بالثقل هذا ما نجمش يسجل ضد فريق جاهز كما يلزم بدنيا.
2: نعم الكره ترجع مونديكو. مونديكو في وسط الميدان يرجعها لفات دحمان. ايمن دحمان لصالح النادي الصفاقسي. دخلت الكره لكيفن مونديكو. كيفن مونديكو كيفن مونديكو مازال محافظ على كورتو أرضية هذه المرة. 1-2 تتقسم الدفاع تقدم ساقية الدير.

0: عكس الهجوم صح تقدم. والنادي السياسي عاود يرجع التلكي الكره من حكيم موتيبي، تتقص الكره بشكل تسرع كبير من حكيم، لكن الكره في الاخير غيث صغير ومن جديد الهجمه لصالح التقدم الذي بسقيط الدير. يرجع حسن مدوي ويقص هذه الكره مع دحمان. نلعب في الدقيقه السادسه في الوقت البديل، ما زالوا دقيقتين. كرة لمونديكو، اللحظات الأخيرة من المباراة طبعا. تتوزع الكرة لبوديارا، ثم دفاع تقدم سكت الديري، رجع الكرة وحكيم يحاول يأخذ الكرة، حكيم وتيبي وما يخوهاش، وتتقص الكرة لصالح تقدم الذي بسقيط الدير في عملية عكس الهجوم. الكرة في وسط الميدان وتخلط شكل حكم التماس، يبقى نعم لصالح التقدم الذي بسقيط الدير. صراحة اليوم التقدم كان جاهز وكان أكثر إصرار على مستوى كسب نتيجة المباراة بين النيدرلاند السويسري. النيدرلاند السويسري برشا أمور ما مشيتش، لابد من أن نقول كل حاجة في حقيقتها. يعني اليوم النيدرلاند السويسري ما وراش الوجه اللي شفناه ضد النادي المنزرتي، كان تقريبا وجه آخر بعيد كل البعد على اللي شفناه. برشا أمور ما مشيتش بالكل، اللاعبين الأجانب كذلك نقطة استفهام. أنا نشوف حكيم متبي تقريبا خسر 3 كرات في أقل من 5 دقائق. بخلاف هذا ثم بعض الأمور كذلك، الأمور الفنية التكتيكية لابد من معالجتها. فريق تقدم سقيط الدير اليوم انتصر تكتيكيا وحتى على مستوى الأداء كان أفضل من النيدرلاند السويسري. السيطرة راه ما تيش أنه مش تربح المباراة، صحيح تسيطر في شوط كامل لكن مش بالضرورة أنك تربح اللقاء بعد ما تسيطر. اللي قاعدين نشوفوا فيه سيطرة عقيمة، ما ثماش لحد الآن الهدف اللي يستنى فيه النيدرلاند السويسري. إذا حكيم وتيبي خرج كرة الآن لوليد ويب، وضف التعادل يضيع. غريبة غريبة كيفاش ضاعت الكرة هذه سينيش.
1: بالفعل معناتها وليد ذويب عطاها حقها، راهو في وسط شفت وقت اللي دخل في وسط 18 متر تمريره كانت ممتازه، ووليد ذويب عطاها حقها باش يبعدها البوتو البعيد، عطاها بالانتيريور لكن على غالب خرجت كوره. لكن تشوف الامكانيات تاع اللاعب هذا كيفاش دخل في وسط 18 متر، كيفاش راوغ باللاعبين الوسط وسط 18 متر، لكن على غالب الكره هذه ما تسجلتش.
0: اذا فرصه كبيره ضاعت على السويسري من اجل تعديل النتيجه، من وليد ذويب كما قلت من ابرز اللاعبين اللي قاعدين يقدموا في اداء محترم منذ دخوله. ما عطاوش ربما لتلفاني فرصة أكبر في الوقت، لكن اللي قدموا في الوقت القصير اللي لعبوا فيه برشا حاجات واعدة صراحة. إذن نعيش الدقيقة الأخيرة من المباراة، الكرة ترجع
2: نهاية لقاء اتحاد بن قردان والإفريقي 2-1 اتحاد بن قردان. تفضل.
0: شكرا حكيم موتيبي، برشا يشد الكرة حكيم، الكرة ترجع لحسام أدو ودراغو، ما زلت بعض الثواني لنهاية المباراة. الكرة تمشي لحكيم، يمرر الكره لحمزه المثلوثي، الحكم يقول مخالفه على خط منطقه الجزاء تقريبا، ومعها انذار. قد تكون الفرصه، اكيد ستكون الفرصه الاخيره في هذه المباراه، مخالفه لصالح النادي هذا السويسري تقريبا تبعد 20 متر على مرمى الحارس عبد القادر، شويه مجنب شويه على يسار الحارس عبد القادر، شويه على تقريبا قريبه شويه من خط منطقه الجزاء. علي معلول سيتولى تنفيذ هذه المخالفة مع غيث الصغير. كما قلت هي الفرصة الأخيرة أكيد في هذه المباراة، هل يعد النادي السويسري أم ينتصر تقدم سقيط الدير؟ ننتظر إذن تنفيذ المخالفة لصالح النادي السويسري. الحكم وليد المنصري يعطي الإذن بالتنفيذ الآن، حكم ينبه على اللاعبين داخل منطقة الجزاء. ننتظر التنفيذ بالنسبة لهذه المخالفة لصالح النادي السويسري. إذن وليد المنصري يعطي لازم التنفيذ على معلول، يسدد والكرة تصطدم في الدفاع وتمشي رمي التماس لصالح النادي السويسري. الحكم ينظر للساعة بتاعه باش يواصل أم لا. الحكم يقول العب، رمي التماس طويلة من جانب النادي السويسري، ترجع الكرة اللي فات علي معلول، تماس آخر لصالح النادي السويسري باش يكون طويل أم لا. الحكم يقول العب، ترجع الكرة من علي معلول، علي معلول باش يوزع الكره داخل منطقه الجزاء، والدفاع يدخل، وفي هذه الاونه الحكم وليد المنصري ينهي مباراه النادي السويسري والتقدم الرياضي بسقيط الدير لقادر بسفيقس. الكره اللي النتيجه لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير، هدف مقابل صفر، هدف محمد علي العمري في دقيقه 31. تقدم سقيط الدير صراحه لم يسرق الانتصار سينيش.
1: بالفعل ما انت فريق كان جاهز على المستوى البدني، على المستوى التكتيك، وكذلك على المستوى اللياقه البدنيه، اللاعبين كانوا ممتازين اليوم، التمركز اسمعي لعبوا المقابله اللي لازم يلعبوها، كذلك ما انت ما خراوش من راحكم النقص امام النادي السويسري، عكس يكسب ذلك. النادي الرياضي الشخصي اليوم ماهوش موجود على الميدان، في قل كبير تنقل لترزينة، ما كانش فما فرص باش ينجم يكون ويسجل فيهم الاهداف. دونك المقابله فريق اللي اجتهد اكثر واللي خذا الثنائيات سواء كانت ارضيه ولا هوائيه، وكذلك اللي عنده سرعه في اللعب هو اللي فاز في المقابله. الفريق البطيء واللي ما عرفش يتحرك على مستوى الميدان وتمركزه ما كانش صحيح، وكذلك كان اعتماده على علي معلول يعتبر ديما ركيزه اساسيه في الفريق، اليوم مش نارو. النادي الصفاقسي ما نجمش يفوز في المقابله.
0: واضح، شكرا لك سيد جلاد، كنت معنا على مستوى التحليل الفني لهذه المباراه. اكيد وليد نلتقي بعد قليل على مستوى استجوابات ما بعد مباراه النادي الصفاقسي تقدم سقيد.
2: شكرا لك، يعطيك الصحه فتحي، شكرا ناجي جلاد. نهايه المباراه اذا من عش، اذا كان سي نزار معنا، سي نزار دربيل مستشار التحكيم، خلينا ناخذوه ايضا في قراءته لاداء الحكم اليوم، حكم وليد المنصري، حكم الفار ذكر البرتغالي اندريه فيليبو لانه ما دخلش اليوم. سي نزار مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا،
2: مرحبا، تحياتنا.
3: مرحبا، تحيه ليك وتحيه لكافه المستمعين.
2: هاي ابرز ملاحظاتك اليوم على اداء الحكم.
3: هو تقريبا ما خلى لي حد شيء، الحكم باش نلاحظ عليه احقاق الحق. الحكم كان في المستوى المطلوب، كان الرجل المناسب في المقابله هذه في الديربي هذا. شوف يا وليد، الحكم حضر ماتش كما ينبغي، واحنا اذا كان معناها نرجع بالمقابله للبدايه نتاعها اللي شافت بعض التشنجات بين حارس المرمى دحمان باللاعب تقدم سقيد الدائر، وبعد معناها في اجمالا في الدقيقه 17 خرج اربع اوراق صفر، والاربع اوراق صفر كانوا مستحقين، زوز للنادي الرياضي الصفاقسي وزوز لتقدم سقيد الدائر، وبذلك معناها حط الامور في نصابها وبعث مساج نبي الكل، قال انا راني اليوم راني موجود. ونعطيك معناها دليل على الحضور الكبير نتاع الحكم. وقت اللي تقدم سقيد الدائر بداوا يحبوا يضيعوا شويه وقت، والحارس شويه معناها وقت طاح ومثل اذاعه الوقت قام بانذاره. اذا الحكم معناها اليوم ما خلانا حتشين باش نلوم عليه او بل بالعكس، احنا مش نقدموا له اليوم رساله شكر على الأداء الممتاز والممتاز جدا. وخلافا معناها لمقابلة اتحاد بن قردان والنادي الفريقي كما قلت اللي كانت مقابلة فار بامتياز، اليوم ما ليناش تدخل فار. علاش ما تدخلش الفار؟ أولا الحاجة الأولى ما كانش تم لقطات مثيرة جدا، وثاني حاجة الحكم ما خلالهمش معناها الإمكانية باش يدخلوا، على خاطر هو تقريبا صفر كل شيء. إذا احنا نثمنوا على هذا الاداء، نقولوا له يا سي وليد المنصري واصل بهذا الاداء، هذا هو التحكيم التونسي اللي احنا نحبوه.
2: هذا نحبوه،
3: هذا اللي هو التحكيم التونسي اللي احنا نحبوه.
2: هو ثم في دقيقة تقريبا 73 سنزال، ثم ما كانش ثم إلحاح في المطالبة، ما كان ثم شك أنه ثم لمسة يد. نادي الصفاقس يقول لك ثم لمسة يد في مناطق الجزاء سقط دي، ما رجع ليش لا الفار لا
3: حتى الفار،
2: ما رجع ليش
3: كانت لقطة ما فيها حد شيء.
2: واضح
3: وليد المنصري نعود نقول له شكرا على هذا الأداء. حتى معناها وقت اللي بنك النادي الرياضي الصفاقسي احد المرافقين معناها قام بالاحتجاج اللي ما عنده حتى مبرر، قام بانذاره وخلى الامور في نصابها، حط النقاط على الحروف، قال انا موجود، انا اليوم رجل المقابله، انا الحكم المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
2: اذا احسن تسير المباراه. يعطيك الصحه سي نزار، شكرا على تدخلكم معنا وقراءتك لاداء الحكم اليوم. يعطيك الصحه،
3: شكرا
2: نزار دربيل مستشار التحكيم، في مواعيد قادمه ان شاء الله الى اللقاء. هكا نذكر اذا بنتائج النهائيه في الرابطه المحترفه الاولى. اليوم اتحاد بن قردان فاز على النادي الافريقي 2-1، نادي البنزرتي حد منسير 0-0، 3-1 الترجي امام الاولمبي البيجي، سقيت الدائر 1-0 على النادي الرياضي الصفاقسي. هذا بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى. في الرابطه الثانيه مستقبل قابس انهزم امام هلال الشاب 2-1، 2-2 بين مكارم المهديه هلال مساكن، 0-0 بين النجم الخلادي سكاك الحدث فيقسي. مباراة مازالت متواصلة، نادي القربي متقدم على هلال الرديف هدف مقابل 0 دقيقة 76، مستقبل سليمان انهزم أمام مجرين 3-2، والملعب السوسي فاز على بعث بوحاجة 3-0. الموعد الآن مع هند باش تلتحق بكم وتواصل معكم المشوار في عشوية السبت، نرجع لكم بعد أخبار الستة في حوصلة لكل النتائج وتصريحات ما بعد مباراة اليوم.

0: شوية سبت
1: شوية سبت عسلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم ونورتونا عشوية سمحة. إن شاء الله متواصلة معنا، كنتم مع وليد في الكرة ويرجع لكم إن شاء الله في الستة متاع العشية. هندا معكم، وتحية زيدة الفتح الصامت اللي كان معكم في الاستاد. أكيد أنا نقول للناس اللي تسمع فينا بقوا معنا اليوم، إن شاء الله عشويتنا فيها فن برشا أغاني، ونعملوا هكا جولة مع محطاتنا الثقافية. وقت نقولوا إكيب نقولوا بتبيعة، نقولوا ناس قاعدة تلعب، ناس تلعب بقليب هذي بالنسبة للإكيب، لكن زيدة في ناس في الألعاب زيدة اللي تلقاهم ما شاء الله عليهم يخلقوا هما عالمهم من الإبداع. نقول هنا إبداع رياضي بامتياز. إذا قلنا صاحب بطل تونس أواسط في موسم 2025-2026، إذا قلنا زيدة منتمي للنادي الشباب الرياضي صفاقسي، مشارك في دورة الألعاب الإفريقية للشبان بأنغولا، ومتحصل على ميداليتين فضيتين بالفرق هذية. وهنا نقول مرحبا بك محمد أمين جرايا، أهلا وسهلا بك ونورتنا.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا محمد أمين، شنو جديد؟
2: والله يا سبا
1: باهي. أنا نعرف اللي أنت توا في طريقك ماشي لتونس هكا ولا؟
2: أي
1: فما بطولة غدوة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: هيك حبينا احنا ناخذ هكا سكوب معانا توا في العشوية هذية، ونشوفوا محمد أمين جرايا شنو ناوي إن شاء الله غدوة. أعطينا فكرة غدوة كيفاش باش يكون؟
2: ماشيين غدوة على الذهب إن شاء الله نحكو.
1: أي.
2: ونعم.
1: على الميداي الذهبية إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نعم نجيبوا لقب ما نخرى.
1: إن شاء الله. بي واحد باش يحضر روحه للألقاب هذيا يلزم له ديما حاضر ديما أونترينمون في المبارزة.
2: أي باش أونترينمون، باش تركيز، باش كونسونتراسيون، باش كونفونس في روحك.
1: أي.
2: وباش معناها خدمة وتعب.
1: محمد مين احنا كي باش نقولوا احنا كونسونتراسيون ونقولوا تعب، اكيد فما بروغرام خاص لانك انت عمرك 16 سنه هكا ولا؟
2: اي
1: باه، يعني فما قرايه. كيفاش انت توازن ما بين الزوز؟
2: بين القرايه والسبور.
1: والسبور المبارزه.
2: والله لازمك تعرف كيفاش تقسم وقتك بين السبور والانترينمون، ولازمكش معناها تكسر في واحد ما بيناتهم، وتكون لازمك ديسبليني في يوم الزوز معناها
1: منضبط على الاخر.
2: أي.
1: وانتي منضبط في الدنيا ولا؟ هيت الناس نص شوية. الانضباط معناتها المبارزة الرياضة هذه تعلم الإنسان الانضباط. أنا اليوم حبيتك زيدا من خلال الطليلة هذه، احنا نحيوك ونقولوا لك رانا فخورين بيك برشا.
2: عاشك.
1: ومحمد أمين اليوم كنقولوا أكيد والدك مصطفى الجراية وأمك وأختك قميرة، هكا أختك ولا؟
2: أي.
1: يعني العائلة الكل فرحانين انهم باش يهزوك اليوم ويوصلوك لتونس لانه غدوة فما البطولة. هيت نرجع انا للمبارزة، شنو تعلم خاصة الانسان المبتدئ على الاول؟ انت قلت لي الانضباط.
2: بالنسبة للصغيرات الجدد اللي باش يدخلوا يلعبوا ولا اي من عمر، والله هي سبور ما يستحق باش تركيز، دونك تعلم من الصغار كيفاش يكونسونتريو اكثر حتى في حياتهم. وتعطيهم ثقة في رواحهم جديدة مع الأخر، وهي كسبور هذه مبارزة بالسيف معناها حق برشا، معناها برشا كونسنتراسيون وبرشا معناها روح رياضية، ومعناها تعلم من الصغار خاصة هم صغيرات معناها كيفاش يبعدوا على المحيط نتاعهم. مشو
1: انت وقتاش دخلت لها؟ قداش عمرك؟ قداش عندك
2: توك ترينا؟ والله انا دخلت عمري 6 سنين هكيكا.
1: هاي.
2: لعبت على الاول، بعديك قصيت شويه خاطر ما صاروا مشاكل معناها قصوا وكل، والحقيقه كي هما رجعوا الحقيقه تريت اكثر على قرايتي، وعمري 6 نتاعي عمري 12 سنه رجعت نترينا.
1: يعطيك الصحه. سي بيان محمد امين الجراية، قلت لي تبعدك على المحيط اللي فيه خلطه خايبه وتخليك ديما منضبط وتلوج. هاي. على انك تختار محيطك، الاصحاب تولي تعرف تختارهم زاده.
2: يا الله دجا معنا ديسكريم وبرد بالسيف، احنا عائلة كاملة.
1: اي
2: والحقيقة معنا تعرفوا على برشا عباد توديين ونكونوا برشا عباد بيه.
1: خلينا نقولوا راهي عائلة رياضية كبيرة وبامتياز هكا ولا؟ اي محمد أمين في ثنيتكم تول تونس غدوة ان شاء الله، وقتيش باش يبدا اللعب؟
2: والله مع 11:30 هكاكا.
1: 11:30 البطولة هذه قداش مشارك فيها من بلد؟ ولا بطولة تونسية؟
2: هي بطولة تونس. هي
1: بطولة تونس كهو معناتها. ما انت خذني انا بهوية على خطر في الرياضة تبركل عليا برشا. بطولة تونس غدوة هكا ولا؟ ان شاء الله. فما شكون اسامي اللي هي موجودة معاك واللي اكيد انت تقرأ لها الف حساب؟
2: اسمعني
1: انا هذاك. اي اكيد. فما شكون في المبارزة تبركل عليهم اللي هما شاطرين وتقول ماذا بيا نكون كيفهم؟
2: اي بيان سور. اما كي ندخل معناها الكومبيتيسيون لازمنيش نقعد نخمم في العباد باش نلعب ضدهم. اللي يجي مبروك معناها باش ما نكونش خايف منهم حتى مع الاقوى. فهمت؟
1: اي معناتها احنا
2: نقعد نخمم فيهم.
1: تك الصحة. معناتها غدا نقولوا ان شاء الله نفكروا كان في البطولة.
2: اي ونفكروا في الذهبية
1: ان شاء الله. نفكروا في الذهبية ان شاء الله. الميداي هذه تجيب لنا محمد امين الجرايه غدوه في البطوله هذه. ونقول لك الف الف مبروك وقتها مسبقا. باهي محمد امين
2: ان شاء الله.
1: يعيشك الطريق سليمه. نورتنا برشا فيها العشيه. شكرا وبسلامه. اذا تفيق سمو معكم هند الاسود حتى للسته نتاع العشيه. محمد امين الجرايه اللي هو في عمر 16 سنه. صراحه يعني كل ولدين توا اكيد ولدي فرحانين بيه وكل ولدين يقول لك ماذا بيا انا ولدي يتكلم كيما الكلام هذه اللي هو متزن في نفس الوقت عرف روحه هو شنو تعلم. يعني شنو يقول لك انا تعلمت الانضباط تعلمت شنو نختار اصحابي كيفاش نبعد على المحيط الخايب. اذا وصل شيب في العمر 16 سنه ويفكر التفكير هذه نقولوا ما شاء الله ما شاء الله وصل لسن الوعي والنضج. هذيك علاش نقول ديما نبقاو فخورين به وفخورين بالشباب اللي هما يفكروا التفكير هذه واللي ديما اختياراتهم في مجال الرياضه يبعدوا على الخلطه ويبعدوا على قاوي. وشكرا شكرا للأمن ليميت هذوما لأنهم زيادة عاملين حملة على القاوي بالنسبة للصغار بنيت والأولاد اللي هما في عمر صغير ما يدخلوش القاوي و في نفس الوقت بتبيعة يحميوا فيهم. الحب الكبير راغب علامة المبارزة بالنسبة لمحمد أمين الجرايه هي حبه الكبير. نبقى مع غنيتنا ونرجع لكم.

اي سيدي وين باش نمشيو بكم؟ باش نمشيو لجائزة نوبل. بصراحة علاش حكيت في الموضوع هذية وباش نحكي فيها؟ على خاطر برشا أقلام كتبت وقالت ونددت علاش جائزة نوبل للأداب لسنة 2026 تمشي لآن كارسون اللي هي كندية. وهذه اللي صار في نهار 8 أكتوبر يعني أو لامس، واللي هي من العمر تبلغ 76 سنة، تولدت في تورونتو بكندا، وهي متحصلة أيضا على الجوائز في الأدب الكلاسيكي وخاصة الأدب اليوناني القديم. المرأة هذه فازت بجائزة نوبل وكتبوا برشا أقلام ينددوا علاش كندية، إيش نحبوها تونسية جزائرية سعودية، يعني لازمها تكون في مجال العربية. طاهر بن جالون وقت خذا جائزة أيضا كومار وخذا العديد من الجوائز الأخرى من جائزة نوبل، كان وقتها زيدا ككاتب يكتب باللغة الفرنسية، وقتها باركنا احنا هذية. علاش وقت وصلنا لي نقولوا احنا إنسانة متميزة أديبة تبارك الله عندها ما تقول في روحها تكتب وتعرف شنو تخرج من يديها، وقتها نقولوا ليه راهي كندية؟ شنو الكندية يعني؟ بعيدة على أنها تكون في مجال الأدب، راهو الأدب مش كان بالعربية، فرنسية بإنجليزية بإسبانية بأي لغة كانت، المهم أنت تخلق الأثر. وهذه هي اللي عملته آن كارسون اللي هي تحصلت على جائزة نوبل للأدب لسنة 2026 أو لامس. وعليش منحتها الجائزة هذه؟ منحتها الأكاديمية السويدية الجائزة تقديرا لكتابتها، كأنها كتابات كانت جريئة جدا، راهو مش من حيث الصورة والخيال، جريئة من حيث الكتابة ستيل متاحة. هي أيضا الكتابة متاحة فيها ابتكار تمزج بين التراث الكلاسيكي والأشكال الأدبية الحديثة، وتجمع ما بين الشعر والنثر والترجمة والحوار. أشهر مؤلفاتها سيرة ذاتية اللي هو سيرة حمراء، رواية شعرية أيضا فيها تخيل، أسطورة يونانية قديمة فيها عندها زيد كتابها إيروس الحلو والمر، كتاب يتناول الحب والرغبة من منظور الأدب والفكر اليوناني، وعمل أدبي تجريبي يتناول فقدانها لشقيقها والحزن اللي عاشته عليه بطبيعة من خلال كتاباتها هذه اللي كانت موجودة If Not Winter، هذه الشعرة اليونانية القديمة اللي خليت الأثر، واللي من المفروض هنا نقوله تقدير كبير لها هي، لأنها أعادت نصوص عمرها آلاف السنين، هنا مزجت بين الكلاسيكي والحديث، وهذه ستيل جديد اللي ما لقاهاش برشا. تحية لكم الناس الكل، الناس اللي معانا من اللي بدأ اللقاء من ساعتين من اللي بدأت الكرة، وأحنا معانا مستمعينا ونشكرهم، نواصل معهم المشوار ونقول لهم نورتونا في عشوية اليوم. للي يسأل على طقس غدوة، ما يسألوا الناس الكل زعم طقس غدوة كيفاش، لأنه هالخميس قال لي سرحان من الميتيو، قال لي الطقس باش يكون ممطر. أي طقس باش يكون ممطر إن شاء الله غدوة، وتحديدا الجنوب، وإحنا إن شاء الله تجينا هكا رشيت سمحة، وإن شاء الله يا ربي الغيث النافع علينا الناس الكل. من أحلى الأغاني نعشقها تسحر عينك.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس جمعية رابطة الأجيال منير بن مسعود يدعو في تصريح للأخبار سكان منطقة الشيحية للمشاركة في اليوم الصحي الذي سينتظم غدا بمقر البلدية للاستفادة من عملية التقصي المبكر لسرطان الثدي والسكري وضغط الدم، وذلك من 9 صباحا إلى منتصف النهار، مشيرا إلى تنظيم برنامج تنشيطي لفائدة الأطفال. في إطار افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 تستعد دار الثقافة بساقية الداير لتنظيم تظاهرة فسيفساء الفنون يومي 17 و18 من أكتوبر الجاري بهدف تنشيط الحياة الثقافية بالجهة وتشجيع المبدعين على إبراز طاقاتهم الفنية. مركز النهوض بالصادرات يفيد بمشاركة 3 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة في الدورة 12 للصالون الدولي للبناء والأشغال العامة والبنية التحتية الذي يختتم اليوم بالعاصمة كينشاسا بالكونغو الديمقراطية، وذلك بهدف الترويج للخبرات والكفاءات التونسية واستكشاف فرص تجارية جديدة في السوق الكونغولية. مبادرة بيئية تونسية تتوج بالجوائز 3 الأولى في الدورة الأولى لجائزة مايكل فيليب كراكنيل للبيئة، وهي سولي جرين وزيجو فيلتر وجنينة الحفصية، والتي أطلقتها مؤسسة إند العالم العربي بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 دينار لدعم المبادرات البيئية التي تجاوزت مرحلة التصور إلى التنفيذ وفق ما أعلنته المؤسسة. في أخبار العالم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ملغيا بذلك مرسوما سابقا كان قد حدد يوم 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وحدها. وكالة رويترز تفيد بتعرض مطار الرياض بالسعودية لهجوم جديد ما أدى إلى إخلائه وتوقف حركة الملاحة الجوية فيه، وذلك بعد هجوم أول اليوم أسفر عن رصد أكثر من 12 سيارة إسعاف تتجه نحو المطار حيث يتم إجلاء المسافرين. في المقابل، تم تسجيل غارات جوية سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة اليمنية إحكام سيطرتها على محيط مدينة تعز بعد السيطرة على جبل الحبشية الاستراتيجي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما،
3: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
4: عشوية سبت،
5: عشوية سبت.

منتهى الروعة. إذا نقولوا احنا فضل الشيكر والأغاني اللي نسمعوا فيها توا سنوات من عمره مشيت هكا كنا نحكي وإحنا هناك إيكيب، لأنه مش مغني لبناني اللي اشتهر بالأغاني الرومانسية وبصوته اللي يتميز بالدفء والشجن واللي يوصل لمس القلب، أما زيدا بصراحة إحساس قوي خصوصا في الأغاني العاطفية الحزينة، خامة الصوت متاعه الدافية والنعمة مع مسحة شجن وحزن واضحة، والأداء اللي فيهم يعبر على الألم تقول وكأنه يحسه في لحظته والحنين زيدا ويخلي المستمع يتفاعل مع الكلمات. التميز بالنسبة لفضل شيكر ديما في أسلوبه اللي يعتمد على الإحساس والتحكم في العبارة الغنائية أكثر من الاستعراض الصوتي. ما ويش تلقاه يعمل لك ذيك العرب ويقول لك خلينا نظهر أنا الخامة الصوتية متاعي ولا تقاتي، لا بالعكس يمشي مع النغم من السهل المبتلع، وفي نفس الوقت يوصل لنا أداء ياسر جميل من أجمل أغاني تعرفوها يا غايب ومعقول وبفكر فيك ولو على قلبي اللي هي الأغاني القديمة. سر الجاذبية يقولوا برشا ناس فيه أنه عنده سر الجاذبية هو قدرته على إيصال المشاعر بصوته، ما هوش مجرد قوة الصوت كهو، وهذه بطبيعة ديما نقولوا رأي ديما لبرشا ناس يقولوه مش كان احنا صوت هذية منجم تعذهب خاصة بالنسبة ليحسن استعماله. هيت نرجع بيكم لليوم، اليوم نحكي على شخصية مهمة برشا، شاب كولومبي عمره 27 سنة، هو الوليد هذية طالب في فاكولتي صمم تصميم صناعي في الجامعة الوطنية الكولومبية، ابتكر بقصص قصيرة حكايات كبيرة، الشخصيات هذية في شكل فواكه وخضروات، استخدم الذكاء الاصطناعي، حقق مؤخرا الأسبوع هذية أحد فيديوهاته 10 ملايين مشاهدة في يوم واحد تقريبا، وانتشرت الفكرة عالميا. علاش أنا باش نقول لكم حبيت نقف على الشخصية هذية؟ لأنه كي نرجع أنا للعديد من الشبان عنا نقول ما شاء الله، حتى احنا رانا عنا شبان اللي هما يقدموا كنوز في المحتوى، مش راهو ديما انستغرامر يقدم محتوى ميوعة، لا لا ما شاء الله فما عنا شكون هو اللي قدم حاجات ياسر جميلة وعندها مغزى وعندها زيدة حكاية من وراها. هنا نشوفوه باللهجة الكولومبية، الشخص هذي اللي كنت نحكي لكم عليه هو كل ما عملوا من شخصيات بالشخصيات ذوما، شخصيات اللي هما من الغلة والخضرة، كانوا يتكلموا باللغة العامية متاعهم هما في كولومبيا، عكس احنا كي تجي تشوف تلقى موجود في كلامنا حتى في جملة بركة لغة فرنسية لغة الإنجليزية في كلمة ساعات ما تجيش في بقعتها. تقول علاش احنا زيدا ما نتمسكوش بنفس الشيء بهويتنا، علاش زيدا ما نحملوش نفس البصمة في كل ما نقدموه، علاش باش انه نوريو احنا رانا الناس ما شاء الله علينا منفتحين واذكياء، لازم نبينوا اللي احنا عندنا قدرات في لغات اخرى ونظهروها في ستيل اللي هو ما يشبهنيش بالكل. اذاك علاش الناس هذو ما راهي تتميز، لانهم كل واحد منهم يفكر في انه يعمل بصمه ويحافظ على هويته وهويه بلاده. مبروك لكل ناجح، انا ديما نقول مبروك لكل متميز، مبروك لكل انسان يسقل في روحه وايضا مخطط لروحه استراتيجي معينه اللي هو يستعملها في حياته يحب يوصل. هذه هي بطبيعه نشوفوه زيدا في العديد من التجارب الانسانيه. بعد شويه باش نمشي معاكم لجربه ونشوفوا جربه شنو فيها بالضبط كحدث ثقافي. مرحبا بكم الناس الكل، هند تحييكم معاكم في المشوار حتى الستة على الشياط.

اليوم وين ماشيين؟ قلت لكم بكري اللي ركز معانا شوية تو يعرف احنا وين ماشيين بالضبط، المسافة بينا وبين الجزيرة هذه بالسيارة حوالي 270 إلى 320 كيلومتر حسب نقطة الانطلاق اللي انت ماشي بينها، وتستغرق 4 ساعات. وين ماشيين زعما أنور؟ قولي وين ماشيين بالضبط. هي الموسيقى من التراث الجزيرة هذه والعملة اللي عملتها أنا، والعملة اللي عملتها أنا باش نسهل لكم أكثر، اللي بديت في الحكاية قبل ما أنور يريبري لكم الغنية بالكلمة باش تعرفوا أنتم وين. قلت لكم احنا كنمشيو لها بالكهرباء، نمشيو لها حوالي 4 ساعات. إذا تمشي لها بالكار تمشي تقعد 5 ساعات و45 دقيقة، بريسك 6 ساعات. تمشي من الزقم فما غاديك الكيران توصلك للجزيرة هذية. كي توصل للجزيرة بتبيع باش تلقى بطاح. الركبة في البطاح من أجمل ما شاهدت أنا، وبصراحة تحس روحك في عالم آخر، تحس روحك بين السماء والبحر، وفي نفس الوقت مناظر طبيعية ياسر جميلة. ريتو تشوفوا كل المناظر السمحة والمزيانة، وخاصة أهالي المنطقة هذوك المضيفين اللي يبدو من قبل ما تطلع أنت في البطاح وهما فرحانين بيك. سر متاحهم شوان كله هو البساطة، ياسر بسطة في حياتهم، في تعاملهم مع الناس، عندهم محبة كبيرة

0: العشوية.
1: مرحبا بك أختي أندى، مرحبا، تحية ليك، تحية لكل فريق العمل معك ولي مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس الحديدة.
0: يا عايشك، أنت قلت راني في إذاعتنا وأنا قلت لك راهو في داركم، وإذا نفرح بكم برشا ومرحبا بكم سي عبدالله. اليوم نحكيه على المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب في تونس. الحدود تقصد بها الحدود الجغرافية؟
1: أكيد جدا، هي الحدود هي كل الدواخل في تونسنا العزيزة. كل الدواخل، كل المناطق اللي تفتقر لثقافة، اللي تفتقر لثقافة بناءة، اللي تفتقر لدور ثقافة يعني ناشطة، لمنشطين مختصين، لأساتذة أكاديميين، يعني كل المناطق الداخلية في تونس. يعني
0: تقول أنت تقريب المسرح هنا من المناطق الحدودية والداخلية هو الهدف متاعكم؟
1: نعم، هو بالضبط بالضبط هذاك اللي حبينا نقوله. راهو يعني المسرح يمشي للجمهور، معناها ما يستناش الجمهور لين يجي. احنا في المناطق هذه ما عندناش يعني مسارح، ما عندناش دور ثقافه كبيره، ما عندناش فرق، ما عندناش جمعيات كبيره، لكن المسرح هو اللي يجي للناس، للمناطق هذه، للشباب وللتلاميذ وللكهول المغرومين والشغوفين بالمسرح وبالفن عامه. معنا
0: يعني فما تمكين الاطفال والشباب الكل باش انهم يتكونوا تكوين مسرحي.
1: نعم،
0: هنا اذا قلنا المهرجان وقتاش ان شاء الله باش يبدا؟
1: ان شاء الله دائما، نحن لاننا يعني في علاقه وطيده وبشراكه اكيده مع مندوبيه التربيه ومعنا مع وزاره التربيه، نستناو العطل المدرسيه، يعني عطله نصف الثلاثي يعني الاول، ننطلق نهار 24 اكتوبر والى غايه 27 اكتوبر، يعني في خلال الايام الاولى من العطله نصف الثلاثي الاول.
0: شو حضرتوا لهم بتبيعه كبرنامج؟
1: كبرنامج يعني دائما وكما دائما المهرجان، يعني هو يرتكز خاصة على التكوين، يعني التكوين في المجال المسرحي والمجال الفني، يعني إضافة للورشات المسرحية. هناك ورشة في السينما وورشة في التعبير الجسماني وورشة في الرسم، وإن شاء الله باش ننفتح حتى على الموسيقى. والسنة عندنا ورشة جديدة في يعني في عنوانها التواصل الثقافي في أو التواصل الصحفي في العصر السوشيال ميديا.
0: حاجة مهمة تكون صح،
1: باش يكون مشرف عليها الأستاذ مصباح قديري، رئيس اتحاد الوطني الصحفيين والإعلاميين الجزائريين، يعني صديقنا ويعني ضيفنا المبجل من الجزائر الشقيقة إن شاء الله.
0: مصباح قديري، وقتاش باش يكون إن شاء الله الورشة هذه؟
1: إن شاء الله يوم 24 مساء و 25 صباحا ومساء إن شاء الله.
0: نقول لك إن شاء الله موافقين، تحية كبيرة لكم، وإن شاء الله نزيد نواكبوا الورشات هذوما خاصة بالتحديد. أكيد نعرف إن في الأخير ما تقيسوش بالحضور الجماهيري قد ما تقيسوا بالأثر اللي باش يبقى نهار آخر، وإنه الناس تتذكر قديش الورشات كانت مفيدة في التكوين.
1: فعلا فعلا، وهذا علاش احنا انطلقنا يعني في الدورة الأولى بيعني 20-25 تلميذ. اليوم إن شاء الله عندنا من 200-250 تلميذ إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في الورشات إن شاء الله ومشاركين إن شاء الله، يعني العدد قاعد يكبر. يعني بالنسبة لنا هو مشروع أكثر من مهرجان.
0: شكرا ليك، نورتنا برشا، يعطيكم الصحة وإن شاء الله تحضيرات هذوما.
1: لكل مستمعينكم
0: إن شاء الله. يعيشك ونسنا برشا.
1: إن شاء الله نستنى منكم متابعات أخرى أكيد أثناء المهرجان إن شاء الله كما عودتنا إذاعة صفاقس إن شاء الله.
0: شكرا ليك سي عبد الله موسى، وأكيد باش نكونوا موجودين معاكم في ورشات وعروض اللي باش تقدموها. تحية ليك سي عبد الله موسى ونورتنا برشا، شكرا وإلى اللقاء.
1: من خلالك لصديقنا العوني العجيل بالله اللي هو المهندس هذا اللقاء إن شاء الله.
0: وهو نقطة الوصل بيننا وبينكم جلاويني، اللي هو صحفي نعرفوه متمرس، وفي نفس الوقت راهو تبارك الله عليه من نوعية الناس المنضبطين والناس الخدامة برشا. تحية ليك كبيرة لي وهنيئا
1: أكيد
0: لكم به.
1: بارك الله فيك،
0: شكرا
1: صديقنا. طبعا
0: شكرا
1: طبعاً.
0: سي عبد الله موسى، شكرا وإلى اللقاء. شكرا بسلامة، إلى اللقاء. 25 دقيقة، تحية لكل الناس اللي بقاو معنا توا في الإطلالة هذية اللي مشينا بها في البطاح الجربة. وين يا أنوار يا أبو جلبين الغنية؟ والله ظهر لي كأن عملية التنقيب على البترول اليوم الغنية اللي ما حبش تخرج لنا ساعتها كتصير حاجات. وصلنا لها، وصلنا لها الحمد لله بالبطاح، وصلنا ظهر لي على سقينا احنا وصلنا الججة. مرحبا بكم الناس الكل.

الحدث هذا الأسبوع ملكة عويج اللي هي مشروع فنانة مغايرة مختلفة. به مش ناخذ لكم أنا رأي الصحفية ريم شاكر رقيش تقول لازم تأثير كبير وملكة عويج ستصنع العجب. بعطيوها الفرصة باش تكون وسط كوميدي ميزيكال اللي هي صحيحة بالقدي وبشتروا منها العجب. وتقول يزي من قويلب الجاهزة. به أنا تفرجت على ملكة عويج وتفرجت على برشا ديسان لها. هي شنو اللي جيني قدام عينيا؟ فنانة شابة تحب تعمل ستيل مغاير، صحيح؟ هذه نقطة مهمة وهذه تحسب لها لأنه كل إنسان عنده نقطة قوة، لكن ولا اللباس ولا طريقة العرض وطريقة الأداء بالجسد كانت تشبهنا حتى طرف. وكأني نشوف في مغنية أمريكية أوروبية من أي بلاد جات، المهم ما هيش تبع البلدان العربية، تؤدي بطريقة أخرى مغاير علينا أحنا. لذا أنا حبيت نقول لكم باش أنكم تحكموا على فنان شوفوه في العديد من المسارح، مش في المسرح واحد كهو، في عديد من الدورات، في عديد من العروض والحفلات. الأمس كان أنا نشوف اللي العرض كان عادي جدا بالنسبة للحضور، كان فما برشا شباب، المهم يجب يكون في حفل شبابي. أما كصوت، هل كان في الصوت قوة انه يوصل لنا الاغنيه طريقه مزيانه؟ هو حتى بالنسبه للالقاء والكلمات كان فما صعوبه باش انك تفهم كلمات الاغنيه، لانه كان من الصعب انك تفك الشفره نتاع الكلمه هذيك. هنا نقول ملكة عويج ربما نشوفوها في عروض قادمه، يمكن تظهر امكانياتها الصوتيه اكثر بالدروس اللي تعملهم فوكال وغيره باش انها توصل لنقول في يوم ما فنانه. امس شنو شفت مؤدية استعراضية، منجمش نقول فنانة استعراضية، مؤدية لأنه طاقة الصوت كانت متوسطة، استعراضية لأنها قامت بعروض كبيرة برشا والعروض هذه متنوعة، عروض فيها دانس أكثر من فيها غناء. هذه اللي شفته أنا، حبيت نعمل لكم أنا مقارنة ما بين ما يقوله بعض الأقلام وبطبيعة ما نشوفه احنا بعينينا. وساعات ما نحكموش كان على اللي يتقال ونقراوه في الفيسبوك، شوفوا قبل وبعد احكموا. ربما انتم زادا كيف تشوفوا لقطات لملكة عويج في عرض امس يكون عندكم راي اخر. تحية لكم، نهاركم مزيان، عشوية سمحة للناس الكل اللي موجودين معنا. اي مزلنا شو باش نسمعوا؟ باش نسمعوا وليد التونسي ومرتضى. انا مرتضى ونيتو جد نقول ما شاء الله على الشاب يحاول باش يعمل شخصية لروحه ويبدع. وليد التونسي في الطابع التونسي 100%، ونسمع مع بعضنا.

اليوم على شكون باش نقولوا نحكيوا باش نحكيوا على فايا يونان. هنا فايا اللي هي تقوم بالعديد من العروض ليامات هذوما وخاصه لتونس نصيب كبير باش تكون موجوده ان شاء الله بقدره ربي في تونس. تقول هي من البلدان اللي حبتها واللي تحب ديما تزورها. فايا يونان اللي نعرفوها ديما بالاغاني اللي تبارك الله هي من نوعيه اللي تعمل اغاني ياسر سمحة ياسر كالم, وفي نفس الوقت عندنا منها احنا الاغاني هذه. راني عندي اليوم مخرج فني مبدع بنسمع مع بعضنا. هي راهي كلها ما شاء الله عليها.

تسمعوا فيها نفرح برشا بالغني اللي غنيتها واللي فيها الطبع التونسي، المغنية السورية هذه والممثلة اللي اشتهرت بصوتها الشرقي احساس كبير، وشاركت في عملين تلفزيونين اللي هما في سنة 2024 ابرز اعمالها تاج 2024 ادت دور نوران، وذهب غالي زاد مسلسل هذه ادت فيه دور ذهب في 2024. من اشهر اغانيها البلادي اللي ساهمت في انطلاقتها واحب يديك وشبابيك ونفرح برشا، خليكم معها نسمعها ومرحبا بكم الناس الكل شويه مزيانه ليكم.

تونسية بصوت فنانة سورية. خلينا نحكي لكم على الكافي تالك اللي سونتي فيمينين اللي هو بمناسبة أكتوبر روز باش يكون النهار 15 أكتوبر من 5 حتى للسبعة متاع العشية. وأكيد باش تستفسروا أكثر اكتبوا لا سونتي فيمينين كافي تالك وشوفوا التفاصيل. هذه بالنسبة لشنو عنا في الأسبوع الجاي باش نخليكم أنتم ديما موجودين. يقولوا لي في طريق تونس بالضبط وكل أدريس بدينا نسهلوا عليكم أكثر تجمو تمشيوا للنشاط هذا. بعد شوية إن شاء الله نكونوا مع أحلى وأجمل أغانينا اللي اخترناها لكم العشية. إيمان محرزي في محبوبي، زعما محبوبي القديمة فيرسيون جديدة، نسمع مع بعضنا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

يوم نمتي بعم منور الدنيا بوجودك ومنورتني أنا أكثر. أهلا وسهلا بيك عزيزتي، أنسنا برشا من أرقى الناس اللي في الدنيا نعرفوهم، وفي نفس الوقت نقولوا يلي ديما نشوفوهم. ساعات فما ناس تلقاهم أنت ماشي نقول إن هما موجودين في قلبك، صحيح ما عندكش وقت برشا باش أنك تشوفهم، لكن ديما تقول به اني مبرمج باش نشوفهم، لانه الناس هذوما ما فهميش منهم برشا. يوم نمتي بعد تحيه كبيره ليك وديما في القلب. تحيه كبيره زيد اللي تهاني القتيل موجوده معانا توا، نورتنا برشا نساء فاطمه وسونيا ومهدي، اهلا وسهلا بيكم. سيده ترودي مرحبا بيك، انور العيشي اهلا وسهلا ومرحبا، منيره ومحمد مرحبا بيكم، فهمي نورنا فيها العشويه. برشا مستمعين تبارك الله موجودين معانا، لذينا باش نقول للي توجم اني نوصل له سيلوت في غرسلة نورنا فيها العشوية، وان شاء الله بطول عمرك وربي فرحك بالأولاد. وتحية كبيرة ليك، تحية لكل أصدقاء سعاد القلسي أهلا وسهلا بيك، منصورة جويدة، فكرية غرياني، وأيضا عارف قبي، سمير عيسام بن عبد الله، هيديا بوعسيدة، حمدي رويد، فتوي فيصل، عيسام بن عبد الله، نبيها عمار، وبرشا مستمعين اخرين نقول لهم تحيه كبيره ليكم، لانه ماشيين توا للعيد الميلاد. محمد بوشعلى وزوجته سوسن يهدي، وكل اغاني الحصه اليوم وخاصه الاغاني اللي باش نسمعوها توا دينا عيد الميلاد. وما ننسيوش زيد اخواتها امنه وعلي، قولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير مريومه، ربي يحفظك وربي يخليك لينا، وان شاء الله يا ربي ديما تبقى منورتنا حياتنا، وان شاء الله نورت الدار ديما مريومه. عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي حيه بألف خير.

عيشوا الفرحة. وخليني نقول لكم باي باي. هند الأسود تحييكم الناس الكل، تحية كبيرة لي أنور بوجلبين مخرجنا الفني ونقشي ياسر سمحة ومزيانة، مشكور برشا برشا ومشكور برشا برشا زيدا. نقولها لسالم بن عيسى على تأمينه للضيوف، شكرا وبسلامة.

0: هي هذه النشرة توقيا من آفة المخدرات في الوسط المدرسي، يوم تحسيسي تنظمه وزارة التربية بعدد من المؤسسات التربوية في مختلف الجهات. الهلال الأحمر يطلق قافلة مساعدات لمختلف الولايات ضمن تظاهرة شهر تونس الإنسانية. بعد رصد مرض سل الزيتون في صفاقس والمهدية، نقابة تونسية للزيتين تدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار المرض على نطاق واسع. وفي العالم، ترامب يتراجع عن تهديده العسكري ضد إيران، وهجوم حوثي يوقف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض. انتظمت اليوم في عدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد حملات تحسيسية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت الشعار حياتك أغلى من مخاطرة. وتضمن البرنامج اليوم التحسيسي تدخلات متخصصة في المجال الصحي لتعريف بالأضرار العضوية والعقلية والنفسية للمخدرات ومخاطر الإدمان وسبل العلاج إلى جانب المقاربة القانونية. كما تناول البرنامج البعد الاجتماعي والأسري من خلال إبراز أهمية الإحاطة العائلية والتواصل داخل الأسرة في الوقاية من الانسياق وراء الإدمان. وفي صفاقس انتظمت تظاهرات بالمناسبة في المدرسة الإعدادية ابن رشد طينة والمدرسة الإعدادية السلطنية ومعهد منزل شاكر ومعهد 9 أفريل. من أخبار صفاقس أيضا، دعا الأمين العام دعا رئيس جمعية رابطة الأجيال منير بن مسعود للأخبار، دعا متساكني في تصريح الأخبار منطقة الشيحية إلى الحضور بكثافة صباح الغد بمقر البلدية للمشاركة في يوم صحي والاستفادة من عمليات التقصي المجاني لأمراض السكري وضغط الدم وسرطان الثدي وفقرات تنشيطية متنوعة منها ما هو موجه للأطفال.
1: كما تعرفوا الشهر هذا هو الاحتفال بشهر اكتوبر الوردي، والمرة الثالثة على التوالي شريكنا بلدية الشحية، والسنة الثانية على التوالي جمعية موجات إيجابية. الشعار اخترناه صحتك غالية كوني واعية. تم برنامج ثري وهي تقصي مرض السكر وضغط الدم على الساعة 9، عندنا رياضة المشي 9:30، عندنا 10 تقصي مرض سرطان الثدي، عندنا طب باش يعملونا محاضرة موجهة لهذا المرض، وعندنا ورشة الأطفال ما نسيناش الأطفال باش النشطون حصلوا فما جو عندنا في الشحية. أنا اللي باش يجي للنهار الحد هذا ما يرجعش نادم، سواء كبار سواء صغار، ومرحبا بكم كونوا في الموعد وحضوركم يشرفنا.
0: وبجزيرة قرقنة تنتظم غدا بمركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية ستوفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين، سيؤمنها فريق طبي وتقني متكون من 30 إطارا حسب ما صرح به للأخبار مدير مستشفى قرقنة مالك العش.
2: غدوة في قرقنة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تنظم جمعية تونسية للأمراض القلبية والوعافية بصفاقس وجمعية أمراض الرئة والحساسية بصفاقس بشراكة مع المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة، قافلة صحية إن شاء الله مش تكون لسلامة القلب والرئتين، ابتداء من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار ونصف في مركز الصحة الأساسية بالرملة بحضور ما بين 30 أطباء وتقنيين ومنظمين لتأمين فحوصات وكشوفات طبية مجانية للتقصي المبكر. الكشوفات مش تشمل بطبيعة الحال بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية إجراء تخطيط القلب، وعندنا إيكو زادة تقصي لارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. بالنسبة لمجال أمراض الرئة وجهاز تنفسي مش يكون ثم إن شاء الله قياس وظائف تنفس بيرومتري تقصي وتأكيد تشخيص باتشر مرض الربو والانسداد الرئوي المزمن. هذه دعوة لكافة متسكني قرقنة وحتى اللي مش من قرقنة، مرحبا بهم باش يستفادوا من هذه الخدمات الصحية المجانية والقيمة اللي مش يأمنوها لو خيال من أمهر الأطباء في صفاقس ومن حتى من تونس العاصمة جايين.
0: وفي شان فلاحي جهوي، حضر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من أصول الزيتون في صفاقس والمهدية، داعيا وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار المرض. وأفاد الصحراوي بتراجع إصابة الزيتون هذا الموسم مقارنة بالموسم الفارط مع إمكانية ارتفاع سعر زيت الزيتون.
3: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيب وخطير يصيب أجهزة الزيتين وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفل. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأديل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا توك في نجي ومش يصبر اجار الزيتين تعدل الامراض من شجره الى شجره. هذا هو المرض نتو ويضر برشا خاصه في ولايه الصفاقس ولايه المهديه، واحنا نطلب من وزاره الفلاحه باش تسوقوا في وقتها صحيحه على خاطر كاي اقتصاد بلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء. بعض الولايات صرحوا وش عندهم تقديرات أولية، لازم تقول ولاية سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 ألف طن من الزيتون، 90 ألف من الزيتون، وبعض ولايات أخرى ميزان. احنا إن شاء الله نقول ربي يغيثنا بالمطر باش يكمل الموسم. الصابة لازم تقول تبدأ ناقصة حوالي 30% 40% على الصابة على السنة الفارطة على موسم 2025-2026. ينزمنا أعطيه توصيات للفلاحة والمزارعين باش ما يبدأوش يجينيو في وقت واحد ويحتبطوا بالزيتون متاعهم، إن شاء الله يطلع زيت سومو بالنسبة للسوق العالمي.
0: من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع تيار الكهرباء غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة الحاجب وطريق المطار من كيلومتر 6 إلى كيلومتر 13 ومنطقة سيدي عبيد. في باقي أخبارنا الوطنية، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي خلال اجتماع الجامعات العامة والنقابات الخصوصية اليوم إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المدنية السلمية التي ستنظمها المنظمات الوطنية يوم السبت 17 من أكتوبر انطلاقا من ساحة محمد علي بالعاصمة. وجدد السالمي التأكيد على تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحريات العامة والفردية مع بقية مكونات الإطار التنسيقي، مذكرا بأن من حق الاتحاد الدفاع عن الحريات وعن إرسال المحكمة الدستورية وضمان استقلالية القضاء في إطار جبهة وطنية مدنية، مشددا على أن هذه الجبهة لا تعني إقصاء الأحزاب من المشاركة في المسيرة. في شأن نقابي آخر، انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة للمدة النيابية 2026-2029، والذي يتواصل إلى يوم غد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد تحت شعار الصحافة ليست جريمة. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. ذكرت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية في بيان أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد أن أسفر هجوم واستهدف المطار عن وقوع إصابات. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن قواته قتلت قائد سارية في حركة الجهاد الإسلامي في قصف استهدفه في منطقة خان يونس الأربعاء الماضي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن التهديد العسكري ضد إيران وربط حسم الملف بالخيار السياسي الداخلي قبل انتخابات التجديد النصفي. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالسعي للإفلات من المحاسبة ووصفه بأنه مجرم حرب مطلوب العدالة ويداه ملطختان بدماء العرب والأمريكيين والإيرانيين. قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رؤية الجانب الإيراني لحل محتمل للنزاع. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr
5: إذاعة صفاقس.
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
5: عشرة ديمة.
7: عشرتنا ما تفاش.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. 12 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالربطة المحترفة الأولى كرة القدم إذن، وديربي اللي انتهى منذ قليل بفوز تقدم ساقط الدير على نادي صفاقس، هدف محمد علي العمري منذ دقيقة 31 من المباراة. أول ديربي عن السنوات ما شفناش ديربي طبعا يعود إلى ملعب طيب المهيري. 1-0 لتقدم ساقط الدير. وباش نرجعوا مع التصريحات مع غضب كبير لمدرب نادي صفاقس نبيل كوكي تنسمعوه بعد قليل. البداية بيسري بن كحلة مدرب تقدم ساقية الدائر، 3-3 في كل مرة يكون هو المستضيف. نسمعوا شنو قال بعد اللقاء.
1: الحمد لله على 3 نقاط، معناتها العهد نتاعنا ثالث مباراة على الأرض نتاعنا، معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا، معناتها نادي رياض صفاقسي من الفرق الكبيرة. كان فما كلام انه ساقية الدائر حقق 8 نقاط من 12، خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير. كذلك أول مباراة ديربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم بر، معناتها كان عندها طابع خاص. حضرناها كومي الفوج، أنا توقف التروسمين معناتها حضرنا، كانوا عندنا بعض لاعبين المصابين ولا الناقصين مشاركات، معناتها اغتنمنا فرصة التوقف باش رجعناها في الكورسة. اليوم لعبنا على إمكانياتنا، المنافس بانك كاستحواذ كان أفضل منا، درسناها كومي الفوج، استغلينا معناتها كرة ثابتة وسجلنا الهدف وقدرنا نحافظوا على العذارة الشباك نتاعنا معناتها للمرة الرابعة، معناتها المرة الرابعة من 5 جولات، وهذه حاجة مهمة برشا. الهدف نتاعنا انه نعمق الفارق مع فرق الموجودة في اخر الترتيب. الى حد الان بعد 5 جولات الحمد لله معناتها بدينا ناخذوا في فارق بي، ان شاء الله تجي فترة نقعدوا على المستوى هذا واللي يتحسن اكثر نكونوا مستوى مخير ونحصلوا نقاط افضل، وقتها ممكن ان نتكلموا على معناتها اهداف ثانية معناتها في مرحلة متقدمة من البطولة ان شاء الله. ممكن الهدف شوية كان مبكر وكان ثقيل على اللاعبين نتاعنا، معناتها مشيت اغلب المباراة نحافظوا معناتها على النتيجة. بعد نهاية المباراة أي فريق فايز معناتها يكون هو المتفوق، معناتها فما أسباب نتاع فوز، منها أنه معناتها اللاعبين نتاعي كانوا معناتها تكتيكيا منضبطين لحد كبير ياسر في المباراة هذه والمباراة الكل اللي قبلها. حتى السنة اللي فاتت معناتها عملنا فارق كبير على المنافسين في الدرجة الثانية بالمجهود وبال كيف نقولوا احنا الريشيس تكتيك نتاع لي جوار نتاعنا.
0: نصل دائما مع التصريحات من جانب نادي صفاقس، في اسمه طبعا المدرب نبيل كوكي اللي يعود لتصريحات بعد المباريات ويتحدث عن اول هزيمه لنادي صفاقس في ملعب الطيب المهيري.
2: اما شفناه معناها دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامله نتاع بريمير ميتون، هو كله 35 مينوت ضيعهم، ما تنجمش معناها. كنا نعرفوا السيناريو، نحن نعرفوا كيف باش تلعب الجروب بي، تستنى في بالاريتي في توش في كورنير، دونك هذاك اللي صار معناها. لغال مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف، ما كناش مركزين في المركز، رغم اللي وصل الاسبوع ما خدمنا، خاصه شفناها في الباليتي شامبيون، خاصه في الكورنير واللي توش طويل نتاعها، ولكن في البريمير ميتون ما كناش تقريبا في احسن حالات، ما وصلناش برشا الكاز، اوكي ما كناش اون دونجي زاد، ولكن ضد فريق كيما هكا لازمنا نحن نلعبوا، لازم نحن نحكوا فرص، نحن نعملوا لعب. دوزيام ميتون عملنا شويه تعديلات، شفنا تقريبا دوزيام ميتون كامل تقريبا عند نادي الصفاقسي، حاولنا على اليمين على اليسار، دخلنا بون ثم شويه بريسيبيتاسيون الاولاد اللي ما نجموش يرجعوا في الماتش لانه بتاتر فاشوا بالهدف. كيف ثم زاد تقريبا ما لعبناش حتى 15 مينوت 20 مينوت زي ميتون، معناها تضيع الوقت زي ميتون تقريبا ما لعبناش في الاخير. دونك مالوريزمون نتاسفوا نعتذروا من الانصار نتاعنا بالطبيعه، ولكن هذه مالي الماتش، مازالوا 21 ماتش في الشامبيونان، مازلنا كدينا.
0: نبيل كوكي في الحقيقة كان غاضب بشكل كبير برشا في الندوة الصحفية وتحدث، قال إنه الفريق يتعرض إلى حملة خاصة في الأسابيع الأخيرة.
2: الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كأنه سياسات في المرتبة 13 وقت في المرتبة الثانية أنفو عن اللانية، قالوا وقت إيش نقول لي وشرفة، قالوا وقت لي كبار الحومة يموتوا، لأنك نحن نعرفوا الدنيا كل معناه، وكأنه سياسات شوية تحدث الساعة معناه في الشهر اللي فات. رياكسيون تاع جمهورنا العزيز والغالي مش مشكل معناها، يعمل من حقه باش يغشش بيان سور، جمعيته كبيره يشوف جمعيته كبيره ويشوف فيها كبيره ولازمها تعمل ديجيتا خير من هكا بيان سور، ما فيش حتى شك ان شاء الله بقدر ربي وقادرين وباش نرجعوا باذن الله. جمهور سي اس اس يعرف، وجمهور الصحيح تاع سي اس اس والعالمين الصحاح النظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنايا كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه. ثم حمله صايره عند توا 4 اشهر 3 اشهر تقريبا، وكانه سياسه ازمه
3: الحملة هذه ما هيش مانيبولي، ما هيش سبونتاني، والناس كلها حدثها حتى من خارج الإطار بتاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجة غير عادية.
0: على كل إن شاء الله التشنج هذا ما يأثرش على مردود وأداء الفريق، خاصة أنه من ممثلين طبعا في كأس الاتحاد الأفريقي، المباراة القادمة لسي سي اس في كأس الكاف أمام أكاديمية تمادو ديالو الإيفوار. تحدث عليها أيضا نبيل كوكي خلال الندوة الصحفية.
2: لازم نعرف نيغوسيو السفر نتاعنا بينجو الخدمة بتكون خاصة في 30-40 هذوما قبل السفر، معناها بتكون سير بلان مورال، ولكن الكاف حاجة أخرى. الكاف لأنه فيه أوبجيكتيف نتاع كاليفيكاسيون للبول يهمنا برشا، كمان نعاونوا بيه برشا من الأهداف نتاعنا باش ناخذوا أكثر ما يمكن في الكومبيتيشن هذي. إن شاء الله بقدر ربي حاضرين باش نعرفوا اللي جمعية الأخرى زادة جمعية اللي عاملاها واللعبة زادة في ليتور هذوما في اليمنار ولعبة في بلادها، معناها في بلادها رغم اللي ما عندهاش جمهور كبير ولكن كوستو عملي، وكان تنذكر جدا ربحت لمسيه هذيك الدوميسيل. دونك يفو سي بريباري بيان موش ماش سي، ولكن يفو نيغوسي لانه يتلعب على دو ميتون، ميتون غادي كم ميتون هي ليسونسييل، هو لوبجيكتيف الاخراني هو كاليفيكاسيون. دونك اون دو جيري لا لي، ومن بعد ان شاء الله نخليه باب مفتوح للرطور باش تكون عندنا حدود نوافره، حدود نوافره ان شاء الله باش نتعداو ان شاء الله. ما تربي ثم كثير ان شاء الله.
0: تزامنا مع هذه المباراة نذكر أنه ثم ممثل على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كان حاضر اليوم وتابع المباراة من ملعب طيب المهيري في خطوة وفي الخطوات الأخيرة طبعا لتأهيل ملعب طيب المهيري وتقديم تقرير النهائي. كان حاضر أيضا في الندوة الصحفية، وحسب زميلنا فتحي صامت المؤشرات تبدو واعدة وإيجابية في انتظار طبعا قرار الاتحاد الأفريقي. بقية المباريات اليوم، الترجي التونسي فاز على أولمبي البيجي 3 أهداف مقابل هدف، ثلاثية لحازم المستوري، هدف الأولمبي البيجي سجله حمزة المبروك. نادي البنزرت يتعادل مع الاتحاد البولستيري بدون أهداف، وفوز اللحظات الأخيرة للاتحاد بنقردين على نادي الأفريقي 2-1 هدف دانيلو بو دقيقة 18 للاتحاد بنقردين، ثم وسام الشريم يعدل في دقيقة 24 للنادي الأفريقي، ووائل الصالح في دقيقة 96 أهدى الانتصار للاتحاد بنقردين. بقية المواعيد غدوة، ترجي جرجيس مع ملحم سوسة، نجم الساحلي نادي حمل أنف، نجم المتلوي ملعب التونسي، وشبيبة العمران مع مستقبل المرسى. ترتيب وقتي، الترجي في المركز الأول ب 12 نقطة، 11 لتقدم ساقية الدير واتحاد بن قردين في المركز الثاني، المركز الرابع الاتحاد منسيري 9 نقاط، نقاوم معها نادي الإفريقي المنقوص من مباراة، النادي البنزرتي في المركز السادس ب 8 نقاط صحبة النادي الصفاقسي، ثم نقاوم شبيبة العمران 7 نقاط المركز الثامن، الملعب التونسي 4 نقاط مع النجم الساحلي، ترجي جرجيس 3 نقاط مع نجم المتلوي، ثم الأولمبي البيجي مركز 13 بنقطتين، مستقبل مرسى عمل حمام سوسة نقطة لكل فريق، وفي المركز الأخير نادي حمل أنف بصفر من النقاط طبعا في انتظار استكمال المباريات المؤجلة وأيضا استكمال مباريات هذه الجولة يوم الغد. الجولة السادسة مش الدور يوم السبت 17 أكتوبر، لقاء اتحاد بن قردين مع ملحم سوسة، نهار الأحد 18 أكتوبر، مستقبل مرسى النجم المتلاوي، نادي حمل أنف شبيبة القاهرة العمران، أولمبي البيجي النجم الساحلي، اتحاد منسيري تقدم ساقية الدير، ويوم الخميس 29 أكتوبر الإفريقي مع نادي البنزرتي، النادي الصفاقسي الترجي الرياضي، والملعب التونسي مع ترجي جرجيس. من الرابطة الأولى نمشيوا إلى الرابطة الثانية، واليوم تابعنا معكم لقاءات الجولة الثالثة، وأهمها كان مباراة النجم الخلادي وسكاك الحداد الصفاقسي، مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف، تعادل ثاني هذا الموسم للسكاك. بسام برمضان في ميكرو زميلنا هادي السياري يقول تعادل ثمين لكن ما احناش فرحانين به.
4: ما للأمانة ما عملناش مقابلة به، نخدموا على رواحنا ونحطوا ساقينا على الأرض، موش الانتصار متاع الشاب اللي مش يعطي نقعدوا عايشين به، معنا في مخاخنا نحضر ماتشواتنا كم الفوق، نعرف البطولة معناتها صعيبة، تشوف النتائج معناها غير متوقعة بالكل، مي ديما نقطة من برا في الماتش اللي قدمناه تويكا نعتبرها نقطة إيجابية في اللي احنا ما قدمناش مردود طيب. بالنسبة لي أنا معناتها ماتش نتعداوه خاطر ما قمناش بالماتش اللي لازمنا نقوم به، إن شاء الله مقابلات جايين نعطيه روندمون خير باش الريزلتا تبعنا بالروندمون هذايا وبالحضور الذهني هذايا ما تنجمش تعمل ريزلتا أكثر من التعادل.
0: بقية نتائج، مستقبل سليمان هزم أمام جمعية مجرين 3-2، 3-0 للملعب السوسي من بعث بوحجلة، تعادل 2-2 بين مكان المهدية هلال المساكن، مستقبل جيبس انهزم أمام هلال الشاب 2-1، وأيضا في المجموعة الثانية النادي القربي فاز على هلال رديف هدف مقابل 0. يوم الأحد غدوة جمعية ريان القلعة الرياضية أولمبيك الكيف قواف القفصة سبورتينغ المكنية جندوبة الرياضية شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف أمل بوشمة الملعب الجيبسي أولمبيك مدنين مع مستقبل القسرين ولقاء لحساب المجموعة الأولى نادي محيط قلقنا في قمة طبعا ودربي يستضيف كوكب عقرب. الترتيب مكيال والمهدية 7 نقاط مع جمعية مجرين هي المساكن والسكك 5 نقاط لكل فريق مركز ثالث المركز الخامس مستقبل سليمان الملعب السوسي هي الشابة وبعث بوحجلة 4 نقاط ثم سبورتينغ بن عروس 3 نقاط مع اتحاد تطاوين النجم الخلادي نقطتين كوكب عقرب مستقبل جيبس نقطة لكل فريق والمركز الأخير محيط قرقنا بصفر من النقاط. نختم أخبارنا الرياضية بنتائج أوروبا. في إسبانيا برشلونة متقدم 2-0 أمام خيتافي جوردن دقيقة الثانية وغابرييل خيسوس دقيقة 32 أتلتيكو مدريد 2-1 على لافيس مباراة البارسا مازالت متواصلة طبعا رايو فاليكانو أتلتيكو بيلباو 0-0 مباراة توقفت بعد مناوشات بين الجماهير وفي الثمانية ريال مدريد مع فيا ريال. في فرنسا باريس سان جيرمان لومونت يلاقى المثمانية غير باو في إيطاليا قامت الإنتر 3-0 حاليا الإنتر أمام بارما في الشوط الأول. في البريمير ليغ أرسنال متقدم 2-1 وفاز على 2-1 على ليدز يونايتد تشيلسي فاز 5-1 على بورنموث ومانشستر يونايتد توتنهام مباراة متواصلة تعادل بدون أهداف بين الفريقين. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة جمل تحيات وليد شاهد نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية إلى اللقاء تصبحون على خير.
5: سبور نيوز سبور نيوز
6: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الجدي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدريب.

0: كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاوا ذاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة قرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

اهلا وسهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع والمتابعه الكول تايم. توا بدينا المشوار معكم وقيت حلو ان شاء الله نعديهم بعضنا من توا للثمانية ونص ساعتين من البث المباشر تبع ان شاء الله الساعه الثانيه مش تكون لكم انتم للمسابقات والجوائز. وجائزتنا 150 دينار وصل قيمته 150 دينار واشتراك في سال دو سبور اكروفيت الموجوده في بدايه طريق لفران. ديما نحبكم كرياضيين وتحبوا سبور مش تتفرجوا كهوا، لا نحبكم بزنا كيفيف تمارسوا الرياضة وهذه الأهم. تحية كبيرة لكم كوتي ميكرو معكم حنين الحشيشة أنور يهندس هذا اللقاء، يهندس مهندس كبير أنور يعلم فيا في الخدمة ديجا. تحية كبيرة لك أنور، ربي فضلك ربي خليك مع أنور. بشوية الموسيقى لكن قبل باش نذكركم بعد شوية باش يكون حاضر معنا صانع جسور الأمل. كي نقول جسور الأمل نقوله كريم عرفة متوانسة اللي يخدموا في البلاد والمصلحة البلاد ويخدموا المصلحة الصغيرات ومصلحة التلامذة في برشا مناطق اللي ما نجموش يوصلوا فيها للمدارس. فكريم مش أول مرة معايا من 2020 وانا نتبع في كريم تو احنا في آخر 2026 وبسم الله ما شاء الله عليه. كريم ديما على نفس الخط وعلى نفس الجسر دائما يصنع الحدث بصنع جسور الأمل. تو ناخذ بعد أوفر تفاصيل حول هذه الجسور لكن تو نمشيو للموسيقى وانا راجعين معكم.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع والمتابعه الكل تايم متواصلين معاكم ان شاء الله الثمانيه ونص مع ليزانفيتي نتاعنا والاستضافتنا تكون مع الجسور جسور الامل مع كريم عارفه مش لاول مره يكون معايا منذ بدايته. كريم كان معايا وانا نفرح برشا برشا برشا وقت اللي نلقى ناس ناشطين في المجتمع المدني صحيح، لكن مش يلعبوا على تصاور ولا يحبوا اسمهم يتعرف، لا لا لا، ناس بالفم والملاي تخدم في البلاد والعباد، ناس مسخرة برشا من وقتها باش تخدم مصلحة الناس وخاصة الصغيرات. هذيك علاش هنا فرحانة برشا بكريم عرفة الحاضر معنا على الخط الهاتفي. مساء الخير كريم، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا بيك، مساء النور ليك ولكافة المستمعين.
0: شكرا ليك، ربي فضلك كريم، يعطيك صحة قد ما نحكيه عليك وشوية الحقيقة، لأنه نحن محتاجين في بلادنا الناس ناشطين في المجتمع المدني يعملوا في حاجات ربما هي ربما دور الدولة دور بعض المؤسسات الأخرى، لكن كريم لقى أنه جسور الأمل اللي هو سميها جسور الأمل هذه من الحاجات اللي تميزه واللي تخلي الناس تدعيله بالخير قبل ما تحكي عليه تقول الله يرحم والدي ويكثر منه الناس. كريم عارفة بالحق قد ما نحكي عليك وشوية لأنه مش لأول مرة معانا وبرشا مرات نروى في مختلف الإذاعات ولا، لكن قد ما نحكي عليك شوية إن شاء الله ربي كثر منك الناس. نحب اللي الناس توا حالة الراديو تسمع في إذاعة صفاقس في كل تايم باش يتعرفوا على كريم عارفة شنو نجمو نعرفوا عليك. كريم تفضل سيدي.
1: كريم عارفة صاحب مبادرة جسور الأمل اللي هي توا في الجسر رقم 12، صاحب فكرتك الرسكلة وإعادة تدويرك للسراية في المدارس اللي هو موجود برشا من بداية 2018، سيانة برشا مؤسسات تربوية في المناطق الريفية خاصة في الشمال الغربي، وإن شاء الله نزيد نعمل برشا حاجات، وإن شاء الله الجسر رقم 12 يكون مفاجئ إن شاء الله، خطر الجسر رقم 12 100% رسكلة 100% مكل الفراي مكل الأسر التي زال نتبع بها في المدارس المعاهد المبيتات.
0: أنت تمشي للمدارس والمعاهد والمبيتات اللي فيهم الحاجات المتروكة اللي نسيوها وربما واللي ما تتصلحش واللي كذا من الكراسي المنفي محديد، وبعد تعاود تعمل لهم رسكلة يولي وجسر هكا ولا
1: يولي وجسر خاصة انك الاسر هذوكم المرة دي كما قلت مش كما المرات فاتوا اطول جسر وبش يكون اطول جسر 50 متر، والجسر هذا كله من الريسكلاج نتاع اللافات الذي زال انتفاع به. الجسر هذا كما الجسور الكل يخلي صغيرات يوصل المدرسة، خاطر كي توصلني فيديوهات صغيرات كيف يمشوا على عويد انت حتى يعني اطول ماما هنا
0: فما ريسك كبير يتيحوا
1: ريسك كبير. وانا مشيت في افريل يعني مواطن باش نحكي انا وياه ما نجمش، لا هو يجيني الان نجمت نمشي له
0: من بعيد لبعيد تحكي
1: من بعيد لبعيد نحكي معاه، يعني تصور لو كان ثم شكون مريض ولا رجل كبير مريض ولا مرأة مريض الكلام ذا باش يروح الديار وما يروحوش في منطقة جبلية. الحمد لله التوفيق مع عند ربي، ديما نقول نجحت وما زال النجاحات، ديما نقول ومش لازم فلوس برشا فلوس باش تعمل حاجات كيما هكا، المهم تفكر، المهم تبدا تثني الركبه بالعمل راهو تتغير برشا حاجات بدل برشا حاجات تسهل حياه عباد. ديما نقول لا اطلب ولا جزاء ولا شكور، فقط نحبك الفرحه نتاع الصغيرات الفرحه نتاع الكبار في المناطق الداخليه، ننقذ عباد صغيرات يوصل المدرسة لباس سلامات يمشي ويقرأ وما يغيبوش على المدرسة خطر حقائق صادمة في المناطق الريفية
0: خاصة في جندوبة وسليانة معناتها مصغار يسخفوا
1: التضاريس نتاعها مصعبة برشا. ان شاء الله ان شاء الله فقط تتبدل شويه قوانين في استعمالك الفراي ذاك
0: يسهلوا لك العمل يعني.
1: ان شاء الله تفاعل بعض المسؤولين والتفاعل، انا نشكر السيد ولي جندوبه السيد الدريدي متفاعل يذلل كل العراقيل اللي قدامنا. الحقيقه ما نحبش نذكر ولايات لكن ثم ولايات اخرين يعني ما يهزش عليك التليفون يعني يسمع بالمشروع تكلمه بعد ما يعاودش يتواصل معك. عمل تطوعي رب تنقض صغيرات للأسف. إن شاء الله كلنا نكون يد واحدة باش بلادنا تكون بخير. إن شاء الله تتبدل العقلية نتاع المجتمع المدني زيادة باش يكون القوة الضاربة ونبدلوا برشا حاجات
0: إن شاء الله يا ربي. والجسر رقم 12 مش يكون حسب ما سمعت في بني مطير هكا؟
1: بني مطير جندوبة
0: مش يكون أطول جسر هكا؟
1: أبي مش يكون أطول جسر أي
0: قديش طول؟ 59 متر.
1: أي 59 متر من والأحسن اللي هو كلها مواد مرسكرة زي ما قلت. وإن شاء الله تكون مفاجأة بألوان زاهية زادة زوز الوين اخترتهم طيبين إن شاء الله تكون حاجة مزيانة. ورأي ديما كدعاء الخير وكمساجات لتوسني كل يوم هذيك شحنة معنوية كبيرة باش نواصل في العمل هذايا. فرحان برشا أنا للأيامات هذوما نستنى في الانتهاء تاع الجسر وإن شاء الله مازالت برشا مناطق برشا مواطنين نداءات استغاثة يقول لك راه ولادي اليوم ما مشاوش يقراو وخاصة في سليانة في الكسرين
0: صبوا مطر يبقاو في الدار ما ينجموش يمشيو لأن معرضين الغرق هكيك باش يتمشيو.
1: كما حاجة أخرى حتى الدنيا صحبة ما ينجموش يقراو يقول لك خايف ولدي نبعث من بعد هو
0: صبوا مطر صبوا
1: مطر ما ينجمش يروح لي للدار. وحال تفيت الطفل 8 سنين عندها زوز ولا كذا أسابيع
0: وبرشا
1: صغيرات كيما كيف الأسف كلنا نذكروا شهيدة العلم ماهي القرقابي وراه برشا كيما ماهي القرقابي برشا ينقطعوا عن التعليم بسبب
0: ما نجموش يوصلوا للمدارس. نشوفوا صغار تتسلق في الجبال نشوفوا صغار معناتها تتعرض للمخاطر كبيره برشا باش يوصلوا للمدرسه نتاعهم. تخيلوا انتم المشهد منطقه جبليه ما باش توصل للمدرسه.
1: انا حكيت معهم قبل وقبل صغيرات انا نعتبر وصولهم للمدرسه
0: عمل بطولي
1: وجبال عمل بطولي ونعتبره انجاز. هذاك راهو نحكيو على طفل صغير تتخيل طفل صغير عمره 6 و7 سنوات و8 سنوات يهز كرتابه ويشق وديان وجبال حاجات يمكن ما ينجمش يتخيلها اي واحد راهي في المناطق الريفيه تونس اخرى. وباش تحاول هذه اجى مع بعضنا نبنيو اجى مع بعضنا نصلحوا رانا قادرين نكونوا افضل. ان شاء الله توصل الرساله صناع القرار في تونس التسهيلات بعض التسهيلات للمجتمع المدني اجى نخدموا تبدل برشا حاجات بلادنا بلاد خير تنجم تكون افضل. وراه ديما نقول مش لازم تكون والي ولا وزير ولا مسؤول تبدل اي مواطن قادر
0: نجم.
1: تبدل
0: قادر تبدل نجم. وان شاء الله العقليه تتبدل وايضا يسهلوا كما قلت اعمال الناشطين في المجتمع المدني كما كريم عرفه يقول لك انا شنو نحتاج باش نقوم بالعمل هذايا للثراي للخرطه هذيك المطيشه الملوحه في المدارس ولا المعاهد ولا غيرها وراني انا نستحقها باش نعمل اعاده تدويرها باش نقوم بين الجسور هذه جسور الأمل باش تلام ده يمشي ويقرأه. معناتها راهو عمل إنساني كبير برشا ليفك العزلة عن عديد المناطق الريفية كما قلت هم أغلبهم تقريبا في جندوبة وفي سلينة من وهذه ولاية الشمال الغربي لأنه صعيب برشا على الصغار لأنها منطقة جبلية مناطق صعيبة برشا باش يوصلوا فيها صغيرات للمدارس متاحهم. معناتها هو الحقيقة أنت قلت أنا ما نسحقش كون يقول لي بارك الله فيك ولا شكرا لك احنا نقول لك بارك الله فيك وشكرا. تم تتويجك بجائزة حقوق الطفل هكا ولا
1: اي جائزة 2024 جائزة حقوق الطفل وزارة المرأة مشكورة
0: وتم تكريمك في دورة الامارات العربية في مبادرة صناعة الامل
1: مرتبة رابعة من 6000 مشارك مرتبة رابعة وان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله مرتبة اولى
0: ما شاء الله
1: وجائزة اولى ان شاء الله يا ربي والحمد لله. راه ما ننتظرش جوائز ننتظر فرحتك العبيد ما نجمش نوصفها فرحتك العبيد وانقاذك الصغيرات اللي في المنطقة هذيك. اما كمان شحنة باهية شحنة معنوية ثم شكون يقول لك على الاقل يخمم فيك باش يقول لك شكرا على الاعمال هذه.
0: نعم هو جسور الأمل اللي عملتها كريم لكن ديما قاعد تطور أكثر وما تنفتح أكثر تزيد تقرب للمدارس أكثر وشفت بعض الأسقف اللي هي متداعية للسقوط برشا حاجات ربما تنقص في المدارس ما انت تحاول تقرب اكثر لوسط المدرسه لداخل المحيط المدرسي ايضا حتى الاسوار الموجوده في المدرسه هكا ولا
1: اكيد ايوا اسوار كنت مبادر اسوار السور كان اللي سقوط في مدرسه المروج 3 خاطر اولادي ديجا يقراوا في المدرسه العموميه وانا مع التعليم العمومي مع المدرسه العموميه في خلال شهر كان اكمل السور بين الهدم واعاده البناء باش نقراو ساهل باش نصلحوا فقط لو كان تنقص شويه بيروقراطيه شويه عراقيل اداريه لو تتبدل برشا حاجات ونجموا نعملوا برشا حاجات
0: كان ما سهلوش عمل من نوع هذايا وكل شيء بيروقراطيه وامور كذا واحد راهو شو نجموا نعملوا في بلادنا نخليه الاولاد نتاعنا يخدموا يصنعوا الامل للناس وقت اللي في بعض الاوقات نلقاو امكانيات الدوله نتاعنا محدوده ولا مش قادره انها توفر ظروف ملائمه للدراسه وغيرها ناس فما ناس راهي قادره وتنجم وتتعب ومجهود كبير راهو ماهوش سهل كريم راهو صاحب عمل ويخدم على روحه والكل لكن يخصص جزء كبير من وقته ومن جهده ومن صحته ومن ماله أيضا باش يقوم ببناء هذه الجسور في المناطق الوعرة يلزمنا نحن كدولة ومؤسسات ووسائل عليهم نسهلوا العمل هذية لأنه لصالح صغيراتنا اللي هم يقرأوا يحبهم يمشيوا ويجيوا للمدرسة في ظروف على قليلة ما قولوش راه وربي يسترهم إن شاء الله ولدي يرجع لباس ولا بنتي ترجع لباس شفنا مؤخرا في سليانة كيفاش الوليد غرق معناتها شيء يوجع القلب شيء بالحق معناتها كي نشوفوا صور من نوع هذية نقولوا محتاجين أكثر من كريم عرفة في البلاد بتاعنا للصغيرات وللكبار ويقوموا بعمل جبار ومجهود إنساني كبير برشا ليفك العزلة على المناطق الجبلية صغيرات يمشيوا بين الأودية بين الوديان قال الفنان ملحق مع صعوبات كبيرة برشا كريم يعطيك صحة ربي فضلك شكرا
1: فضل شوية قوانين إن شاء الله يوصل سماع القرار في تونس رمعنا شباب مبدع وقادرين نعملوا برشا حاجات قادرة تونس تكون أفضل بتكاتف الجهود فقط تتبدل شوية قوانين
0: إن شاء الله يا رب يعطيك صحة كريم سعداء جدا بهذا الجسر اللي ربطه بيننا وبينك أنت وبين الناس اللي تسمع فينا هذا الجسر جسر الأمل إن شاء الله قريبا مش يكون أطول جسر يقوم به كريم 59 متر في منطقة بنيمتير في بنيمتير تبع ولاية جندوبة شكرا لي كريم يعطيك صحة ربي فضلك شكرا على هذا اللقاء وحنا سعداء جدا في كل مرة نستضيفكم معنا كانت لاخر استضافات نتاعي 21-22 حاسين وديما نتبع فيك وديما نشوف في الجديد وتبارك الله معناتها ما تكلش وما تملش رغم الصعوبات والعراقيل لكن تقول ان شدد صحيح نحب صغيرة هذوما يمشيوا سالمين يرجعوا سالمين لديارهم ربي يقول له بارك الله فيك الناس اللي تسمع فينا ودعيوا له دعيوا له دعيوا خير معناتها يسحق اقل شيء تتشكروها وتقول له بارك الله فيك ويرحم والديك شكرا لك كريم ربي فضلك
1: شكرا
0: يعطيك صحه ربي يخليك احنا مش نمشي ومعاك فيصل التحق بينا يا عين على فيصل اهلا وسهلا مرحبا بك فيصل المرزوقي تحيه كبيره ليك يلتحق بينا يوصل معنا المشوار حتى للثمانية ونص مساء مرحبا بكم نسكول تحية كبيرة ليك أنور بوجلبين يعطيك صحة كان معي في الجزء الأول من الميسيون مشي غد نقد معنا أمان قد معنا شي قد نصل ليلي مرحبا بك ونسنا نشيل الموسيقى أنا راجعين

0: يخش بيك شوام
1: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون
1: شكون باش نحكي
0: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياه
3: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رائدات ستار منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدة ستار تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: كول تايم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كول تايم، وتحضر معنا على الخط الهاتفي اخصائيه التغذيه، ونكون فرحانين برشا باستقبالها بكلماتها الجميله وصوتها العذب. تحيه كبيره ليها مريم زي، واخصائيه التغذيه تحيه كبيره ليك، وشكرا لقبولك دعوتنا. والموضوع اليوم مقترح منك انت للمستمعين، حبيت تقدم اضافه في الميسيون نتاعنا لليوم، وانا نفرح برشا بالاضافه نتاعك بطبيعه الحال. باش نحكيوا في موضوع مهم اللي هو البوتاسيوم، حكينا عن الفيتامين دي اللي هو مهم برشا، واللي احنا في بلاد فيها الشمس اللي كده الغالب اغلب الناس عندنا برشا ناس خلينا نقولوا يعني ومن نقص الفيتامين دي. هذيك علاش اليوم اخترنا باش نحكي على البوتاسيوم اللي هو عنصر معدني مهم برشا لصحة الجسم، نعرفوا اللي هو يساعد العضلات والعصاب والقلب باش يخدموا بطريقة طبيعية، يساهم زاد كيف كيف في تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل في البدن. باش نتعرفوا عليه أكثر مع أخصائية التغذية مريم زيجي، والحاضر معنا على الخط الهاتفي. أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا مدام حنين،
1: مرحبا بيك.
2: يعيشك
1: ربي يفضلك، شكرا ليك. البوتاسيوم، ما أدراك ما البوتاسيوم اللي هو كما قلنا هو عنصر معدني مهم، معدني مهم برشا لصحة الجسم الإنسان. شو نجمو نعرفو عليه وشو المشاكل اللي سببها نقص البوتاسيوم؟ تفضل الكلمة ليك مريم.
2: يعني شك حنين مرشي. دونك حنين ديما البوتاسيوم نحسو اللي انا مش واخذ بلاصتو، ديما نحكيو على الكالسيوم على الفيتامين دي، نحكيو على المغنيسيوم، بون معادن المغنيسيوم الكالسيوم الفوسفور الفير الحديد، اما ننساو البوتاسيوم ديما هكا، ولو كنه عنده منافع كبيره معناتها البدن، والنقص نتاعه اصلا ينجم يفرعس البدن وينجم زادا حتى يوصل لطف يعمل معناتها مشاكل قلبيه ويهلك معناتها يهلك البدن، والناس تبدا تلوش ساعات شنو المرض هذايا، هو ساعات تبقى نقص معدن معين.
1: فما برشا ناس ربما يعرفوا ليبوكاليمي تقريبا هو اسمه نقص البوتاسيوم، هذه بعض الناس يعرفوها بالليبوكاليمي، فما ناس يعرفوه اللي هو نقص البوتاسيوم. هذيك علاش كنحاولوا نكونوا مع اللي يعرف اللي ما يعرفش النوع هذا. تنجم تكون كيما قلت انت تو الاعراض نتاعو خفيفه، تنجم تكون خطيره حسب درجه النقص هكا ولا نتاع البوتاسيوم. وقتاش نقولوا هذا عنده نقص بوتاسيوم مريم؟
2: فيت يعمل هو كيما تعرف مهم للفونكسيون نيرفوز معناتها للعصاب للمسكل بيه يحمي زادة من تكوين الحجر في الكلاوي، يحسن وظائف الكلى حنان، زادة ينقص من حمضية الدم اللي هي معناتها احنا نعرفوا الكونسير ولا اي مرض ديما وقت اللي يبدا قد ما يبدا الدم تاعنا حمضي قد ما المشاكل والامراض تزيد تلصق فينا اكثر. هو ينقص من الحمضيه نتاع الدم، ينقص من نسيخ عند النساء وعند ديما اللي يتشكيو من احتباس الماء، ينقص من ضغط الدم، وبالطبيعه النقص نتاعو هذوما الكل باش يتفرعسوا هكا.
1: طبعا
2: معناتها فما كيما نقولوا احنا اعراض اللي تجي خفيفه مازال ما وصلناش للقلب وكل، كيما مثلا لي كرامب خاصه في الليل ينجم يقوموك حتى منه، وجدي ما كان نقص من المغنيسيوم لي كرامب اللي سورتو تصيروا في الثقيل وفي الليمولي.
1: ينجم لي كرامب هذوكم يكون سبب نتاعهم نقص في البوتاسيوم.
2: بالضبط يخليش باش ترخف. زيد عدم توازن الماء في البدن، زيد ينجم يعمل لي بالبيتاسيون اللي في القلب، لي بالبيتاسيون القويه اللي في القلب. احنا ساعات يمشي يقولوا لها دقه زايده
1: دكاغ.
2: تبدا عندك فاتيك طول الجورني معناتها تبدا
1: تحس بالرهيق وفشله دكاغ.
2: دونك شكون هم حنين العبيد اللي عندهم عرضه سيرتو للنقص؟ احنا نورمالمون حنين راهو كان واحد ياكل ايكيليبري، واحنا تبارك الله في تونس مانتا عندنا لو ريجيم ميديتيرانيان معناها ناكلوا برشا الخضر وناكلوا الفاكهه، هو موجود خاصه في الخضر وفي الفاكهه. لكن احنا توا بحكم رغم اللي تونس عندها معناتها باتريموان غذائي فيه برشا نوع من السلايت الطاز هكا، مع الوقت ومع الخدمه ولينا كي نعملوا بلان برينسيبال تحسها السلطة وليت لاحظت انه مهضوم حقها ما عادش كيما بكري من نبداو ديما ناكلوا السلطة
1: صحيح صحيح
2: نقصنا أباغ الناس اللي معناتها اللي ما تاكلش اكيليبري وما تاكلش السلطة هما زاد ناس عرضة النقص اللي بوكاليمي اللي كنت احكي عليها كيما العباد اللي عندهم لي كريز دو فوميسمون ديما يردوا ولا ديما ديالي عندهم ولا عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي كيما الكرونز ديما عنده دياري اللي ياخذوا برشا تلقاه كونتيتي ياخذوا برشا كليلاكساتيف باش يمشي الكرش ثم اللي تلقاه مريض بالقلب ديما يعطيو لي ديوريتيك هذاك ولا اللي عنده طونسيون يعطيو هاك لي ديوريتيك باش يخرج له الماء من بدنه هذوك ناس عرضه اكثر انه تلقاهم عندهم البوتاسيوم ناقص ولا لي بيرسون كي سون انوريكسيك يعني كلي مش عارفه الاسم بالعربي لانوريكسي معناها انهم يبداو ياكلوا بعد يمشيوا يردوا ديما ضعاف وعندهم سنتيمون دو كوبابيليتي كل ما ياكلوا ما يخليوش
1: يحس بالذنب كي ياكل يقول يمشي يرد يولي ديريكت
2: فوالا يعمل زيد ايفور فيزيك باغ اكزومبل يمشي لسالا يسونترين برشا اللي يعرق برشا زيد وما يعوضش ولا يسونترين وما يعوضش علاش ديما احنا كي واحد يجي يمشي للسبور ماذا بينا ياخذ فما ان ليكيد سبيسيال ياخذوا كيما البواسون انرجيتيك كما نجم يعملها في الدار اللي هي يحط كونتيتي صغيره من جو نتاع جو دو فروي والباقي ما يحط فيه رشه ملح علاش باش وقت اللي هو يعرق ويخرج المعادن يعوضها فهمت
1: به برشا وين نجم نلقاو البوتاسيوم هو الحقيقة ما نجموش نجيبه على السؤال هذية قبل ما نرفع الأذين على المستمعين متاعي تبقى معانا خصائية التغذية لو تسمح تبقى معانا في المباشر شنعطيو الأذين بعد لحظات ونسألو بتبيعة جاوبنا على سؤالنا مرحبا بكم ناس كل وانا راجعين في كل تايم
0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: كل تايم نرجع لك مدام مريم زهيوة أخصائية التغذية، مرحبا بك مرة أخرى.
2: يعيشك لله.
1: شكرا لك. نعرف توا بعض المستمعين اللي يسمعوا فينا يحسوا بالعراض اللي انت توا ذكرتهم، يقول لك لا انا عندي نفس الحكايه اللي حكيتها توا الدكتوره، خلي نمشي ناخذ مكملات بوتاسيوم ولا نمشي ناخذ البوتاسيوم من الفارماسي. ينجم يضر هكا ولا سورتو من غير وصفه طبيه، لانه الزياده كيف كيف البوتاسيوم تنجم تشكل خطر على صحه الانسان، خاصه الناس اللي عندهم مرض الكليبي هكا ولا
2: بالضبط
1: يردوا بيتهم على الرواح.
2: انا نحب اليوم اللي يسمعوا فيها راه العبيد اللي لابس عليهم ما عندهمش انسيفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب، ما عندهمش قصور في الكليبي اللي نحكي معندها بشكله الحاجات الغنيه بالبوتاسيوم، لكن هذوك اللي عنده قصور في القلب ولا في الكليبي فريمون يلزم ريجيم سبيسيال، ويلزم اخصائيه التغذيه هي تنظم له شنو ياكل شنو ما ياكلش، لانه زياده في البوتاسيوم كيما نقص البوتاسيوم ينجم يضره.
1: صح، ما تردوا بالكم على رواحكم، مش خاطر ما سمعتوا مدام مريم قالت كذا نمشي ونحن ناخذوا دي كومبليمون وكهو تو نداون تحسن الامور، ربما نزيدوا نضروا رواحنا. قلتي نلقاو البوتاسيوم في الغله في الخضره
2: ولا من الحناني يكلوها من الخضره من الورقيات من الغله، خاطر على الاقل هذيك كيما نقولوا مش كيما تاخذ حرابش في الفارماسي ابار لا كونسوماسيون انت نتاعك، وزيد البدن راهو العبد اللي لبس عليه ما عندوش قصور كلوي، البدن ينجم يتخلص من الاكسي. دونك نلقاوها في الليجيوم خاصه في الورقيات الخضراء، ماخ كيما الكلاسس كيما المعدنوس، نلقاوها زيدا في البطاطا في البطاطا دوس، نلقاوها في الافوكا زيدا في نلقاوها زيدا في البودره نتاع الكاكاو اللي يعملوا بها الشوكولا، نلقاوها في الشامبينيون سورتو زيدا في البوري طوماط، احنا في تونس نستعملوا الطماطم في البوري طوماط تلقى زيدا برشا بوتاسيوم. دونك حتى في العدس في اللوبيا تلقاها موجوده من معناتها من حظنا انها بريسك موجوده في كل شيء. غير احنا كي مشينا برشا لي فاست فود ولي برودوي رافيني كيما الخبز وكيما البيتزا ولينا ينقص بدنا ساعات من البوتاسيوم، اما غير هكا كان تاكل معناتها ديما دخل كيما كلتك الخضره والحاجات الفري والحاجات اللي مش مصنعه نورمالمون بدنك ما ينقصش منها، ما تحتاجش انك
1: دكاغ واضح.
2: في زيدا نلقاوها خاصة في الغلة الشيحة في البنان في المشمش في البلية وفي البطيخ في الزهرانج في كل شيء تقارو، أما بنسب متفاوتة معناتها هذوما اللي قلتهم لك أكثر حاجة تلقاها فيهم، أما هي موجودة في الغلال الكل وفي الخضرة الكل.
1: ممتاز، صحفظوا على رويحكم وردوا بالكم ما فيها بيس، واحد ساعة ساعة يعمل مش ساعة ساعة حتى مرة كل 16 مريرة في العام يعمل ليزاناليز وقت اللي يحس بعض الأعراض هكا ولا يعمل تحاليل يشوف بوتاسيوم يشوف فيتامين دي يشوف كذا باش تتحسن الصحة متاعه إن شاء الله ما فيقوش بأي مرض متأخر برشا.
2: بالضبط بالضبط. وحنين زيدا يمكن فينا حاجة انه هو راهو يعاون حتى في الضغط لكن طريقة غير مباشرة، ينقص عليش خطر ديما ساعات من ضمن العبيد اللي تلقاها عندها السمنة ساعات تلقاها نفاخ وما زيت، وهو قلنا ينقص من الماء الزيت في البدن. فاحنا ناكلوا برشا ملح راهو في تونس ناكلوا اكثر برشا. من معدل المصابين ملح وهو ينقص من اضرار الملح الزايد.
1: فاستحفظوا على رويحكم ربي يحفظكم مشان الناس الكل. شكر كبير ليك اخصائيه التغذيه كانت حاضره معنا في كل تايم مريم زهيوه, يعطيك صحه ان شاء الله ديما هكا زهينا وتنورنا بالاضافه نتاعك للميسيون
2: نتاعك. ربي يخليك فضلك.
1: شكرا ليك بون ويكاند ميرسي, يعطيك صحه. توا 27 دقيقه نرجع من جديد للموسيقى معك فيصل, من بعدها مرحبا بكم باش نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280. الناس اللي تحب تعمل سبور, الناس تحب الرياضه, مغرومه بالرياضه وتحب تكون موجوده في سال دو سبور اكروفيت الموجوده في النصريه في بدايه طريق لفران, جائزتنا قيمتها 150 دينار. انا راجعين.

0: كول تايم.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في كول تايم. وقبل التليفونات الاسئله نتاعنا راهي سهله برشا مش صعيبه. نعطيكم كل سؤال عليه بعض الاحتمالات وانتم طلعوا الاجابه صحيحه وتدخلوا معنا في القرعه. الجائزه نتاعنا 150 دينار تطلبون على 70 164 280 70 164 280. زميلنا اسامه عبسيه في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. لكن قبلها خلينا نمشيو لربما ابرز الاحداث الفنيه على الساحة اللي هي جي ام سي ايام قرطاج الموسيقية. نحكيه عليه فعالية الدورة 11 لايام قرطاج الموسيقية الجي ام سي. تم العرض يوم امس 9 اكتوبر بمسرح الجهاد بمدينة الثقافة, والافتتاح كان مع نعرفش نقوله فنانة الاستعراضية ملكة عويج اللي هي ابنة الفنانة امينة فاخت. كان العرض الحقيقة تبعت عديد الاراء البارح لليوم, وانا نقرا هكا شنو تكتب على ملكة عويج. وكان العرض نتاعها اسمه باك تو ماي روتس. الحقيقه انا من خلال اللباس, من خلال الاغاني اللي غنت برشا باللغه الغربيه الانجليزيه خاصه, اللباس نتاعها اللي كان يغلب عليه اللون الأسود, تقريبا كل لبسة كان فيها الأسود اللون الأسود. ريتش باك تو ماي روتس. الحقيقة أنا شخصيا ما شفتش وين العودة إلى الجذور والأصالة متاعنا, لا من خلال اللباس ولا من خلال الأغاني, وذي رأي شخصي. حاجة أخرى الحقيقة, أنا من الفنانين اللي ما نحبش برشا ولا ما نحبش برشا الفنان على الروح يقوم بحركة إغراء أكثر من أني نحب نرى فنان يغني يطرب يغني يعمل نجاو يعمل كيف. نبدأ شيخين معاه بالموزيكا متاعه بالصوت المزيان مش نكتشفه أكثر الصوت متاعه ونعمله جو مع الصوت, لأنه هو اسمه مغني اسمه فنان. فما الرقص وفما الفنان اللي هو يغني وفما الفنان الاستعراضي وفما الفنان المتكامل حاصل وأنواع. ملكة البارح شفت نسخة مصغرة من أمينة فاخت على الركع, هذيك تنحية السبات وهذيك القاعدة على الركع والتكربيس على الركع والكل, وتقول أمينة صغيرة أمينة صغيرة وعات على الركع. فما ناس يعجبها مشو هذية وجو هذية, شخصيا لي بالكل زد

ما راقليش العرض في الجي ام سي وحبيت نراو العرض كما هي اختارت، لانه ما هو زاد الكسوه نتاع العرض لازم تكون على اسم العرض. قلت انت يا ملكة باك تو ماي روتس، كيفاش انت تعمل العوده للجذور نتاعك ولا صاله نتاعك بلباس ما يشبهش اللباس نتاعنا وباغاني ما تشبهش للغنيات نتاعنا، وايضا الحركات الاوفر الحقيقه ناريتها فما اكزاجوريشن فما برشا مبالغة. إن هذا اللي ريت والحقيقة ملكة عويجش ما تنشوفوا فيها من أمس اليوم فما جدل إعلامي كبير حولها، فما الناس اللي عجبتها على منصات التواصل الاجتماعي وفما الناس وخلينا تقول هي شابة منفردة تبارك الله عليها تقدم نمط فني وعرض استعراضي بمقاييس حديثة، في حين برشا ناس وخلينا يقولوا يرتبطوا معناتها يربطوا الصعود متاعها بكونها بنت أمينة فخت ومنحبوش يكون ضحية راهو الفال كيما صارت مع أحمد الربيعي ولد عم معناتها ليه عمو صابر الربيعي ليه وقت هو قدم حاجة بيا وصوت مزيان نقوله هو فنان وتبارك الله عليه ما عم فمش عليش معناتها نقوله راهو كذا، لكن نحن حتى في تقديم نقوله هي لأنها بنت أمينة فخت وهي كانت حاضرة أمينة في الصف الأول وهي شيخة بنتها عاملة بانكيف قدمت لها باقة ورد بتبيعها بنتها تفرح بيها ما نجم كان نراول شعور الأم بنتها، لكن الحقيقة أنا شخصيا العرض ككل نحب راول الأجواء الشبابية برشا، نحب الأغاني الشبابية برشا، نحب الأغاني الإنجليزية برشا، نحب الجو ذيك، لكن وقت اللي تكون أوفر شوية الحكاية اللي ما نحبتش وماذا بيا نرى الفنان يغني يعملنا جو بالموزيكا متاعه أكثر من الإيحاءات ربما الموجودة في الغنيات كما الفنانة مينا فيخت اللي ما نستحسنش اللي نراها على الركح بقدر ما نحب نسمع صوتها ونسمع أغانيها ونعمل جو كبير بالأغاني بتاع أمينة فخت. برشا ناس تقولك اي والله نحن معك في الرأي ذي، وبرشا ناس تقولك ليه نشجعوهم فنانين صغار وجو كبير وكذا، فتحية كبيرة وهو مجهود قامت بيه ملكة عويج مع مجموعة كبيرة من الشباب على الركح يعطيهم الصحة، لكن تمنيت يكون اسم العرض حاجة أخرى مختلفة تماما على باك to my roots، لا علاقة بالباك تو ماي روتس. أنا هذا رأيي يلزمني ربما. مرحبا بكم ناس كل الموسيقى من جديد، تطلبون على 70 164 280.

0: هذه الموسيقى متاعنا في كول تايم تونسي وشرقي والغربي تلقاوها كي في كول تايم على احلى راديو. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام. تحيه لكم الناس الكل اللي معانا في الاستماع والمتابعه. باش نمشي والدفعه اولى من المكالمات الهاتفيه. تحيه كبيره برشا ليك زميلنا وسام عبيبسيه ونقولوا الو لاولى المكالمات. مساء النور, اهلا وسهلا. مرحبا بك, شكون معنا سيدي؟
1: معك صالح من منزل شاكر.
0: صالح اللقب يا صالح؟
1: غنادرة.
0: صالح غنادرة من منزل شاكر. شنو حوالك يا سي صالح؟
1: والله الحمد لله
0: لاباس بخير. صحة لاباس
1: الحمد لله.
0: الحمد لله ربي فضلك يا سيدي ومرحبا بيك.
1: وبيك على شخصي
0: ربي يخليك. هاي يا سي صالح عم شارك معنا في المسابقة. مرحبا بي. خلينا نمشي للسؤال الخاص بيك, راهم سهلين برش الأسئلة. في أي مدينة إيطالية يوجد برج بيزا المائل؟ فما برج مائل اسمه برج بيزا في مدينة إيطالية, وين موجود؟ في روما ولا في فلورنسا ولا في ميلانو ولا في بيزا؟
1: في بيزا.
0: في بيزا تقول أنت؟
1: إيه.
0: إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صالح. تحية كبيرة ليك, ربي يخليك. شكرا لك على المتابعه. مرحبا, نمشي ولي مكلمه رقم 2. الو عسلامة. يا مساء النور, اهلا وسهلا.
2: الو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا.
0: مرحبا, شكون معنا؟ لالا
2: ذحاب وغري ومن صفاقس.
0: ذحاب وغري ومن صفاقس, مرحبا بيك يا ذحاب. شحال في الدنيا ذحاب؟
2: بيك اكثر. في الدار.
0: في الدار, ربة بيت.
2: اي
0: متزوجه, عندك وليدات؟
2: هاي عندي زوج ولاد.
0: ربي فضلهم لك ان شاء الله يا ضحى.
2: عايشك.
0: تخيل انت عندك منقاله يا ضحى.
2: اه
0: المنقاله هذه واقفه ما تخدمش, داكوردو فيها العقارب نتاعها لكن هي ما تخدمش. حسب رايك انت تعطيك الوقت الصحيح مره اخرى ولا لا؟ المنقاله هي ساكته ما تخدمش, تك تك تك تك هذيك ما فهمش. تعطيك الوقت الصحيح ولا لا؟
2: ممكن تعطيني وقت صحيح.
0: لا تعطيك ولا لا, ممكن هذيك ما يشي جيبة. يمكن نتهنى في حبك ممكن. كما قال ملحم بركات يمكن ما نتهنى. والله أعلم زعما تعطيني.
2: ما أنا أقول مدامي واقفة
0: تعطيك الوقت صحيح ولا لا مرة أخرى؟
2: مشاش تعود لي سؤال. هي
0: عندك منقالة منقالة واقفة ما تخدمش, تخيل في يدك منقالة ولا معلقة في الحيط متاع الدار, منقالة وقفت سبتت المنقالة هذه قالوا احنا, مش تعطيك الوقت الصحيح مرة أخرى ولا لا؟ سهل راهي الحكاية.
2: اي لا ما تعطيش.
0: ما تعطيكش الوقت الصحيح مرة أخرى؟
2: لا ممكن عاود أخدمها.
0: ممكن عاود تخدمها. باهي يا ضحى شكرا ليك, يعطيك الصحة. نمشي والمكالمة موالية ونقول ألو. أهلا وسهلا, مرحبا, شكون معنا؟
3: حنان الغالية يقول في إذاعة السفر.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا, مرحبا بيك. مرحبا بيك سي بن مراد. مرحبا.
3: يعيشك بفضلك يا حنان الغالية.
0: ربي يخليك سي سامي. مرحبا.
3: وسامة والسيد المخرج.
0: ربي فضلك, شكرا.
3: قلت مرحبا يا حنان.
0: قل لي.
3: قلت بالنسبة للحبيب هو يقول لك ما, ما, ما الحب للحبيب الأول.
0: أي صحيح.
3: هي راهي صحيحة ومش صحيحة راهي.
0: أنا قلنا.
3: تعطل زف راهي. تعطل زف.
0: صحيح.
3: الحبيب الأول.
0: مش ديما. مش ديما ساعات الحق ولا عشيري الاول لا ليش الثاني
3: نجم محبته في قلبي.
0: ايوه
3: اما
0: صحيح
3: حبته ما تحول
0: ما تتخالف يقول لك عشيري الاول والله ما ننسى عشيري الثاني ومحبته
3: عشيري الثالث
0: وما حبيته في قلبي ما تتخالف والله والله يلا هلا. هاي نعم نعم يا سيدي.
3: مع الحبات عطلي مقطع من غنيه ام كلثوم. مقطع برك.
0: مقطع
3: بعيد عنك حياتي عزيز.
0: لطف عليك, شكون هذه اللي تغني لها بعيد عنك حياتي؟
3: انت في وحدك عاد.
0: ربي يفضل لك اللي تحبهم الكل يا سي سامي. ربي يفضلهم. شكرا لك, يعطيك صحة سي سامي. سأل ضحى, سأل ضحى قبل شوية باش نسأل السؤال هذا لبرشا من المستمعين. بعدك انت سي سامي بعد ضحى. عندك منقيلة ما تخدمش سيكتا وقف في الوقت فيها.
3: لما الجمعة اللي فاتت حصلتني يا خويا قش تحصل
0: ما عادش تحصل تقول انت اعطينا
3: الجمعة اللي فاتت ياكل ياكل كهربائي وانا ما وانا مانيش مركز. حصلت يزين يا أخويا خير من لا تخل نحصل حصل أخرى.
0: كيف ليش صار لك جزب سبت اللي فيه؟ تقولت يا ربي كيفيش نحصل حصل هذية؟ هي تقول ترين وقهربي وانا اقول يمشي البخار على مين على
3: صار. مركز مركز مركز في الحبيب الاول ومركز في باش عوي.
0: عندك حق. عندك حق يا سي سامي. ها يا سيدي يا هيا قول لنا بالنسبة للمنقلة هذه تعطينا وقت صحيح ولا لا زعما؟
3: تو منقلة هي سكتة معناتها بالنسبة للإنسان يخدم تو هي سكتة مش تعطيك الوقت هي سكتة مش تسكت على الوقت اللي سكتة فيه.
0: هي ما تنجم من غدوة الحي تشوفها المنقلة هذه تعطيك الوقت صحيح ولا غلط؟
3: كي تخدمها مش تعطيك الوقت
0: كي تخدمها كي تخدمها لا احنا نحبوها هي سكتة تعطيك الوقت صحيح ولا
3: إيه مش عارفك الوقت اللي وقفت فيه.
0: إيه هذا وقت صحيح ولا غلط؟ الوقت هذا اللي حرش بيه هنا هذا اللي جيب الحرش بيه.
3: والله حاليا هذا يتحب شوية.
0: حياتي قلبي معك ودا بداري وخبي ترارا. عطينا نعطيك سؤال آخر سي سامي. شنو هي العملة الرسمية في سويسرا؟ لورو وعلى الجني وعلى الفرنك؟
3: الفرنك السويسري.
0: الفرنك السويسري داكور. يعطيك الصحة يا سي سامي. شكرا لك. شكرا ربي يخليك. بقيت متابعة طيبة برامجنا. نمشيو للمكلمة رقم 4 وعسلامة. مرحبا بك. اطلبونا على 70164280. الو عسلامة.
4: اهلا بك.
0: مساء النور. مرحبا شكون معنا؟
4: مساء الخير. صالح عباس.
0: سي صالح عباس بعتي صالح غنادرة. ربي يصلح الاحوال يا ربي.
4: يا ربي يصلح رايك وجاهد. سمعنا السيد نتاعك عشانك الاول وعشاني الاول. يعطيك الصحة والسوس.
0: عملت فيكم الجمعة اللي تعديت عشيري الاول.
4: ربي يبارك فيك.
0: ربي يخليك. هاي يا سي صالح هاي تعطينا إجابتك بالنسبة للمنقلة هذه اللي واقفة وقفت اليوم على المنقلة هذه العقارب متاعها ساكتة. يا هل ترى يا هل ترى تعطيك الوقت صحيح مرة أخرى ولا لا؟
4: أي
0: تعطينا الوقت صحيح مرة أخرى؟
4: ساكتة هي.
0: أي ولا أيوة ولا لا؟
4: لا لا, لا. لا.
0: تقول أنت لا. بيه نعطيك سؤال ثاني. شنو هو العضو المسؤول أساسا على إنتاج الأنسولين؟ الكبد ولا البنكرياس ولا الكلوي ولا الطحال؟
4: الأنسولين هي الكلوي.
0: الكلوي هي اللي تنتج الأنسولين. داكوغ. يعطيك الصحة يا سي صالح. شكرا لك. ربي فضل.
4: تحية ليك وتحية لكل جماعة البرنامج الكل.
0: ربي خليك.
4: الله يخليك وربي يبارك لك.
0: شكرا لك سي صالح. خذينا 4 مكالمات هاتفية. بعد شوية زميلة أسامة يعدينا دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. لكن الغنية هذه نحب نهديها علي أنا وناس عزيز علي برشا. نحب نقول لهم شو نقول لهم أنا؟ شو نقول لهم يا فيصل؟ الله الله الله بعيد عنك حياتي يا عزيز. هنا راجعين. مرحبا بكم في كل تايم. cool time.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا صباحا ينظم مركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية ستوفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين، وسيؤمنها فريق طبي وتقني متكون من 30 إطارا، حسب ما صرح به للأخبار مدير مستشفى قرقنة ملك العش. رئيس جمعية رابطة الأجيال منير بن مسعود يدعو متسكني منطقة الشيحية إلى الحضور بكثافة صباح غد بمقر البلدية للمشاركة في يوم صحي والاستفادة من عمليات تقصي مجانية للسكري وضغط الدم وسرطان الثدي، مشيرا إلى تنظيم فقرات تنشيطية متنوعة منها ما هو موجه للأطفال. من المنتظر أن ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال في صفاقس بمنطقة الحاجب، منطقة سيد عبيد وطريق المطار من كيلومتر 6 إلى كيلومتر 13. عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي يحذر من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من أصول الزيتون في ولايتي صفاقس والمهدية، ويدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار هذا المرض، مشيرا إلى توقعات بتراجع إصابة الزيتون هذا الموسم مقارنة بالموسم الفارط مع إمكانية ارتفاع سعر زيت الزيتون في السوق العالمية. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خصصا للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها بهدف إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن أنه نفذ بالتعاون مع ما يعرف بجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك سلسلة غارات جوية في قطاع غزة اليوم وخلال الأيام الماضية، قال إنها أسفرت عن مقتل عدد من القيادات العسكرية في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد يشدد على سيطرة صنعاء على باب المندب، مؤكدا الاستعداد لأي مسار تصعيدي في مواجهة أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي أو أي طرف يتعدى على البلاد. حرس الثورة الإيراني يعلن أن ناقلة نفط خام عملاقة مخالفة كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به تعرضت لانفجار قوي بعد اصطدامها بلغم بحري داخل المنطقة المحددة عالية المخاطر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
3: عشرة ديما. عشرة ديما.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها، ومراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
5: عشرتنا ما تفاش
6: وحكاياتنا ما تتنسيش
5: على خاطركم.

0: كول تايم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كول تايم. كنا نسمعه في بابا الهادي الدنيا. تحية كبيرة ليك فيصل. عملنا جو كبير برشا في الاستوديو. نتخيل انتم في الكوجينة طيب في العشية ولا في الكهرباء راكم عملتوا زبون كيف وزدوا في الراديو. نعرف شو تعملوا. نعرف. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على البوند اف ام. شوية وقت بركة ونوصل معكم من نهاية المشوار، لكن قبلها نمشيو للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. نواصلوا في استقبالها ونمشي ودي المكالمة الموالية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: مالك لباس؟
1: لباس يعيشك. شكون معنا؟
2: معك حمزة بن خضر من سيدي علوان ولاية مهدي.
1: حمزة بن خضر، مرحبا بك يا حمزة.
2: بيك عايشك بالله. بصفة هذه مصافحة بعد مدة، مبروك عليكم اللوكال الجديد.
1: ربي يفضلك. شكرا ليك. هو استوديو جديد لكن قعدنا في نفس اللوكال، قعدنا في نفس الإذاعة. مرحبا بك يا سيدي.
2: تبدلت وبر
1: تبدلوا تجهيزات ولا استوديو رقمي؟ عاملين به جو محليه. استوديو محليه، الزيتون على يميني، محليهم الكاميرا في كل بلاصة موجودين، ومحليه الشاشة اللي هي ورايا. حاسيلو عاملين جو بالاستوديو. ربي يفضلك، يعطيك صحة اخويا حمزة. ربي خليك. هاي يا سيدي، يا باش تجاوبنا عليه السؤال الخاص بيك. هما في بالي مش صعب لسيدي اليوم. بربي حكايه المنقيله الواقفه هذيا، شنو هي الحكايه نتاعها؟ زعما تعطينا الوقت الصحيح ولا لا؟
2: والله يا اختي نقول لك ثم شانس على 24 بويسك. فيها 24 ساعه هي المنقيله.
1: اي
2: شانس على 24 باش تكون صحيحه وتصادف وتولي بارازار تولي صحيح.
1: يعني تنجم تعطيك الوقت الصحيح مره اخرى ولا لا؟
2: نقولوا معناتها حاجه شانس برك. معناتها
1: شنو شانس برك؟ يعني نجم تشوف ولا الوقت صحيح؟
2: برا نقولوا تنجم.
1: تنجم تقول انت يا حمزه. باه شكرا ليك يا حمزه. قولي
2: بالله كيما السلوغون تاعكم، حتى احنا نبدلوكم زاد. يو ار ذا نيرس فور تواس.
1: يا عيني يا عيني، احنا
2: هذا اللي في دونس قريت بباك بالله في الصفاق. فهمت.
1: كنت اقرا في كليه الاداب.
2: ايه.
1: عام قديه كملت قرايتك؟
2: عام 2005 الكوب دي هوند.
1: 2005 كملت القرايه. يعطيك الصحه يا حمزه. ربي فضلك. شكرا ليك. ربي فضلك. ليلتك زينه. شكرا ليك. نعاود نذكر جائزتنا 150 دينار اشتراك في سال دو سبور اكروفيت الموجوده في بدايه طريق لافران. رقم التليفون 53 383 244. ونمشيو للتليفون اللي من بعد. الو عسلامه.
3: الو.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: يا مساء النور. يا مساء الخيرات.
1: ربي يفضلك يا للا. شكون معانا؟
3: مدام سعاد ترابلسي.
1: مدام سعاد ترابلسي، مرحبا بيك يا سعاد.
3: يعيشك.
1: حبيت تشارك معنا في المسابقه سعاد؟
3: ايوه.
1: مرحبا يا للا. هاي باش تجاوبنا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه.
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله. تحكيو تحب الحيوانات؟ تحب الحيوانات؟
3: الحيوانات
1: اي تحبهم؟
3: اي نحبها.
1: نحبهم برشا الحقيقه. الحيوانات الاليفه والغير اليفه كل نحبهم الحيوانات. باهي. شو الحيوان يا سعاد، شو الحيوان المعروف انه البصمات نتاع الصوابع نتاعو تشبه برشا بصمات نتاع الانسان؟ سبحان الله. زعما الكوالا ولا الباندا ولا الشمبانزي ولا الكونغورو؟
3: الكونغورو في بالي.
1: تقول انت الكونغورو البصمات نتاعو تشبه البصمات الانسان؟
3: في بالي
1: هكا. في بالك هكا. يعطيك الصحة يا سعاد. شكرا ليك. ربي فضلك. ربي خليك. نمشي المكلمة موالية بعد حمزة وسعاد. شكون معانا؟ اهلا وسهلا.
4: مرحبا.
1: يا مساء النور والبهجة والسرور والفرحة والخير الكل. مرحبا. الحمد لله.
4: علي بن عمر معك.
1: سي علي بن عمر، مرحبا بك يا سي علي. منين تكلم فينا سي علي؟ من بير علي بن خليفة. تحية المستمعين الكل في بير علي بن خليفة اللي نعرف منهم برشا برشا ناس. تحية ليهم اللي يحبونا برشا ويسمعونا برشا. هاي سيد علي، نعاود لك السؤال ونعطيك سؤال آخر اللي حبينا. نعطيك سؤال ولا اللي نحب؟ قولي شنو قلت لي توا. نعطيك نفس السؤال اللي عطيته لسعاد. حسب رأيك انت شنو الحيوان اللي لومبخان ديجيتال متاعه البصمة متاعه تشبه ياسر البصمة متاع الانسان؟ الشمبانزي ولا الكونغورو ولا الباندا ولا الكوالا؟ قل لي.
4: عاودي لي شنو
1: الباندا ولا الكوالا ولا الشمبانزي ولا الكونغورو؟
4: نقول هذه
1: الكونغورو هذيك اللي يحط تحط صغيرها في كرشة هكا عندها جيب، بتعرف هيك الكونغورو وتنقزه، هذيك كنغر يتسمى الكونغورو. باهي باهي نمشي للمنجيلة. بربي يسع لي، حسب رأيك المنجيلة وقت اللي هي ساكتة وفيها العقارب متاعها موجودين تعطيك الوقت صحيح مرة أخرى ولا لا؟ نجم تعطيك الوقت صحيح تصلح ليه تصلح يرجع الوقت. ليه مش هذية اللي جايبه، ما نجمش نسهل لكم أكثر هيك، كيفاش نجم نطرح السؤال تقول انتي صلحوها وتعطينا الوقت صحيح. باي سيد عمر ربي خليك، شكرا ليك، نمشي المكالمة مويلة العسلامة. ربي فضلك بعد سعلي وين نمشي ولو. أهلا وسهلا، شون معنا؟
0: أنا معك إكرام من ساقف.
1: إكرام اللقب يا إكرام.
0: إكرام شرف الدين.
1: إكرام شرف الدين، مرحبا بك يا إكرام. منين تكلم فينا؟
0: من ساقف.
1: من ساقف. من قرمدة. من قرمدة تحديدا، قرمدة عليها العمدة هكا يقول.
0: أي صحيح، هو عليه كلام صحيح.
1: هكا تحبها برشا.
0: تحية برشا.
1: يعيشك.
0: نقدم لك ليلة التحية بالحق.
1: يعيشك.
0: خاطرك بسم الله ما شاء الله وين أي برنامج تقعد فيه تحلي.
1: يعيشك يا إكرام، ربي فضلك، شكرا لك.
0: يعيشك.
1: ربي يخليك.
0: يعيشك دمتي متألقة.
1: يعيش أختي الغالية، ربي يخليك، شكرا ليك. هيا إكرام أعطينا المنجلة هذية، وقتاش تعطينا الوقت صحيح ولا تنجم تعطينا الوقت صحيح إذا كانت هي ساكتة ولا لا مرة أخرى؟
0: دايجا أنا بالنسبة لي للسؤال هكا ناخذه بمنظور كما نقولوا فضلك، تنجم تعطينا هي ساكتة تعطينا الوقت، هي ديجا ساكتة واقفة ولا راكدة تعطينا الوقت، فبتالي تعطينا الوقت.
1: اه واقفة لا مش هذية هو التفسير الصحيح يا إكرام. وقت اللي تشوف انت المنجيلة العقاربة متاعها ساكتة، ما هو فيها العقرب الكبيرة والصغيرة وفيها ديك اللي تعطينا الوقت عصير متاع الثواني هكا ولا؟
0: اي
1: داكوغ. تخيل انت المنجيلة ساكتة هذية اليوم وقفت على وقت معين. هكا ما عادش نجم نحكي لك أكثر.
0: أنا مع بور إنها تعطينا، خليني متفائلة.
1: باهي خليك متفائلة.
0: خليني متفائلة.
1: أما وقت تنجم تعطيك في أي وضعية تنجم تعطيك الوقت صحيح؟ قالوا كاين صلحوها، ما أنت شنو تقول؟
0: في كل الوضعيات تعطيني صحيح، تعطيني وقت.
1: باهي في كل الوضعيات تعطيني الوقت صحيح. شكرا يا إكرام، يعطيك الصحة، ربي يخليك، مرحبا بيك، شكرا ليك. مازال عندنا تليفونة؟ نمشي للتليفون اللي معنا. لو عسلامة.
5: عندما تعشق العين من لا تراه يسكن القلب طيفه ولا أحد سواه، يجري ويسري الحب في الروح حتى منتهى. هي امرأة، هي امرأة في حضورها سحر الجمال، وفي صوتها دفء، وفي ضجيج صمتها الفسؤال. هي امرأة أنيقة الروح، عذبة الأحساس، تعطرت فاح برائحتها كل الأنفاس. أنتم يا من أرواحكم تسكن قلوبنا دون لقاء، يا من في لمسات إبداعكم نور يشعل في دروبنا الفزية. إنها هي التي أعشق فيها حلاوة الكلمة وجمال الأغنية وعذوبة الألحان. دعيني أبحث بين ثنايا أمواج أثيرك عن حكايات من روائع الزمان، لأن الحب والعشق والإحساس الصادق لا يعترف بدليل أو ببرهان. فيك وفينا، فيا من تسمعون جنوني قولوا ما شئتم، لكن أرجوكم لا تتهموني بالهذيان، فأنا منكم وإليكم وبينكم عاشق والهاب. أنا مبدع لست مبدع، أنا مستمع إليكم ومنكم وفيكم دائم الروح والوجدان
1: والإمضاء. سي حاتم البجي والعشرة دائم. ربي خليك يا سي حاتم، شكرا لك.
5: حبيت نقول ربي خليك. هي أغزر، هي كلمة حق، كلمة حق بدون إطالة. شكرا وشكرا وشكرا لكم في فهمتني الكلمة ليك في كل تايم، ومن خلالكم فهمتني الله نحب نشكر كل الأمنيين اللي هما في اللي قاعدين فهمتني الله بالحق في مقاومته، الناس اللي تروج فهمتني الله، والمجرمين الذين يروجون المخدرات، وربي يحمي بلادنا،
1: ربي
5: يحميكم، وربي يفضلنا ويفضلكم، ودمتم ممتعون ومبدعون.
1: شكرا شكرا ومحضر. ربي خليك سي حاتم البدوي، شكرا لك على هذه الكلمات الرائعة الشعرية والشعرية. نمشي لآخر مكان هاتفية وبعد نعطيه الإجابة الصحيحة، وأيضا نعطيه الجائزة نتاعنا. شكون؟ الو عسلامة.
6: الو عسلامة،
1: يا مساء النور، مرحبا. شكون معنا؟
6: سلام.
1: شكون معنا؟
6: محمد بن عمارة.
1: سي محمد بن عمارة، مرحبا يا سي محمد.
6: بيك الله يخليك.
1: مرحبا بيك، مرحبا يا سي محمد،
6: يرحم الوالدة.
1: ربي فضلك، شكرا لك. باش تجاوبنا على سؤالنا سي حاسي محمد؟ هاي المقالة الواقفة هذيا، فما امكانية تعطينا الوقت الصحيح مرة أخرى ولا
6: نجم تعطينا الوقت مرة أخرى؟
1: اش قلت لي؟
6: نجم تعطينا
1: وقتاش؟ كيفاش ترى؟
6: وقت اللي نصلحوها،
1: وقت اللي نصلحوها. ماشي، هذه الإجابة الصحيحة. يعطيك الصحة يا سي محمد، شكرا ليك. المنقلة وقتية واقفة، تنجم تعطينا الوقت الصحيح مرة أخرى، مرتين في النهار في نفس الوقت هذيك داكوردو، مثلا وقفة على نصف النهار، سهلة برشا معناتها الإجابة. وتحية كبيرة برشا للبطل فيصل المرزوقي اللي طلع الإجابة، قال لي راي تعطينا الوقت الصحيح مرتي في النهار، سهلة الحكاية ومن غير ما نصلحوها. هذا كان صلحوها عادك، الحكاية سهلة تولي هكيكا، والإجابة نتاعكم تكون سهلة. بالنسبة للعملة الرسمية في سويسرا هي الفرنك السويسري، سهلة برشا الإجابة. والعضو المسؤول على إنتاج الأنسولين هو البنكرياس، مايش الكليوي داكوردو اللي قالنا الكليوي. في أي مدينة إيطالية يوجد برج بيتزا؟ هو في بيتزا الإيطالية. شفتوا رم سهلين الأسئلة، سهلين بكم شوية اليوم، ما يكونش حاضرين برشا، حضروا رواحكم مليح مليح مليح باش تجيبوا على الأسئلة متاعنا، سهلين برشا. شنو الحيوان المعروف أن البصمة متاعه تشبه للإنسان؟ هو الكوالا، سبحان الله، الامبرينت متاعه البصمة متاعه تشبه ياسر، ساعات لين الواحد يولي عنده خلط يعني كي يشوفها قل كأنه إنسان. هو الكوالا، له الشمبانزي وله الباندا وله الكنغر. والفايز معنا بال 150 دينار وصل ذي في الاشتراك في سالدو سبور أكروفيت هو حمزة بن خضر. ألف مبروك لك حمزة بن خضر، الجائزة مهديت من سالدو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران 53 383 244. تحية كبيرة برشا ليلى كمون في الاستماع، تحية كبيرة برشا لأمي زهرة كيف كيف في الاستماع، ربي يفضلها وربي يحفظها. وتحية كبيرة برشا للدكتور نزار، تحية كبيرة ليك، ربي يفضلك وربي يخليك. أجمل تحية حنان الحشيشة، كامل الكيب يقول لكم تصبح على خير، بون ويكند، وتكملوا سهرية مع قيس القارة. بون ويكند، باي باي، في أمان الله.

شفير وعبير شقرون. يوم بيوم.

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية، كما يتسم بسحب عابرة ببقية الجهات. يحتضن مقر بلدية الشيحية صباح غد الأحد يوما صحيا موجها للعموم للاستفادة من عمليات تقص مجانية للسكري وضغط الدم وسرطان الثدي، عاف الله الجميع. ببادرة من مستشفى سليمة الحضري بقرقنة تنتظم غدا بمركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية توفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين، سيؤمنها فريق طبي وتقني. ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال في صفاقس بمنطقة الحاجب، منطقة سيدي عبيد، طريق المطار من الكيلومتر 6 إلى الكيلومتر 13. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. في العالم، دمر الجيش الصهيوني مساء اليوم 4 منازل فلسطينية في شمال ووسط قطاع غزة عقب انذارات بإخلاء مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة صهيونية أخرى أرضا زراعية وسط القطاع. أمهل مستوطنون الصهاينة اليوم 47 عائلة فلسطينية تقيم في منطقة بشمال الضفة الغربية المحتلة حتى مساء الأحد لإخلاء مساكنها والرحيل، وذلك بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق التي تربط التجمع بمحيطه. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لهجوم عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تشارك في الضربات السعودية على الحوثيين وأنها ستدرس الأمر. دعا الرئيس الأمريكي اليوم أوكرانيا إلى انتخاب رئيس جديد خلفا لزيلينسكي، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
4: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية،
0: والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي نجوم.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخواتي أخواتي أحبابي في كل مكان في سهرة جديدة تجمعني بكم في نجوم الليل رقيص القارة من تو 9:07 حتى نصف الليل في نجوم الليل. نجوم الليل بتاريخ 17 أكتوبر 2026 ميلادية، 29 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 42 يوم في الخريف. تحية كل الفريق العامل معي الليلة، يأنسني في العزف التقنية على الكونسوليت فيصل المرزوقي. كالعادة أسامة في انتظار واستقبل مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70 164 280. ابدأوا سجلوا أرقامكم من الآن ونضمن لكم معناتها سهرة بإذن الله رائقة وموضوع لذيذ نسهر به ومعه حتى ينتصف لولنا الليلة في نجوم الليل. مرحبا بكم الأصدقاء والأحباء في صفحة البرنامج على الفيسبوك نجوم الليل بالعربية، إضافة للصفحة الخاصة بإذاعة سفاكس الصفحة الرسمية راديو سفاكس بالفرنسية مينسكيل، وتحياتي توصلكم لكل أنحاء الدنيا، لكل مستمعين في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.in. إذا قريسي سلام عليكم ناس الكل، أتمنى من كل قلبي كالعادة قضى سهرة رائقة ولذيذة حتى ينتصف ليلنا في نجوم الليل. ثلاثة غنيوات فيهم كالعادة مؤشر موضوع سهرة الليلة، بعدك نبدأ رسميا المشوار الليلة في نجوم الليل.

عشان دقيقة بعد التسعة مرحبا بكم في نجوم الليل. كحنا صغار كنطيح وحنا نلعبوا وتوجعنا الطيحة والدينا يقولون لا هي لبسي نجزة تكبر وتنسى. كي تتكسر مثلا لعبة نحبوها ونتشويو عليها أي لبس تكبر وتنسى. على صاحب فارقنا وتأثرنا بالفراق هذايا، على كلمة جرحتنا، على حلم صغير ما تحققش، ديما يقولون معليش لا باس غدوة تكبر وتنسى. واحنا صدقناهم، كبرنا وقلنا الأيام باش تنسينا والسنين باش تداوي فينا والوقت باش يجي ويمحي من ذكرتنا كل وجيعة وكل خيبة وكل حكاية تمنينا وكان ما عشناهاش. أما تو بعد ما كبرنا نحب نسأل سؤال، يا ترى كبرنا ونسينا ولا كبرنا وتعلمنا كيفاش نخبي وجيعتنا؟ يا هل ترى نسينا الناس اللي وجعونا ولا تعلمنا كيفاش نعيشوا في دنيا ما عادوش فيها؟ نسينا الكلمات اللي جرحتنا ولا ما عادش عندنا الجرأة باش نعترفوا اللي مازالت توجع فينا؟ نسينا أحلامنا اللي ضاعت، لعابنا اللي تكسرت، طيحاتنا، جروحنا، ولا كل ما نشوفه غيرنا يحققها نحسه بغصة صغيرة ونقوله ياريت؟ ثم حاجات تعد عليها سنين وتولي مجرد حكايات نحكيوها ونضحكوا عليها صحيح، ثم حاجات أخرى بما يطول بينا الزمن تبقى ساكنة فينا تستنى في لحظة ضعف، في غناية، في ريحة عطر، في شارع قديم، في اسم يتقال صدفة باش ترجعنا لنهار قلنا فيه مستحيل ننساه. الأغرب من هذا الكل أنه ساعات نتمني وننساه إنسان، وكل ما نحاول وننساوه نلقاو روحنا نتذكروها أكثر. ساعات ننساه موقف نتظاهروا لي احنا تجاوزناه، أما مجرد أنه تتعاود الحكاية نكتشفوا الجرح مازال مبراش. خاطر يمكن النسيان مش قرار ناخذوه، مش زر نضغطوا عليه، مش باب نسكروه ونرتاح، ولا حتى شباك. يمكن النسيان حكاية أخرى، حكاية ما بين الذاكرة والقلب، بين اللي صار واللي تمنيناه ما يصيرش، بين الإنسان اللي كنا عليه والإنسان اللي ولينا عليه. خليني نسألكم الليلة، هل النسيان نعمة فعلا؟ وهل كل شيء لازمنا ننساوه باش نرتاح؟ إذا كان النسيان نعمة، علاش ساعات نتوجعوا كي ننساو؟ علاش نخافوا أن ننساو صوت إنسان عزيز، ملامح وجه، ضحكة، تفاصيل كانت من أجمل ما عشنا؟ علاش نحبوا ننساو جاعة في نفس الوقت نتمناو لو نرجع نعيشوا لحظة حلوة من الماضي حتى لو كان مع الإنسان اللي ما عادش في حياتنا؟ بين النسيان والتناسي، بين الذاكرة والوجيعة، بين الرغبة في الهروب من الماضي والخوف من خسارة ذكريات، ونلقاو روحنا الليلة قدام سؤال ممكن كل واحد فينا عنده معه حكاية، شنو اللي نسيناه فعلا وشنو اللي أقنعنا روحنا إن نسيناه؟ الليلة في نجوم الليل مش باش نحكيه فقط على النسيان، باش نحكيه على الحاجات اللي تمنينا ننساوها، على الحاجات اللي ما نحبوش ننساوها، على ذكريات ما زالت عايشة فينا رغم أنه أصحابها غابوا، رغم أنه العمر تبدل، رغم أنه كل ما يسألون عليهم نقول بكل ثقة الحمد لله نسينا وعدينا. أما بيني وبينكم، هل عدينا فعلا ولا تعلمنا فقط كيفاش نكملوا الطريق والوجيعة ماشية معانا؟ خليكم معايا الليلة، يمكن ما نلقاوش طريقة باش نمحيو الماضي، ما يمكن نلقاو طريقة باش نتصالحوا معاه. خاطر مش كل ذكرى لازمنا ننساوها، مش كل وجيعة لازمها تبقى توجع طول العمر. إذا قيس معاكم وهذه نجوم الليل، وين نحاولوا نفهموا قلوبنا حتى في الحاجات اللي ما نعرفوش كيفاش نفسروها. وكما قلت لكم قالونا واحنا صغار تكبر وتنسى، كبرنا زعما نسينا.

الحقيقة بعد التسعة كنت تسمعوا في الراحل هاني شاكر في نسيانك صعب أكيد. وفي الحقيقة نسيان المطربين من طيرة هاني شاكر اللي خلونا إرث غنائي كبير جدا معناتها يصعب نسيانهم. قبل ما ننسى اليوم 10 أكتوبر نحب بعد إذنكم نقدم كل التهاني وكل التماني كل الأمنيات بالخير وبالصحة.

بالنجاح وبالسعادة. الابنية ياسمين وفارس اللي احتفلوا مع بعضهم بالرغم بيناتهم 4 سنوات. ياسمين معتها 9 أكتوبر وفارس كما اليوم 10 أكتوبر عيد ميلاده. نتمنى لهم كل الخير من قلب أب محب ومن قلب أب يحاول باش يكون جاهدا بو باهي بو سمح وبو صالح وبو فخور بأبنائه. على ذكر التهاني كيف اليوم 10 أكتوبر عام 1954 ولد دقيقة بالله سي فيصل يحكي معايا في الكاسكت.

شكرا لك صديقي فيصل. تحية لكل من يحتفل اليوم بعيد ميلاد. وعلى ذكر عيد ميلاد الأبناء، معناتها فرصة لكل الأباء أنه شكرا لأبنائنا اللي خلاونا معناتها خلاونا نكونوا أباء في الأخر بالكل. إن شاء الله يا ربي لا يحرموا من زينة الذرية، خاصة كي تكون ذرية صالحة. وكما سعيت اليوم الناس هذايا والآخر نفس في حياتي أنه نكون ابن صالح، والحمد لله على ما معناتها أظن أنه معناتها والدي فخورين بي ولله الحمد. كما سعادة البو في أو أي بو أي أم في الدنيا أنهم يحبوا يكونوا فخورين بأبنائهم، فقط أنه نسعى باش نكونوا أباء صالحين. خاطر قبل ما نلوموا على أبنائنا، خاصة في الجيل هذا وربي معهم وربي معانا زادة كيف كيف، خاطر وقت صعيب والدنيا تبدلت، معتها قبل ما نلوموا على أبنائنا نلوموا على أنفسنا زادة كيف كيف. الإنسان يزمو يسبق باش يلقى، يزمو يفرش باش يتغطى، يزمو يربي باش يكون فخور بأبنائه، مش بقرايته مكهو. ماذا بينا احنا صغارنا يكونوا عز الناس في كل شيء، معناتها في قرايتهم، في اخلاقهم، في ربيتهم، في مستقبلهم، يكونوا خير منا في في في في حياتنا. هذا حلم كل بو ام، لكن خاصه الاخلاق، على خاطر كي كلمه يرحم اللي يشوفك يقول لك يرحم من رباك، هيك بالدنيا وما فيها. نرجعوا كيما اليوم عام 1954 ولد فنان في الحقيقة نحبه ونحبوه مع تبرش الناس تحبه، فنان مصري الكينج محمد منير، اسمه الكامل محمد منير أبا زيد جبريل متولي. تولد كيما اليوم في قرية منشية النوبة بأسوان عام 1954. تلقى تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان في صعيد مصر قبل ما يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد ما غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر اللي خلفها السد العالي في أوائل السبعينات. وبدأت حكاية محمد منير اللي لليوم عندها يطلق عليه لقب الكينج، رغم انه معناتها مش صغير في العمر، لكن حفر باحرف وباغاني وبصوت من ذهب تاريخ مشرف. على ذكر محمد منير، هات نسمع بعضنا، فيصل اختار لكم كوكتيل صغير فيه مراحل محمد منير، مش نبداو من القديم من الثمانينات بعديك للتسعينات، واخر غنية غناها الكينج محمد منير اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده.

49 دقيقة بعد التسعة نرجعوا الموضوع سهرة الليلة النسيان اللي هي كلمة صغيرة ما الحقيقة وراها عالم كبير. ننساو ساعات اسم إنسان، ننساو موعد، ننساو وين حطينا انفتحنا ونقولوا بس عادي نسيت، أما فما حاجات أخرى نتمنى وننساوها ما تتنساش. وجه إنسان، كلمة ما زلنا نسمعوها في روسنا بعد سنين، باب تسكر في وجوهنا، أشياء وجعتنا، حكاية كل ما نحاول نسكروا عليها نلقاها ترجع تفتح وحدها عقاب الليل. الغريب في النسيان انه ساعات نحبوا ننساو وما نجموش، ساعات اخرى ننساو حاجات ما كانش لازم ننساوها، ننساو موعد مهم، ننساو اسم شخص قابلناه البارح، ننساو عشان البارح، ننساو حطينا حاجة من دقائق ونخاف ونقولوا يا ترى هذا النسيان عادي ولا ثم حاجات اخرى. هنا يجي الفرق ما بين النسيان العادي وما بين الاضطرابات اللي تنجم تمس الذاكرة، بين الزهايمر اللي هو مرض عصبي حقيقي مش مجرد نسيان كما نقوله ساعات في كلامنا اليومي. الليلة نحبو نحكيه مشكلة على الذاكرة كوظيفة في المخ، نحبو نحكيه على النسيان كحكاية إنسانية، على الحاجة اللي نحبو ننساوها والحاجة اللي نظهر إن نسيناها والحاجة اللي نقول عليها عديتها وإحنا في الحقيقة ما عديناهش. نستنى تليفوناتكم على 70-164-280. نسمع توا رائعات الست أم كلثوم، أنساك ده كلام

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: بعد رصد مرض سل زيتون في صفاقس والمهدية، نقابة تونسية للزيتين تدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار المرض. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا بعدد من المؤسسات التربوية توقيا من آفة المخدرات في الوسط المدرسي. في العالم، هجوم حوثي يوقف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض، وترامب يلوح بالمشاركة في الضربات ضد الحوثيين. نستهل النشرة بفكرة عن الوضع الجوي. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية للبلاد، كما يتميز الطقس بسحب عابرة ببقية الجهات. جهويا، يحتضن مقر بلدية الشيحية صباح غد الأحد يوما صحيا موجها للعموم للاستفادة من عمليات تقصي مجانية للسكري وضغط الدم وسرطان الثدي ببادرة من جمعية رابطة الأجيال، رئيس الجمعية منير بن مسعود، ومزيد من التفاصيل.
2: كما تعرفوا الشهر هذا هو الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، والمرة الثالثة على التوالي شريكنا بلدية الشيحية، والسنة الثانية على التوالي جمعية موجات إيجابية. الشعار اخترناه: صحتك غالية كوني واعية. تم برنامج ثري وهي تقصي مرض السكر وضغط الدم على الساعة 9، عندنا رياضة المشي 9:30، عندنا 10 تقصي مرض سرطان الثدي، عندنا الطب باش يعملونا محاضرة موجهة لهذا المرض، وعندنا ورشة الأطفال ما نسيناش الأطفال باش النشطون حسينوا ثم جو عندنا في الشحية. أنا اللي باش يجي للنهار الحد هذايا ما يرجعش نادم، سواء كبار سواء صغار، ومرحبا بكم كونوا في الموعد وحضوركم يشرفنا.
1: ببادرة من مستشفى سليمة الحضري بقرقنة، تنتظم غدا بمركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية توفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين، سيؤمنها فريق طبي وتقني. مدير المستشفى مالك العش متحدثا في هذا الإطار:
3: غدوة بقرقنة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تنظم جمعية تونسية للأمراض القلبية والوعائية بصفاقس وجمعية أمراض الرئة والحساسية بصفاقس بشراكة مع المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة، قافلة صحية إن شاء الله مش تكون لسلامة القلب والرئتين، ابتداء من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار ونصف في مركز الصحة الأساسية بالرملة، بحضور ما بين 30 أطباء وتقنيين ومنظمين لتأمين فحوصات وكشوفات طبية مجانية للتقصي المبكر. الكشوفات مش تشمل بطبيعة الحال بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية إجراء تخطيط القلب، وعندنا إيكو زادة تقصي لارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. بالنسبة لمجال أمراض الرئة وجهاز تنفسي، مش يكون ثم إن شاء الله قياس وظائف تنفس بيرومتري، تقصي وتأكيد تشخيص باتشر مرض الربو والانسداد الرئوي المزمن. هذه دعوة لكافة متسكني قرقنة وحتى اللي مش من قرقنة، مرحبا بهم باش يستفادوا من هذه الخدمات الصحية المجانية والقيمة اللي مش يأمنوها لو خير من أمهر الأطباء في صفاقس ومن حتى من تونس العاصمة جايين.
1: جهويا، وفي علاقة بشأن الفلاحي، حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من أصول الزيتون في ولاية صفاقس والمهدية، وفق تأكيده داعيا وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار المرض.
4: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيب وخطير يصيب أعشاب الزيتين وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفن. الأعراض الرئيسية: ظهور ترمات وعقد خشبية، تأديل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال: عدوى الانتشار، الجروح والشقوق، خاطر احنا تو كيف نجي ومش يصبر أشجار الزيتين، تتعدل الأمراض من شجرة إلى شجرة. هذا هو المرض تو ويضر برشا خاصة في ولاية صفاقس ولاية المهدية، واحنا نطلب من وزارة الفلاحة باش تسوقوا في وقتها صحيحة على خاطر كي اقتصاد بلاد كامل راهو، والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء. بعض الولايات صرحوا واش عندهم تقديرات اوليه لازم تدخل ولايه سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 الف طن من الزيتون و 90 الف من الزيتون وبعض ولايات اخرى مازال احنا ان شاء الله نقولوا ربي يغيثنا بالمطر باش يكمل الموسم الصابه لازم تدخل تبدا ناقصه حوالي 30% 40% على الصابه على السنه الفات على موسم 2025 2026 يلزمنا نعطيو توصيات للفلاحه والمزارعين باش ما يبداوش يجنيو في وقت واحد ويحتفظوا بالزيتون متاعهم ان شاء الله يطلع الزيت سومو بالنسبة للسوق العالمي.
1: في بقية شأن الوطني انتظمت اليوم في عدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد ومن بينها في صفاقس المدرسة الإعدادية ابن رشد طينة والمدرسة الإعدادية السلطنية ومعهد منزل شاكر ومعهد 9 أفريل انتظمت حملة تحسيسية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وتضمن برنامج اليوم التحسيسي تدخلات متخصصة في المجال الصحي للتعريف بالأضرار العضوية والعقلية والنفسية للمخدرات ومخاطر الإدمان وسبل العلاج إلى جانب المقاربة القانونية كما بحث البرنامج البعد الاجتماعي والأسري من خلال إبراز أهمية اللحاقة العائلية والتواصل داخل الأسرة في الوقاية من الانسياق وراء الإدمان. اجتماعيا أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية بمختلف ولايات البلاد وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرات شهر تونس الإنسانية في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة وتمتد القافلة على مدى شهر كامل. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها وأوصى المجلس الوزاري بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني دمر الجيش الصهيوني مساء اليوم 4 منازل فلسطينية في شمال ووسط قطاع غزة. أمهل مستوطنون صهاينة اليوم 47 عائلة فلسطينية تقيم في منطقة بشمال الضفة الغربية حتى مساء الأحد لإخلاء مساكنها والرحيل وذلك بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق التي تربط التجمع السكني بمحيطه. هذا واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون على الأقل اليوم في هجمات صهيونية استهدفت القطاع فيما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف سابق على منطقة المواصي جنوبية مدينة خان يونس. إلى ذلك أصيب 3 فلسطينيين مساء اليوم برصاص جيش الاحتلال في حدثين منفصلين جنوب ووسط الضفة الغربية المحتلة. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 2027. أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن أكثر من 50 وحدة قتالية وأسنادية برية لا تزال متمركزة على حدود إيران تحسبا لأي تهديدات أو هجمات محتملة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا وذلك بعد تعرضه لهجوم عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تشارك في الضربات السعودية على الحوثيين وأنها ستدرس الأمر وفق قوله. دعا الرئيس الأمريكي اليوم أوكرانيا إلى انتخاب رئيس جديد خلفا لزيلنسكي متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بعد رصد مرض سل الزيتون في صفاقس والمهدية، النقابة التونسية للزيتين تدعو وزارة الفلاحة إلى التدخل قبل انتشار المرض. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا بعدد من المؤسسات التربوية توقيا من آفة المخدرات في الوسط المدرسي. في العالم، هجوم حوثي يوقف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض، وترامب يلوح بالمشاركة في الضربات ضد الحوثيين. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
5: إذاعة صفاقس.
6: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل.

0: العشاء نص. مرحبا بكم في سهرة نجوم الليل. نتمنى من كل قلبي أنه حتى وكل المادة الموسيقية والأغاني اللي اخترت هنا وصديقي فيصل راقت للجميع. موضوع سهرة الليلة هو النسيان. في الحقيقة مش أول مرة نطرق الموضوع هذايا، لكن كل مرة ناخذ زاوية من الزوايا وموضوع يحلو فيه الحديث الحقيقة، وفيه برشا ما تحكي. كما قلت لكم بديت المقدمة متاعي في الموضوع هذايا بجملة شهيرة، ما فماش واحد منا وصغير ما سمحهاش من والديه، أنه تكبر وتنسى. لكن مش بشرطه نكبر وننسوا. ساعات أشياء تبقى معانا من الصغرى ما نجموش ننساوها، ما نجموش نتجاوزوها. ساعات حاجات باهية وذكريات جميلة باقية معنا إلى الآن. ممكن الصورة كانت قبل بالألوان بالباهتة، ولت الصورة باهتة. معناتها الإنسان قد ما يتقدم في العمر قد ما الذاكرة تبدأ تضعف، وهذا شيء طبيعي. أما حتى تبدأ الصورة باهتة التفاصيل تبدأ واضحة حتى من غير ألوان. وحاجات نفرح بها، وحاجات نفتخر بها، وحاجات نفرح كي نتذكروها من حين لآخر. فما على العكس هذه أشياء توجع، وأشياء تقلق، وأشياء ذكرنا بذكريات خائبة ونحاولوا باش ننساوها، نحاولوا باش نتجاوزوها. أصعب حاجة في النسيان هي نسيان الإساءة، على خاطر قلب بنادم عموما إذا كان متسامحش من قلبك ما تجمش تنسى. والإساءة هذه اللي تتعرض لها الإنسان لواحد منا، معناتها حتى في فترة زمنية سابقة تبقى كيلو شم في الذاكرة، ما تتنساش. إذا كان بالفعل مش ما سمحتش على يقين وما سمحتش بقناعة، تبقى موجودة وتقلق كيك الجير، عرفتك اللي معناتها يبدأ طالع هابط ويبدأ يوتر الأعصاب، وتبدأ متوتر بكلك، وتبدأ معناتها لا تجم ترقد، لا يحليلك ماكلة، لا يحليلك حد شيء. فما أشياء هكك، فما إساءات ما نجموش وما نجمناش نتجاوزوها. فما ناس ما سامحتش، فما ناس ما تنساش. كما الإنسان ما ينساش الباهي متاع الناس ويلزمه ما ينساش، كما ساعات فما ناس ما تنساش السيء اللي يتعرضوا له. نراو رأي الأصدقاء الليلة في نجوم الليل اللي يسهروا معنا. تحياتنا لكل الصاهرين كلكم، سواء اللي يشاركوا ولا يكتفيوا فقط بالاستماع. سيدي عادل مرحبا بك، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا
1: قيس. حالك يا قيس؟
0: الحمد لله. الحمد لله
1: والعاملين والمستمعين.
0: بارك الله فيك. هاي سيدي عادل.
1: النسيان خويا قيس، النسيان يقولوا النسيان نعمة.
0: اي فما غنية اسمها نعمة النسيان، طب بعد كان لوجوا عليها. اي
1: قال لك اعمل الخير وانساه واعمل الشر وتركه.
0: اي
1: وما نقول

0: الإنسان اللي واحد من الناس قال الله عن رسول الله نسيان الصبر حاجات من حاجات كثير كثير يلزم يصير معها الصبر. الواحد ينساه كلمة عملة خيار صديق الله ما فينا بحيث من حاجات يلزم الصبر.
1: لو سيدي عادل لو معناتها في ايدك انت مفتاح تنزل عليه ولا ممحات تجم تمسح بيها حاجه وتنساها شنيه هي ماذا بيك تنساها ماذا بيك كان بالفعل نسيتها اما ما نسيتهاش؟
0: في البدايه انا اول حاجه صارت لي انا صغير
1: اي
0: التنمر يا حبيبي تصور انت واحد يقرا في الاولى يجي الثاني ولا الثاني مش حتى الثالث ويجي يجي 21 ويدخل دوبل وخلص من نقرب حافظ الزوز عامة التنمر هربني من القراية أثر بحني على القراية.
1: شنية الحاجة اللي خليتهم يتنمروا عليك يا سيدي عادل؟
0: عيني ترعى نخرج السبورة من رأس البيهي ويعملوا في كيفك الساحة بعد تليكو بعد كبرنا الحاجة سبحان الله
1: وهذه الحاجات اللي ما نجمش تنساها معناتها.
0: لا ما ننساش خاطر كنت نصر أكثر من
1: يقول لك هما يقول لك الصغر ثبات معناتها ساعات حوايج في الصغر ما تتنساش.
0: لا بالحق كنت نصر أكثر من السياسة وبعد عد بالسياسة ولت الحاجة تصير لي يعني عايشين بترم ولت عندي الصبر صبر جميل والله المستعان سبحان الله الواحد ولي يصبر والحمد لله. امرأة ثم حاجات سبحان الله كفكت الصغر بالذات يعني قبل شنو نعمل اخوي قيس نمشي نحرق في الزرع يعمل كمانات وبين الله يرحمه يعمل لنا سباق انا ايش نعمل انا ليش نقول ليش نختار اللي نقول احنا نخرج المخياس قرص الزرع السباق اللي اختارها عاد ياكل الواحد ونبدو طاف أنا جاء الزرع قدامي لا كنا رأس لا حيلة لا حيلة ولا يمات حتى بصراحة ثم حاجات الواحد يضحك ثم حاجات
1: حياة
0: رئيس سبحان الله
1: معقول
0: ونحضر للمستمعين وربي عينك يا قيس ربي نجحك
1: فيها شكرا لك صديقي عادل بارك الله فيك تحياتي لك يعيش عزيزي يعيشك شكرا لك بارك الله فيك على الدعوة هذه. عم خليفة بوهليل من هولندا مرحبا بك.
2: مرحبا سي قيس
1: شحالك يا بابا لاباس عليك؟
2: والله يا قيس اللي مات عدة جمعتين عرفت وصار فيا
1: لاباس
2: لاباس الحمد لله عندي نهار لاباس.
1: شنو اللي زاد عليك عم خليفة؟
2: نزيد من الخشم
1: لطف اي ما حبش يكف
2: في جمعتين كاملين مشيت لل
1: عديت
2: سبيشاليست ثلاث مرات وطبيب جاني 5 مرات للدار.
1: ايه مناش معناتها شنو السبب؟
2: السبب عندي حربوشة متاع جرين
1: الدم اي كي سنتروم اي
2: هذيك هو عاد توا عندي نهارين لاباس
1: الحمد لله والله الحمد.
2: حتى سلمى تفرجت علي جات من المانيا تجري
1: عندها حق معلش شكون عندها بهيش الحمد لله على سلامتك عم خليفة.
2: الحمد لله الموضوع
1: موضوع هذي نتصور جيك على المضغة إذا متاعك انت صحيح موضوع نسيان اسمع اغنيته قالوا السفر ينسي ما تنسيهليش يا فيصل نعديو منها شوية
2: بارك الله فيك
1: بلي اسمعني بعد مباشرة بعد عم خليفة ناخذ منها مقطع أبابا
2: الكارثة تقع لما النسيان يوجد في عالم النسيان من تقع كارثة لوسك لوبلي أوبلي كيل تتروف دونالد مندل أوبلي لوسك وقت اللي تقع الكارثة لما النسيان يوجد نفسه في عالم النسيان.
1: صحيح أنت عم خليفة ترى ساعات أنه النسيان نعمة ولا نقمة؟
2: والله يا زوز يجيو
1: وقتاش يكون نعمة النسيان وقتاش يكون نقمة؟
2: وقت اللي ترتاح من المصائب نتاع قبل وأشاك وتنسى الأمور اللي كانت سلبية مش إيجابية.
1: أي
2: أني عملت 10 سيسيون متاع يسميه بالإنجليز AMDR لو الانترنت تلقى باش تنسيك. البسيكياتر يعمل نوع من
1: الجلسات
2: تبدأ في وذنك ويقول لك مثلا تفكر الحاجة الفلانية ولا أنسى الحاجة الفلانية. قعدت تقريبا جي 3 شهور نعمل كل جمعة مرة وطوى نشيت برشا حوايج. مثلا كنت نمشي كارولين كل جمعة للقبر نتاعها طوى نمشي كل شهرين ثلاثة انت. ومثلا تنسى الحاجات اللي كانت
1: توجع
2: برشا انت.
1: اما فما حاجات باللي نحاولوا باش ننساوها ما نجموش ننساوها، وبالعكس قد ما نحاولوا نتعصفوا على انفسنا باش ننساوها تزيد تشبث، تزيد تركز، تزيد هيت نسمعوا مقطع من اغنيه قالوا السفرين نسيوني جايك يا سميحه ما تعلقش.
2: يا حيك
1: شكرا لك عم خليفه، بارك الله فيك.

0: قالوا السفر ينسي. سميحة مرحبا بيك، مساء الخير. الو، معنا سميحة ولا؟
1: هاي
0: اهلا، ايش حالك؟ ايه
1: لبس نحوالك؟
0: لبس عليك بخير.
1: لبس
0: شو بالتليفون هكا يعمل في برشا حس يا سميحة؟
1: والله ما نعرف.
0: بحذاك الراديو محلولة؟
1: لا لا لا والله، لا الحد اللي يكلمه يقول لي يحذيك الراديو. والله
0: بلا مشكله، والله مشكله في التليفون يا سميحه، يلزمنا نبدلوا التليفون.
1: تعرف شيء؟ انا توا متسلفه بورتابل اختي، حتى فيني عدمه.
0: ما انا حتى اختك لازم تبدل التليفون. ها والله
1: متسلفه يا اختي.
0: هاي باهي، امين يا ربي، الله يكريم. هاي سميحة، نحكيو على النسيان الليلة في سهرة نجوم الليل. فما أشياء تراها معايا أنه صعيب الإنسان ينساها، ولا ماذا به ينساها في وقت من الأوقات؟
1: والله أنا من النوع اللي مثلا ساعتك تجيني هكا حاجة والله نوصل نشد فرش وبعد لك شيء، لكن منه لو صار علي
0: تنسى بعد.
1: لا ننسى، نقول كان ما ننسيش حول ما نعرفش شنو هو اللي يصير فيه. والله العظيم
0: شنية الحاجات اللي ماذا بيك تنساها بالحق؟
1: معناتها الحاجات الباهية ولا
0: لا؟ فماش واحد يحب ينسى حاجة باهية، أكيد يحب ينسى حاجات ما يحبش يتفكرها.
1: والله ما نتذكرش توا، اما هكا اي بالحق ولا حاجات البية تقعد في البال. مثلا انا هالايام معناتها مشيت العرس، وبعد انا جاي وانا نلقى دار جيراننا قدامهم الكريهب، وقلت هذو مش عندهم، هذو عرس ولا موت. يا اخي انا هكاك وقفت على اخويا، قال لي راهو المراه ميتت. معناتها حضرت روحي ومشيت عزيت فيها هيك العبيد، ما تصورش قديش ناس مليح. معناتها متربيين برشا، عرفت معناتها يرى طفلة تراني دخلني، مثلا الطفل يراني يسلم، معناتها متربيين برشا الحق.
0: فما جيران ما يتنساوش، يبدأوا جيران عمر
1: والله
0: حتى تحول من بلاصة هكية ولا من حومة هكية، تقع ديما ذكريات تجمعكم، وما وملح ما يتنساش هكا ولا.
1: احنا مثلا كي كنا سكننا بحدا السبيطارة، والله جيران محليهم معناتها ويعينوا كل شيء. معناتها عندنا هكا مرا كبيرة والكل، وتجي وتعيني حتى مثلا كي طلعنا تطلع معناتها تطلع معناتها تطلع تعيننا وتقعد حلينا وكل شيء.
0: اي باهي، يعطيك الصحة يا سميحة، شكرا لك صديقتي على المشاركة معي ليلة في نجوم الليل.
1: مبروك عيد ميلاد صغارك.
0: بارك الله فيك يا سميحة، شفتي عيشك يبارك لي فيك، شكرا لك سميحة، إلى اللقاء. النسيان هو جزء طبيعي من حياة الإنسان، احنا في الحقيقة ما نجموش نحتفظ بكل شيء نعيشه. تخيل مثلا وكان مخك يحتفظ بكل كلمة سمعتها، بكل وجه شفته، بكل شارع عديت منه، بكل صوت، بكل رائحة، بكل موقف. الحياة هكا تولي بالفعل مستحيلة. هيك علاش النسيان في جانب منه مش عدو للذاكرة، النسيان هو جزء من طريقة اشتغال الذاكرة. المخ هوني هو اللي يختار بطريقة معقدة شنو اللي يحتفظ به وشنو اللي يتراجع حضوره. هيك علاش ممكن تنسى شنو اكليت البارح، اما تتذكر كلمة قالها لك بوك ولا امك من 20 سنة. ممكن تنسى اسم شخص قابلته عند جمعة الحكاية، اما تتذكر ريحة دار جدتك مثلا. علاش؟ خاطر الذاكرة مش مجرد خزان معلومات، الذاكرة مرتبطة بالمشاعر، بالمحبة، بالخوف، بالألم، بالفرح، بالحاجات اللي كان عندها معنى بالنسبة لينا. هنا السؤال، هل إنه أقوى الذكريات هي بالضرورة أجمل الذكريات؟ مش بالضرورة، أحيانا أقوى الذكريات هي أكثرها وجعا. هيك علاش يمكن الإنسان يقول بينه وبين نفسه يا ريت ننسى.

0: خدوا تسمعوا في مدحت صالح وننسى قد ما ننسى حاولنا وما بننساش. هو في الحقيقة الأغنية ما كذبش فيها معناتها خاطر عملية النسيان أو التناسي بعد كان نحكي فيها كلمتين ما هيش عملية سهلة بالمرة. عملية الإنسان أنه يتناسى أو يتجاوز تحب لها أكثر من محاولة. أكثر من هذايا الإنسان قد ما يحاول أنه ينسى الحاجة يزهدها ويمحيها من ذاكرته. المحاولات المتكررة هذه متاع محاولة النسيان زيد تثبت المعلومة زيد تثبتك الحكاية اللي انت تحب تنساها. طيب شنو الحل؟ هيتنا راو مع عبد الناصر. مرحبا بك مساء الخير. أهلا يا عبدو شحالك اي؟
1: صح لباس
0: الحمد لله. شحالك
1: يا مبروك مبروك عيد الصغيرات.
0: بارك الله فيك يعيشك فارس وياسمين يعيشك.
1: يا رب ان شاء الله يخليهم لك رب يرجعهم لك.
0: الله يخليك يا صديقي يعيشك يا عبد الناصر.
1: تحية لأسامة وتحية للمخرج ولكل المستمعين.
0: بارك الله فيك شكرا لك يا عبد الناصر.
1: شكرا.
0: يا سيدي احضرنا في الموضوع.
1: بالنسبة للنسيان يا اخويا قيس معناها الباهية ما تتنساش اما في انسان يظلمك
0: اي
1: هذيك الحشاك اللي تقعد تحرق ما تتنساش جملة ما جملة ما تتنساش اصلا. هذيك الحاجة اللي تقول لك برشا برشا الشخص يظلمك على قد ما تقعد موجود في الدنيا ما تجمع وانت تفكرها تقعد نار تشعل حشاك وحش المستمعين.
0: ما فما مثل يقول لك الجرح يبرى وتلموا الضميدة حاجة كناكيكة وكلمة تسو تصبح وتمشي تصبح وتمسي جديدة. مع ساعات الإنسان بالحق الظلم مهما كان العمر اللي تعرضت له فيه ساعات حتى يظلمك حد في الشارع ولا يظلمك معلم في القسم تبقى ما حويج ما تتنساش. عبد الناصر
1: نعم نعم ما تتنساش
0: هاي صحيح.
1: أصلا يبقى شخص معناه كل يكاية يدعي بروحه له برجوازي وله كذا ومن من هذيك يزيد مش نقول لكم راه
0: شو دخل البرجوازي في
1: الحكاية كل الناس وكل حاجة مش عادية أصل حتى طرف
0: الحجرة
1: أي نعم حاجة مش عادية حتى
0: صحيح. طرف
1: صحيح دائما عندي حاجة مش عادية أصل
0: صحيح يا عبد الناصر صحيح. هو موضوع هذا موضوع الحقرة فهمت ولا الحجرة فهمت ولا يجي موضوع وحده ما تنجمو نحكيو فيه خاطر نجمو ناخذوها من برشا جوانب. موضوع انك تحقر حاجة عرفت ولا ساعات ما تعطيهاش أهمية ما بخلاف الأشخاص في بعضهم هذا موضوع سمح نجمو نحكيو فيه ليلة من الليالي في نجوم الليل.
1: الله يرحم الوالد فالمواضيع
0: تجيبها ولا يعيشك يا عبد الناصر. شكرا لك صديقي. الأغاني باهين سماح حتى وعامل بيهم بون كيف.
1: لا لا والله العظيم نورينا وإن شاء الله ربي يعينكم ورب يشدكم بصحة البلد.
0: يعيشك يا عبد الناصر تحياتي لك صديقي. ليلتك زينة صباح الخير. 57 دقيقة بعد العشاء نستقبلوا لسيدة. مرحبا بك مساء الخير.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا
2: مساء النور. تحية طيبة. مرحبا بيك قيس.
0: الله يخليك.
2: مرحبا بيك فيصل. أهلا وسهلا بيك يا فيصل.
0: يعيشك يا سيدة.
2: تعرف ديما بالظهر مع فيصل ونشارك شارك مع فيصل.
0: أيوة يعيشك يا سيدة.
2: أقول لك هابي بيرثدي تو فارس
0: وياسمين. يعيشك يا لالا
2: وربي يخليهم لك وإن شاء الله هكا في شهاداتهم.
0: يعيشك بارك الله فيك.
2: البكالوريا وفي الليسانس وفي الكل.
0: يعيشك يا عايشك. شكرا لك يا سيدة. سيدة ترى معايا انه كي نكبروا هكا فما معناتها الذاكرة تولي تضعف بطبيعتها ولا لا. فما
2: لا اكيد لا تضعف لا
0: تضعف
2: نكبروا تضعف الذاكرة اكيد ولا حتى تحط حاجة تنسى باش تتذكر حاجة تنسى شنو باش تتذكر لما تقف تتذكر باش تتذكرها
0: صحيح. صحيح
2: اما في موضوع في لحظة حدين النسيان انت قلت هل النسيان معناه الحاجة الباهية هي اللي تتنساها ولا الحاجة شوف والله هو اما اقوى انت قلت احيانا الحاجة اللي تجرح اللي تجرح الإنسان ما ينساهاش. فما أحيانا حاجات عادية مثلا إنسان يتفاهم يقع أو حاجة ممكن لو يتناسى ينساها الإنسان الحقيقة، خاصة كي يكون صديق ولا يكون عبد قريب منك، ينسان ينسى سبحان الله. الإنسان يكون قلبه صافي، يقول ما يكونش قلبه أكحل معناها ينسى. أما إذا كان حاجة قوية برشا، أنا فما شكون ظلمني، فما شكون ظلمني برشا، مانيش باش نسامحه، ما نجمش نسامح الحقيقة، ما نجمتش. وانا راني يا قيس ربما فما برشا برشا يعرفوني الحقيقة، حتى من زملائك، حتى من زملائك يعرفوا طبيعتي بالبداية. انا نسامح قلبي ابيض على الاخر، اما اذا كنت تجرحني تجرحني راني ما نجمش ننسى، حتى الجرح ما نجمش ننساه بلي نحاوره، اما انا ما نسامحش. اذا سامحوا ربي لك حاجة اخرى، لك تقول لي حاجة اخرى، اذا ربي سامحوا خلي سامحوا صح. اما انا انا ما نسامحش، وان كان حرام يقول لك، يقول لك المسامح كريم،
0: هو كريم
2: حرام لكن ما لكن قلت لي انا نحس بالظلم برشا، ما نجمش نسامحوا الاساءة. لكن فما حاجات زادة في الماضي ما تتنساش، ما نجمش ننساها، خاصة ان حلوة برشا، خاصة طفولتي، طفولتي في المدرسة. تصور انت يا قيس نهار سألت لصحابي قلت له معليش طبيب مصطفى طبيب نفساني، علاش الليسي مانيش متذكرته والطفوله متذكرتها؟ يعني طفولتي متذكرتها على الاخر وقديش عجبتني، ورغم انه مبيت وصور انسان عبد صغير وبعيد على امه وبعيد على اخواته وانتارن صغير بالكل، رغم ذاك بالكل دوبا ما دخلت للمدرسة كلي نبكي ونضرب شوط، من بعد ما تتصورش طفولتي حتى الاستجابة عديتها محلاها، تربيونات محلاهم وكل حياة محلاها، رغم فيها شوية قساوة رغم أما محلاها محلاها محلاها الحقيقة. ما نجمتش ننسيها هذيك الطفولة، فترة الطفولة بالكل. وعندي فترة عندي أستاذ يقراني المات، رغم ما نحبش المات، ما تتصورش التوى لذي الساعة للحظة هذه ما نجمتش ننساه، ونقول يا ربي ما نعرفش كان وحي نلقى شكون يسلم عليه.
0: شو اسمه؟
2: توفيق بودبوس.
0: سي توفيق بودبوس بهذا كان ان شاء الله ربي يطول في عمره ومازال موجود.
2: وعندي أستاذ السابق عمار، أستاذ عربية ما تتصورش، خوت لي معمار كان تسمع بيه، ذاك نتاع الدكتور نتاع قسم الاعصاب، خوت ذاك زاد ما ننساهمش. هذوما الاثنين ما نحكي لكش قداش محلاهم، قداش نستنى في الساعه نتاعهم ما
0: نسيتهمش. فما ساده ما يتنساوش، صحيح، فما معلمين ما يتنساوش بالكل. اي
2: بالحق يعني
0: يعطيك الصحه، شكرا لك سيده بارك الله فيك.
2: في قيس
0: لا لا
2: بفكر في اللي نسيني
0: وبنسى اللي فاكرني. اي عبد الوهاب
2: هاك ولا
0: اوك اقتراح غنائي، بفكر في اللي نسيني تو ان شاء الله نلقاو لها وقت باش نعدي. وشكرا ليك اختي سيده. خلينا نفرق بين حاجتين اللي هما النسيان من شيره والتناسي من شيره اخرى. هو في الحقيقه النسيان يحدث ساعات من غير ما نقرر، على عكس التناسي اللي فيه قرار. انت تعرف، انت تتذكر، ما تقول ما عادش نحب نحكي في الموضوع، ما عادش نحب نرجع للحكايه، ما عادش نحب نشوف التصويره، ما عادش نحب نسمع الاغنيه. هذا مش بالضروره نسيان، هذا يمكن يكون محاوله للتعايش مع الذاكره. ساعات الانسان يتناسى مش على خاطر انسى، اما على خاطر تعب من التذكر. هنا الفرق، والفرق الكبير، على خاطر الإنسان يجم يقول نسيت، أما لو تسمع اسم الشخص، لو تمر من نفس المكان، لو تسمع نفس الأغنية ترجع كل التفاصيل بالوقت، الصوت، الريحة، المكان، الكلمة، كأنه السنوات الكل ما صارتش. هيك علاش نسألو، هل نسينا فعلا ولا فقط تعلمنا كيفاش ما نحكيوش على حاجة نحبو ننسيوها؟

0: فين يا مكان؟ في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة. كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أول الأستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات.
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: 18 دقيقة بعد الحديث تعليقا على الومضة هذه اللي كنا نسمع فيها ليلة المخدرات اللي بالفعل الآفة هذه الكبيرة اللي معناتها تمس خاصة أبنائنا وشبابنا في أعمار متقدمة. الآفة هذه تخلينا ما يلزمناش ننساو مسؤوليتنا احنا كوالدين كآباء على أبنائنا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته. مش كان الحاكم فقط هو المسؤول، مش كان المعلم في القسم هو المسؤول، مش كان البوليس في التمية هو المسؤول، مش كان رئيس الدولة هو المسؤول، مش كان الوزير هو المسؤول. كل واحد فينا مسؤول من زاويته، من جانب مسؤوليته، وأهم مسؤولية هي مسؤولية الوالدين. أول مسؤولية مسؤولية الوالدين، وراه الحكاية ماهيش سهلة، ما لازمناش ننساوها، ما لازمناش ننساو إنه فما حساب وعقاب، إنه ما لازمناش ننساو إنه نهار آخر مش تقف قدام المولى سبحانه ومش يسألك من بين ما يسألك على أبنائك إيش عملت وش قريت وش تعبت وش ربيت. سي الجربوعي مرحبا بك، مساء الخير.
1: السلام عليكم. السلام اخويا.
0: اهلا صديقي، لاباس بخير؟
1: يا ليك وكافة العاملين بذات.
0: شكرا ليك يا سيدي، بارك الله فيك.
1: السيد اللي هز علي الهاتف
0: وسام. ايوه مرحبا بك.
1: وبيك عايشك. اولا تحية لكل الوسائل السمعية والبصرية على البرنامج اللي حصوا فيها زي ضد المخدرات. ومع جميع الوزارات اللي مشاركه على الحمله هذه.
0: اكيد وشويه هي صحيح.
1: وشويه هذا وشويه.
0: والله.
1: والله العظيم هذا وشويه. وهي الانضباط والانسجام والمثابره والحرص وهذا كله راه يبدا من محل السكنه من رب العائله.
0: صحيح. صحيح.
1: هو اللي يبدا.
0: صحيح.
1: هي الام، هي المدرسه الاولى. ثم الشارع. يا اخوي بكل صراحه الشارع ما عادش مضمون.
0: دونك ما تخليش ولدك في الشارع، وراقبوا وتبعوا هكا ولا اي صحيح.
1: الواحد يستحفظ على ولده من الشارع، راهو الشارع هو اللي قاعد يخرب في الشباب. صحيح. هذا شيء يطلعوا فيه الناس كل كده.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. على كل ربي يقدر الخير وربي يهدي.
1: موضوع الليله هو من الذاكرة والنسيان.
0: النسيان اي الذاكرة باهية حتى سمحة ولا بديت تضعف سي جربوعي؟
1: خويا قيس.
0: ايوه.
1: الذاكرة بتاع البشر مع تقدم السن مع ضعف نتاعها. والشيء اللي خلينا نصبر على الشيء هذا
0: اي
1: هو عفى الله الجميع، هو مرض الزهايمر راهو يجي للانسان الكبير ما يجيش للصغير.
0: فما دراسات قاعدة تقول انه ساعات فما في اعمار متقدمة مع مبكرة بلتو قاعد يجي المرض هذا.
1: حاجة كما نكا ممكن على حس تقريب.
0: اي.
1: لكن تو الانسان ما انا نضرب مثل بروحي مثلا. انا وقت دخلت السنة اولى نقرأ.
0: اي.
1: السنة الثانية السادسة الرابعة الخامسة يعني هكا المسيرة هذه كل كي تو نبدأ نقرأ فانا راها قدامي بالضبط. وحاجة وقت عام الاول ولا عام الاول.
0: تنساه.
1: ننساه.
0: فماشي
1: مع كبر الإنسان.
0: صحيح. فماشي حاجة بالفعل ماذا بيك تنساها ما نجمتش تنساها. سواء حاجة باهية ولا خايبة، مش بشرطي هي حاجة.
1: والله هو الباهي ما يتنسيش والخايب ما يتنسيش. هو أولا وبذات هو يقيس. سبحان لا إله إلا هو الوحيد الذي لا ينسى ولا ينسى. أما كل إنسان ينسى. ولكن ثم حاجات ما تنسوش للمولى جل جلاله. عمل الصبر السلوان.
0: أي.
1: ربطهم بالنسيان. ثم حاجات راهي ما تتنسيش. ثم حاجات قيس خويا راهي جرحة ما تتنساش في البشر، هو من اللي يفقد
0: حبيبه. صحيح صحيح صحيح.
1: ويلا يفقد عشيرة عمره. ولا يفقد والديه صحيح. ولا يفقد بنت والولد اللي مازال كي بشر ربي بها ري هذيك مصايب الله يا لطيف ما حتى تنساش.
0: معقول. شكرا لك سي جرباي، بارك الله فيك على مرورك الكريم معايا ليلة في نجوم الليل. أماني مرحبا بك، مساء الخير.
2: مرحبا يا
0: خير. عايش حالك؟ لاباس الحمد لله. عايش اختي؟
2: الله عايشك. هل نسيان وما أدراك
0: ما هو النسيان؟
2: شوف مش كل حاجة في الدنيا اللي تنسى، فما حاجات نجمو ننسيهم، فما حاجات نجم تجي فرحة تنسيك في فازة صارت.
0: صحيح. سمح
2: تنسيك في كلمة خايبة، مش كل شيء. ما فما حاجات ما تنسيش، كيما مثلا فريق الوالدين. ممكن كان نوصف شنو هي نسيان، هو مثلا انك تنسى حاجة، لكن الوجيعة في حد ذاتها وإلا تفاصيل معينة لو كان يتعدى على الدهر ما تجمش تنساها، ما تجمش تنسى مرارة الإحساس اللي حسيت وقتها، وينجم يعيش معك عمرك كامل، ينجم يتخبى في تركينة في قلبك، حشيت بسم الله عليك ريت الشوكة يتغرس في القلب كيف ما شوكة، أي نسمة أي غنية أي فازة أي حاجة، وكأن شكون نفسها شوكة ذيك تعاود ترجع توجعك من الأول وجديد، وتعاود تحس نفس الإحساس هذيك من الأول وجديد، تعيش معاك عمرك كامل وقد ما تحاول تنساها تجمش تنساها، تجم تصبر ولا الأيام تلهيك مشاغل الحياة اليومية، لكن تنجم في لحظة تتفكر كل شيء، تنجم في لحظة هيك الذكر اللي جات قدامك توصل تهبط لك دموعك، مش كل شيء تنساه. صحيح ربي سبحانه خلق النسيان، الإنسان خلق له النسيان باش يكمل يعيش، خاطر إذا كان نوقفه وراه ثقة في حياتنا، إذا كان نوقفه في حاجة معينة ثقة في حياتنا، وكربي سبحانه ينسينا فترات انتهاء مشاغل الحياة، لكن بعد في لحظة في غنية في فازة في حتى تصرف ممكن أنت تعمله يفكرك في حاجة تعديت عليها وصارت. ما كل شيء تنسى إلا فريق الوالدين، مستحيل
0: تنسى. يعطيك الصحة يا مين، شكرا لك على الكلمات الصادقة هذه الخارجة من القلب، تحياتي لك صديقتي العزيزة. 25 دقيقة بعد الحديث باش ما ننساش، الوالدة طلبتني في غنية والحليم، تحب تسمع على قد الشوق.

0: قداش ونص نصيف ساعة ونكمل المشوار الليلة في نجوم الليل. الدفعة الموالية من المكالمات الهاتفية ناخذ ثلاثة تليفونات. نبداها بخونا نبيل. مساء الخير يا نبيل.
1: مساء الخير، عايزك يا فايز.
0: لاباس عليك، صحة لاباس؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. عايش
1: أيوة. ذكرتني ولا نحن ونسيها؟ نحن ذكرتني ولا
0: لا؟ ذكرني يا نبيلة.
1: ذكرك الست اللي فات قلت لك تحب دعوة الخير، عديتك الميمة.
0: ما زلت البركة. شحالة هي لباس عليها؟
1: لباس والله، هي تحبكم برشا غير راكبة.
0: يعيش لا متقيميش، متحيرهاش يا نبيلة.
1: لا منحيرهاش،
0: يعيش.
1: ريت النسيان ولا
0: اي والله. لا بالحق، الذاكرة على قدرها، وكون الإنسان قداش مش يتذكر. يعيشك يا نبيل، عايش وخير. شنو تحكي في موضوع النسيان يا نبيل؟
1: ما بتصورش بشر أي حكاية صارت من صغر وكبر، وراه يتذكر اللي يحب. أي واحد راه يتناسى مش ينسى، يتناسى. يتناسى، ما فماش واحد ينسى. اللهم جيك الزهايمر ولا
0: عفى الله الجميع
1: من عند الخالق هذيك، وهم يتناسى، ما فماش بشر ينسى. ما نصورهاش.
0: انت شنو الحاجات اللي تنسيتها ولا تحب تتناساها؟ او خديت قرار انك تتجاوزها؟ ما عرفت.
1: لا نتجاوز
0: خليها في الرف.
1: صحيح. نعدي وما نسامحش، ان شاء الله ربي يتوب عليا منها. نعدي وما نسامحش، ما تعرفتك اللي ما ننساش، ما ننساش. انا اديك حاجه،
0: لا تنسى الباهي لا تنسى الخايب. الزوز
1: صحيح. ما ننساش الزوز. انا حاجه مثلا الطو في مخي، انا كنت نلعب في الكوره، انا يمكن ما عادش انت تتبع كوره، انا كنت جاردان في الردوي.
0: اي مزيت البركه.
1: انا جاردان في الردوي.
0: اي
1: انا لعبت عامه، لعبت في المينين، لعبت السيزان، خديت السيزان. نسمع فيه،
0: نسمع فيه
1: في ريجيونال. قبل كانوا يعملوا في ريجيونال، عرفت الجهويه الجنوب ووسط الشمالي، يعملوا كيبات يختاروا ريجيونال كيف ريجيونال. انا زين كويلك بي، ربي يهديه ان شاء الله، ربي يحفظه علينا.
0: اي
1: والله وانا كنت نهرب من القرايه، نمشي للسيكالتي نكوى يلحق عليها بطني من الكاس.
0: اي
1: من وقتها تكريو فلا حديد غير.
0: ما نسيتهاش الحكايه،
1: لا شيء، ما تتنحبش نحا من مخي. وانا انا جد راني تور نحكي لك.
0: اي صحيح صحيح صحيح نبي، مش ظاهر عليك من صوتك اللي انت جد.
1: اي ما امور اخرى هذيك، انا بيت صغارها مثلا وبنتي، ما انت جايبت لي صغيرات.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ربي فضلهم لك يا نبي، يعطيك الصحة. سلم
1: نطلب منك حكاية.
0: تفضل. اي غنية.
1: حكايه لا
0: حكايه
1: مش حكايه.
0: اي شنو
1: هي؟ طلب وانت قريب لي لي راهي
0: يعني
1: زنقت من سعيد، فهمتني؟
0: اي
1: عندي الوالده تحب تشوفك، يا انت يا سي الحبيب في احمد بوشحيمه ولا مهدي كشخصك.
0: ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا؟ باذن الله، باهي الله يبارك. انت تؤمر انت والوالده
1: يهدي، اقسم بالله اقسم بالله.

0: عم تحكي لي انا امتي
1: مليجل.
0: امتي هي
1: تو ناخذ رقمك من عند اسامه ونسكم بيناتنا انا وياك. اي
0: برا يفتح عليك.
1: تعيش
0: انت ومهدي وسي احمد بوشحيمه.
1: الله يبارك.
0: تحبكم شيء غريب راي تحبكم.
1: يعيش.
0: لا لا لا انا وليت نغير منها.
1: لا لا لا باهي سلمنا عليها كي تقوم والغدوه الصباح ان شاء الله باذن الله وتو نعملوا موعد ونجي نطلع عليها ان شاء الله بحول الله.
0: برا يفتح عليك.
1: تعيش يا نبيل. شكرا لك صديقي. يعيشك. عم صالح مرحبا بك.
0: مرحبا.
1: عايش حالك. ايه لاباس عليك. صحه لاباس. الحمد لله. لباس
0: تحية ليك وسي فيصل وسي أسامة وبارك الله في أسامة يخذ بخاطرة.
1: يعيشك. أي عم صالح.
0: يعيشك. الماضي السمح رغم يتنساش وكيف كيف زاد الماضي اللي فيه شوية مرارة رغم يتنساش. على خاطر الماضي ناخذ منها العبرة وناخذ منها الخبرة. عاد عندي قصة صغيرة كمان نحب نذكرها.
1: أذكر.
0: أنا معناها عندها جي 26 سنة حاجة هكا. كنت أنا نخدم في البحر. عندنا رئيس السيدي سي الحبيب محجوب هذا هاي منطلقنا. ربي يطول عمره إن شاء الله. كان يا سيدي عملنا معاملة البو. هذا معناها نحكو عليه بالإيجابيات. كان يعملنا معاملة البو لأولاده. ويحاول ديما باش يعدل بيناتنا في كل شيء. في كل شيء هكا يحاول يعدل بيناتنا. كنا الناس وكنا نحبوه والله العظيم رغم المسؤولية نتاعه الصعيبة ورغم كذا كان ياخذ بخاطر كل حد ويعامله حصيله معاملة باهية ما تتنساش. أنا اليوم برك نتحاسب بالتليفون أنا وياه قلت له بالله ريت كذا الضحكة هو غنرح وهكا قلت الضحكة الصافية كيفاش تكون ما فيهاش حتى حاجة دونية وكذا كانت بيناتنا حاجة مش باهية لو كل حد يرى صاحبي قبل هكا ويحسب روحه ما بلوش. على كل حال هو كان عملنا بالصدق اللفظ في الكلام والنية في الأعمال. كان ديما رجل طيب ونوجه له تحية هو وعياله وجماعة كل وهذه البرنامج الرأي ورسالة شكر له زاد على كل حال.
1: شكرا لك بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك ويرحم والديك وزوية زال نيفرسال صغيرة.
1: يعيشك عم صالح بارك الله فيك. ليتك زين صباح الخير. لا جميلة مرحبا بك المكلمات في
2: التاسعة.
1: أهلا.
2: مع
1: السلامة. عايش حالك يا جميلة. لاباس
2: محوالك ويقيس لاباس.
1: الحمد لله. عايش أختي بارك الله فيك فضلك.
2: يعيشك. تحية ليك والخوية أسامة.
1: شكرا. وفيصل زيدا كيف
2: هاي.
1: أيوة شبيه جيت على فيصل وسكت.
2: لا قعد الأول على
1: ذاك يا عزبي ذاك العزبي سي معناتها ما الميسيون كاملة طيح في الماء.
2: أيوة. معتذر منك والأخوي فيصل
1: الغالي سامحني. يعيشك يا جميلة.
2: والله احنا نحكيو عن نسيان.
1: والله نسيت اكو سبحان من لا ينسى. صحيح جل من لا ينسى لا ينسى ولا يسهو. صحيح. هيا جميلة شنو نحكيو في الموضوع؟
2: والله يا اخوي قيس فما حاجات نجم تنسى وحاجات لا.
1: اكيد
2: ما تنجم تنسى.
1: شنو هي الحاجات اللي انت ماذا بيك تنساها وما نجمتش حتى؟
2: والله وفاة والدتي.
1: أي.
2: والكلمة اللي توجع. التنمر العباد. بالرسمي حاجة توجع برشا.
1: تنمر.
2: وحاجة مرة برشا.
1: صحيح.
2: وخاصة فريق الوالدين.
1: صحيح.
2: يكون إنسان يعز عليك برشا.
1: معقول.
2: أقرب ماذا أقرب إنسان لحياتك. لو انت يا معرس ساعه ان شاء الله صغيرات كل عام وهم حيين بألف خير يا ربي وان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب وان شاء الله الحلم اللي حلمته انت يحقوه اولادك زيد
1: خاطر
2: انا ديما نقول كلمه اخوي قيس سامحني قول يا ربي ان شاء الله الحلم اللي حلمت انا وما نجمتش باش نحققه ان شاء الله يحققه لي ولدي يا ربي ديما انا هذيك مثلا يجي شكون سامحني في الكلمة يتنمر ويقول لك كلمة توجعك. لهني زعمة باش تنساها.
1: إذا كانت حب إذا كانت قرر باش تنسى
2: ما تنجمش. لا مش قرارة. خاصة تجي كلمة من إنسان يقرب لك. أنا دي أقول ما توجعنيش من اللي بعيد عليا توجعني
1: من القريبة. القريبة
2: توجع يا قيس. برسمي حاجة خايبة، برسمي إني إني أنا فما شكون قال لي ساعة معش ما تحبك تحكي ولا أنا عادي خذك نحكي كل حد الناس بدك نحكي نرتاح. خوي قيس أنا أخذ أربع خوي ولاد أخويتي يستهروا بي قولوا لي قولوا لي مثلا هاو على نحن عن نساء قولوا لي احنا كيفاش مش يجيوك نقدر نقودوا فيك نقودوك بلاصة لبلاصة زعما تتنسي الكلمة كما هكا
1: ما تتنسيش ما تتنسيش ما
2: وفضنا ما حاجة أخرى زاد المحبة الأولى أول حب
1: أول حب ما يتنسيش صحيح
2: خوي قيس وخي
1: لا لا
2: كتاب المستحيل ما تنسيش
1: لا صحيح لا ما تنسيش
2: أنا حب ماذا حبيت قبل نجمة حبيتش وما كتبش المكتوب معناها وللحظة اللي أنا عمري تويك 45 سنة وما نجمش ننسي أنا قلت لك يا أخي فما حاجة تاهية ديما معناها ما تنساهمش وفما حاجة تجيب باش تنسي ما متنجمش
1: صحيح
2: متنجمش معناها باش تنسيهم خاطر ديما تذكرهم
1: صحيح كلام زين يا جميلة شكرا لك صديقتي بارك الله فيك على مرورك الجميل معايا تحياتي لك يعيش أختي يعيشك إلى اللقاء نسمعوا اختيارات كوكتيل من اختيار فيصل المرزوقي أما ما نتحملش مسؤوليتوش مش تسمعوا تفضل فيصل

0: 48 دقيقة بعد لحظة آخر دفعة من المكالمات الهاتفية نبدأها مع صديقتنا سمهان المكالمة فيها العاشرة. كل واحد من المتدخلين عنده دقيقة فيدو باش نختموا البرنامج. مرحبا بيك يا سمهان. أهلا أختي، لاباس؟
1: الحمد لله.
0: تفضلي.
1: الحمد لله أحسن حاجة كان ربي الإنسان الصبر.
0: أي
1: أما بكل كسر بدنا تعمل وبدنا ولا تفكر حاجة خيرة لك ما تنسي.
0: أيوة
1: أنت نبي أصحاب في عشرة في تمشي من داهية تجيك الخلقة الله أنا بي يدينك محمد أكبر.
0: شكرا لك اسماعيل، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. المكلمة فيها رقم 11 نبيل. الو، اهلا.
2: رجعت يا خويا قيس.
0: رجعنا لك يا نبيل.
2: والله يفتح عليك.
0: اي عايش،
2: ما تنسانيش
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا نبيل، بارك الله فيك، عايشك. اي حاتم، مرحبا بك، اخر مكلمة هاتفية.
3: حبيت نمسى.
0: اي
3: حبيت نمسى والصبر تعب معايا، لقيت ونلقى جروح الغدر تجري ورايا. حبيت ننسى همومي لكن الوجيعة تكبر وزيد تزيد، وكل ما نقول بريت من التنهيد همومي ترجع والحزن من جديد. ناي حبيت ننسى جروحي ونوقف ونبدأ من جديد ونرتاح ويبرع قلبي من عناء الأيام والجمال الثقيل، وزيد قد ما مشيت وتنهدت ما نجمت من جديد. حبيت ننسى واش عملوا فيا والمحبة وجراير أهلي ومالية، لكن اليوم نسيت يا ربي يا خالقي مولايا كون معايا. النسيان رحمة وليلتكم زينة وتصبحون على ألف خير ومحبة.
0: شكرا لك حاتم البدوي. في آخر البرنامج، في آخر الليل، في آخر السهرية، ممكن نفهم حاجة. احنا ما نحتاجوش ديما انو ننساو، احنا نحتاجو احيانا فقط انو نتصالحو مع الاشياء اللي نتذكروها. نحتاجو نوصل لمرحلة معناتها نجمو فيها نحكيو على اللي وجعنا من غير ما يرجع يقتل فينا نفس الوجيعة. نحتاج نفهم أن الماضي صار، احنا ما نجموش نغيروه، أما نجمو نقرر شنو يعمل فينا اليوم. ثم ذكريات باش تبقى صحيح، ثم وجوه ما تتنساش صحيح، ثم أصوات باش تبقى ساكنة في الذاكرة، ثم ليالي باش كل ما تجي ريحتها نرجعو للحظة اللي عشناها. لكن الحياة ما توقفش غادي، ما توقفش عند الذكرى. القلب حتى بعد ما يتكسر ينجم يتعلم يدق من الأول وجديد. يمكن النسيان مش انك تقول ما عاش نتذكر، يمكن النسيان الحقيقي انك تقول نتذكر اما ما عادش نتوجع كيقبل. هذا يمكن يكون اجمل انواع الشفاء، انه تتحول الذكرى من جرح الى اثر، من الاثر الى درس، من الدرس الى حكمة، وتواصل طريقك. مش على خاطرك نسيت، على خاطرك تعلمت كيفاش تعيش رغم انك ما نسيتش. قل لكم توا تصبحوا على خير، تصبحوا على قلوب اخف، على ذاكرة تختار ما تحتفظ به وتتركه يرحل. تصبحون على خير وراحة بال.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يحتضن مقر بلدية الشيحية صباح اليوم الأحد يوما صحيا موجها للعموم للاستفادة من عمليات تقص مجانية للسكري وضغط الدم وسرطان الثدي، عفى الله الجميع. ببادرة من مستشفى سليمان الحضري بقرقنة تنتظم اليوم بمركز الصحة الأساسية بالرملة قافلة صحية ستوفر عيادات مجانية في أمراض القلب والشرايين والرئتين، سيؤمنها فريق طبي وتقني. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة الحاجب منطقة سيد عبيد طريق المطار من الكيلومتر 6 إلى الكيلومتر 13. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة الماضي قرار عن وزير التجارة والتنمية الصادرات يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون للمراقبة الاقتصادية، وقد حدد القرار يوم 9 نوفمبر المقبل آخر أجل لغلق الترشحات عن بعد. في العالم، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية فجر اليوم الأحد وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهداف حوثي لمطار الملك خالد في العاصمة الرياض، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي المملكة. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن بلاده قد تشارك في الضربات السعودية على الحوثيين وأنها ستدرس الأمر وفق قوله. دعا الرئيس الأمريكي أمس أوكرانيا لانتخاب رئيس جديد خلفا لزيلنسكي، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: أشرة ديمة.

أظن.